0: أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح أنه سيتم الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر، إضافة إلى النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 18 من الشهر الجاري في تمام الساعة 3 بعد الظهر في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة. كشفت صحيفة هآرس العبرية عن إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق 3 سياسيين إسرائيليين و2 من المسؤولين العسكريين من دون الكشف عن هوياتهم أو موعد إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضدهم. وحتى الآن كانت مذكرتا الاعتقال الوحيدتان المعلنتان بحق إسرائيليين على خلفية الإبادة في غزة تتعلقان ببنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يؤاف جالانت. كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن استمرار انتشار مرض سكابيوس بين أسرى سجن عوفر وسط إهمال طبي متعمد. وبعد زيارة محاميها لعدد من الأسرى أشارت الهيئة إلى أن العديد من الأسرى تنتشر الحبوب على أيديهم وأجسادهم منذ شهور دون تقديم أي نوع من العلاج اللازم لهم، مؤكدة أن الوضع داخل سجن عوفر يزداد سوءا وتتعمد إدارة المعتقل سحب الفرشات. هذا واستنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية اللا إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
1: تخرق القوانين ويغتال الصمت في ظلم زنازين الاحتلال، حيث ترتكب انتهاكات جنسية خطيرة بحق الأسرى تتراوح بين التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي وصولا إلى الإعدام. وعلى ضوء ما كشفته صحيفة ذا نيويورك تايمز الأمريكية عن تعرض أسرى فلسطينيين لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية ممنهجة شملت أيضا أطفالا على يد جنود إسرائيليين ومستوطنين وحراس سجون، استنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية اللا إنسانية بحق الأسرى، داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، منوها إلى أن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب ومن بينها أطفال. كما وأكد أن المفوضية تحققت من ارتقاء ما لا يقل عن 90 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال منذ 7/1/2023، مشيرا إلى أن إحدى الضحايا كان فتى يبلغ من العمر 17 عاما ظهرت عليه علامات مجاعة شديدة. وبخصوص التعذيب وسوء المعاملة للأسرى الفلسطينيين، قال الخيطان إن هذا وضع غير مقبول وجزء من نظام احتجاز يتضمن الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة التي تنتهك القانون الدولي، وشدد على ضرورة إنهاء هذا النظام وأن تحترم سلطات الاحتلال القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزاماته. وفي الإطار ذاته كشفت صحيفة هآرتس أن الحكومة الإسرائيلية ظلت ترفض بشكل قاطع السماح لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة آلاف الأسرى في سجونها، رغم أنها موقعة على اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، مشيرة إلى التدهور الحاد في ظروف الاحتجاز التي واجهها الأسرى الفلسطينيون، وعازية ذلك إلى السياسات غير الإنسانية التي ينتهجها الوزير المتطرف إتمار بني غفير، والتي أسفرت عن استشهاد العشرات جراء التعذيب والتجويع والأمراض. ويواجه المعتقلون في سجون الاحتلال الموت كل يوم، حيث تكشف شهاداتهم عن واقع مأساوي يعيشه آلاف الأسرى منذ 7 أكتوبر، بعدما تحولت غرف الاحتجاز إلى ساحات انتقام ممنهج يمارسه جيش الاحتلال بعيدا عن أعين الرقابة الدولية.
0: اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف لجيش الاحتلال ومكتب تجنيد، بالإضافة إلى مقر لوزارة الأمن الإسرائيلية على أنقاض مجمع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، اعتبرته تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة. وأكدت المحافظة أن هذا الاعتداء يشكل خرقا جسيما لكل قواعد القانون والأعراف الدولية وانتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما ما يتعلق بحماية الممتلكات العامة وضمان عمل الهيئات الإنسانية الدولية دون عرقلة. إلى ذلك، حذرت محافظة القدس من مغبة مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط يقضي بإجبار مواطنين مقدسيين على إخلاء منازلهم ومحالهم التجارية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة، وذلك تنفيذا لتوصية اتخذها ما يسمى بوزير القدس والتراث السابق في حكومة الاحتلال لتفعيل قرار حكومي يعود إلى ما قبل 58 عاما.
2: بلا هوادة تمضي حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب بمخططات السيطرة والاستيلاء على مدينة القدس المحتلة، كان آخرها التوجه نحو المصادقة على إجلاء مواطنين مقدسيين من منازلهم ومتاجرهم، وتحديدا في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى، تنفيذا لتوصية اتخذها ما يسمى وزير القدس والتراث السابق مائير بروش. المخطط العنصري تهدف حكومة الاحتلال من ورائه إلى الاستيلاء على عقارات فلسطينية دون الإفصاح رسميا عن عددها أو أسماء أصحابها، وتخويل شركة تطوير الحي اليهودي في القدس بتنفيذ قرار المصادرة والاستملاك باعتبارها الجهة الموكلة بإدارة ما يسمى الحي اليهودي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. محافظة القدس اعتبرت خطوة الاحتلال تصعيدا تهويديا خطيرا يستهدف قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهجير القسري وإحكام السيطرة الاستعمارية على الممتلكات الفلسطينية التاريخية، تستهدف أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، ويحمل استهدافه أبعادا سياسية ودينية تتجاوز البعد العقاري، إذ يأتي في سياق محاولات الاحتلال فرض وقائع تهويدية جديدة داخل البلدة القديمة ويقيد الوجود الفلسطيني والإسلامي فيها. وتشير تقارير إلى أن مخطط الاحتلال الحالي يستند إلى سياسات مصادرة قديمة تعود إلى عام 1968، عندما استولت سلطات الاحتلال على نحو 116 دنما من أراضي البلدة القديمة بذريعة المنفعة العامة، وهو ما يشكل الأساس لتوسعة ما يسمى الحي اليهودي على حساب الأحياء والعقارات الفلسطينية.
0: أجرى وفد

0: في جولة تفقدية لبلدات سنجل وترمس عيا والمغير وأبو فلاح شرق رام الله، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز صمود المواطنين والتواصل المباشر معهم في ظل ما تتعرض له تلك البلدات من اعتداءات من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
1: في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، نفذت الحكومة جولة وزارية في محافظة رام الله والبيرة شملت عددا من البلدات والقرى للاطلاع ميدانيا على واقع الخدمات والاحتياجات والتحديات. الجولة التي جرت لبلدات المغير وترمس عيا وسنجل وأبو فلاح هدفت إلى الوقوف على أولويات المواطنين وتعزيز الشراكة مع الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم الصمود وتحسين الخدمات المقدمة، خاصة في ظل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين التي يتعرض لها أهالي تلك المناطق.
2: باكورة زيارات ميدانية قام بها مجلس الوزراء، اليوم احنا بنزور بعض قرى وبلدات رام الله، هذه قد تكون اللي هي المنطقة الثالثة، ومستكملين إن شاء الله نحو سنجل. أعتقد أنه إحنا أصحاب رسالة، وهذه هي الرسالة، هي رسالة صمود ورسالة دعم وإسناد إلى أهلنا في هذه البلد الحقيقة المعطاءة. هاي بلد تشكل أيقونة للنضال والمقاومة الشعبية، وأعتقد يحتذى بها في كل المواقع. زملائي في مجلس الوزراء ارتأوا أن أتحدث باسمهم، فشكرا لهم. احنا ما نسمعه ان شاء الله سيتم نقله مباشرة الى جميع الوزارات ذات العلاقة، كل حسب اختصاصه. اليوم يشاركني في هذه الزيارة زميلي الدكتور محمد الاحمد اللي هو وزير النقل والمواصلات، وايضا زميلي الدكتور عبد الرزاق وزير الاتصالات، بالاضافة الى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وايضا بعض الوكلاء الموجودين، وزارة الحكم المحلي ايضا في هذه الزيارة، وبالتالي معظم الوزارات ذات العلاقة بالمنطقة بطبيعة عمل المنطقة موجودين لسماع همومكم، لنقل هذه الهموم إلى مجلس الوزراء أيضا وإلى الوزارات ذات العلاقة، بالإضافة نحن كوزارات ذات اختصاص شو في مجال إنه إحنا حقيقة نتكامل. ورسالتنا من البداية ما رضينا نقعد خلف الطاولة، لأنه إحنا جالسين نقعد نتفاهم نتحاور كيف ممكن حقيقة إن نغطي هاي المرحلة ونعديها، هاي مرحلة صعبة على شعبنا كامل.
1: جولة تحمل رسائل ميدانية عنوانها الاستماع للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم وتحويل الأولويات إلى خطوات عملية على الأرض، بما يعزز مقومات الصمود والثبات ويدعم بقاء المواطنين وتمسكهم بأرضهم في ظل التحديات المتواصلة. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
0: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا بالاستيلاء على أراض في بلدة قباطية بمحافظة جنين، وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا بالاستيلاء على 22 دنما من أراضي البلدة القريبة من منطقة حداد السياحية، وذلك لصالح مستوطنة كاديم وغانيم المخلات، والتي يعمل الاحتلال على إعادة إقامتها في المنطقة الشرقية من مدينة جنين. أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل، وقالت مصادر طبية في المشفى الأهلي إن قوات الاحتلال المتمركزة عند جدار الفصل والتوسع العنصري المقام غرب بيت أولى أطلقت الرصاص الحي نحو شاب في منطقة الرأس، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بالخطيرة. يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من ملاحقة المواطنين وإطلاق الرصاص عليهم بالقرب من جدار الفصل العنصري في عديد المناطق بالمحافظات أو بمحافظات الضفة الغربية. كما وأصيب 4 مواطنين جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.
3: في منطقة الدرجة شرق بيت لحم يعيش المواطنون ظروفا صعبة في ظل غياب الخدمات الأساسية وتكرر الاعتداءات من قبل قطعان المستوطنين التي أسفرت عن 4 إصابات، ما يزيد من حجم المعاناة اليومية في المنطقة.
4: مش أول هذا، ومش أول مرة اعتداء، أنا ثاني مرة، ومش معي بيجي بهجم علينا، ما يهجم علي أكثر من مرة، والمرة هذه هجم علي وأنا نايم، ما قدرتش أقوم، قومت شوي ما قدرتش، رشوا في عيني غاز وضربوني، ومش واحد واثنين فوق.

0: 40 شخص تقريبا هاجموا علي في الشلة، أنا والحاجة والبنت وأخوي.
1: أنا الأولاد نايم على ظهر الحيط، واحد نايم باب الدار، أنا نايم، البنت عندي، فطينا التلفونات على جنوبنا، إلا زي الغينة بغشوا علينا. كيف الغينة؟ أنا صرت حامي على البنت وعلى الأولاد، بدي أشوف الأولاد تحت، وفينا حط محجار، زعنا برا، طلعنا شردنا، لحقونا لهم بقول سكوت، صار يضرب فينا من هان ومن هان.
2: اعتداء جديد طال العائلات، ليضاف إلى سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تتعرض لها هذه العائلة للمرة الثالثة في ظل استمرار حالة القلق وعدم الاستقرار.
3: أقام مجموعة من سلة من المستوطنين من ما يسمونه بفتية التلال بالاعتداء على هاي العائلة من أجل سرقة مواشيهم، لأن هاي العائلة تعتمد على الحياة الرعوية، وتم إصابة 3-4 من أبناء العائلة، وهي ضمن سلسلة الهجمات التي يقوم بها المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أرجاء الوطن من أجل إفراغ هذه الأراضي من أهليها وسكنيها والاستيلاء عليها.
2: ورغم قسوة الظروف وتزايد التحديات اليومية، يواصل المواطنون تمسكهم بأرضهم وصمودهم في وجه هذه الأوضاع في ظل واقع يزداد صعوبة مع مرور الوقت ويثقل كاهل الحياة في المنطقة.
4: تأتي هذه الحادثة الجديدة لتضاف إلى سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، والتي أسفرت عن إصابات في صفوفهم في مشهد يعكس تصاعد هذه الاعتداءات واستمرارها. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
5: نبقى في بيت لحم، حيث أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 10 منازل بينها مأهولة في بلدة بتير غرب المحافظة. مراسلنا أفاد بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الشرفة عن مثلث بتير حسان وأخطرت بوقف العمل في 10 منازل تعود لعدد من المواطنين. أما في مدينة الخليل فتتسارع إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف تغيير الواقع الديموغرافي في المحافظة، بالإضافة إلى فرض المزيد من الوقائع الجديدة.
6: مخططات استيطانية مستمرة للاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين في حلحول شمال الخليل من خلال إنشاء أكثر من 7 بؤر استيطانية وجلب أشد المستوطنين عنصرية لهذه المناطق التي كانت هادئة إلى حد ما.
7: المواطن إحنا يوم بتعرض لهانة، يمكن أن يتعرض للموت كمان، لأن هذا المستوطن بده يثبت حاله أنه هاي له، وهذا الحكي المزارع والمواطن الفلسطيني اللي هو مولود وجذوره موجودة في هذه الأرض، أجداده موجودة، وبدي يجي واحد مستوطن اليوم خلال ساعة يحط إيده على هذه الأرض ويمنعه من الدخول إلا في هذا الوضع. هذا الوضع صعب جدا.
6: وبقوة الأمر الواقع استولى الاحتلال على مئات الدنومات في حلحول وأعلنها ما يسمى أراضي دولة، ومنع المواطنين والمزارعين من الوصول إليها سعيا لتنفيذ مخططات وأطماع في أكثر الأراضي استراتيجية كجبل الجمجمة والنبي يونس ومنطقة رأس القاضي.
8: إحنا بفضل الله تعالى بمدينة حلحول ما كان في عنا استيطان بأراضينا، يعني أراضي حلحول بفضل الله عز وجل ما عمرنا شفنا المستوطنات. حديثا ومن فترة تقريبا أقل من سنتين صار عنا 7 بؤر استيطانية في المنطقة الشمالية من أراضي حلحول، اللي هي تقريبا حوالي 14,000 دلم من الأراضي الزراعية الخصبة اللي بيعتاشوا عليها أهل حلحول.
6: انتهاكات متصاعدة وخطيرة تستهدف الوجود الفلسطيني في عموم أراضي الضفة، وإطلاق أشد المستوطنين عنصرية ليسرقوا وينهبوا ويعتدوا على المواطن الآمن في أرضه وبيته. سامية أبو شرخ، تلفزيون فلسطين.
5: اعتدى مستوطنون على رعاة أغنام في خربة الطويل التابعة لأراضي بلدة عقربة جنوب نابلس. مراسلنا أفاد بأن مستوطنين اعتدوا على رعاة أغنام في خربة الطويل وقاموا بدهس إحدى المواشي أثناء رعيها في المنطقة.

0: وفي قرية بورين جنوب مدينة نابلس استولت عصابات المستوطنين على منزل لعدة ساعات وأدت فيه طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية.
1: هذه البور الاستيطانية التي أقيمت على أراضي المواطنين في قرية بورين الواقعة إلى الجنوب مدينة نابلس لم يكتفي الاحتلال بسرقة الأرض، بل تقوم عصابات المستوطنين بشن الهجمات تباعا على المواطنين وتنغيص حياتهم اليومية في مسلسل إرهابي بات يتكرر بشكل شبه يومي. إرهاب المستوطنين تعدى كل الخطوط الحمراء، فقد وصل إرهابهم إلى الاستيلاء لساعات على منزل في بلدة بورين جنوب نابلس وطرد سكانه منه، كما أدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية.
2: فاتوا من جوا الدار، طلعت لهم برا، حاولت دزيتهم ما بعدتهم، فرشوا علي فلفل، فطلعوا على ظهر الدار، في طريق في باب بيطلع على ظهر الدار، طلعوا على ظهر الدار، وكل أسبوع متكرر نفس الموال. هاي الدار إلي كلياها، مستوطن نفسه كل هاي داري، بكلين جاي عندي على داري، فايت على داري، كل لا هاي دارنا إحنا، مش أول مرة يعني.
1: هنا أحد المواطنين شرع في بناء جدار لعله يحميه من هجمات المستوطنين التي باتت شبه يومية في بورين، فالمستوطنات والبؤر لا تبعد إلا مسافات قصيرة عن منازل المواطنين.
3: بورين مستهدف من قبل المستوطنين، ليس بس فقط ترويع، بل استيطان بشكل يعني لا يتخيل العقل. يعني المنطقة من الشارع وهيك ما حد بيقدر يروح، من الشارع وتحت ما حد مش بيقدر يروح، أراضي في الاستراكشنات بيهرسوها، حرق زيتون، يعني مش بدي أقول لك، يعني شيء لا يتخيله العقل.
1: مشاهد الاعتداءات اليومية على المواطنين أصابتهم بخوف وهلع دائمين وفقدان الشعور بالأمان في منازلهم التي من المفترض أن تكون مساحة أمان لهم، لكن إرهاب المستوطنين حولها إلى ساحة حرب دائمة. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
0: المشهد ذاته في محافظة سلفيت، حيث قام مجموعة من المستوطنين بقطع 150 شجرة مثمرة في أراضي قرية ياسوف شرق محافظة سلفيت. مراسلنا أفاد بأن مستوطنين اقتحموا منطقة النصبة وقاموا بقطع 150 شجرة متنوعة شملت أشجار زيتون ولوز وخوخ وعنب. وأضاف أن الاعتداء يأتي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في محافظة سلفيت، خاصة المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية. كما اقتحم مستوطنون تجمع وادي أبو الحياة شمال مدينة أريحة، وقاموا بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم قصرا عن المنطقة.
4: في تصعيد جديد يستهدف الأغوار، اقتحم مستوطنون تجمع وادي أبو الحياة شمال مدينة أريحة وقاموا بتفتيش عدد من منازل المواطنين. يأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة تشهدها مناطق الأغوار بشكل شبه يومي.
5: هناك اعتداءات شبه مستمرة ويتم يعني ترويحهم بشكل مباشر بشكل غير مباشر. يعني كثير تعرضوا آخر فترة للضرب وتم نقلهم للمستشفيات، وكثير يعني تعرضوا لتهديد مباشر حتى يتم خلنا نقول ترحيله من المنطقة. وشبه كل يوم بالليل يتم مجموعة قطعان مستوطنين يقوموا بالتهديد وإثارة الفوضى حتى يحاولوا يرعبوا أو يعني يخلقوا الرعب في يعني في صدور اللي موجودين هناك. أنا برأيي الاعتداءات هاي مستمرة وبشكل هادف من قبل المستوطنين، هدف الأساس هو تفريغ المنطقة من السكان.
4: ويعد تجمع وادي أبو الحياة من التجمعات البدوية التي تواجه تضييقات متكررة من قبل المستوطنين، تشمل الاقتحامات والاعتداءات على المواطنين بشكل يومي لدفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم. ويعيش أهالي التجمع ظروفا صعبة في ظل نقص الخدمات الأساسية واستمرار التهديدات بحقهم.
6: تجمع بالحياة واقعه كواقع التجمعات الأخرى في منطقة الأغوار، الهدف ترحيل المواطنين من هذا الموقع كما جرى في منطقة المعرجات وفي منطقة نبع العوجة، ولكن حتى هذه اللحظة تجمع أبو الحياة يكون نحن صامدون هنا، لن نرحل عن هذه الأرض مهما حصل، على الرغم من كل الإعداءات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين خلال يعني أقل من 24 ساعة. كان هناك أكثر من 3 اقتحامات لهذا التجمع، والرسالة التي يحملها قطعان المستوطنين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي هو يعني

0: ترحيل تجمع أبو الحيات قصرا من هذه التجمع كسائر التجمعات في منطقة الأغوار.
1: وتتعرض التجمعات البدوية في الأغوار لاستهداف متواصل في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على المواطنين والسيطرة على مزيد من الأراضي. تتواصل اعتداءات المستوطنين بشكل يومي على أهالي تجمع أبو الحيات شمال مدينة أريحة في محاولة منهم لترحيلهم عن منازلهم لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية. من تجمع أبو الحيات شمال مدينة أريحة، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
2: كما وصعدت عصابات المستوطنين من اعتداءاتها بحق العائلات في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، ومنعت رعاة الأغنام من الوصول لمراعيهم بحماية كاملة من جيش الاحتلال، الأمر الذي يهدد بترحيل العائلة قصرا عن أراضيها.
3: واقع قاس تعيشه العائلة في خربة سمرة في الأغوار الشمالية في ظل تصاعد انتهاكات المستوطنين، حيث يرزح أبناء شعبنا تحت تهديد دائم وخطر مستمر يطال حياتهم وممتلكاتهم. ولم تعد معاناة الأهالي مقتصرة على صعوبة الظروف المعيشية، بل تحولت إلى معركة يومية للبقاء في مواجهة الاستيطان.
4: طبعا ما يجري في خربة سمرة الفلسطينية الواقعة على الشرق من محافظة طوباس سياسات قديمة جديدة لتهجير ما تبقى من العائلات الفلسطينية فيها. يعني الآن يوجد فقط عائلتين فلسطينيتين بعد أن هجر طبعا قبل حوالي شهر عائلتين أخرتين، والآن المستوطنين أقاموا بؤر استيطانية على بعد ما يقارب 100 متر من خيام الفلسطينيين، وباتوا يوميا يقوموا بعملية العربدة أمام خيام السكان ويعتدوا على الرعاة.
3: وشهدت الفترة الأخيرة اعتداءات عنيفة من قبل عصابات المستوطنين، شملت الضربة المبرحة للمواطنين وترويع النساء والأطفال، إضافة إلى منع الرعاة من الوصول إلى أراضيهم في محاولة لفرض التهجير القسري.
4: يعني نحن نشاهد ما يجري في خربة سمرة، وما طبعا يتم الآن هي عملية إذلال المواطن الفلسطيني فيها. المواطن يعيش يعني في وضع سيء جدا، لا يوجد مياه، لا يوجد أي شيء، ممنوع رعي أغنامه في تلك المنطقة، وبالتالي يعني هنالك عملية ضغط كبير على هذه الخربة التاريخية وسكنها من أجل تهجيرها والاستيلاء عليها.
3: في ظل هذا التصعيد تتفاقم معاناة أهل الخربة يوما بعد يوم، ومع استمرار هذه الاعتداءات يزداد خطر تهجيرهم وفقدان مصدر رزقهم وأراضيهم، كما حصل ويحصل في العديد من التجمعات السكنية في الأغوار الشمالية. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، ميج المصري، تلفزيون فلسطين.
2: إلى ذلك يواصل الاحتلال توسعة مستوطناته الجاثمة على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، بالإضافة إلى طرح مشاريع استيطانية جديدة.
5: التوسع الاستيطاني في جنوب محافظة قلقيلية عاد ليتصدر المشهد مع استمرار البناء والتمدد في مستوطنة 2000 منشية المقامة على أراضي المواطنين. وخلال الأشهر الأخيرة تم رصد إنشاءات جديدة وشق طرق وتوسيع البنية التحتية، إلى جانب تعديل مسار السياج الفاصل المحيط بالمستوطنة، ما يعني قضم مزيد من الأراضي الزراعية. وفي القرى الشرقية من المحافظة يتواصل التصعيد الاستيطاني، ففي قرية الفندق تعمل آليات الاحتلال على شق طريق جديد يلتهم أكثر من 220 دنما من أراضي قرى الفندق ودين صفوت وإمتين.
6: هذا الشارع الالتفافي بيهضم وبيسحق 218 دنم تحت الشارع، زائد بيعمل منطقة أمنية شرق الشارع وغرب الشارع بنفس المساحة، يعني 218 دونم تحت الشارع، 218 دونم غير مستفاد منها شرق الشارع، و 218 دونم غير مستفاد منها غرب الشارع. بتأثر معنا بشاركنا في هذا المصادرة اللي هو كمان جين صفوت، لها أجزاء من الأراضي هذه بتروح فيها وجزء قليل من حجة.
5: وفي كفر قدوم يتواصل البناء لحي استيطاني جديد ضمن مستوطنة قدوميم، فيما تعمل الجرافات على توسعة مستوطنة تسوفيم وبناء وحدات جديدة على أراضي قلقيلية وجيوس والنبلياس. هذا التمدد لا يقتصر على الاستيلاء على الأرض فقط، بل يفاقم معاناة الأهالي ويهدد مصادر رزقهم الزراعية بعد منعهم من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضيهم، ويغير واقع المنطقة لصالح المستوطنات. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
2: نبقى في قلقيلية، حيث يضيق الاحتلال الخناق على المزارعين في قرية جين صفوت.

0: الخطوط من خلال منعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية المحاذية للشارع الاستيطاني الجديد.
1: على امتداد أراضي قريتي جين صافوت والفندق شرق قلقيلية، بات الوصول إلى الأراضي الزراعية رحلة شاقة للمزارعين بعد إقامة الشارع الالتفافي الاستيطاني الذي مزق مئات الدنومات وفصل الأهالي عن أراضيهم ومصدر رزقهم الوحيد.
2: أراضي خصبة من أخصب الأراضي من الأراضي القرية، تم إزالة حوالي 250 ل 300 شجرة زيتون وشجر مثمر وعنب ولغيره، قضت على المراعي. هذه البلدة تعتمد على المراعي والزراعة بشكل أساسي، وهي المنطقة الخضراء بالنسبة للزراعة البعلية في هذه المنطقة. أيضا قطعت أوصال المواطنين البلدة عن الأراضي الزراعية.
1: هذا الشارع لم يكتفي بالاستيلاء على أجزاء واسعة من الأراضي، بل حاصر ما تبقى منها، وأصبح الوصول إليها يحتاج إلى طرق طويلة ومعقدة في ظل إغلاقات وبوابات تحد من حركة الأهالي، ما فاقم معاناة القطاع الزراعي في المنطقة.
3: الآن في منطقة شاسعة من أراضي البلد من شرقي هذا الشارع لا يوجد إلها أفق مستقبلي بسبب عدم وجود شارع زراعي يخدم هاي الأراضي. وأنا همي مزبوط، أنا تجرف لي أرض، لكن في أراضي أخرى لأقاربي وإلي كمان من الهم والوصول إليها في المستقبل، لأنه لا يوجد أي طريق إلا إذا بدنا نلف على قرية الفندق.
1: وتعد هذه الطريق وسيلة استيطانية للسيطرة على مزيد من الأراضي وتمزيق سبل التواصل بين القرى الفلسطينية والحد من توسعها، في ظل مخططات استيطانية تهدف إلى عزل المناطق الفلسطينية كافة وحصارها.
4: عشرات الدنومات سرقت لصالح هذا الشارع، بينما يقف المزارع اليوم لا حول له ولا قوة، ينظر إلى ما تبقى من أرضه دون أن يتمكن من وصولها بسبب قيود الاحتلال في هذه المنطقة. من قرية جين صافوت شرق قلقيلية، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
0: انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة داخل أراضي العام 48 قائمتها الانتخابية، وذلك تمهيدا لشروع المجتمع العربي بتشكيل القائمة المشتركة وخوضها انتخابات الكنيسة المزمع عقدها في شهر أكتوبر.
5: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، صعرت الأحزاب العربية داخل أراضي العام 48 من تحركاتها السياسية والتنظيمية في محاولة لإعادة بناء حالة الوحدة السياسية وتعزيز التمثيل العربي في الكنيسة، وسط تصاعد غير مسبوق في الخطاب اليميني وسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية. وفي هذا السياق انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قائمتها الانتخابية خلال مؤتمرها الذي عقد في بلدة دير حنا بالجليل. وأسفرت نتائج التصويت في مؤتمر الجبهة عن انتخاب شخصيات بارزة لتصدر القائمة، من بينها الدكتور يوسف جبارين في المقعد الأول ورئاسة القائمة، إلى جانب الناشط الحقوقي جعفر فرح في المقعد الثاني والسياسي عفر كسيف في المقعد الثالث وابن منطقة النقب يوسف العطاونة في المقعد الرابع والدكتورة نهاية وشاحي في المقعد الخامس. وأكدت قيادة الجبهة خلال المؤتمر أن الانتخابات المقبلة تشكل معركة مصيرية في مواجهة اليمين الفاشي وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو.
6: المعركة الانتخابية القادمة هي أم المعارك، وعندما تتحدث مع حكومة اليمين عن مشروع الحسم بتصفية القضية الفلسطينية، بضرب مجتمعنا، بإغلاقنا بدماء العنف والجريمة أمام مشروع الحسم هذا، نحن في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عربا ويهودا نريد حسم المعركة ضد العنصرية والفاشية نريد أن ننهي عهد التحالف الفاشي ونريد أن نوقف استمراره في الحكم.
5: ويأتي انتخاب قائمة الجبهة في ظل تصاعد الدعوات الشعبية والحزبية لإعادة تشكيل القائمة المشتركة والاستجابة لضغوط جماهيرية واسعة تطالب بإنهاء الانقسامات السياسية في المجتمع العربي. وتتزامن هذه المساعي مع شعور متزايد داخل المجتمع العربي بالحاجة إلى توحيد الصفوف في مواجهة سياسات التمييز والعنصرية والتشريعات التي تستهدف المواطنين العرب، إلى جانب تفاقم الجريمة المنظمة والأزمة الاقتصادية في البلدات العربية.
6: الرسالة لأهلنا مهمة أن تكون واضحة، التصويت في ظروفنا كأقلية قومية هو مسؤولية تاريخية، ونحن نعي جيدا أن الأداء الأنجح لرفع نسبة التصويت تمر أيضا من بوابة تحالف الأحزاب في المجتمع العربي. وعليه من هنا من هذا المجلس من مجلس الجبهة نقول بصوت واضح نعم للقائمة المشتركة كقائمة وطنية وحدوية، نعم لتكاتف الأحزاب، ونعم للإعلان القريب والذي يجب أن يكون قريب جدا عن إعادة المشتركة.
5: وبحسب تقديرات واستطلاعات رأي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية وعربية خلال الأشهر الأخيرة، فإن إعادة تشكيل القائمة المشتركة قد تمنح الأحزاب العربية ما بين 14 إلى 16 مقعدا في الكنيست في حال ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي، وهو ما قد يجعلها مرة أخرى واحدة من أكبر الكتل البرلمانية المعارضة داخل إسرائيل. ويرى محللون أن الصوت العربي قد يكون عنصرا حاسما في تحديد شكل الائتلاف الحكومي المقبل، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الحادة داخل الساحة السياسية الإسرائيلية. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، الجليل.
0: استشهد 5 أشخاص بينهم طفلان أمس في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وذلك وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. الوزارة أفادت في حصيلة غير نهائية باستشهاد 3 أشخاص بينهم طفل، بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين بينهم 3 أطفال أحدهم رضيع في غارة على بلدة طيرفنسية، بينما أسفرت غارات على بلدة طيردبا عن استشهاد 2 بينهما طفلة و3 جرحى، كما أصيب 4 أشخاص في غارتين على بلدتي أزرارية وجبشيت. وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي انذارات عاجلة إلى سكان بلدات أرزي صيدا والمروانية والبابلية والبيسارية جنوبي لبنان، طالبهم فيها بإخلاء منازلهم، وذلك تمهيدا لهجمات جديدة في المنطقة. وزعم جيش الاحتلال أن الانذارات تأتي على خلفية ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، مهددا بمواصلة عملياته العسكرية بقوة ضد الحزب. هذا ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات تفجير ونسف واسعة في بلدة الخيام جنوبي لبنان، وسط دوي انفجارات متكرر يسمع على مدار الساعة في مختلف أحياء البلدة، وذلك نتيجة تفخيخ منازل ومباني سكنية ومحال تجارية وأحياء كاملة قبل تفجيرها وتجريفها تحت غطاء ناري كثيف. أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل وقف إطلاق النار الهش واحتمال التصعيد إزاء إيران، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو وترامب تحدثا هاتفيا لأكثر من 30 ساعة وناقشا إمكانية استئناف القتال في إيران وزيارة ترامب إلى الصين. هذا ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت، وذلك لعقد مداولات وصفت بأنها متعدلة الجبهات في ظل تقديرات إسرائيلية

0: تتحدث عن احتمال تجدد الحرب مع إيران. نقلت وكالة بلومبرغ أنه لم تسجل أي حركة عبور في مضيق هرمز، وأضافت الوكالة أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز أمس ارتفع إلى 10 سفن مقارنة ب5 سفن في اليوم الذي سبقه. هذا ونقل التلفزيون الإيراني أن عبور السفن من مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات، وذلك من خلال تقديم طلبات من مالكي السفن عبر خارجية بلادهم إلى الخارجية الإيرانية. بدورها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها حولت مسار 81 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران. بالعودة إلى قطاع غزة، حيث حول مواطنون ومعلمون منزلا مدمرا إلى مدرسة في جباليا شمال قطاع غزة.
1: أدرس اللغة العربية في مدرسة مدى التعليمية في شمال قطاع غزة في معسكر جباليا، وتحديدا بالقرب من الخط الأصفر. ومع ذلك يوجد إقبال شديد من الطلاب على العلم، ونحن أيضا حريصون على دمجهم في البيئة العلمية وتنمية المهارات المعرفية وأيضا السلوكية لديهم. المكان لا يوجد به فواصل، الصفوف مفتوحة على بعض، وهذا يشتت تركيز الطالب. يعني المعلمة تكون تشرح وتجتهد في الشرح، ولكن الطالب مشتت هنا وهناك، فنحن نحاول أن نجعل الطلاب يعني بقدر المستطاع بكل جهودنا أن نجعله يركز في المادة، ونحاول خلطه في البيئة العلمية والتعليمية. الطلاب جسديا يؤثر عليهم الكتابة على هذه الأحجار، وأيضا يضعف الكتابة عندهم. فنحن مثلا الحصة تستغرق 45 دقيقة، السؤال كتابته يجب يعني 10 دقائق يكون الطلاب كاتبين ومصلحين عليه، ولكن بسبب يعني الكتابة على هذه الأحجار الطلاب يستغرقوا وقتا أطول من المتوقع. فيعني الوقت يعني يضيع ويضيق، لا يوجد وقت بسبب هذه الظروف الصعبة. أضع في بالي فكرة أنه ممكن أروح وما أرجعش، ممكن وأنا رايحة على المدرسة يعني عادي يستهدفوني، يقنصوني برصاصة، بطلقة، بشظية. فنحن معرضون بشدة أمام الموت، ولكن لا شيء يقف أمامنا وأمام العلم وأمام تحدياتنا.
2: الناجي الوحيد في حرب الإبادة من سكان مخيم جباليا وعلى بعد أمتار من الخط الأصفر ومن قلب الركام، ومن بين الركام يولد الوعي. أطلقنا هذا الشعار نحن في إدارة مدرسة مدى وبجهود متطوعين من شباب المخيم، جهود ذاتية لكي نحيي العملية التعليمية لطلاب المخيم الذين يتطلعون إلى حقهم البسيط وهو حق التعليم. لدينا الآن 200 طالب وطالبة كما تشاهدون على الأرض وعلى الحجارة وعلى قطع من القماش البالية، وفي مكان أصلا لا يصلح للعملية التعليمية، ولكنه الأمل كما عودنا شعبنا الإصرار والأمل لمواجهة الاحتلال. ورغم خطورة المكان ورغم خطورة الوضع الميداني وإطلاق النار على الأهالي والسكان والطلاب، إلا أننا مستمرون في هذه العملية التعليمية لننهض من جديد ولنعيد للمخيم الأمل بإذن الله.
3: نتعلم عشان نحقق مستقبلنا الواعد، وعشان ندرس منيح، عشان الحرب اللي هي 3 سنين ما كناش ندرس فيها، فنتذكر ايش كان قبل لما ما كناش ندرس. انا كنت قبل الحرب بصف 5 وتركنا الدراسة واجت الحرب وبطلنا ندرس زي قبل، يعني زي زمان كنا نتمنى انه ندرس في الحرب. ولما يعني رجعنا عدورنا المدرسة فتحت لنا يعني مجال الدراسة، لما رجعنا عقوم يعني لا لقينا الدور ولا لقينا المدارس. المدارس كمان لو لقينا فيها نازحين وبنرضاش يعني احنا نطلع النازحين، واحنا كنا ساكنين في مدرستنا اللي كنا نتعلم فيها قبل، فيعني ما فيش حياة.
4: قبل حد كنت في صف خامس، هلا انا في صف سابع زي ما انتوا شايفين. قبل حد كنت اتعلم في مدرسة حقيقية على طاولات بنوك، هلا في شيء كنا احنا ناسحين رحنا رجعنا هين في شيء مدرسة، فبعد اسبوعين فتحت لنا مدرسة مدى مجالنا نتعلم، وزي ما انتوا شايفين احنا ببيت مدمر قاعدين بنتعلم. بعدين احنا بنتعلم نقعد على فرشة على حجر بندرس، زي ما انتوا شايفين بنتبهش كويس، فيش بيناتنا غير شادل احنا وكل صف، واحنا بيت هيك متدمر مش مدرسة حقيقية، ما عندناش ولا بنوك ولا دفاع ولا طاولات ولا اشي، ومن حق احنا طفال غزة يعني نعيش في امان. يعني احنا الاشي الوحيد اللي عندنا فيش امان، فيش قصف دمار ليل ونهار كل اشي. الصراحة أنا يعني بركزش كتير، بس الأنت بتحاول تعلي صوتها أكتر ما عندها، يعني حرام الأنطيات تعلي صوتهم أكتر ما عندهم عشان ينتبهوا، يعني كل واحد مش عارف كيف. فالأنت قالت نركزوا معي، والأنت بتعلي صوتها برضو بننتبهش كتير علشان كلنا هيك يعني قاسمين حالنا بشادة.
0: قبل الختام هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين. 7 شهداء ومصابون بقصف من مسيرات على دير البلح وجباليا وخان يونس وسط استمرار عمليات نصف المنازل. الأمم المتحدة تدعو لتحقيقات مستقلة في تعذيب سلطات الاحتلال للأسرى الفلسطينيين. جاء في نشرتنا أيضا شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية موسعة على لبنان. نهاية النشرة، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

وجه وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قامة الأدوية الأساسية تتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذه يعني هذا النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع.

فئات هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام. من أكثر من 68% من قائمة القائمة الخاصة في هذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم إنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية، لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 الصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نحرقش.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون فلسطين، ولقاء يتجدد من برنامج فلسطين هذا الصباح. أسبوع جديد إن شاء الله نبدأه بكل الطمأنينة والخير، إن شاء الله ينعاد علينا هذا الأسبوع بكل الخير على أبناء شعبنا الفلسطيني أينما حلوا، في الضفة وغزة والقدس وفي الشتات، وأمنياتنا بالفرج عليهم جميعا. يسعد صباحك إلهام.
1: صباحك فل فرح، يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. يعني اليوم الأحد 17 من أيار، وعد جديد من فلسطين هذا الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة، وسنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى العاشرة صباحا فرح.
0: نعم إلهام، وفي البداية نتابع أسعار صرف العملات وحالة الطقس كما جاءت صباح اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وكالمعتاد نبدأ مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح بجولتنا الإخبارية المحلية مع فرح الطهراوي.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية لأهم ما جاء في الصحف المحلية من أخبار وتقارير، والبداية مع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء. وفي أولى العناوين: إصابة شاب برصاص الاحتلال في حي المحجر بمخيم نور شمس شرق طول كرم، حيث أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة في حي المحجر في مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم. وأفادت مراسلة وفاء أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شاب في الكتف والفخذ، وتم نقله من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى. وبالتزامن مع ذلك اقتحمت آليات الاحتلال ضاحية كتابة شرق المدينة وجابت شوارعها الرئيسية وتمركزت بالقرب من المعصرة، واعترضت حركة السير للمواطنين والمركبات دون أن يبلغ عن اعتقالات. وعنوان آخر: قوات الاحتلال تعتقل عددا من المقدسيين بعد اعتقال المستعمرين أو بعد اعتداء المستعمرين عليهم. وفي متن الخبر: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة عددا من المواطنين بينهم أطفال عقب اعتداء المستعمرين عليهم في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل رضا عودة 16 عاما من البلدة القديمة بالقدس المحتلة بعد اعتداء المستعمرين عليه وعلى المواطنين، مبينة أنه يعاني من مشاكل صحية ويحتاج إلى متابعة طبية وأدوية بشكل مستمر. كما اعتقلت شرطة الاحتلال عددا من المقدسيين بينهم المسن أكرم صغير 64 عاما عقب اعتداء المستعمرين عليه داخل متجره في البلدة القديمة. واعتقلت أيضا الطفل عبد الرحمن مسودة من البلدة القديمة رغم إصابته بجروح في الرأس نتيجة اعتداء المستعمرين عليه قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا. وخبر آخر في نفس السياق: الاحتلال يقتحم قرية عرورة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت قرية عرورة شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر أمنية لوفا بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية عرورة وانتشرت في أنحاء متفرقة منها دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات. المستعمرون أيضا يهاجمون مركبات المواطنين شمال شرق رام الله، حيث هاجم مستعمرون مساء أمس السبت مركبات المواطنين شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر أمنية لوفا بأن المستعمرين هاجموا مركبات المواطنين المارة على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس قرب مستعمرة شيلو المقامة على أراضي شمال شرق رام الله بالحجارة دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية. من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء إلى صحيفة الحياة الجديدة: الرئيس يدلي بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح. حيث أدلى رئيس حركة فتح المنتخب الرئيس محمود عباس صباح أمس السبت بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وذلك في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. وتفقد سيادته قاعة الانتخابات واطلع على سير العملية الانتخابية مستمعا إلى شرح من القائمين عليها حول آليات التصويت والإجراءات التنظيمية المتبعة، مؤكدا أهمية إنجاح العملية الديمقراطية بما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية. وشدد سيادته على أن انعقاد الانتخابات للجنة المركزية والمجلس الثوري أمس يؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز المسار الديمقراطي، وقال: هذا العام هو عام الديمقراطية، فقد عقدنا مؤتمرا هاما للشبيبة الفتحاوية تبعه إجراءات الانتخابات المحلية.

في إبريل الماضي، واليوم المؤتمر الثامن لحركة فتح، ونعد لانتخابات المجلس الوطني في شهر نوفمبر وللانتخابات العامة والرئاسية بدءا بإعداد الدستور وقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات العامة. وكان أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح قد بدأوا صباح أمس عملية التصويت لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري في 10 صباحا، واستمرت هذه العملية حتى مساء أمس في 4 بعد ظهر أمس. تلتها مباشرة عمليات الفرز، وسيتم إعلان النتائج في مؤتمر صحفي صباح اليوم. من صحيفة الحياة الجديدة إلى الأيام، وفي أولى العناوين: سموتريتش خطة لإزالة التقسيمات بين مناطق ألف وباء وجيم في الضفة. حيث كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش أمس عن توجهات حكومية خطيرة تهدف إلى تغيير الواقع القانوني والجغرافي في الضفة الغربية. وأعلن سموتريتش عن موافقة الحكومة على بناء نحو 60,000 وحدة استيطانية جديدة خلال السنوات 3 القادمة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ المشروع الاستيطاني وقطع الطريق أمام أي حلول سياسية مستقبلية. ودعا سموتريتش الذي يتزعم حزب الصهيونية الدينية المتطرف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

تبني خطة تهدف إلى المحو النهائي للحدود الفاصلة بين المناطق ألف وباء وجيم. واعتبر الوزير الإسرائيلي أن التقسيمات التي أقرتها اتفاقية أوسلو لم تعد ذات صلة، مطالبا بفرض سيطرة إسرائيلية كاملة وموحدة على كافة أراضي الضفة الغربية دون تمييز. وجاءت هذه التصريحات خلال احتفالية للمستوطنين لمناسبة ذكرى احتلال القدس الشرقية، حيث تباهى سموتريتش بإنجازات حكومته في شرعنة البؤر الاستيطانية، وأشار إلى أن العمل جار على تنظيم أكثر من 100 تجمع استيطاني جديد، بما في ذلك إعادة إحياء مستوطنات تم إخلاؤها سابقا مثل حومش وصانور وجنيم وكديم. خبر آخر من صحيفة الأيام، 23,000 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة، حيث قال نادي الأسير إن جريمة الاعتقال شكلت ولا تزال إحدى الركائز الأساسية للمشروع الاستعماري الإسرائيلي، بوصفها أداة ممنهجة لاستهداف الوجود الفلسطيني وكسر البنية المجتمعية والوطنية للشعب الفلسطيني، وذلك عبر سياسات القمع والعزل والتنكيل والتعذيب والإخفاء القسري التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة. وأوضح النادي في بيان صدر عنه في الذكرى 78 للنكبة أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية حرب الإبادة ما يقارب 23,000 مواطن من الضفة، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، فيما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من قطاع غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي القطاع ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية. نهاية جولتنا الصباحية مع صحيفة القدس. وفي أولى العناوين، اللجون المهجرة تستعيد نبضها، فلسطينيون يحيون ذكرى النكبة بالترميم والتمسك بالأرض. إذن لم تنجح عقود التهجير الطويلة في نزع قرية اللجون المهجرة من وجدان أهالي أم الفحم والداخل الفلسطيني، حيث أحيا المئات الذكرى 78 للنكبة بفعاليات ميدانية واسعة، وسار المشاركون من أبناء وأحفاد اللاجئين في طرقات القرية التي ما زالت تحتفظ بهويتها العربية رغم محاولات الطمس المستمرة. وتحولت هذه الجولات إلى مساحة لاستعادة الرواية الفلسطينية وتوثيقها، مع التركيز على ربط الأجيال الجديدة بتاريخ المكان وحكاياته الأصلية. لهنا مشاهدينا تكون انتهت جولتنا الصباحية مع الأخبار المحلية. فاصل قصير ونستكمل فقرات فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد وفي أولى محطاتنا من مشوارنا الصباح من فلسطين هذا الصباح في الحديث عن التحديات المتصاعدة التي يواجهها القطاع الزراعي الفلسطيني من اعتداءات الاحتلال إلى شح الموارد وقيود الحركة، وتبرز أهمية الأمن تعزيز الأمن الغذائي كأولوية وطنية ولا تتحمل التأجيل دائما.
1: نعم إلهام، نتحدث عن مشاركة دولة فلسطين في الاجتماع الرابع لتحول النظم الغذائية في المنطقة العربية الذي احتضنته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حيث ترأس الوفد الفلسطيني بصفة وزير الزراعة الدكتور رزق سليمية بمشاركة ممثلين عن الوزارة. حديث أكثر عن أهمية هذه المشاركة ومخرجاتها ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ محمود فطافة الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم، أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك كمان مرة من جديد معنا. يعني بداية لو بدنا نحكي، كيف تقيمون مشاركة فلسطين في هذه القمة وأيضا ميزها، ما الذي ميز هذه المشاركة عن مشاركات سابقة؟
2: يعني عمليا دولة فلسطين تحرص دائما على التواجد في التجمعات الدولية وفي المظاهرات الدولية وكذلك الأمر المؤتمرات. هذا الاجتماع الرابع لتحول النظم الغذائية يأتي بدعوة من الأسكوا وبالتالي ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو والأمانة العامة للجامعات الدول العربية. هذا الاجتماع ما يميزه أنه جاء في مرحلة تمر بها المنطقة العربية ودولة فلسطين بشكل أساسي بظروف استثنائية فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتدهور النظم الغذائية وكذلك الأمر الحرب التي أدت إلى تعثر سلاسل الإنتاج وسلاسل الإمداد، وبالتالي كان لابد من وجود اجتماع حتى يلخص ويؤسس إلى جهد عربي ودولي لمساعدة المزارعين ولمساعدة الدول التي يوجد لديها مشاكل في سلاسل الإمداد حول كيفية الخروج من هذه الأزمة. مشاركة دولة فلسطين أتت لتعرض ما يتعرض له المزارع الفلسطيني بشكل أساسي والاعتداءات الأخيرة وأثر ذلك على الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني وكذلك الأمن الغذائي، وبالتالي إحنا في دولة فلسطين عرضنا كل ما لدينا من إشكاليات ومن مشاكل وكيف هي الحلول المقترحة من طرفنا، وتم التشاور مع الأخوة العرب الحاضرين وكذلك الأمر مع المؤسسات الدولية، ونجحنا بوضع 5 توصيات من دولة فلسطين في هذا المؤتمر ركزت بشكل أساسي على دعم دولة فلسطين في عدد من المشاريع التنموية والمشاريع الطارئة، أيضا تعزيز روح المشاركة ما بين دولة فلسطين والدول الأخرى من خلال اللجان الموجودة لدى المنظمة الفاو وكذلك الأمر الأسكوا والأمان العام للجامعة العربية. أضف إلى ذلك هناك تجارب دولية كانت موجودة وبالتالي يمكن لفلسطين الاستفادة منها، وبالتالي ركزنا على أهمية أن تحظى فلسطين بحصة من هذا الموضوع من خلال إعطاء دولة فلسطين زخم في نقل هذه التجارب. أيضا ركزنا على أهمية أن يكون هناك تعاون ثنائي في عمليات البحوث الزراعية فيما يتعلق بالتغير المناخي والجفاف وبالتالي كيفية انعكاس ذلك على الأمن الغذائي. إضافة إلى نقطة خامسة أنه دولة فلسطين رحبت بالمقترحات القادمة من بعض الدول العربية والتي أسست إلى برنامج عربي يهدف إلى أن تكون دولة فلسطين في المقدمة في هذه البرامج من خلال المؤسسات العربية والمؤسسات الدولية، وسيتم استكمال هذه التوصيات من خلال الاجتماعات القادمة والتنسيق ما بين منسقين الأمن الغذائي في دولة فلسطين ومنسق الأمن الغذائي في الأمم المتحدة في روما، وبالتالي هذه الأمور إن شاء الله تؤسس إلى مزيد من المشاريع ومزيد من التعاون خصوصا من خلال منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو وكذلك الأمر مؤسسة الأسكوا من خلال برامج سياساتية وتنموية واستراتيجية.
1: نعم أستاذ محمود، يعني المزارع الفلسطيني يعاني ما يعانيه من الاحتلال، هجمات المستوطنين، قلة المياه وصعوبة الحركة والوصول إلى الأراضي، لابد أنكم رفعتم صوت المزارع الفلسطيني ومعاناته، كيف لمستم الدعم والتعاطف وكيف سيتحول هذا الدعم والتعاطف إلى مساندة حقيقية للمزارع الفلسطيني؟
2: يعني حقيقة الوضع وما يمر به فلسطين هو حاضر بكل الاجتماعات والدول العربية تعي وعيا كاملا ما تمر به دولة فلسطين، لذلك تعطى الأولوية لدولة فلسطين في عملية تعزيز التشاركية وتعزيز البرامج المشتركة ما بين دولة فلسطين والدول الأخرى. وبالتالي نعم سيكون هناك كما تحدث برامج لإسناد المزارع الفلسطيني. ربما دولة فلسطين يوجد لديها حالة خاصة، نحن في عنا اعتداءات مستوطنين واعتداءات احتلال، وكذلك الأمر ظروف جوية ومناخية مؤثرة بشكل كبير، ولكن هذا الموضوع أعتقد تشاركنا فيه بعض الدول الآن مثل لبنان واليمن والسودان في الحروب أو الدول التي يوجد فيها حروب، وبالتالي هذه المشاكل ربما تؤثر نوعا ما على حجم الدعم المقدم لدولة فلسطين، ولكن الأولوية تبقى لدولة فلسطين. نحن قدمنا بعض المقترحات والمشاريع إن شاء الله، وسيكون هناك إن شاء الله دعم قادم. كما أكدت أنه منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو هي شريك قوي لوزارة الزراعة وشريك خلينا نحكي أساسي في عمليات الدعم، وبالتالي أسسنا لعدة مشاريع، أطلقنا عدد من المشاريع، وبالتالي الخير إن شاء الله قادم شاء في مشاريع الله. أخرى
0: إن شاء الله. يعني أستاذ محمود، كيف يتم التوازن من خلال وزارة الزراعة بين العمل الميداني وعلى أرض الواقع، وبين أيضا يعني خلينا نحكي العمل الدبلوماسي الذي يتم خارج دولة فلسطين وفي المحافل الدولية؟
2: يعني دولة فلسطين تشتغل أو تعمل وزارة الزراعة ووزارة الخارجية بشكل متوازي، وهناك تبادل للأدوار في عمليات رصد الاعتداءات وفي عمليات رصد التغير الحاصل في القطاع الزراعي. صدرنا قبل تقريبا أسبوعين بيان مشترك مع وزارة الخارجية، وذلك بعد زيارة قمنا بها برفقة السلك الدبلوماسي العامل في دولة فلسطين إلى محافظة طوباس، والتي كانت مثال على حجم الاعتداءات التي تعرض لها القطاع الزراعي. وبالتالي هذه الرسالة تم صياغتها بالتوافق ما بين وزارة الزراعة ووزارة الخارجية، وكذلك الأمر الأمان العام لمجلس الوزراء، وتم توزيعها على جميع السلك الدبلوماسي العامل في دولة فلسطين، وكذلك الأمر سفاراتنا العاملة خارج الوطن. أعتقد الموضوع وعمليات التوازن صراحة هي ليست سهلة، كون نحن يوم عن يوم الوضع على الأرض بتغير، يوم عن يوم الاحتلال يثخن في القطاع الزراعي، الاستيطان يسيطر بشكل كبير ويمعن في عمليات استحواذ الأراضي، وبالتالي سرقة المهنة الفلسطينية عمليات الزراعة والرعي وكذا. ولكن حجم المشاريع المقدمة أعتقد هي بحاجة إلى زيادة أكثر، وبحاجة إلى مأسسة بشكل أكبر، وبحاجة أيضا إلى جهد وطني شامل في ما يتعلق بكيفية صون الأرض الفلسطينية والحفاظ عليها. وبالتالي الجهد الدبلوماسي موجود والزخم موجود، ولكن أيضا ما تتعرض له المنطقة من نزاعات وحروب ربما نوعا ما تؤثر بشكل أو بآخر، ولكن النفس موجود لدينا والقدرة على إيصال الصوت موجودة، وهذا يتطلب منا صراحة وقت وتفكير خارج الصندوق في كيفية إيصال هذا الصوت وإعطاء الزخم للزراعة الفلسطينية.
1: نعم أستاذ محمود، بعد هذا الاجتماع لابد

0: يكون هناك خطوات قادمة استعمل عليها وزارة الزراعة يعني لترجمة هذه المخرجات على أرض الواقع، كيف ستترجمونها على أرض
1: نعم
0: الواقع؟
1: من خلال تنسيقية الأمن الغذائي للأمم المتحدة الموجودة في روما، ربطنا عدة توجهات وعدة مشاريع، هذه سيتم متابعتها لاحقا من خلال اللجان المتخصصة ومن خلال القطاعات العاملة في وزارة الزراعة. سيكون لدينا اجتماعات أخرى وسيكون لدينا بعض المقترحات المقدمة. أعتقد الموضوع هو يؤسس إلى جانبين، الجانب السياساتي وعمليات التحول في النظم الغذائية، والجانب الثاني هو جلب دعم أو مزيد من الدعم أو الوصول إلى أكثر ممولين حتى نغطي هذه التوجهات وهذه التوصيات وكذلك الأمر المشاريع التي تلزم لتطوير وتأهيل القطاع الزراعي واستدامته.
2: يعني في الحديث عن التطور التكنولوجي الذي دائما موجود في كل القطاعات ودوره في القطاع الزراعي، إلى أي حد ممكن أن تساهم التكنولوجيا والابتكار في دعم الزراعة الفلسطينية رغم كل القيود الموجودة على أرض الواقع؟
1: يعني عمليا التكنولوجيا اليوم هي اساس وعصب في القطاع الزراعي. التكنولوجيا ربما سابقا كنا ننظر اليها انها سوف تقوم او تكون بديله عن العامل الزراعي او عن المزارع، ولكن اليوم التكنولوجيا هي تعطي مزيد من الزخم فيما يتعلق بزيادة الإنتاج، فيما يتعلق بأصناف جديدة، فيما يتعلق بالتحسين الوراثي، فيما يتعلق بفرض ظروف أو تغيير ظروف عن الظروف الموجودة. وبالتالي التكنولوجيا حاضرة في الزراعة الفلسطينية، ولكن عملية التحول في التكنولوجيا في القطاع الزراعي صراحة تأخذ مدى ليس بطيئا ولكن تأخذ مدى استيعابي لدى الناس. احنا في وزارة الزراعة صراحة بنبذل جهد كبير في عملية التوعية وفي عملية شرح هذه المفاهيم للناس، ولكن أعتقد التكنولوجيا هي أساس في القطاع الزراعي. لدينا العديد من المشاريع التي ركزت على عمليات الابتكار واستخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي، وكان لدينا حاضنة مع مؤسسة سيام، وبالتالي أطلقنا تقريبا 10 مشاريع من خلال هذه الحاضنة فقط تركز على عمليات الابتكار والتي تتعلق بكيفية التوائم مع المتغيرات المناخية، كيفية الاستخدام الأمثل للمياه، كيفية الزراعة في بيئات مختلفة، وكذلك الأمر عمليات اللي هو زيادة الإنتاج. فبالتالي قضايا كثيرة أيضا من خلال مشروع ماب الممول من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول بتنفيذ مؤسسة الفاو، أطلقنا عدد من المبادرات المتعلقة باستخدام الابتكار والتكنولوجيا والرقمنة الزراعية في عمليات الزراعة، وكان لها أعتقد صدى جيد في عديد من المحافظات من خلال إدخال مثلا عمليات التدفئة في البيوت البلاستيكية في المناطق الباردة، أو استخدام بعض الأصول المختلفة عن الأصول الموجودة باستخدام عمليات الرقمنة. وبالتالي أعتقد القادم جيد فيما يتعلق في عمليات الابتكار والرقمنة وعملية إدخال الروبوتات أو خلينا نحكي بشكل عام الكمبيوترايز في هذا الموضوع.
0: يعني أستاذ محمود، بتشوف أنه اللي مقبل على الاستثمار أو إنشاء مشروع بيقدر يتوجه إلى المشاريع الزراعية الحديثة بكونها مشاريع مربحة بتطلع إنتاج غزير محصول جيد بسرعة كبيرة؟ لسه في مجال أنه إحنا نستثمر في الزراعة رغم كل الظروف الصعبة اللي بنعيشها؟
1: يعني عمليا ما دام في عندنا نقص في بعض الانتاج، هناك في إمكانية للاستثمار. ما دام في هناك أسواق عالمية تطلب المنتجات الفلسطينية، إذا هناك حاجة للاستثمار. وضع الاحتلال احنا من 80 سنة لم يتغير علينا شيء، ربما ترتفع الوتيرة وتختلف، ولكن كثير من المستثمرين الذين استثمروا وكان الاحتلال موجود. قطاع النخيل تم الاستثمار في دولة فلسطين وكان الاحتلال موجود، وكان يضيق الخناق على الأراضي الزراعية في الأغوار، ومع ذلك انطلقنا من 10,000 درهم. اليوم احنا تقريبا عندنا قرابة 400,000 شجرة، اليوم 50 سوق دولي يصل إليه التمور. وبالتالي عملية الاستثمار هي موجودة. نعم الاستثمار في أي دولة محفوف في المخاطر، يعني أي دولة حتى لو كانت مستقرة هناك مخاطر في عمليات الاستثمار، ولكن في دولة فلسطين المخطر الموجود هو عملية اللي هو وجود الاحتلال ووجود الاستيطان، ولكن أعتقد هذا إن شاء الله لن يكون عائق لدى المزارع الفلسطيني لكون المزارع الفلسطيني يتشبث بأرضه ولديه يعني ميزة أخرى هو حب لهذه الأرض بطريقة مختلفة.
2: نعم، يعني دائما المزارعين ينتجون من هذه الأراضي بكل رغم كل التعب ورغم كل التحديات.

0: الاقتصاديات دائما بكل حب، ودائما بتكون خلينا نحكي المزروعات والخضروات والفواكه المنتجة من هاي الأرض يعني لها قيمة كبيرة للمزارع وللمواطن. طيب أنا بدي أستاذ محمود هيك أخيرا نحكي رسالة للمزارعين الفلسطينيين المتشبثين في أرضهم والصامدين على أرضهم واللي بيزرعوا بأرضهم رغم كل التحديات اللي موجودة وعلى رأس الاحتلال.
1: يعني أنا بدي أقول فيه إنه الاحتلال مش غريب علينا، الاستيطان مش غريب علينا، ظروفنا برضو لا تخفى على أحد، وجودنا في هذه الأرض هو إعطائها للهوية، عدم زراعتنا لأرضنا هو إعطاء مساحة للاحتلال للسيطرة، وبالتالي أنا بدعو المزارعين إلى أنهم يستمروا في عمليات الزراعة. إحنا في وزارة الزراعة سنقدم ما أمكن، وصراحة رغم كل هذه الظروف أخواتي إحنا بنحكي عن سنتين كانوا صعبين جدا، ومع ذلك كانت عنا عدة مشاريع أعطت زخم للقطاع الزراعي، وكذلك الأمر الشركة الأردنية الفلسطينية للمنتجات الزراعية لتسويق المنتجات الزراعية أطلقناها خلال فترة الحرب، وبالتالي أصبحت تأخذ منتجات المزارعين وتسوقها خارجا. عديد من الاتفاقيات، السوق السعودي للعلم لم يكن متاح للزراعة الفلسطينية قبل أشهر، بنتحدث عن شهرين، بجهود من معالي وزير الزراعة، وكذلك الأمر عديد من الدعم المقدم من سفارتنا في الرياض استطعنا أن نفتح السوق السعودي للمنتجات الفلسطينية، وبالتالي إحنا كوزارة الزراعة سنقوم بجهدنا الملقى علينا وسنقدم ما أمكن، وكذلك الأمر الاستجابة العاجلة تعمل حتى نخفف من وطأة الاحتلال واعتداءات الاحتلال، وبالتالي رسالتنا استمروا، مع استمراركم ستثبت هويتنا، ومع وجود هويتنا سيكون إنتاجنا إن شاء الله هو عنوان الصمود.
2: نعم كل الشكر لك ويعطيكم ألف عافية في وزارة الزراعة. شكر موصول لأشقائنا العرب اللي بدعموا المواطن الفلسطيني والمزارع الفلسطيني في صموده وبقائه على أرضه. السيد محمود فطافة الناطق الإعلام باسم وزارة الزراعة، شكرا جزيلا لحضورك وجودك معنا.
0: شكرا لوجودك معنا. إذن مشاهدينا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي وإلى محافظة طول الكرم، ودائما عدوان الاحتلال وتحدياته دائما موجودة على أرض الواقع، والاحتلال ما زال يلاحق أبناء شعبنا في أراضيهم سواء في شرق أو جنوب محافظة طول كرم.
2: نعم المواطنون يصرون في قرى شرق طول كرم على البقاء صامدين في وجه هذه المخططات والاستغلال ومصادرة الأراضي. نتابع هذا التقرير مع الزميل إيهاب ضميري.

0: الاستيطان حاليا فلسطين تقويض حل الدولتين، كمان انه محاولة بائسة ويائسة ان شاء الله من اجل تهجير الشعب الفلسطيني. نتيجة احنا زي ما تحدثنا انه بنحكي عن ايديولوجي، يعني عن حكومة متطرفة يمينية تتبع الايديولوجية الدينية، كمان هناك من نواحي أمنية طبعا رامين أسوة بباقي القرى وباقي المحافظات والمدن في الضفة الغربية، تعرض لهجم استيطاني شرسة. هي محاصرة بأربع مستوطنات حاليا أو خمسة، دعنا نقول أنه من يحدها يعني طبعا من الشمال اللي هي حومش، من الشرق شافي شمرون، من الغرب عناب، وكمان البؤرة الاستيطانية اللي أقيمت على سهل رامين بعد 7 أكتوبر. الخطر الموجود على القرية له شقين، شق سياسي وشق اقتصادي. الشق الاقتصادي طبعا هو يؤثر بشكل مباشر على العائلات رامين التي تعتمد على الزراعة، على الثروة الحيوانية والثروة الزراعية. طبعا إذا تحدثنا عن عناب، عناب أقيمت في العام 81 على أراضي 3 قرى اللي هني كفر اللبد، بيت ليد، رامين. المنطقة اللي أقيمت عليها عناب هي منطقة زراعية ممتلئة بالزيتون واللوزيات، كما إنها ما بين عناب ورامين هي منطقة رعوية مهمة جدا للثروة الحيوانية.
1: المستوطنون حينما احتلوا هذه الأراضي قصدهم إضعاف المواطن وإضعاف الناحية الاقتصادية التي هي عمود الاقتصاد الفلسطيني. المستوطنون جاءوا هنا لأجل تعويق المواطن. أصبح المواطن وخاصة نحن، أنا أريد أن أسرح على أرضي في الناحية القبلية، يقولوا نخاف من المستوطنين. فلذلك حينما أنت لا تسرح

0: المزارعون لا يصرحون ولا يهتمون بأرضهم من هذه الناحية، يقل الإنتاج في الأرض الفلسطينية، يقل الإنتاج ويقل الانتماء الزراعي. هنا تكون وجود المستوطنات عائقا كبيرا أمام تراجع الاقتصاد الفلسطيني، وهذا بالتالي يا أختي يؤثر على الناحية الاقتصادية. فلولا وجود مثلا المستوطنين هنا لكان الناس الآن في هذا الجو وفي هذا الوقت مستعدون للذهاب ومتابعة أرضهم والبقاء فيها، وهم مستعدون لذلك. وفعلا نرى أن الشعب الفلسطيني والمواطنين يعني مستعدون، عفوا أنا هذا رأيي، ولا يتركون أرضهم مهما كانت الأسباب، وهذا ما نريده من المواطن الفلسطيني.
1: كل الأراضي هذه أراضي مليئة بالزيتون، باللوزيات، أراضي بالتين، وهناك اعتماد عشرات العائلات عليها. الآن الذي يحدث أنه هناك قرار بهدم باقتلاع كافة أشجار الزيتون واللوزيات على حدود الشارع الرئيسي لتوسعته. طبعا احنا بنحكي عن 120 دونم مش كلال. ناهيك عن ذلك، ما قبل هذا القرار كان هناك اختارات أو منع للناس بسهل الرامين الذي يعتبر هو سلة رامين الغذائية سواء زراعيا أو للثروة الحيوانية. وكما تشاهدون السهل أمامكم، هذا منطقة خصبة ومهم جدا جدا للمزارعين من ناحية البقوليات، الكمح، الشعير، الذرة، الفكوس، الكساء. ناهيك عن ذلك أنه في كمان اللي هو مساحة واسعة من اللوزيات والزيتون.

0: هذا ابتلاء أو تبرير غير متوقع أن 7 أكتوبر وكذا وإلى آخره، هذه تبريرات لكي يهجموا، هم يهجمون بأي وسيلة من الوسائل يا أختي عن جد، سواء كان هذا مبرر أو ليس مبرر، هم يريدون مبررات، أو عفهم لا يريدون مبررات، هم يهجموا أو يقطعوا الطريق أو يقفوا في أي مكان من الأماكن، في كفر اللبد، في عنبتة، في شوفي، في كل مكان، لكي يحدوا من انتماء المواطنين إلى أرضهم. هذه حجة إنهم يرعوا أغنامهم، بأي حق أنت ترعي غنمك؟ أنت بأي حق ترعي غنمك؟ إنما هي وسيلة حتى يعني المواطن يقول شو بتعملوا أنتوا في أرضنا، بده يقول له أنا برعي غنم. طب الغنم هاي ما هي مش أرضك، كيف أنت بتقعد بترعي غنم؟ هاي وسائل من الوسائل التي يستطيعون بها أن يسيطروا على على المزارعين والمواطنين الفلسطينيين ويتخذوها مبرر، وهذا ليس مبرر، وإنما هي أشياء سلوكية لكي يستطيعوا أن يبرروا حقهم في هذا الجامعة، ولا حق لهم إن شاء الله.
1: الموضوع الأكثر خطورة أيضا أنه رامين مغلقة، مشاريعها الرئيسي مغلق، لم يبقى لنا منفذ إلا مفرق بالزارية، من خلاله إحنا بنتوجه للمحافظات، ولكن هذا التكلفة الاقتصادية على المواطن مش زي ما يكون الشارع الرئيسي. اليوم انت بدك تلف وبدك تطلع على بالزارة وتروح عبرك، هذا بدك تصل لنابلس، مع العلم انه كانت المسافة تقريبا نحن نحكي عن 15 الى 17 كيلو ما بين رامين وتلكريم، و15 17 كيلو ما بين رامين ونابلس. اليوم انت بدك تقعدي، بدل ما تقعدي 10 دقائق مسافة بدك تقعدي لك 45 دقيقة بالقليل. ناهيك عن ذلك انه الحواجز العسكرية، اذا كان في حاجز عسكري او دورية او حاجز طيار، انت هيك اصبحت مغلقة رامين اذا كان هذا الحاجز موجود على مفرق بالزارية، لانه كان في مصابك سهل رامين كان ايضا مدخل للسيارات سواء للشمال او للجنوب او للوسط، فكان يربط سهل رامين المناطق كلها، المحافظات كلها فيما بينها اذا كانت الناب مغلقة.
0: يجب على المواطنين الا يهتموا بغير الارض، ويأخذوا مبررات ايضا، يشتروا الاغنام، يشتروا مزروعات، يحافظوا على الأرض، حتى يقول المستوطن إذا جاء عليه أن هذه أرضي وليس لك حق فيها، وأنا أرعي أغنامي وأشيائي، وهذا القرار هو الذي يبعد المستوطنين فعلا، مثلما يعملوا في أي مكان في الضفة الغربية. نحن نعمل أكثر ونحن أذكى منهم، ونستطيع أن نخلق المبررات التي تساعدنا على البقاء في أرضنا إن شاء الله، وثابتون بإذن الله.

الأهداف التي تسعى إليها إسرائيل. طبعا هم بيعلنوها يعني بشكل رسمي جهار النهارة، يتحدثون عن أكبر مساحة من عدد من الأراضي للضم مع أقل عدد من السكان العرب الفلسطينيين الموجودين، وبالتالي هذا يعني حشر الفلسطيني في زوايا أو في كونتونات والتضييق عليهم من أجل الهجرة والتهجير أو الرضوخ للسياسة الإسرائيلية. القرارات الأخيرة التي اعتمدتها إسرائيل اللي هي طبعا A1 أكيد اللي هي بقيادة سموتريش، الأخطر من ذلك أنه تحويل المناطق العسكرية، القرار لما يكون للجيش تم تحويله مدنيا، أي بمعنى أنه صار ما ينطبق على المدن الإسرائيلية ينطبق على المستوطنين البؤر. الآن الحديث عن عودة وتشريع البؤر الاستيطانية كمستوطنات جديدة، فبالتالي تم من خلال بداية حكومة نتنياهو حتى يومنا هذا 9 بؤر استيطانية، هذه بؤر رعوية مثل اللي بتشاهدوها هون، تم المصادق عليها بؤر استيطانية جديدة، توسيعات المستوطنات الكبيرة، ناهيك عن ذلك بناء مستوطنات جديدة غير الرعوية. وبنتمنى احنا ما نتمنى لنفسنا، نتمنى للدول العربية والإسلامية لكل شعوب العالم، نحن شعب مسالم، نحن لا نسعى لا للحرب ولا نسعى للدمار، ولكن نريد أن نعيش بكرامة بسلام بهدوء، نريد أن نبني حياتنا ومستقبل أطفالنا بعيدا عن العنف وغيره. وبالتالي لكن الإسرائيليين لم يتركوا لنا أي مجال حتى لا لأطعام أولادنا ولا للهواء الذي نتنفسه، وأنت بتعرف أنهم هم يحاصرون حاليا كمان اقتصاديا، سواء من الغاز من الكهرباء من أي شيء بدك إياه، أنت مقومات الحياة الرئيسية هم يحاصرونها. وبالتالي نحن أمام واقع مر بشكل غريب جدا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد ومكملين معكم وإلى محافظة أريحة. وأريحة تحتضن المؤتمر العلمي 18 لأطباء النسائية والتوليد.
1: نعم إلهام، شكل هذا المؤتمر محطة علمية وطبية مهمة لتبادل الخبرات ومواكبة المستجدات في هذا القطاع الطبي الحيوي، مهم جدا اللي بيمس حياة كل النساء في فلسطين والعالم. إذا نتابع هذا التقرير مع الزميلة إلهام مهديب.
2: أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بكم في مدينة أريحة التي تحتضن اليوم المؤتمر 18 لجمعية اختصاصي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الفلسطينية. هذا المؤتمر الذي يعتبر محطة علمية وطبية مهمة، تنطلق فعاليات هذا المؤتمر اليوم بحضور الكثير من الأطباء، أكثر من 500 مشارك يشارك اليوم في هذه الفعالية أو في هذا المؤتمر وجاهيا، بالإضافة إلى المشاركات عبر الزوم. هذا المؤتمر المهم الذي سيحدثنا عن تفاصيله أكثر رئيس هذه

0: الجمعية الدكتور عدوان البرغوثي. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحكم وصباح تلفزيون فلسطين.
0: يسعد صباحكم ثانية. يعني أهمية هذا المؤتمر اليوم اللي بينطلق في مدينة أريد.
1: أهمية هذا المؤتمر أولا انعقاده. هذا المؤتمر يحتل مكانة متميزة، أولا لأنه ينعقد في ظل ظروف صعبة، صعبة في التنقل وظروف اقتصادية وسياسية صعبة، والمرأة الفلسطينية عادة تعاني من كل هذه الظروف زي باقي أبناء شعبنا. المؤتمر سيركز على كثير من المحاور، ستعرض فيه أكثر من 30 ورقة علمية وبحث علمي، معظمها إن لم يكن جلها هي أبحاث فلسطينية، كلها لخدمة المرأة الفلسطينية وتعني بصحة المرأة الفلسطينية. هناك محاور حول الأمراض النسائية مثل السرطانات، مثل الالتهابات، مثل الأورام إلى آخره، والعمليات الجراحية الجديدة والمعقدة. هناك أيضا محاور تخص علاج العقم والإخصاب وأطفال الأنابيب. هناك محاور أيضا تخص الولادة وسلامة الجنين. فمؤتمرنا اليوم ينعقد تحت شعار سلامة الأم والجنين أولويتنا، وبالتالي كل الإجراءات الجراحية وإجراءات الولادة كلها ستناقش هنا، لنخرج بسياسات واضحة وبروتوكولات تلتزم فيها جمعية النسائية والتوليد بكل أعضائها. المؤتمر سيحضره حضروا تقريبا كمان شوي بنبلش 500 اختصاصي نسائية وتوليد من كل أنحاء الضفة الغربية. هناك مشاركة من قطاعنا الحبيب، حيث بسبب الطرق وعدم الإمكانية الحضور عادة بيحضروا معنا في هيك مؤتمرات، سيكون في عنا محاضرات عبر الزوم، تقنية الزوم. كان في عنا 15 ضيف وبروفيسور ودكتور لازم يحضروا من الخارج، ولكن نتيجة لإجراءات الاحتلال ومنع الفيز وظروف الحرب تعذرنا عن استقبالهم، لم يستطيعوا الحضور، فسنأخذهم من خلال تقنية الزوم. إذن هذا المؤتمر يعني بصحة المرأة بشكل عام، صحة الجنين، وسيكون مرجعية هو جمعية النسائية والتوليد لكل الأمور الصحية التي تخص المرأة الفلسطينية. إضافة لأنه في عنا جلستين حواريات مهمات، اللي هي جلسة لنقاش كيف نقلل من معدل العمليات القيصرية في فلسطين، وبالتالي في الآونة الأخيرة هناك زيادة على مستوى العالم، فعندنا في جلسة حوار ستخرج بتوصيات للعمل قدر الإمكان لتقليل نسبة العمليات القيصرية في فلسطين بسبب المشاكل اللي ممكن تنتج عنها. الجلسة الحوارية الثانية لها علاقة بالأمور القانونية والشرعية فيما يخص كثير من المشاكل اللي احنا بنواجهها كدكاترة نسائية، مثل الإجهاض، مثل تشوهات الجنين، مثل القضايا القانونية، مسؤولية القانونية على الطبيب، كل هاي الأمور ستناقش. إضافة إلى ذلك أنه جمعية اختصاصية الأمراض والجراحة النسائية والتوليد في مؤتمرها 18 كمان يعني أنجزت إنجازات هائلة بتكوين أو بتأسيس جمعية الأم، طب الأم والجنين، إضافة إلى إنجازات أخرى باختيار رئيسها اللي أنا الحالي كرئيس لاتحاد الجمعيات العربية للنسائية والتوليد. وهذا يعتبر إنجاز للجمعية وإنجاز لفلسطين أن تكون فلسطين ليس فقط تواكب التطورات بل على رأس التطورات وفعالي في المجال الإقليمي والمجال العالمي.
0: قبل أن نتحدث أيضا عن التطور الحاصل اليوم في فلسطين بما يخص علاج كل ما يتعلق بمشكلات المرأة والنسائية، نتحدث عن المشاركة في هذا المؤتمر المحلية والدولية.
1: المشاركة المحلية احنا يعني انبهرنا بالحضور في ظل الظروف هاي، انبهرنا، كان في عنا تخوف من الطرق وانه يعني كثير في مشاكل بتعيق حضور الاطباء، ولكن يعني فاق الحضور التصورات والعدد، وعندنا هلا مشكله في استيعاب العدد الكبير. هذا واحد. كان لازم يكون في معنا تقريبا 15 بروفيسور وضيف من الخارج، من بريطانيا، من امريكا، من رومانيا، من الوطن العربي، من سوريا، من مصر، ولكن للاسف الشديد اجراءات الاحتلال بمنع الفيز ومنع الدخول إضافة لموضوع الحرب الموجود في المنطقة، كل هذه الأمور حال دون حضورهم، وبالتالي استبدلنا حضورهم الجسدي بحضورهم عبر تقنية الزوم، وبالتالي يعني المحاضرات ظلت قائمة ولكن عبر تقنية الزوم. إضافة لذلك أنه في عندنا حضور متنوع، يعني حضور

0: اختصاصيين من كل البلد، في حضور مميز لقطاع غزة، حيث كمان خلال تقنية الزوم سيتم عرض الكثير من يعني في تقرير حول أوضاع المرأة الفلسطينية في قطاع غزة سيقدمه زملائنا في قطاع غزة عبر تقنية الزوم.
1: إشراك الأطباء من قطاع غزة في ظل هذه الظروف على إلى ماذا يشير؟
0: يعني نقدم ويعني نرفع القبعة لزملائنا الأطباء في قطاع غزة، فقد يعني بذلوا أو يعني أثبتوا أن مهنة الطب هي ليس مسمى وشهادة، بل خطوا أسماءهم في مهنة الطب بالدم وبالدموع وبالتعب، وجبلوا مهنة الطب بدماء أبنائهم ودمائهم الشخصية، إضافة إلى الأسرى من الأطباء. كنا نتمنى، وعادة في المؤتمرات السابقة كان عشرات الأطباء يحضروا من قطاع غزة، نفتقد هذا الحضور الجسدي، نتمنى أنه يعني في المستقبل نقدر نحتضنهم ونروح عندهم ويجوا عنا. في تبادل، في اتصالات مباشرة، ولكن للأسف الشديد إجراءات الاحتلال القمعية والحرب الإبادة وتسكير الطرق والأمور هاي حال دون حضورهم، ولكن سيبقوا دائما في القلب، سيبقوا دائما زملائنا وزملاء المهنة، وهم أثبتوا للعالم أجمع بأنهم على قمة هرم الطب العالمي بالأخلاق وبالممارسة وبالتضحيات الكبار اللي قدموها.
1: يعني دكتور، يعني إجراءات الاحتلال هي التحدي الأكبر لكل القطاعات، ولكن اليوم رغم كل هذه التحديات وظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال، إلى أنه يتم انعقاد مؤتمركم 18 18 مؤتمر حتى هذا اليوم تم عقده، هذا دلالة على تطور كبير في هذا القطاع. إلى أين وصلنا اليوم في موضوع هذا الاختصاص؟
0: هذا الاختصاص احنا كجمعية صرنا 3 سنوات عمليا بنقود جمعية النساء والتوليد، اشتغلنا على أكثر من محور مهم جدا. أولا كما ذكرنا هو يعني قدر الإمكان الوصول لسياسات آمنة تحافظ على كرامة وصحة المرأة الفلسطينية، فأنتجنا وأسسنا بروتوكولات تخص النسائية والتوليد. كل الممارسات حاليا في بروتوكول وطني للممارسات الطبية في مجال النسائية والتوليد، تم اعتماد هذا البروتوكول وتم توزيعه على كل أقسام الولادة حتى يعمل كل الأطباء بنفس النسق ونفس السياسات، ولا يكون هناك ارتجال في الطب، وهذا يحافظ على سلامة المرأة ويحافظ على سلامة جنينها. الشيء الآخر المهم أنه عملنا بروتوكولات لتنظيم العمل في مراكز أطفال أنابيب، في عنا أكثر من 13 مركز أطفال أنابيب وأخصاب، حاليا في هناك بروتوكولات بالتعاون مع وزارة الصحة تم توقيعها واعتمادها لتكون مهنة ممارسة أطفال الأنابيب مهنة، بتعرفي شيء حساس، أنها تكون يعني معتمدة على بروتوكولات مهمة وليس ارتجالية. إضافة لأخرى، نعمل على ملف تقليل العمليات القيصرية، نعمل على ملف قدر الإمكان التقليل من الأخطاء الطبية، وهذا الشيء مهم، والتقليل من المضاعفات الطبية، وبالتالي هناك كثير من المحاور اللي بتعمل عليها الجمعية، عملت على المستوى العالمي والعربي. على المستوى العربي احتلينا رئاسة اتحاد الجمعيات العربية للنسائية والتوليد في الدورة القادمة، في تواصل مع المرجعية الطبية في مجال النسائية والتوليد وهي الكلية البريطانية للنسائية والتوليد، وحاليا نعمل وهذا سيكون قريبا على تكوين جمعية الزمالة البريطانية الفلسطينية، حيث كان لنا اجتماع مع رئاسة جمعية الزمالة البريطانية، وكون بريطانيا اعترفت بفلسطين سيكون هناك جمعية كانت قبل ممنوعة، يعني هلا يكون عندنا جمعية لكل خريجين بريطانيا في فلسطين، وهذا سيدعم جمعيتنا. نعمل على ملف آخر أيضا، وهو عمل جمعيات متخصصة في مجال بطانة الرحم المهاجرة، في مجال طب الأم والجنين، في مجال جراحة المنظار، في مجال سرطانات الرحم، يعني أكثر من جمعية متخصصة ضمن إطار الجمعية الكبرى اللي هي جمعية النساء والتوليد.
1: إذا مشاهدينا، يعني هذا كان بخصوص المؤتمر الذي يعقد اليوم في مدينة أريحة. أشكركم على المتابعة ونعود إلى زملائنا في الاستوديو.

0: مكملين معكم مشاهدينا بمشوارنا الصباح من فلسطين هذا الصباح وفي هذه المحطة تحديدا. يعني دائما بنلمس هموم الناس وخصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يعني موسم الأضاحي يعيش المواطن الفلسطيني حالة من القلق والترقب في ظل أزمة غير مسبوقة تضرب سوق المواشي في فلسطين، عنوانها الأبرز أسعار جنونية وتراجع حاد في الثورة ثروة عفوا الحيوانية.
1: نعم إلهام، يعني هذه الشعيرة الدينية التي يهتم المسلمين بإقامتها كل عيد أضحى، ليس رغبة منهم في تناول اللحوم، ولكن يعني منها نوع صدقات للفقراء وهي تقرب إلى الله، أيضا التوزيع على الأهل والأحباب والجيران، لكن العديد من المواطنين سوف يفقدون هذه الشعيرة، لن يمارسوها بسبب غلاء الأسعار. إذن الحديث أكثر في هذا الموضوع تنضم إلينا الأستاذة رانيا الخيري أمين سر جمعية حماية المستهلك. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم جميعا وكل عام الجميع بألف خير.
0: وأنت بألف خير يا رب. وكمان مرة يسعد صباحك. يعني يسعد لو بدنا نحكي قبل البداية، كيف هذا السنة وهذا الوقت تحديدا بتوصفوا سوق الأضاحي في فلسطين، وإيش اللي صار عن السنوات السابقة؟
2: يعني احنا كلنا بنشهد عمالنا في ارتفاعات كبيرة، يعني ارتفاعات بكل الأصناف بكل السلع، سببها التكاليف النقل، هذا واحد من الشغلات. الشغلة الثانية الأعلاف اللي هي كمان ارتفعت أسعارها، فهذا كلياته زائد احنا كيف الإغلاقات اللي عمالها بتصير، وزيادة كمان هذه أثرت برضو على زيادة الأسعار. وبنفس الوقت الهجمات المستوطنين اللي عملها كمان بتكون اللي أثرت برضو على كمية أو عدد الأضاحي اللي موجودة، فهذه كلياتها أثرت على الوضع العام ورفعت الأسعار بشكل كبير. يعني إحنا السنة عملنا بنشهد ارتفاع أكبر من خلال الأسعار الموجودة، يعني هلأ وصلت حوالي الخروف القائم حوالي من 48 إلى 50 شيكل، وهذا إشي سعر إحنا ما عملنا وصلنا له من قبل، وهي كلياتها بالإضافة للقدرة الشرائية للمواطن، الوضع الاقتصادي اللي الناس عايشة من الرواتب، قلة الرواتب، من نزول الدولار نزول الدينار، هذه كلياتها كمان أثرت. يعني إحنا ما بنحكي بس عن موظفين حكومة، نحكي على الموظفين التانيين برضو اللي بياخدوا، اللي إذا بياخدوا بالدولار ولا بياخدوا بالدينار، هذا كله تأثر. فقديش كمان القدرة الشرائية لإلهم صاروا يشتروا الأشياء الأساسية، فعمالنا بنشوف يعني كمان عدد أو كميات قليلة من الأضاحي بنفس الوقت أسعارها المرتفعة.
1: هذا ينطبق على الماشية والأضاحي المحلية والبلدية وأيضا المستوردة؟
2: نعم. هلأ إحنا كنا نتأمل إنه لما يكون في المستورد حسب الكوتا يصير في أسعار تقل الأسعار، ولكن اللي إحنا شاهدناه كمان إنه لما زادت الاستيراد في كتير من مربي المواشي وقفوا التربية المواشي بأسباب عدة، منها الأسعار الأعلاف العالية جدا، منها كمان أسبابها زي ما قلنا المستوطنين والخوف على هاي الأمور، وبنفس الوقت كمان إحنا شفنا إنه ما فيش حماية كبيرة للمزارع، فإذا صار في أي خسارة للمزارع ما في تعويض لإله، فصار يقول لا أنا ممكن أشارك باستيراد أو إنه ممكن أعمل إشي تاني ولا إني أضلي أربي وأني أني أخسر. فلهذا الأسباب إحنا شفنا الأسعار المرتفعة والكميات القليلة.
0: يعني إحنا بنحكي عن أسعار غير مسبوقة.
2: نعم.
0: أسعار الأضاحي وخصوصا مع اقتراب خلينا نحكي عيد الأضحى المبارك، ودائما الناس بتحب أنها هي تضحي بهذا العيد وتوزع على الفقراء، يعني نوع من خلينا نحكي الشعائر الدينية.

0: وبنفس الوقت بعض السياسات اللي عدم حماية المزارع، عدم كمان إذا إحنا قلنا ممكن إنه يكون في إجراءات وممكن في يكون سياسات واضحة اللي هي تدعم المزارع من خلال دعم للأعلاف حتى، ودعم للعلاجات والإشياء الطبية للمواشي. هاي كلياتها إذا إحنا دعمنا المزارع بهاي الطريقة رح ينزل بالأسعار، رح يكون تكلفة رعاية الماشية عليه أقل، ورح يتشجع إنه هو يجيب مواشي ويجيب روس أغنام روس خرفان اللي يصير كمان هو يشتغل فيها. فهذه كمان كلياتها بتأثر، يعني هي سلسلة من المستورد، سلسلة من المربي، وسلسلة من التجار اللي عملهم ببيعه، فهي مختلف، بس بالآخر هو المستهلك هو بالآخر اللي
1: الضحية.
2: نعم. طب ليش ما يكون في تنظيم حملات اللي تخلي إيدينا في إيدين بعض من بائعين الأعلاف لبائعين المواشي اللي يحطوا هامش ربح خفيف؟ يعني إحنا ضروري نضل نتربح على حساب شعيرة دينية بنفهم كل السنة، بس صح هذا صح ديننا، ديننا صح إحنا نتحلى فيه، إحنا نكون جنب بعض، يعني خلي الناس تمارس طقوسها الدينية.
0: يعني شوفي نأمل إنه يكون في هذا الإشي، وللأسف كمان إحنا السنة يمكن نلاقي عدد الناس اللي بدها تأخذ الأضحية مش اللي بدها تضحي.
2: صحيح،
0: صارت عدد أعلى الناس اللي بتستنى الأضحية إنها تأخذ
2: معدلها للبيت
0: هي رح تكون أكتر من الناس اللي بدها تضحي. بس في طريقة كمان إنه وهذه بالدين مسموحة، اللي هي يكون في مشاركة، يكون أكتر من واحد يتشارك في أضحية، فهذه كمان بتسهل على الناس. نعم. بتسهل عليهم وفي مجال إنه هم يقدروا يضحوا، بس كل واحد بيكون بجزئية معينة اللي حسب قدرته. بس نعرف كمان إنه إذا الناس مش قادرة إنها هي تضحي، هذه مظبوط هي شعائر من شعائر ديننا. نعم. ومن شعائر عيد الأضحى المبارك، ولكن كمان في القدرة، يعني ربنا دائما في قدرة الناس القادرة إنها تضحي بتقدر تضحي. بس في مجال إنه إذا كانوا اشتغلوا كلهم مع بعض وكانت تضحية، يعني أضحية جماعية، هذه كمان ممكن تسهل على
1: المواطن. تسهل على المواطن. طيب نحكي إنه هل في ممكن يكون في حلول واقعية لقبل عيد الأضحى، ولا هذا كمان راح تزيد هاي الأزمة ما بعد عيد الأضحى المبارك؟ يعني دائما إحنا بنشوف قبل أي مناسبة بيكون دينية غير دينية، أي شيء بترتفع الأسعار بشكل جنوني،
0: سواء
1: بالضبط موسم، حتى بالأسواق اللي حاليا كتير الناس عم تشكي من أسعار الخضار والفواكه وحتى المكسرات وكل هاي التفاصيل اللي بتخص عيد الأضحى.
0: يعني انزلوا على السوق وشوفوا، احنا من خلال جولاتنا بفترة الأخيرة احنا عمالنا ننزل على الأسواق، يمكن بتلاقوا ناس حركة في الشوارع بس بالمحلات لا، الناس مش قادرة تشتري، حتى نمط الشراء، نمط وسلوك المستهلك تغيرت، صارت الناس تشتري حتى باللحوم، بتشتري بنص كيلو، بتشتري بلوئية بس انها تدسم الطبخة، مش انه يكون في لحمة انه تكون موجودة. الكميات يعني عدد الناس اللي عملها بتشتري والكميات اللي عملها بتنشرها بطريقة كتير قليلة. اذا ما كانش في اي اشي خلال هاي الفترة رح نشهد لسه اكتر كمان، في لانه في لهذا العيد في له كتير شغلات، يعني في الاولاد الصغار اللي بدهم يشتروا لهم اواعي، خصوصا انه صيفت الدنيا، فتغيير الفصول
2: ملابس والعاب،
1: وبدايه موسم كمان دائما الصيف بتكون الاواعي اغلى.
0: بالضبط بالضبط، هذا واحد. وبنفس الوقت كمان اذا بدنا نحكي على الاضاحي وبدنا نحكي على الخضار وبدنا نحكي على الفواكه وبنحكي هاي الامور، اذا ما كانش في قوائم أسعار، سقوف أسعار والرقابة عليها وتجديد الرقابة عليها، ويكون في عقوبات رادعة ضد أي تاجر عماله بزيد، هذه كلياتها مش رح نلاقي أي أثر فيها، بالعكس رح نلاقي يمكن ارتفاع. فهنا إحنا هذا مربط زي ما نقول مربط الفرس، اللي هو إنه يكون في رقابة شديدة مش زي الفترات السابقة اللي بصراحة ما كانتش هالرقابة الكتيرة، ففي كتير من المحلات تجاوزت الأسعار اللي كانت معروضة.
2: نعم أستاذ رانيا، تحدثت عن تغير سلوك المستهلك. نعم. نرجع لموضوع اللحوم، هل لاحظتم مثلا أنه صار في إقبال أكثر على استهلاك اللحوم المستوردة أو المجمدة؟
0: يعني كمان هي مش سعرها مش رخيص. نعم. برضو بتنباع. اللي شفناه النمط اللي هو الكميات القليلة اللي كانت اللي صارت إنه تنباع، كمان الناس اتجهت للدجاج، اتجهت للسمك المجمد، اتجهت للمجمدات، بس بنفس الوقت كمان

0: السلوك بكميات اللي صارت
1: تنجرى. يعني الكميات صارت أقل. نعم. هي هاي سلوك المستهلك. نعم. اللي هو عم يتخذها.
0: نعم. صارت أقل. وكمان مش كل الناس بقول صارت يعني حتى الناس بطلت تتوجه كتير للمحلات. يعني آخر مرة إحنا رحنا على محل اللي معروف إنه دائما في ناس. بقولوا وين الناس؟ قال هيك الوضع. يعني فصارت الناس كمان حتى اللي كانت تقدر إنها تشتري صارت كمان تخفف من الشراء. وتخفف من الكمية وتخفف كمان من الشراء لأنه مش قادر تشتري.
1: صحيح. يعني إحنا عم نشوف إن الناس بالوضع الاقتصادي الصعب هي يعني بتروح للأساسيات الأساسيات. نعم. الأساسيات. نعم. يعني خلص بطل في رفاهية بطل. نعم. في يعني كماليات بطل في الأشياء الزيادة اللي الناس تسعى لإلها. طيب أنا بدي أحكي بموضوع كمان كتير عم نشوف ناس موضوع اللحوم كمان لما الناس بتروح تشتري لحوم. بما أننا بنحكي عن اللحوم بتروح مثلا سعر بيكون المحدد من قبل خلينا نحكي وزارة الزراعة وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد وغيرها بيكون سعر محدد خلينا نحكي. بس لما بدك تروحي تشتري اللي دايما بقولك اللي بدك اياه مثلا من غير عظم من غير دهن من غير هاد بصفي سعر دبل.
0: نعم.
1: كيف يعني كيف الواحد ممكن يتصرف بهاي كمواطن؟ انا رايح اشتري كيلو لحمه مثلا محطوط 80 كيلو 80 شيكل بروح باخده ب 150 كيف اتصرف؟
0: يعني لما انا اواجه هذا الاشي على طول بحكي يتواصلوا مع حماية المستهلك. يتواصلوا على 129 مع وزارة الاقتصاد الوطني قسم الشكاوي. هون بيسجلوا الشكوى بتابعوها. وإذا في أي مشكلة كمان يتواصلوا معنا على صفحتنا. وإحنا كمان على طول أي شكوى بتوصلنا إحنا على طول بنتوجه يا إما لوزارة الزراعة أو لوزارة الاقتصاد حتى يكون في أي إجراءات. يعني بس الإشي اللي عمالنا بنشوفه التصرف اللي أنت حضرتك حكيتيه. أه. هذا عمالنا بنشوفه كتير
1: دائما.
0: وبقول لك بدك على السعر بتاخده بكل وسخها زيك إنه لحمة. إذا بدك إشي سعر منيح لا بدك تاخد على أعلى. هلأ في كتير ناس بتقبل بس في ناس بتقول لك لا شكرا ما بدي. هون زي ما قلنا بتيجي الرقابة الأكبر وبتيجي العقوبات الرادعة. حتى التجار ما يسترجوا يعملوا هذا الإشي. وإحنا هذا عدم الوجود الرقابة الكبيرة شهدناها بالفترة السابقة إنه برمضان وكمان بالفترة شهر 4 اللي هي انحطت سقوف أسعار ولكن لأنه ما فيش الرقابة حتى السوبر ماركت اللي كانت الكبيرة اللي كانت عارضة تعمل عروض بطلت. للأسعار العالية لأنه ما في أي إجراءات قانونية بحق هدول الناس. فقديش مهم يكون في عقوبات اللي كمان هاي تمنع هدول التجار
1: تردحهم.
0: بس كمستهلك دوره أول إشي إنه يشكي ودوره كمان عنده أكثر من محل يقدر يشتري منه. إذا كان في محلات اللي بتعمل هيك إذا كلنا وقفنا مع بعض وهاي المحلات ما اشترينا منها بالآخر رح يضطر إنه يبيع بالطريقة المناسبة.
1: بس هي للأسف أغلب المحلات هيك يعني ثلاث أرباعها إنها نحكي عن عدد كبير من الملاحم تتصرف بهاي الطريقة.
0: أكيد. بس كمان بنفس الوقت إحنا منقول دايما أي إشي بيرتفع سعره خلينا نبعد عنه شوي. إحنا جربناها قبل فترة حتى صاروا اللحامين هم يتصلوا. نعم. فينا يقولوا لنا احنا مشان الله احنا بدنا كمان
2: يعني حاربوا الغلاء بالاستغناء.
0: بالضبط. صحيح. وهاي اذا احنا بدينا هاي الطريقة هلا ان شاء الله انه من هون لفترة عيد الاضحى تكون نلاقي انه في خصومات ونلاقي في اقل اسعار. اذا وقفنا مع بعض وقلنا بلاها اللحمة زي ما عملنا الشعار السنة الماضية بلاها اللحمة بس نلزم فيها رح نشوف أسعار.
2: يعني إحنا نتمنى إن شاء الله أستاذ رانيا ما نوصل لهاي المرحلة تكون قلوبنا على بعض أكثر من هيك.
0: إن شاء الله. نأمل وهذا اللي إحنا بنتأمل فيه إن شاء الله.
2: إن شاء الله موسم كله خير وبركة وإن شاء الله كل الناس تعيش أجواء العيد بسعادة وهدات بعد
0: إن شاء الله.
2: أستاذ رانيا الخيري أمين سر جمعية حماية المستهلك يسعد صباحك شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لوجودك معنا. إذا مشاهدينا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي وصلنا إلى فقرتنا الأسبوعية فقرة التغذية والحديث عن الغذاء والمزاج. يعني كيف تؤثر التغذية على صحتنا النفسية؟
2: نعم نتابع هذه الفقرة مع الزميلة فاتن عاصي.
3: أهلا وسهلا بكم في زاوية التغذية. والحديث اليوم عن تأثير التغذية على الصحة النفسية. في كثير من الناس بربطوا التغذية بصحة الجسم والوزن، لكن الحقيقة بتكون أعمق من هيك بكثير، لأنه التغذية بتأثر بصورة رئيسية أيضا على الصحة النفسية. للحديث أكثر حول الموضوع رح تنضم إلينا أخصائية التغذية شيرين موسى. أهلا وسهلا فيكي.
4: أهلا فيكي. أهلا فيكي فاتن، وأهلا بالمتابعين.
3: في البداية شيرين، هل هنالك علاقة مباشرة ما بين التغذية والصحة النفسية؟
4: أكيد. هلأ شوفي، الصحة النفسية مصدرها من الدماغ، تمام؟ إذا إحنا نتعامل مع الدماغ كأنه عضو زي باقي أعضاء الجسم، نعطيه الطاقة اللازمة زي ما بنعطي عضلاتنا، زي ما بنعطي القلب، زي ما بنعطي أي شيء تاني بالجسم، إحنا بناخد طاقة، يعني بنعطيه طاقة نظيفة وبناخد أفكار وصحة نفسية أحسن طبعا.
3: نعم شيرين، هل هنالك أطعمة معينة ممكن إنها ترفع من الحالة النفسية لدى الأشخاص؟
4: أكيد. هلأ شوفي، الأكل الصحي بشكل عام اللي فيه دهون صحية، اللي فيه أوميجا 3 زي الأسماك، المكسرات، البذور، عندك حتى الخضار الداكنة، بتساعد الدماغ على إنتاج الدوبامين والسيروتونين اللي هي هرمونات الرضا والسعادة 100%. حتى الشوكولاتة الداكنة كمان ممكن تعمل نفس التأثير.
3: نعم. أيضا شيرين، في أطعمة أحيانا نسمع عنها إنها بتأثر بصورة سلبية على الحالة النفسية، ممكن تذكري لنا بعضها؟
4: صحيح. شوفي هلأ، الأطعمة اللي بتعطي رضا سريع أو بترفع الدوبامين والسيروتونين بشكل سريع جدا، زي مثلا بتحكي السكر، الدهنيات، هلا يعني هاي الاشياء اوكي بتعطي رضا بس مؤقت، مش زي الاشياء الصحيه.
3: نعم.
4: تمام. هلا اذا الانسان تعود انه ياخذ الرضا بهاي الطريقه، تمام، راح ياثر على اشياء ثانيه بالجسم زي سكر الدم. اذا سكر الدم عندنا ضل يطلع وينزل، يعني الاكل هذا بيعمل شوجر سبايكس بنسميها، اللي هي ارتفاع السكر لمستوى عالي جدا وانخفاضه مره واحده زي هبوط. هلا هذا بيخلي الدماغ انه دائما بحاجه طاقه، تمام. هلأ لما الدماغ بحاجة طاقة، أو يعني هاي اللوب كلياتها بتعمل إرهاق للدماغ، تمام، إرهاق
3: للدماغ، تأهب نوعا ما.
4: بالضبط. هذه كلها بتأثر على جودة الطاقة اللي احنا نعطيها لدماغنا. جودة الطاقة هي اللي تعطيها لدماغك، هي بتحدد جودة أفكارك الصحية أصلا يعني والنفسية.
3: نعم شيرين، أحيانا نسمع نقص بعض أنواع الفيتامينات ممكن يأثر بصورة كتير كبيرة على الحالة النفسية، يعني مثل فيتامينات، مشتقات فيتامين بي، المغنيسيوم. صح. هل هاي المقولة صحيحة؟
4: هلا شوفي، فيتامين بي بكل مركباته له علاقة مباشرة بالجهاز العصبي بشكل عام، تمام، خلايا الجهاز العصبي اللي من ضمنها الدماغ في حالة تجدد دائم، وبتحتاج البروتينات وبتحتاج كتير مكونات من ضمنها فيتامينات بي عشان تكون بحالة يعني جديدة تتجدد، تمام. وكمان النواقل العصبية بيدخل في تركيبها فيتامينات بي، وبيدخل البروتينات بشكل أساسي، الأحماض الأمينية، وبيدخل كمان بتركيبها المغنيسيوم برضو. هلأ كل هاي الأشياء إذا كانت موجودة بالمستوى اللازم في الجسم، بتكون الأمور يعني ماشية، يعني كيمياء الدماغ بتكون ماشية بطريقة سلسة، تمام. هذا كله بيأثر على الصحة النفسية. هلا المغنيسيوم اللي بيأثر بزيادة إنه يعني بيعطي استرخاء للجسم، بيخلي الجسم يعطي إشارات استرخاء للعضلات، بيقلل التوتر، الإجهاد، الأوفر ثينكينج، كله بيخف لما المغنيسيوم يكون بمستوى طبيعي مش ناقص يعني.
3: نعم شيرين، في كتير مرات بنسمع حالات مثل اللي بيكونوا طالعين من عمليات جراحية كبيرة، إنه كتير بتتأثر حالتهم النفسية. أيضا النساء اللي بيكونوا مثلا ما بعد فترة الولادة وفترة الرضاعة. صح. بتتأثر كتير حالتهم النفسية. شو الإجراءات اللي لازم يتبعوها عشان يتأكدوا من مستوى الفيتامينات إنه فعلا حالتهم النفسية بتكون بسبب نقص هاي الفيتامينات؟
4: شوفي، هو ما رح نهمل الحالة النفسية، وإنه بهاي عشان ذكرتي موضوع الولادة والهذا، المرأة في هاي المرحلة بحاجة برضو لدعم.
3: نعم. هلأ
4: مش معناته إنه الدعم هو وحده كافي، التغذية طبعا تلعب دور. هلأ في الحالات زي الحمل والولادة بتخسر المرأة جزء كبير من، يعني كمية كبيرة من الدم، برضو بتخسر كمية كبيرة من الدم، يعني بتخسر حديد. الحديد معروف إنه بينقل الأكسجين في الدم، نقل الأكسجين في الدم كل ما كان أسرع وأحسن بالخلايا وخلايا الدماغ، برضو بيعطي شعور بالراحة.
3: نعم.
4: للأنثى. وكمان المغنيسيوم، نرجع نذكر المغنيسيوم، أنه بينزل مرة واحدة بهاي العمليات، لما ينزل مرة واحدة بصير ما في استرخاء، ما في النقطة اللي شرحناها سابقا، أنه ما في إشارات من الدماغ للجسم أنه يسترخي، هذا بيعمل اكتئاب لحاله وتوتر غير المسؤوليات الجديدة وغير أكيد. الأشياء النفسية فعليا يعني الموجودة.
3: نعم شيرين، عادة أيضا المرأة المرضعة عادة ممكن أنها تفحص الفيتامينات بالفترة الأولى وتشوف فعلا في عندها نقص في البي 12 وفيتامين د والكالسيوم، بتبلش تاخذها يعني بتبلش انها تتناول هذول الفيتامينات. بس الاشكاليه لإمتى ممكن انه هي تضلها تفحص او تضلها تاخذ هاي الفيتامينات لتحس في الراحه وتحس انه امورها صارت بالوضع السليم؟
4: شوفي التوصيات بتحكي انه اي مرأة مرضعة تاخذ الفيتامينات لحد سنتين لحد ما توقف رضاعة. الفيتامينات اللي هي الكالسيوم، المغنيسيوم، فيتامين د، هدول كلياتهم بيأثروا على صحة العظام وغير هيك كمان على الصحة النفسية وصحة الامعاء.
3: نعم.
4: تمام. وكمان اذا في نقص في اشياء تانية زي الحديد زي برضو فيتامينات بي، لانه يعني في هاي المرحله
3: اللي هم عاده نسمع عنها مشتقات فيتامينات بي اللي زي البي 12 بي 6 بي 2
4: بي كومبلكس، غير انها بتدخل في تركيب الجهاز العظمي العصبي، هي برضو بتحسن في صحة الأمعاء.
3: نعم.
4: يعني هي بتعزز الامتصاص، بتحسن الميتابوليزم بشكل عام، بتخلي جسمك يستفيد من هاي الطاقة. مش بس مهم إنه المرأة أو أي حدا يفحص ويعدل الفيتامينات، مهم إنه أمعائنا تقدر تمتص وتستفيد من هاي الأشياء يعني.
3: نعم. يعني الأمعاء ترتبط بصورة مباشرة أيضا بالصحة النفسية. زي ممكن في مقولة نسمع عنها بيحكوا إنه الأمعاء عادة تسمى كأنه العقل الثاني في الجسم.
4: مزبوط. هي بيحكوا لك إذا أنت مكتئب يعني تفقد أمعائك. هلا إذا الأمعاء في بكتيريا فيها، تمام، التوازن البكتيري لازم يكون إنه البكتيريا النافعة هي اللي تكون البكتيريا الأعلى بالجسم. تمام. هلا في حالات معينه او في معظم الحالات اذا كان اكلك مش صحي معتمد على الاشياء الجاهزه، الاطعمه المهدرجه، السكريات، بتخرب توازن الامعاء. يعني هي واحده من الاسباب اللي بتخرب توازن الامعاء.
3: نعم.
4: اذا توازن الامعاء خرب، تمام، اللي بصير هو انه بعد فتره جدار الامعاء بتاثر. جدار الامعاء هو اللي مسؤول عن امتصاص كل المعادن، غير انه بصير سوء امتصاص، تمام، بصير وهذا بيعرض الانسان انه يصير عنده نقص بالمعادن اللي حكينا انها اساسيه اصلا للصحه النفسيه. الشيء الثاني اللي بصير كمان انه بصير في ارتشاح في جدار الامعاء. لما يصير في ارتشاح في جدار الامعاء بصير في مواد تدخل في تركيز معين في الدم، تمام، يعني بتعرف الدم بلف بكل الجسم، ممكن مواد معينه مش لازم تكون بهذا التركيز في الدماغ، هي ممكن تعمل عصبيه، ممكن
3: نعم.
4: تعمل ردات فعل مبالغ فيها.
3: مزبوط.
4: تمام. هلا هذا بصير على المدى البعيد، يعني بصير لما تخرب الامعاء لفتره طويله بتصير هاي الاشياء. فبيحكوا لك مرات كثير الاكتئاب بيكون سببه انه الامعاء، صحه الامعاء مش تمام،
3: مش مظبوط.
4: دائما الانسان مرهق، دائما الجسد مرهق. يعني
3: هي التغذيه تلعب دور اساسي أكيد. بصوره رئيسيه في تحسين الصحه النفسيه. يعني تلعب دور كثير كبير. احيانا نسمع مقوله بيحكوا انه اذا بتاكل شوكولاته بترفع من هرمون السعاده في الجسم، هل نوعا ما هاي المقوله صحيحه؟
4: 100% صحيحه. شوفي احنا ما عندنا مشكله مع الشوكولاته لانه فيها كاكاو خام، تمام، الكاكاو الخام هو اللي بيساعد الجسم انه ينتج السيروتونين اللي هو هرمون السعادة أو الرضا، تمام. هلأ المشكلتنا في الشوكولاتة الموجودة بالأسواق أنه مضاف إليها الأشياء كمان اللي بتقلل السعادة،
3: المهدرجة. نعم.
4: زيوت مهدرجة، زيوت نخل، زيوت مكررة، سكر مكرر، هاي الأشياء اللي بتعطي رضا سريع وطاقة سريعة وبتكون إجهاد على الجسم. يعني
3: نعم.
4: في مجهود كتير عالي أنه الجسم يضل يعادل السكر، يفرز إنسولين كل شوي، لأنه أنت أخذتي سكر بسيط بسرعة بيتحلل بالجسم، بسرعة بيرفع سكر الدم، كل شوي بده الجسم يفرز انسولين اكثر يعادل السكر، بينزل السكر مره واحده قلنا بصير شوجر سبايك، بصير في يعني القمه الادنى.
3: نعم.
4: بيرجع يفرز الجسم كورتيزول وتاهب وادرينالين انه احنا ما عندنا طاقه، بدنا طاقه، بترجع تعيدي نفس اللوب. عشان هيك هي اصلا الاكل بيعمل ادمان، هذا النوع من الاكل، لانه حبه صغيره بتعمل هاي الكيمياء بدمك بجسمك.
3: نعم شيرين. هلا السكريات والنشويات بصوره عامه اكيد لها تاثير سلبي على الصحه بصوره عامه او لها تاثير سلبي على الجسم، فكيف ممكن انه احنا ممكن احيانا نشتهي السكريات، نشتهي هاي الاطعمه، كيف ممكن نعوضها؟
4: شوفي النشويات هي مصطلح كبير من ضمنها السكريات. هلا النشويات بتنقسم لنشويات معقده اللي هي مفيده كثير للجسم، فيها الياف، من ضمنها الالياف، الالياف كثير بتساعد اصلا في صحه الجهاز الهضمي، تمام، وفي كمان الجزء الاخر اللي هي السكر، تمام. هلا السكر اذا استخدناه من مصادره الطبيعيه اللي هي الفواكه، الحبوب الكامله، هذا بيكون مفيد جدا لصحة الأمعاء والصحة النفسية. أما إذا أخذناه من المصادر الجاهزة اللي بتطلع من المصانع مش من الأرض، يعني مش مزروعات مش فواكه مش خضرة أكيد رح يكون التأثير عكسي.
3: تأثير عكسي. هذا الإشي طبعا بصير
4: تأثير سلبي
3: بصير مع التقدم بالعمر أو مع التقدم بالزمن
4: ممكن
3: بلش تظهر أعراضه بصورة سلبية على الجسم.
4: ممكن هلأ كمان حكيت كيف نسيطر عليه أنه لازم يكون عندنا تغذية متوازنة. إذا إحنا من النوع اللي بيشتهي سكر كتير معناته إحنا ما عندنا تغذية متوازنة, ما عندنا ممكن يكون استهلاكنا للبروتين مثلا أقل من اللازم وكمان الدهون الصحية أقل من اللازم. هلأ البروتين والدهون الصحية بتنهضم بالجسم بطريقة أبطأ تمام؟ الجسم بنتج منها طاقة بطريقة متوازنة, ما بصير في زي ما حكينا شوجر سبايكس إنه السكر بيطلع مرة واحدة وبينزل مرة واحدة, بتضل في توازن. يعني إذا إحنا أخذنا وجبة متوازنة فيها بروتين كافي وفيها دهون صحية وفيها كمان نشويات معقدة,
3: فإحنا لبينا كل المتطلبات واحتياجات الجسم
4: بالضبط, ضل إشارات الدماغ ستيبل.
3: نعم شيرين, في الختام بدنا نصيحة ذهبية تعطيها للمشاهدين ليحافظوا على صحتهم النفسية من خلال التغذية.
4: اللي بوصي فيه انه هم يرجعوا للتغذية البسيطة
3: الطبيعية بصورة افضل
4: والاكل البيتي. الاكل البيتي يعني قبل ما يقرأوا ايش كم بالمنتج اللي بيشتروه كان في سعرات, يقرأوا المكونات. إذا هم مش فاهمين شو المكونات ما يدخلوها على جسمهم بكل بساطة.
3: نعم
4: ويهتموا كتير في توازن الأمعاء. توازن الأمعاء كتير إشي مهم لصحة جسدية
3: ومباشرة على الصحة النفسية
4: طبعا.
3: شكرا لك اخصائية التغذية شيرين موسى على كل المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا اياها. اذا مشاهدينا حتى نحافظ على صحتنا النفسية لازم نركز على تغذيتنا ونتناول العناصر الغذائية والفيتامينات ايضا اللازمة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة ودمتم بصحة وعافية, وعودة الى زملائي في الاستوديو.
5: أهلا بكم مشاهدينا مجددا, ونتحدث في هذه الفقرة عن تعويض الفاقد التعليمي للطلبة في قطاع غزة في ظل الحرب والانقطاع المستمر عن التعليم. تتواصل المبادرات الفلسطينية لإبقاء الطلبة على طريق العلم رغم كل التحديات. حملة رح نضل نتعلم التي أطلقتها مؤسسة اي تيتشر.
6: صحيح فرح, يعني للحديث عن هذا التطبيق عفوا كيف يعمل وكيف ساعد الطلاب والطلبة في قطاع غزة في ظل الفاقد التعليمي الذي حصل بسبب الحرب والإبادة الجماعية التي استمرت على مدار عامين وما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله قضح مؤسس تطبيق اي تيتشر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
7: أهلا فيك, يسعد صباحكم وصباح المشاهدين جميعا.
5: يسعد صباحك يعطيك ألف عافية. يعني فكرة خلاقة جدا, فكرة تطبيق بتعوض الفاقد التعليمي لطلبة القطاع. تشرح لنا عنها أكثر, مين بتستهدف وكيف يمكن الدخول إليها أو الاشتراك بها؟
7: نعم, يعني زي ما بتعرفوا اليوم في قطاع غزة الطلاب عانوا من دمار كبير زي ما عانت كل أهلنا في قطاع غزة. طلبة قطاع غزة اليوم في أكثر من 550 ل 600 ألف طالب اليوم مدارسهم مدمرة من أكثر من سنتين, وصولهم للتعليم شبه معدوم. هناك محاولات كثيرة وجهود ورغبة عند الطلاب في إكمال تعليمهم لكن القدرات والإمكانيات محدودة. لهذا السبب إحنا اليوم في منصة اي تيتشر وبالتعاون مع محفظة بلبي أطلقنا حملة رح نظل نتعلم, اللي من خلالها كل طالب في قطاع غزة اليوم عنده قدرة يحصل على اشتراكه على منصة اي تيتشر من خلال محفظة بلبي برسوم رمزية جدا, اللي من خلالها هو قادر انه يشاهد كامل دروسه من الصف الرابع للتوجيهي ويعوض الفاقد التعليمي اللي فاته. وهون احنا بنقول انه اللي حدث في قطاع غزة هو ليس فقط فاقد تعليمي عمره سنتين, اللي تعرضنا له في فلسطين بشكل عام من الكورونا حتى الآن هو فاقد بيتجاوز الأربع لخمس سنوات.
5: نعم.
7: قطاع غزة بسبب الحرب هو ازداد هذا الفاقد وتضاعف الأثر, ومن هون بحاجة لتدخل يكون قوي ويوصل كل بيت في قطاع غزة.
6: طيب أنا بالتحديد بدي أسأل عن التطبيق هذا اي تيتشر. الدكتور كيف بيشتغل، كيف الدروس موجودة عليه، إيش هي المواد اللي موجودة عليه، وكيف الطالب بيقدر إنه يوصلها بكل سهولة وأريحية.
7: نعم، اليوم إحنا أي تيتشر موجودين من 2020 وزي ما بتعرفوا إحنا كنا معكم هون في في شهر 3 إلى 2020 في أيام جائحة كورونا، وكلنا المنصة تحت تصرف الحكومة وأتحنا المنصة لكل الطلبة. اليوم تطبيق اي تيتشر هو مصمم بطريقة كل طالب بيختار صفه وبدخل بيكون موجود عنده المواد الدراسية الأساسية اللي هو بحاجة لمساعدة فيها، يعني عربي انجليزي رياضيات، وإذا كان علمي بيكون معه كمان فيزياء كيمياء أحياء. والمواد الموجودة هي تماما كما هو الفهرس في الكتاب، وعليه كل طالب بيقدر يحضر درسه بالكامل وكأنه أستاذ أمامه مصور لعشرين لخمسة وعشرين دقيقة درس كامل بعد هي

0: كمان موجود فيديو بحل أسئلة الكتاب وأسئلة خارجية، وأكثر من هيك موجود عنده قسم اسمه اختبر نفسك، اللي من خلاله الطالب بعد ما يحضر درسه بعد ما يحل هاي الأسئلة بيقدر يختبر حاله قديش تمكن من هذا الدرس. فاليوم وجود كمان المنصة على الويب على الموقع الإلكتروني، وجودها على التطبيق الموبايل سهل على الطلاب إنهم يكونوا قادرين يوصلوا لهذا المحتوى في أي وقت.
1: لكن الفقد التعليمي مش بس في قطاع غزة، كمان في الضفة الغربية موجود بفعل الحروب، الإضرابات، الظروف الصعبة، الإغلاقات وإلى آخره. إذا هذه المنصة ممكن تكون متاحة للطلبة كمان هون في الضفة الغربية؟
0: نعم، هي متاحة منذ أكثر من 4 إلى 5 سنوات في الضفة الغربية، واليوم إحنا موجودين كمان من خلال شبكة جوال، من خلال أريدو بوصول سهل. الطلاب بيقدروا يحصلوا على الكود بشكل سهل، لكن المختلف إنه لمراقبة احتياجات وامكانيات وقدرات اهلنا في قطاع غزه احنا رحنا فيها على اشتراك بسيط جدا. اليوم الاشتراك الحقيقي لها وقيمته 300 شيكل فصليا اللي هو الموجود لاي طالب، لكن اللي رحنا فيه على طلبه قطاع غزه بنحكي عن 4 شيكل شهريا، بمعنى هي تكلفه العمليه التشغيليه للمنصه فقط، والهدف هو فعليا اتاحتها بشكل مجاني لطلبه قطاع غزه.
1: لكن هي ظروف صعبه هون كمان، يعني مبلغ 300 شيكل مش قليل.
0: صحيح، لكن مقارنة ما ينفقه الشعب الفلسطيني على دروس خصوصية، في دراسة لليونسكو بتحكي عن ما يقارب 18 مليون دولار ما ينفقه الشعب الفلسطيني على دروس خصوصية سنويا، وهذا الرقم إذا كل حدا فينا بيسأل حاله قديش بدفع لأولاده على الدرس 50 شيكل و150 شيكل، مجموعهم سنويا بتجاوز مبلغ 2000 و3000 شيكل.
1: 200 شيكل.
0: نعم، لهذا السبب أنا لما بقول 300 شيكل للطالب لطول السنة ولكل المواد الدراسية فهو رقم بسيط جدا. صحيح. إذا بدنا نقارنه فيما ينفق على هاي العملية
1: الدروس الخصوصية، في اهتمام الخصوصية مثلا لطلبة الثانوية العامة كمان، لأنهم بحاجة أكثر للدروس الخصوصية. صحيح. في مواد أكثر، حتى المواد البسيطة.
0: صحيح.
1: يحبوا ياخذوا فيها درس خصوصي.
0: صحيح، طلبة الثانوية العامة اليوم متوفر لهم كل المواد على منصة اي تي تشر، ومتوفر لهم حصص ومراجعات خاصة اللي هي بتكون لايف. وهون بحب أشير لشيء مهم، إحنا اللي بميزنا في اي تي تشر إنه الدروس مناسبتها لطلبة قطاع غزة بشكل كبير، لأنه الدروس مسجلة مسبقا.
2: لسه هذا اللي كنت أسألك عنه بالتحديد. صحيح. لأنه في قطاع غزة الكهرباء والإنترنت. صحيح. وكل هاي التفاصيل. صحيح. فكيف تصمم هذا لأنه يكون يساعد الطلبة بأنه بأي وقت هم بيقدروا بعيدا عن الكهرباء والإنترنت
0: صحيح.
2: وغيره؟
0: صحيح، زي ما بتعرفوا وزارة التربة والتعليم وكمان الجهود السابقة كانت من خلال التيمز. التيمز هو نظام اتصال مباشر بده إنترنت وكهرباء في نفس الوقت، يكونوا حاضر عند الطالب ويكون متوفر عند الطالب أجهزة بعدد الأبناء في البيت.
2: صحيح.
0: وهذا مع طلبة قطاع غزة مش ممكن. لهذا السبب اليوم من خلال اي تيتشر الدروس مسجلة على المنصة، يعني الطالب في الوقت اللي بيكون بيناسبه وهو على اتصال في الكهرباء وفي الانترنت هو قادر انه يراجع دروسه. والأهم من هيك، الطالب في على منصة اي تيتشر اليوم بتعرفوا لما بندرس توجيهي او 11 بنكون ندرس مادة معينة، في درس مبني على درس سابق في صف سابق.
2: صحيح.
0: صف 10 مثلا او 9 او 11. فاليوم الطالب في غزة في السنتين اللي فاتوا هو ما تمكن لهذا الدرس، فهو حقيقة اليوم بيقدر يرجع لهذا الدرس يدرسه يتمكن منه ويستكمل دراسته في التوجيهي. عشان هيك احنا اللي بنقوله انه من خلال هذه المبادرة بدنا نمكن كل بيت في قطاع غزة من الوصول لتعليمه وإكمال مسيرته التعليمية.
1: نعم. طيب إذا الطالب مثلا عنده سؤال بحاجة أنه معلم يشرحها، ممكن ينسق لجلسة تكون تفاعلية متاح هذا الشيء من خلال التطبيق؟
0: صحيح.
1: أو مثلا يرسل سؤاله ويلاقي إجابة مباشرة؟
0: صحيح. اليوم على منصة اي تيتشر احنا أطلقنا خدمة اسمها سؤال جواب. سؤال جواب فكرتها الطالب بدخل بيقول أنا عندي سؤال في هاي الوحدة في هذا الصف في هذا الدرس تماما، وببعث هذا السؤال في أستاذ جاهز يجاوبه على هذا السؤال في الوقت اللي مناسب للطالب. عشان هيك التكاملية الرحلة التعليمية على اي تيتشر احنا خلتنا قادرين نقول انه احنا اليوم خلقنا مدرسة على جوالك لأنه فعليا كل ما يحتاجه الطالب في العملية التعليمية هو صار موجود على منصة اي تيتشر.
2: طيب أنا بدي أحكي قديش مهم الشركات في أنها توصل هاي التطبيق، يعني شركتكم مع بالبي لحتى أهلنا في قطاع غزة يقدروا يستخدموه، أو أنه حتى هنا في الضفة عن طريق بالبي، قديش مهم هاي الشركات وقديش بتساعد للوصول؟
0: صحيح، التكنولوجيا اليوم هي اللي ساعدتنا بصراحة لتجاوز حدود الاحتلال وحدود الجغرافيا.
2: صحيح.
0: واليوم إذا بدنا نفكر في إمكانيات في كيف ممكن نوصل هذا الاشتراك لطلبة قطاع غزة، جغرافيا الوضع صعب جدا والاحتلال الإسرائيلي بيعيق أي حالة وصول، فشراكتنا اليوم مع بالبي كانت لا تتجاوز هذه الحدود. كل أهلنا اليوم عدد كثير كبير، غالبية أهلنا في قطاع غزة هم متوفر عندهم محفظة بالبي.
2: صحيح.
0: فصار سهل جدا عليهم يحصلوا على اشتراك اي تيتشر من خلال المحفظة، واللي من خلاله بعطيهم اكسس وقدرة على الوصول لكامل المحتوى الدراسي. فشراكتنا والتكنولوجيا هي قادرة انها تساعدنا في تجاوز هاي الحدود السياسية والجغرافية.
1: اخيرا شو رسالتكم للطلبة والأهالي بشأن استخدام هذه التقنيات الحديثة والاعتماد على
0: في رسالتنا لطلبتنا في قطاع غزة إنه إحنا شايفين إنه رغم الدمار أنتوا بتحاولوا توصلوا وتخلقوا طرق للتعليم، وعشان هيك بقول صحيح المدارس اتدمرت لكن الرغبة عند الطلاب في قطاع غزة ما وقفت.
2: صحيح.
0: فكل يوم عم بنشوف مبادرات وكل يوم عم بنشوف محاولات عند طلبة قطاع غزة ليكملوا تعليمهم، وإحنا بنتمنى نكون قناة اللي من خلالها يعيدوا الأمل ويكونوا عارفين إنه الحياة ما وقفت والتعليم مازال ممكن، هناك فرصة أن تكملوا تعليمكم وتوصلوا لإله وتحققوا حلمكم زي أي طفل موجود في العالم.
2: صحيح، يعني مشكورة جهودكم على كل هذه المبادرات وأيضا التفكير في أهلنا في قطاع غزة وهذا التطبيق اللي بيساعدهم لأنهم يكونوا جزء من العملية التعليمية وما يوقفوا عند حد معين، هم أصلا ما بيوقفوا دائما. نعم. بنلاحظ في قطاع غزة دائما الطلاب يعني رغم كل الظروف اللي عاشوها دائما مصرين على التعليم، مصرين على الوصول. شكرا لك، ويعني شكرا على هذه المبادرة.
0: شكرا.
2: وهذه الحملة.
1: يعطيكم ألف عافية.
0: يعطيكم العافية.
1: إذن مشاهدينا من هنا نذهب إلى هذه النافذة المباشرة نتحدث فيها عن العنب وورق العنب وتحديدا من شمال مدينة الخليل في مدينة حلحول ذات الطابع الزراعي واللي بتشتهر بزراعة العنب تحديدا. دائما بنحكي الشاهد في عنب الخليل.
2: صحيح، يعني بالرغم من كل الظروف التي يعيشها المزارعين الفلسطينيين في أراضيهم الزراعية، يعني من تضييقات من الاحتلال، مصادرة أراضي، اقتلاع أشجار وأيضا تخريب الثمار وغيرها، لكن دائما المزارع الفلسطيني صامد في أرضه رغم كل التحديات، ولكن دائما في يعني خلينا نحكي ضريبة وهي ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار العنب وأيضا ارتفاع أسعار ورق العنب.
1: خاصة ورق العنب يعني إشي محبوب كتير عند الشعب الفلسطيني، يعني هو حاجة دائما مستمرة على السفر، مقرون بالجمعات بالسعادة. النساء بتحب ورق العنب بالذات رغم مجهوده قديش بياخد وقت. ورق الدوالي يا أستاذ خضر. صحيح،
2: يعني هو طبق أساسي دائما في العزايم وحتى في الطبخات الأساسية الفلسطينية. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من هناك مراسلنا ساري العواوي. يسعد صباحك ساري.
3: صباح الخير إلهام، صباح الخير فرح، وتحية صباحية لمشاهدينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة المباشرة من مدينة حلحول شمال الخليل. أقف في هذه اللحظات في المحطة المركزية للخضار في مدينة حلحول للحديث عن ارتفاع أسعار ورق العنب. هذه المدينة التي تشتهر بهذا المحصول وتحديدا ورق العنب ومحصول العنب، ولكن في الآونة الأخيرة استمعنا للعديد من الشكاوي نتيجة ارتفاع أسعار ورق العنب، وحين بحثنا وتحدثنا مع مجلس العنب ومع الجهات المختصة ومع المزارعين وجدنا بأن سبب ارتفاع أسعار ورق العنب هو الاحتلال، نتيجة إغلاقات الاحتلال حيث يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، نتيجة أيضا مصادرة مساحات واسعة تحديدا كنموذج جبل الجمجمة في مدينة حلحول الذي أقيمت عليه بؤرة استيطانية جديدة، وأيضا منع المستوطنين المواطنين من الدخول إلى أراضيهم. قبل قليل التقيت مع أحد المزارعين وقال بأنه دخل إلى أرضه بالقرب من مستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي مدينة حلحول وقال بأني دخلت إلى هذه الأرض خلسة لأقطف ورق العنب وجاء بمحصول العنب إلى هذا المكان حيث أتواجد في سوق الخضار لعرضه للبيع، ولكن هناك إقبال جيد من قبل المواطنين على هذا المحصول. دعونا نتحدث أكثر عن كل هذه المواضيع، بداية مع ضيفي السيد جهاد أبو عصب وهو رئيس بلدية حلحول. أهلا بك معنا بداية، يسعد صباحك، يعطيك العافية.
4: يسعد صباحك صباح جميع مواطنينا في وطننا الحبيب فلسطين.
3: يسعد صباحك. يعني حلحول تشتهر بهذا المحصول، واعتدنا دائما بأن مهرجان العنب يكون على أرض مدينة حلحول، والجميع ينتظر في كل عام هذا المهرجان، ولكن في هذا العام الجميع يشتكي من ارتفاع أسعار ورق العنب وهذا المحصول، وبالتالي لديكم أسباب عزوتوها.

0: نتيجة هذا الارتفاع؟ ضعنا في تفاصيل هذا الموضوع.
1: يعني بداية أنا بحب بس أوضح أنه بالنسبة لبلدنا بح الحول هو بلد زراعي من الدرجة الأولى، هو سلة غذائية لجميع المحافظة ويمكن كمان لمحافظات الوطن. السنة هاي بالذات تأثر المحصول بشكل تأثر الموسم بشكل كبير جدا بسبب مصادرة ومنع المواطنين من الوصول إلى المناطق الشرقية من المدينة إلى المناطق. هاي المناطق تشتهر بزراعة العنب والأشجار المثمرة من اللوزيات وغيرها. مساحة الدونمات أكثر من حوالي يعني 28 ألف دونوم، هاي كلها مزروعة بالعنب، مزروعة بالأشجار، هي من يزود السوق بالكمية الأكبر من ورق العنب. فلذلك عدم وصول المزارع لأرضه وقطف الأوراق العنب وجبال السوق أدى إلى ارتفاع أسعار ورق العنب في السوق، وهذا الشيء بأثر سلبي كمان على السوق نفسه، لأنه إحنا المقاول والضامن اللي بأخذ السوق بمليون واربعمائة ألف إذا ما بيصل هذه الورق من هاي الأراضي هو بتعرض لخسارة، بتعرض لنكبة، بتعرض لنكسة. فإحنا هنا يعني المواطن هو الجزء الأكبر من المنطقة الزراعية، هي تحت ظروف الاحتلال، تحت ظروف منع المزارع من الوصول لأرضه.
2: هل هناك إحصائية لكمية الأراضي، عدد الدنومات لا يستطيعون الوصول إليها أصحابها المزارعين أيضا؟ ولا سيما بأن نتحدث هنا بأن جبل الجمجمة كان أيضا معروف وتم الاستيلاء عليه وإقامة بؤرة استيطانية جديدة عليه.
1: يعني إحنا عندنا عدد الدنومات يمكن بتصل لحوالي 20,000 دنوم، 20,000 دنوم الموجودة اللي بيمنعوا منها، لأن هي مش تنمد في منطقة واد الشنار، وبتمد عندنا كمان شرق المدينة كلية واد قبون، واد الشنار، دار أبو الويل، كل هاي المناطق تمد إلى هي المنطقة الشرقية اللي فيها أكثر الزراعات وأكثر الأرض المزروعة بأشجار العنب. فلذلك يعني السوق راح يتأثر والمواطن كمان راح يتأثر، لأنه مش راح يقدر. يعني اليوم السعر، سعر العنب هو بتراوح، بتراوح سعر العنب من 20 احيانا ل 40 شيكل الكيلو، بينما يمكن في اوقات ثانيه لما بتكون كل كميات الورق هاي موجوده بكون السعر اقل، المواطن بيستطيع انه ياخذ، التاجر كمان بده يستطيع انه ياخذ يسوق، بده ينقل لمناطق الضفه الثانيه سواء كان الجزء الموجود في عرب من الداخل او الجزء الموجود في المحافظات الاخرى. كمان لما بيصل كيلو لجنين مثلا ويصل بستين شيكل إيش كتير عالي.
2: أشكرك رئيس بلدية حلحول، شكرا جزيلا لك. سأنتقل إلى الناشط ضد الاستيطان السيد عصام أبو عصب للحديث أيضا عن هذه المناطق، كيف يتعامل المزارع في أراضيه نتيجة اعتداءات المستوطنين. سيد عصام أهلا بك معنا، يسعد صباحك بداية.
3: الله يسعد صباحك حبيبي أنت وكل المستمعين، أنا صباحك. من خلالك بصبح عليكم وبصبح على كل مواطنين فلسطين وبصبح على كل أحرار العالم.
2: يسعد صباحك.
3: وإن شاء الله من خلالكم طيب. نعم. واللي إن شاء الله من خلالكم راح نبين لهم مدى الألم والمشكلة اللي بيعانوا منها أهالي حلحول إن شاء الله تعالى.
2: المزارعين تحديدا يعانون. نعم. يعني ما هو الهم الذي يحمله المزارع الفلسطيني الذي ينتظر هذا المحصول منذ أشهر طويلة؟
3: إحنا المتعارف عليه حلحول بلد زراعي بامتياز، وبتشتهر بزراعة العنب، وبتشتهر بزراعة المحاصيل الخضروات اللي هي الصيفية، وبتعتمد بنسبة 80% في معيشتها ومعيشة سكانها على هذا المحصول، واللي من خلاله بيكون مصدر رزق إلهم ولأبنائهم ولأسرهم.
2: طيب إجراءات الاحتلال، اعتداءات المستوطنين كيف أثرت على المزارعين، على المناطق اللي بنقدر نقول إنه كان المزارع يوصل لها اليوم وأراضي تحديدا اليوم ما بيقدر يوصل لها الأراضي؟
3: اليوم إحنا بنحكي يا إخوان على 7 بؤر استيطانية في أراضي حلحول اللي هي بتقع شرق حلحول. إحنا بنحكي عن 14,000 دلم من الأراضي الزراعية اللي هي تشتهر بخصوبتها، شايف علي؟ وهذه اليوم كلها صار فيها بؤر استيطانية وصار الجيش يمنع الناس من الوصول إلها نهائيا. فهذا الحكي أثر على حياة المزارع وأثر على سوق إيش الورق اللي هو موسمه حاليا، وأثر على كمان المحصول الزراعي واللي من خلاله، ومثل ما بنعرف يعني هذه المنتجات بتتسوق في جميع أنحاء فلسطين، فهذا الحكي فيه له تأثير كبير عليه.
0: طيب، إغلاقات الاحتلال، نحن نعلم بأن منطقة الحواور وهي المؤدية إلى شمال وتحديدا إلى بتمر وعصيون ومخيم العروب منطقة مليئة بيعني كروم العنب، وبالتالي هذه المناطق مغلقة ببوابة لا يستطيع المزارعين الخروج من حلحول باتجاه الشمال. هذه الأراضي كيف يمكن للمزارع الوصول إلى أراضيه، يعني الوصول إلى هذا المحصول؟ كيف يتعامل جيش الاحتلال في حاول أحد المزارعين الوصول إلى تلك المناطق؟
3: يعني أنت اليوم الموضوع هذا اللي طرحته هو موضوع شيق، وهذا الموضوع بيحكي عن عدة نقاط. أولها الإغلاقات والبوابات، اليوم حلحول في عنا 12 بوابة بتقطع كل أرجاء حلحول، لدرجة إنه اللي ساكن في شمال حلحول أو في مدخل حلحول اللي هي منطقة الحواور، السكان المتواجدين هناك اليوم ابنه عشان يقطع على المدرسة بيحتاج لسفر 40 دقيقة. فاليوم هذه البوابات قد قطعت التواصل ما بين المناطق وعزلتها. اليوم الطالب بيعاني، المواطن بيعاني، والمزارعين أيضا بيعانوا، ما بيقدروا يدخلوا هذه المناطق. هذه المناطق اليوم صارت مناطق عسكرية مغلقة.
0: هذا من جانب الاحتلال، هناك جانب آخر اعتداءات المستوطنين، حدثنا عن هذه.
3: بدنا نيجي لاعتداءات المستوطنين، برضو هذا موضوع لحاله كمان، ما بنقدر نشبكه مع هذه الأمور. اليوم إحنا لما المزارعين بتوجهوا على المناطق هذه ضمن مغامرة وضمن مثل ما بيحكوها يعني مثابرين، وبتوجهوا للمناطق بيتعدوا لاعتداءات كبيرة من المستوطنين، منها الدعس ومنها التكسير ومنها أخذ التراكتورات ومصادرات، منها مصادرة الدواب اللي بيتوجهوا فيها، مصادرة السيارات، فهمت علي؟ فالاعتداءات رهيبة جدا على المواطنين في هذه المناطق.
0: هناك أعداد كبيرة من العائلات التي تعتاش على هذا المحصول.
3: إحنا لما بنحكي عن حلحول عدد سكانها تقريبا قريب 40,000 نسمة، إحنا بنعرف إنه 80% وتحديدا بعد قعدة العمال اللي كانوا يتوجهوا لإسرائيل، هذول اليوم بيعتاشوا على الزراعة في حلحول.
0: يعني نستطيع القول أو نعزي سبب ارتفاع أسعار ورق العنب وهذا المحصول نتيجة اعتداءات الاحتلال وإجراءاته وإغلاقاته؟
3: لا شك بهذا الموضوع، لا شك. يعني إحنا لو اليوم زي السنين السابقة كان أنت اليوم هلأ بتشوف لك 2 طن 3 طن ورق عنب على الأرضية هون، فهمت علي؟ لكن بسبب تسكير هذه المناطق وإغلاقها ووضع اليد عليها، اليوم مثل ما أنت شايف كمية الورق قليلة جدا، مما ساهم في رفع سعر الورق العنب.
0: رغم أنها قليلة هل تشهد إقبال جيد من المواطنين؟
3: ورق العنب مرغوب، يعني بتعرف من الطبخات الشعبية ومن الأشياء المرغوبة، شايف علي؟ وأخرى مرة بذكرك وبقول لك إنه البلد اللي إحنا عايشين فيها بتعتاش على هذا الموسم وبتعتاش على هاي الورقة وبتدرس أبنائها من هذه الورقة، فهمت علي؟ فإحنا اليوم وضعنا صعب جدا في مدينة حلحول.
0: أشكرك جزيل الشكر الناشط ضد الاستيطان. أنتقل إلى أحد المزارعين لنتحدث، تفضل عمي هون، لنتحدث أكثر عن معاناتكم. أين يعني أراضيك تتواجد؟ كيف تدخل إلى هذه الأراضي؟ كيف تواجه إجراءات الاحتلال، اعتداءات المستوطنين في الوصول إلى أراضيك؟
4: أراضينا في وادي شنار، وادي الدور، أم الدرج، في كل المناطق الشرقية. طبعا في عنا مزارعين لا يقل عن 7,000 مزارع يمتلكون هذه الأراضي من شرق البلد. هاي الممنوعين انهم يدخلوها او يحرثوها او يقلموها. نسبة يعني تقدر الخسائر للمزارعين من 50 إلى 60 مليون شيكل، وخسارة البلدية من 60 مليون بحدود من 250 إلى 300 ألف شيكل خسارة البلدية. هذا داخل من نسبة من نسبة القلم في الحسبة، حسبة الحول. هذه خسارة باهظة جدا. نسبة كمان 80%.
0: كمزارع شو معاناتك اليوم في هذا العام في هذا المحصول تحديدا؟
4: أولا مش قادر أقطف ورق العنب اللي هو الآن سعره مرتفع.
0: قديش الكيلو اليوم؟
4: اليوم الكيلو من 40 ل 35 الأسود، من 20 ل 25 الأبيض. وهذا لو كان وادي الدور ووادي الشنار ووادي الأمير وأم السحالي كانوا موجودين ما بوصل، كان وصل 10 12 شيكل، بكون أسهل على المواطن إنه يأكل ورق العنب. بس مش كل واحد الآن بيقدر يأكل ورق العنب، سيحرم كثير من الناس سواء في الشمال في الناصر أو في جنين أو في نابلس من أكل ورق العنب لأنه غالي، وانت عارف وضعنا الاقتصادي كمان سيء جدا. لذلك أنا بطالب المسؤولين في السلطة الوطنية المحترمة إنهم آذوا المزارعين وعوضوا المزارعين، لأن المزارعين منكوبين زراعيا هذه السنة، منكوبين زراعيا الآن. يعني الدخل 80% من المزارعين ما بعثاش إلا من المنطقة ذي.
0: أخيرا أنت كمزارع حين تصل إلى هذه الأراضي التي ذكرتها وهي مغلقة من الاحتلال، كيف تستطيع الوصول؟ اشرح لنا معاناتك كمزارع في يعني الوصول إلى الأرض، إجراءات الاحتلال، اعتداءات المستوطنين، أنت كمزارع حين تقوم تصل إلى هذه الأراضي.
4: إحنا ما قدرناش نصل الأراضي، مرة رحنا هيك بدون تنسيق والحاجة، طبعا ما فيش تنسيق، في تنسيق جديد صار يعني قبل يومين. اللهم صل على سيدنا محمد. كنا نروح سرقة، بعدين صار نروح جماعة مع بعض. يعني دخلت أرضي مرة أو مرتين، لحد الآن أنا ما شفتها، أنه ما عرفنا لا نقلمها ولا نحرثها ولا حاجة. الآن هي إذا ظلت بدون تقليم فهي خراب للأراضي.
0: أشكرك السيد طه أبو ريان أحد المزارعين، يعني أنت نموذج للعديد من المزارعين الذين لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم نتيجة اعتداءات الاحتلال وأيضا اعتداءات المستوطنين وإغلاقات الاحتلال. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه المحطة الصباحية من مدينة حلحول شمال الخليل. نعود الآن وإياكم إلى الزملاء في استوديوهاتنا في مدينة رام الله. يسعد صباحكم من جديد.
5: يسعد صباحك ساري، وصباح جميع المزارعين والمواطنين اللي طلعوا معك. بالفعل يعني إن شاء الله ربنا بفرجها على جميع أبناء شعبنا، وبنباع هذا الموسم بكل موسم وفير من العنب. شكرا جزيلا لك زميلنا ساري العويوي من الخليل.
6: إذن مشاهدينا وصلنا إلى محطتنا الأخيرة من مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح، ويعني يوم أمس كان اختتام المؤتمر الثامن لحركة فتح، كان يوم أمس هو يوم الاقتراع الذي يختار فيه أعضاء المؤتمر، أعضاء اللجنة المركزية وأيضا المجلس الثوري.
5: نعم إلهام، تمت الانتخابات في 4 ساحات، رام الله وغزة وبيروت والقاهرة، وشكل المؤتمر محطة تنظيمية وسياسية مهمة للحركة، عكست حضورها وقدرتها على إدارة استحقاق واسع داخلي رغم التحديات وسط أجواء وصفت بأنها ناجحة على مستوى المشاركة والتنظيم. إذن نتابع من ساحة غزة مع الزميلة أسماء الوادية أجواء اختتام المؤتمر الثامن لحركة فتح. أسماء صباح الخير.
7: صباح الخير زميلتي، صباح الخير لكل السادة المشاهدين عبر شاشة تلفزيون فلسطين في فلسطين هذا الصباح. بالتأكيد يعني يتم الآن عملية تجميع المحطات لتجميع الأصوات في جميع القاعات التي تم يعني الترشح بها أو تم الإدلاء بها عفوا لجميع المرشحين. نتحدث عن أن الأجواء كانت خلال الثلاثة أيام السابقة تسير على قدم وساق، أو الإجراءات كانت تسير بشكل جدا فعال، كان هناك أجواء جدا رائعة تم من خلالها عقد هذا المؤتمر، المؤتمر الثامن لحركة فتح بعد غياب سنوات طويلة يعقد بالتزامن في أكثر من دولة وفي أكثر من منطقة، ووجود قطاع غزة بالتأكيد كان له خصوصية كبيرة هذه المرة. نتحدث أكثر بخصوص الإجراءات التي تتم والأجواء السائدة حتى هذه اللحظة لليوم الرابع على التوالي في مرحلة تجميع المحطات مع الدكتور عبد المنعم الطهراوي مسؤول الفريق. أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير.
8: أهلا وسهلا بك، صباح الخير، وصباح الخير لفلسطين، وصباح الخير لكل أهل فلسطين، صباح الخير.

0: من مؤتمر حركة فتح لكل الفتحويين وكل من يحب هذا الوطن. صباح الخير للجميع.
1: يعني اليوم نتحدث عن أن الانتخابات أجريت والترشح أو عفوا الإدلاء بالأصوات للمرشحين تم إجراءها يوم أمس. الآن نحن في قاعة محمد عواد لإحدى القاعات التي تم فيها الاقتراع والانتخاب. حدثنا عن الإجراءات التي تتم الآن والأجواء التي كانت سائدة أيضا خلال الأيام السابقة.
0: دعينا نعود خطوة للخلف حتى نستطيع أن نتحدث عما يدور الآن. بالأمس بدأت هو اليوم الثالث للمؤتمر الحركي، المؤتمر الثامن لحركة فتح. في هذا اليوم بدأت عملية الانتخابات بشكل فعلي. بدأت عملية الانتخابات الساعة 10 صباحا من خلال فتح قاعة عواد الانتخابية، واللي تتكون من محطتين فعليات، كل محطة لديها مجموعة من الناخبين يقدر ب 191 ناخب بإجمالي 382 ناخب. استمرت العملية إلى الساعة 5:30. كانت نسبة الحضور نسبة عالية جدا، تدلل على مقدار أهمية هذا المؤتمر وقدرة هؤلاء الفتحويون على الوصول إلى ما يريدون وما يقررون. نسبة الانتخابات في قطاع غزة فاقت 99.4%، بمعنى غياب فقط 4 أعضاء. هذه نتيجة حقيقة ذات مدلول واضح بأن هناك رغبة حقيقية بقول كلمة غزة، هناك رغبة حقيقية من الفتحويون بما للحديث أكثر عن همومهم وقضاياهم. فلذلك انتهت العملية الانتخابية الساعة 5:30. بعد ذلك بدأت عملية فرز الأصوات والتي استمرت حتى هذه اللحظة. فرز الأصوات كان على مرحلتين. المرحلة الأولى فرز أصوات اللجنة المركزية، والتي تتكون من 18 أخ فازوا في هذه المرحلة. ومن ثم بعد الانتهاء من فرز الأصوات للجنة المركزية بدأنا في فرز أصوات المجلس التشريعي، وهي كبيرة جدا يعني بصراحة استمرت حتى هذه اللحظة. ما أريد أن أؤكد هنا أن عملية الفرز أخذت هذا الوقت لأننا نعمل في 4 ساحات مختلفة، والفرز فتح الصناديق والفرز والتأكد والجمع هي عملية مركزية تتم في نفس اللحظة، بمعنى لا يجوز لأي محطة أن تبدأ عمليتها قبل المحطة التالية. فلذلك نضطر أحيانا للانتظار حتى تنتهي ساحة رام الله أو تنتهي ساحة لبنان بيروت أو تنتهي ساحة القاهرة. نحن الآن تحديدا في ساحة غزة أنهينا عملية الفرز والجمع الأولي، والآن هي المرحلة الأخيرة بجمع المحطات كاملة من أجل تسليم التقرير النهائي لتسليمه إلى المحطة المركزية في رام الله.
1: إذن يعني كانت هناك إجراءات تمت بشكل جدا فعال وبشكل جدا رائع. سبقت أصلا حدوث هذا المؤتمر بقبل أيام. لو تحدثنا أيضا عن هذه الإجراءات التي قمتم بها.
0: حقيقة عندما نتحدث عن الإجراءات يجب أن نعطي لكل ذي حق حقه. حقيقة اللجان التي تشكلت في هذه المرحلة بدءا من اللجنة التحضيرية لإنعقاد المؤتمر ممثلة بالأخوة أعضاء اللجان المركزية والمجلس الثوري، مرورا باللجان الفنية واللجان اللوجستية، هي كانت حقيقة عصب هذا المؤتمر. كل الفتحاوي في هذه اللجان استطاع أن يقدم وقدم أفضل ما لديه، بدءا من اللجنة التحضيرية العليا وانتهاءا بأصغر انتهاءا بأصغر من يستطيع أن يقدم. لذلك كلكم شفتوا هذا المشهد الرائع جدا هنا في غزة وفي رام الله وفي لبنان، والذي استطاع أن يقدم صورة حقيقية لعمل خلية من النحل تعمل 24 ساعة في كل هذه المحافظات. هذه التحضيرات حقيقة لم نكن نستطيع أن نشاهدها على الأرض لولا أيضا تقديم الخدمات من الآخرين. إن كان لدينا الالتزام أخلاقي بأن نشكر، يجب أن نشكر جامعة الأزهر بكل طواقمها، أن نشكر جامعة الأزهر على ما قدمت لنا حقيقة كفتحويون في هذا المؤتمر من خلال أعطائنا مساحة واسعة في العمل في داخل قاعة محمد عواد. يجب أن نتقدم بالشكر إلى أبناء الشبيبة العظماء الذين سهروا الليل حقيقة خلال أيام طوال لم يناموا وقدموا كل ما يستطيعوا أن يقدموا. يجب أن نتقدم لكل العمال الذين قدموا خدمات وقدموا لنا كل هذا العون، وهذا يجب أن أتقدم أيضا أنا كعبد المنعم رئيس لهذا الفريق، لزملائي في اللجنة الفنية واللجنة اللوجستية حسام ومحمد وإسلام على كل ما قدموه. لذلك التحضيرات كانت تعمل بشكل كبير جدا، لأننا في غزة تحديدا نعمل من العدم.
1: ضغوط جدا كبيرة ويعني أمور حياتية صعبة، حتى المواصلات كانت صعبة أن يصل إليها كثير.
0: نتحدث عن تحديات لا يتوقعها الآخرون. لا تستطيع أن تتحدث عن تحدي يتعلق في المواصلات في رام الله ولا في مصر أو بيروت، لا تستطيع أن تتحدث عن إشكالية كبرى جدا جدا جدا بالنسبة لنا في غزة، بأننا غير قادرين على توفير ورق لطباعة مستلزمات هذا المؤتمر. ولكن الحمد لله رب العالمين استطعنا بجهد العاملين وبجهد هؤلاء المخلصين الفتحويين أن نوفر هذا المشهد الرائع لكل ما تشاهدينه من إمكانيات. رغم كل ما نعاني، نعم قدمنا مؤتمر يليق بنا كفتحويون، قدمنا مؤتمر يليق بهذه اللجان التي عملت ليلا نهارا، قدمنا مؤتمر يليق بأهل غزة الذين قالوا كلمتهم بالأمس وقالوا كلمتهم اليوم بأننا نريد فتح قوية، نريد فتح قادر على التغيير، نريد فتح الذي تستطيع صناعة القرار وتستمر في صناعة القرار، وهذه هي رسالة المؤتمر حقيقة.
1: شكرا جزيلا لحضرتك، كل الشكر على الجهود الجبارة التي قمتم بها لإنجاح هذا المؤتمر. الدكتور عبد المنعم الطهراوي مسؤول الفريق. إذا مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفقرة من قطاع غزة، وبالتحديد من مدينة غزة، من جامعة الأزهر، من قاعة محمد عواد. نتمنى التوفيق لجميع المرشحين بإذنه تعالى، وأن تبقى دائما فتح قوية كما اعتدنا عليها. تحياتنا لكم. انتقالا إلى استديوهاتنا في رام الله، زميلتي شكرا لكما.
2: نعم بيداء، شكرا لكل هذه
1: أسماء،
2: شكرا لكل هذه التفاصيل، وأيضا يعني بالتأكيد نتمنى الفوز لجميع المرشحين والتوفيق لهم بإذن الله.
1: نعم، إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت حلقتنا من فلسطين هذا الصباح. يتجدد اللقاء غدا وفي نفس الموعد. يعطيك العافية لها.
2: يعطيك العافية فرح، يعني مشاهدينا نلقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.

دخلنا بوابات ورد الحارة وتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأثر المطار لحرتي يقول لي أنا هون هادي القانون يمشي مفتعد بعد المصدر حكم عسكري.

المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: هنا صوت فلسطين. صباح الخير لكم أحبتي أينما كنتم، صباح ليوم جميل ينتظرنا بإذن الله تعالى، صباح نبدأ مشوار إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الاثنين 18 من شهر أيار لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طولكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننا. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسعون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا، وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. وقوله المومسات: هن الزواني، ودابة فارهة أي حاذقة نفيسة، وأما الشارة فهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبية وحدثها، والله أعلم.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: هذه الزيتون وشجرة الزيتون استلمناها خضرة ورح تبقى خضرة، وإحنا على هذه الأرض إلى الأزل إن شاء الله لن نرحل عن هذه الأرض.
1: أنا من أرض بلد قد سئلك عندي قال ممنوع، كل لا مش ممنوع أجي على أرض، أنا مش ممنوع بدي أجي على أرض وكل يوم
2: من ما بدهم يسووا، ما بنطلع من بلادنا ولا بنطلع من أراضينا ولا من دورنا، اللي بدهم يسووا هذا أراضينا وبلادنا.

الشعب متجذر في أرضه ولا بد أن يبقى فيها، ولكن هم القادمون، هم المحتلون، لا بد أن يخلدوا في يوم من الأيام إن شاء الله.

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان من كل مكان نصقل الحقائق نجمعها من كل المصادر نصورها بالصوت والكلمة نناقش ونحلل نصنع الخبر ونبدأ النهار نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين
1: هنا فلسطين وصوتها أسعدتم صباحا سيداتي سادتي وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد عبر أثير صوت فلسطين نهار جديد لهذا اليوم الاثنين 18 من أيار لعام 2026 وفي أبرز ما لدينا 8 شهداء في عدة مواقع في قطاع غزة منذ فجر أمس بعد مصادقة الكنيسة قرار عسكري يوسع تطبيق قانون الإعدام ليشمل الضفة نتابع أيضا مصادقة الاحتلال على إقامة منشآت عسكرية على مقر الأونروا في القدس هذه الملفات وأخرى نناقشها في نهار جديد لهذا اليوم فريق العمل زياد صباح في الإعداد والتنسيق جيداء أبو سرور في المتابعة والتنفيذ سلام قرقطي في الهندسة الإذاعية جهاد سليمان في الإخراج سأكون معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة فأسعدتم صباحا وأهلا بكم بدايتنا مع نشرة إخبارية موجزة مع أثار هب الريح صباح الخير
2: صباح الخير لك وصال أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر منذ فجر أمس جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على خان يونس ودير البلح وغزة وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 من أكتوبر عام 2023 إلى 72,763 والإصابات إلى 172,604 نشد مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة محمد أبو عفش المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المعدات الطبية في ظل حاجة أعداد كبيرة من المرضى إلى تشخيصات طبية دقيقة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم سياسيون وعسكريون على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة بحسب ما ذكرت صحيفة هارتس في المحافظات الشمالية أصيب طفل برصاص الاحتلال بالأمس عقب اقتحامه تل العصور شرق بلدة سلواد شمال شرق رام الله إلى ذلك أضربت عصابات المستوطنين ليلة الماضية النار في أشجار الزيتون على أطراف قرية برقة شرق المدينة في نابلس أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في منطقة بئر صالح جنوب شرق بلدة بيتا كما أصيب شاب بالأمس بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الضم والفصل والتوسع العنصري في بيت أولى شمال غرب الخليل في جنين أصدرت سلطات الاحتلال أمس أمرا بالاستيلاء على 22 دنما من أراضي المواطنين في بلدة قباطية لصالح مستوطنة كديم وغنيم المخلاع عام 2005 والتي يعمل الاحتلال على إعادة إقامتها في بيت لحم أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 10 منازل من بينها مأهولة في بلدة بتير غرب المدينة وفي سلفيت قطع مستوطنون بالأمس 150 شجرة مثمرة في أراضي قرية يسوف شرق المدينة وإلى قلقيلية حيث اقتلعت جرافات الاحتلال نحو 150 شجرة مثمرة فيما تجري عمليات تجريف في محيط جدار الفصل العنصري المقام شرق بلدة عزون في القدس المحتلة صادقت سلطات الاحتلال أمس على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استيطاني خطير يهدف إلى

0: تهجير المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط الأقصى. في سياق قريب اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف للجيش ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الجيش على أنقاض الأونروا في حي الشيخ جراح، تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لحسنات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة. أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس والمتطرف بني كفير بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل، وذلك بعد توقيع ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة. في ملف الأسرى، قال تقرير للأمم المتحدة إن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي، منوها إلى أن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب ومن بينها أطفال. كما كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارة محاميها عن عدد من الحالات المرضية المصابة بمرض سكابيوس لأسرى يقبعون في سجن عوفر دون تقديم العلاج اللازم لهم. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح أنه سيتم الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر، إضافة إلى النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري هذا اليوم في تمام الساعة 3 بعد الظهر في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة. وإلى لبنان، حيث استشهد 5 لبنانيين وأصيب 15 آخرون بقصف الاحتلال على عدة بلدات في جنوبي لبنان. ختاما، وفي حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حرا في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. إلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية من صوت فلسطين. عودة للزميلة وصال أبو عليا والبدء في ملفات نهار جديد. إليك وصال.
1: شكرا لك يا أثار، وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. إلى أولى الملفات، وبالطبع من قطاع غزة، ينضم إلينا من هناك مراسلنا شاد الباز. صباح الخير.
2: صباح الخير لك وصال وللسادة المستمعين.
1: نعم، الجديد لديك من تطورات في القطاع حتى هذه اللحظة؟
2: نعم، يعني بالتأكيد وصال هذه الساعات هي ما تشهد قيام الاحتلال بعمليات تفجير، عمليات قصف، عمليات إطلاق نار خلف الخط الأصفر، وهذا يعني يتكرر في كافة المحافظات ويعني في كافة الأوقات التي تبدأ يعني أو يبدأ بها هذا اليوم، ولكن سرعان ما تتطور الأحداث خاصة مع الأيام الأخيرة التي يعني تشهد كل يوم شهداء في ظل استمرار هذا الاحتلال في عدوانه واستمرار هذا التصعيد الذي ربما وصل تحدثنا فيه خلال الفترة الماضية بأن الأوضاع الميدانية صعبة للغاية وهي تتطور بشكل كبير جدا في ظل ما نشهده من تحركات الاحتلال خلف الخط الأصفر أو التحليق المستمر لطيران الاستطلاع بكافة أنواعه خاصة الطائرات التي يستخدمها هذا الاحتلال لقصف مجموعات المواطنين أو سيارات المواطنين أو يعني حتى يعني قصف البيوت، وبالتالي كل هذه الأدوات التي يستخدمها الاحتلال والتصريحات التي أيضا يطلقها هذا الاحتلال هي دليل ومؤشر أن الاحتلال كان يبيت النية لتصعيد أكبر خلال الفترة القادمة. وما زلنا نتحدث أن الأوضاع ميدانيا صعبة للغاية في قطاع غزة في ظل هذا المشهد وفي ظل عدم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة. الخط الأصفر الذي وسعه هذا الاحتلال أيضا يوميا وبشكل يعني متسارع وبشكل يعني كبير جدا هو يعني يضغط المواطنين في مساحات ضيقة للغاية، وبالتالي الاحتلال يريد أن يوصل المواطنين إلى مناطق يستطيع السيطرة عليها وأيضا يستطيع من خلالها أن يتحكم في حياة المواطن ويقوم أيضا بإطلاق النار وقتما يشاء على تجمعات المواطنين ويعني إصابة أو استشهاد هؤلاء المواطنين في الوقت الذي يحاول فيه هذا الاحتلال السيطرة بشكل أكبر وأكبر على مساحات أكثر من قطاع غزة. وكما نتحدث دائما وصار الأوضاع الميدانية ما زالت خطيرة للغاية في قطاع غزة. على الجانب الإنساني لا جديد في موضوع معبر رفح، يعني الاحتلال للأسف يعني يتعامل

0: مع هذا الملف بطبعا محاولات للتهرب من الاستحقاقات التي كانت عليه بفتح معبر رفح بزيادة أعداد من يدخلون ويخرجون إلى قطاع غزة. ولكن للأسف يعني شهدنا أيضا في الأسابيع الماضية تراجع في فتح هذا المعبر، تراجع في الأعداد التي تدخل وتخرج من قطاع غزة، وهذا أيضا يتوازن مع إدخال هذه أو ملف يعني إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. الاحتلال أيضا يعني ما زال يدخل كميات قليلة من المساعدات، خفض الشاحنات بشكل كبير جدا التي تدخل إلى قطاع غزة، هناك ارتفاع وإن كان هذا الارتفاع يعني ليس بالكبير في الأسعار داخل قطاع غزة، ولكن أيضا هذا ينعكس بشكل سلبي على المواطن هنا في القطاع، إضافة أن ارتفاع درجات الحرارة سوف يكون عامل مؤثر في الفترة القادمة مع انتشار الأوبئة الأمراض وأيضا الآفات التي بدأت يعني تظهر بشكل كبير. هناك كمية حشرات غير طبيعية في قطاع غزة، هناك تحسسات جدية وربما الأمراض الجدية خلال الفترة القادمة تكون هي عامل رئيسي في الإصابات التي تصيب المواطنين، خاصة الذين يعيشون في الخيام والذين يعيشون في ظل ظروف صحية وبيئية صعبة للغاية وغير نظيفة، وبالتالي نتوقع أن تكون الفترة القادمة أيضا فيها الكثير من المعاناة للمواطن في ظل هذا المشهد الذي حتى هذه اللحظة لم يتحسن ولن يتحسن إلا بوقت كامل لإطلاق النار وبالسماح للمؤسسات الدولية بالعمل بشكل مريح وبشكل سلس على دعم هؤلاء المواطنين الذين عانوا ويلات هذه الحرب، حرب الإبادة، وعانوا كل هذه الأمور حتى هذه اللحظة دون أن يكون هناك يعني تطور في يعني تحسين الحالة الإنسانية في العموم في قطاع غزة. نبقى نتحدث طبعا أن الأوضاع ميدانية صعبة للغاية وهي خطيرة خطيرة جدا في قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية في أسوأ أحوالها منذ إعلان وقت إطلاق النار.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شهد الباز على كل هذه التفاصيل. نتابع فيما يتعلق بالأوضاع الصحية ونقص المستلزمات الطبية في القطاع مع مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر الدكتور بشار مراد. صباح الخير.
2: حياكم الله. صباح النور.
1: أهلا بك معنا. في البداية، كيف انعكس النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية على القدرة في تقديم الخدمات الصحية في قطاع غزة؟
2: صحيح، يعني هناك نقص شديد في المستلزمات الطبية في كل المستشفيات ودور الرعاية الأولية، وهذا انعكس بالسلب على تقديم الخدمات داخل المستشفيات في ظل انتشار كبير للأمراض في قطاع غزة بعد انهيار المنظومة البيئية ومنع الاحتلال نقل النفايات الصلبة إلى أماكن تجميع النفايات الصلبة شرق قطاع غزة، مما أدى إلى إنشاء نقاط جديدة لتجميع هذه النفايات، أكثر من 150 نقطة تجميع نفايات قريبة من مخيمات اللواء، أدى إلى زيادة عدد الحشرات وعسكريها في الإضافة إلى القوارض التي انتشرت في قطاع غزة، وهذا بدوره أدى إلى انتشار الأمراض وبالأخص الأمراض الجلدية والنزلات المعوية. وهنا نتحدث عن بالفعل الوضع البيئي ارتبط بالوضع الصحي، وهناك هذا الانهيار البيئي أدى إلى طبعا تفاقم الأمور الصحية في ظل النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
1: نعم، ما أبرز الأمراض والمضاعفات الصحية التي تفاقمت نتيجة النزوح وسوء التغذية وانقطاع العلاج أيضا؟
2: نتيجة طبعا العمليات العسكرية وإخلاء ما يقارب أكثر من 50% من قطاع غزة وحشد المواطنين في أماكن ضيقة وبالأخص المناطق الجنوبية الغربية من القطاع، موافي خان يونس بالإضافة إلى مدينة غزة، هذا الاقتضاض أدى إلى طبعا انتشار العديد من الأعراض وبالأخص في الفترة الحالية هناك انتشار للأمراض الجلدية مع نقص الخاصة بمعالجة هذه الأعراض، بالإضافة إلى كما ذكرنا المنظومة البيئية بسبب تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، هناك انتشار طبعا للنزلات المعوية وبالأخص ما بين الأطفال. حتى هذه اللحظة طبعا الوضع على المعادر. يتحكم الاحتلال بإدخال المساعدة الطبية بالإضافة إلى منع دخول مبيدات الحشرات ومنع من إعطاء طبعا التصاريح للبلديات لنقل النفايات الصلبة من داخل المدن ونقلها إلى المناطق البعيدة عن تجمعات المدن.
1: كيف تقيمون استجابة المؤسسات الدولية والإنسانية للأزمة الصحية وما أبرز الفجوات في الدعم الطبي والإغاثي؟
2: يعني المؤسسات الدولية تحاول بالفعل طبعا مساعدة المنظومة الصحية في قطاع غزة عبر افتتاح نقاط طبية وعيادات ومستشفيات ميدانية، ولكن للأسف كما ذكرت أن هذه طبعا النقاط الطبية تحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى مستلزمات طبية، وكل المؤسسات تشكو من قضية نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. ولكن يعني دعينا نتحدث عن الحرب في قطاع غزة لا زالت مستمرة، هناك بالإضافة إلى عدد طبعا الأمراض التي انتشرت في القطاع هناك استهدافات يومية أدت إلى طبعا وصول أعداد كبيرة من الجرحى والشهداء إلى هذه المستشفيات، هذه المستشفيات التي بالفعل القوة الاستيعابية لها أصبحت ضعيفة بعد أن تم إخراج ما يقارب 26 مستشفى عن الخدمة في القطاع، ولا زال طبعا وقف إطلاق النار من طرف واحد فقط، وكل يوم يسقط شهداء. حيث بالأمس كان هناك أعداد كبيرة أكثر من 7 شهداء سقطوا نتيجة الاستهدافات بالإضافة إلى عشرات الإصابات التي تصل إلى المستشفيات. معظم هذه الإصابات تحتاج إلى موارد طبية كبيرة بسبب نوعية الإصابات التي تصل، كسور وحروق من الدرجة الثانية والثالثة.
1: نعم.
2: طبعا شح المستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة هذه الفئة من الإصابات.
1: نعم، شكرا لكم الدكتور بشار مراد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر، شكرا. وعن استمرار معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة جراء نقص المواد الإغاثية نتحدث مع السيد وليد العوض عضو المجلس الوطني. صباح الخير. إذن فقدنا الاتصال الهاتفي به، سنعيد الاتصال مرة أخرى.

0: إذن من جديد معنا عضو المجلس الوطني السيد وليد العوض. صباح الخير.
1: صباح النور. أهلين.
0: أهلا بك معنا سيد العوض. ونحن نتحدث عن استمرار هذه المعاناة لأبناء شعبنا في قطاع غزة جراء النقص الحاد في المواد الإغاثية، كيف انعكس ذلك على أوضاع المواطنين؟
1: يعني بالإضافة إلى التقييدات التي تفرضها دولة الاحتلال على دخول السلع الغذائية والمساعدات، ما زال الاحتلال يواصل خرق وقف اطلاق النار بشكل يومي من عبر تصعيد عدوانه العسكري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار عمليات القصف التي تنتقل من مكان إلى آخر سواء في البيوت أو في الخيام أو مراكز الإيواء، مما يؤدي إلى استشهاد عشرات المواطنين. وقد بلغ عدد الشهداء منذ اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر الماضي ما يزيد عن 850 شهيدا، بالإضافة لأكثر من 3000 جريح، بالإضافة إلى استمرار العدوان على كافة محافظات قطاع غزة والوسطى وخان يونس، ومحاولة إزاحة الخط الأصفر لما يسمى الخط البرتقالي، بحيث أحكمت دولة الاحتلال سيطرتها على ما يزيد عن 64-65% من مساحة القطاع، وهي تدفع السكان غربا ليتكدسوا في مساحة تقل عن 20% مما تبقى من

0: الأراضي الصالحة للسكن في الخيام البالية وفي مراكز الإيواء المكتظة، مما يجعل ظروف الحياة ونحن نطرق أبو السيف القائد حياة في صعوبة، خاصة في خيام الناجحين.
1: نعم.
0: الخيام التي لا تقي المواطنين هذا الحر القائض، كما لم تكن يعني تقضي حاجاتهم في فصل الشتاء، بالإضافة إلى ذلك التدمير الممنهج الذي استهدف كل البنية التحتية لقطاع غزة، تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس وخطوط المياه والكهرباء والهاتف، بحيث يعني أصبحت منطقة قطاع غزة برمتها أصبح منطقة غير قابلة للحياة الإنسانية. تأتي يعني دولة الاحتلال لتمارس أيضا سياسة التجويع الصامت لحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال منع إدخال المساعدات والتحكم بنوعيتها لشعبنا في قطاع غزة، وهناك العديد من السلع الأساسية باتت يعني باتت تفتقدها سواء الأسواق في قطاع غزة أو يعني المساعدات التي تقدمها أو كانت تقدمها المؤسسات الإنسانية. ويعني معروف أكثر من 2.5 مليون فلسطيني يعيشون على مثل هذه المساعدات ويتكلون بشكل كبير على ما تقدمه من مساعدات بما فيها وجبات الطعام اليومي. ومؤخرا بدأت هذه المؤسسات تستهدف، وبدأت حتى التكتيكات التي تقدم الطعام للمواطنين تستهدف كما حدث في الأمس في منطقة دير البلح، وكما حدث أيضا في يعني العديد من البرامج التي تراجعت بنسبة تزيد عن 50%، وهذا كله يزيد من الأزمة الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة. كل هذا يتم بشكل يعني ممنهج من قبل الاحتلال وفي ظل صمت وعجز دولي، حتى الآن لا يستطيع إجبار دولة الاحتلال على الالتزام بأي من المعايير الإنسانية حتى في حالة الحرب. ويبدو أن هذا التصعيد الإسرائيلي سيتواصل خلال الشهور القليلة القادمة، ويبدو أن حكومة التطرف والفاشية في دولة الاحتلال تريد أن تستخدم مجددا مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني ودماء الشعب الفلسطيني وقودا في عمليتها الانتخابية التي ستحصل في تشرين القادم.
1: نعم سيد العوض، استنادا لكل ذلك، ما التخوفات لديكم فيما يتعلق بالمرحلة القادمة؟
0: يعني كما قلت لك يعني القلق والحذر من أن تستأنف دولة الاحتلال عدوانها الدموي بشكل يعني أكثر كثافة مما هي عليه الآن في محاولة يعني لاستخدام الدم الفلسطيني وقود العملية الانتخابية. معروف أن هناك صراع انتخابي محتدم في دولة الاحتلال على أبواب الانتخابات القادمة في شهر 10 القادم. وعادة يعني اليمين المتطرف ونتنياهو يذهب للتصعيد ليس فقط في قطاع غزة بل في الضفة الفلسطينية أيضا كما في لبنان، ويمكن أن تتسع هذه وتستأنف أيضا يعني العمليات العسكرية مع إيران في محاولة للذهاب للانتخابات في موعد شهر 10 وغزة على صفيح مشتعل، بما يمكن نتنياهو وائتلافه اليمين المتطرف من العودة مجددا للحكم. وهذا معنى أن الشعب الفلسطيني سيكون يعني مقبل على مزيد من المخاطر ومزيد من التحديات، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك من أجل وقف هذا المسعى الذي تخطط له حكومة الفاشية والعنصرية في دولة الاحتلال.
1: نعم شكرا لكم السيد وليد العواض عضو المجلس الوطني، شكرا. وعن استمرار المجاعة في قطاع غزة نتحدث إلى مديرة الاتصال والتواصل في مؤسسة جذور للإنماء الصحي السيدة مجد حردان. صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك معنا. كيف انعكست هذه المجاعة المتفاقمة في القطاع على الوضع الصحي خصوصا لدى الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وكذلك ما المؤشرات الأخطر التي تتابعونها ميدانيا في مؤسسة جذور؟
2: نعم طبعا الوضع بشكل عام في غزة، احنا بنقول انه احنا في الميدان بنشوف هذا الوضع، ولكن الناس بالخارج مش عم بتشوف هذا الوضع، لانه الانظار كلها اتجهت بالاتجاه المعاكس لفلسطين مع الحرب ومع كل الاشياء، مع الحرب على ايران ومع كل الاشياء اللي قاعده بتصير في العالم. ولكن الوضع في الميدان هو مجاعه حقيقيه فعلا بالنسبه للشعب الغزي. ما نلاحظه في الميدان هو انه المساعدات اللي عم تدخل لقطاع غزة ليس بالإضافة إنها ليست كافية، هي أيضا غير مغذية، يعني ما بتدخل مواد تغذوية كاملة، وخصوصا بالنسبة للأطفال والحوامل، بما معنى إنه اللي عم تدخل هي أشياء تجارية وأشياء معلبات، وكلها هذه لا تصب في مصلحة التغذية بالنسبة للطفل وبالنسبة للنساء الحوامل. طبعا نلاحظه في الميدان أنه قد يكون هناك مؤشرات زيادة وزن بالنسبة للأطفال، ولكن هاي اللي بنسميها اللي هي الامتي كالوريز أو السمنة الغير صحيحة. فالأطفال عشان ينمو بطريقة صحيحة وعشان يكون عندهم هذا التأثير بالمستقبل، رح يبين عليهم كيف هم في طفولتهم نموا، كيف التغذية بالنسبة لهم رح يأثر عليهم. ولكن اللي عم نشوفه حاليا هو إنه ممكن يكون، وهذا طبعا إشي مغلوط، إنه ممكن يكون مؤشر زيادة الوزن للأطفال قد يرتفع، ولكن هذا ليس المؤشر اللي هو المطلوب. فاللي عم بدخل في قطاع غزة من المساعدات غير كافي، واللي عم يدخل غير صحي. ما نلاحظه كمان في بالنسبة لكبار السن، واللي هم كمان عندهم الأمراض اللي خلينا نقول غير السارية أو أمراض اللي هي الضغط والسكري، هدول عم نلاحظ كمان في عندهم نقص شديد في الأدوية ونقص شديد في التغذية، فحالتهم عم تتدهور، وضعهم الصحي عم بتدهور. احنا بنكون في مؤسسة جذور بالعمل على في 15 مركز مجتمعي كبير بالنسبة لهدول المساعدات اللي بنقدمهم من ناحية طبية، بنقدم كل المساعدات من ناحية غذوية للنساء الحوامل، عم نعطي مكملات غذائية، ولكن احنا بالاخر مؤسسة لا نستطيع، يعني الاحتياج كتير كبير، والأثر اللي عم بنترك إنه الناس كلها أولاً من غير شغل، يعني ما في مصدر دخل ولا في قوة شرائية، ففي أشياء عم تدخل للبلاك ماركت خلينا نقول، أو أشياء تجارية ولكن سعرها كتير كتير كتير مرتفع. فعم نلاحظ إحنا أسعار الفواكه، أسعار الخضار عم بتكون كتير مرتفعة وليست في متناول الجميع. واللي عم بصير اليوم مثلاً رح تنطلق مسيرة ضد المطبخ العالمي، اللي هو احنا عرفنا وشاهدنا من بداية الحرب قديش هو له باع طويل، الورد سنترال كيتشن او المطبخ العالمي في انه يقدم وجبات في ظل المجاعة. هلا الورد سنترال كيتشن في عنده مشكلتين، مشكلة انه هو مش عم بيقدم الا للتجمعات اللي هي خلينا نقول مراكز اللجوء، ولكن الناس اللي بتعيش برا مراكز اللجوء هاي هم ما بتطلعوا عليهم ولا بيخدموهم. وهلا عم بقلصوا عم بفكروا انهم بما انه صار في وقت اطلاق نار ورجعت الحياة بما معنى الى طبيعتها، بدهم يسحبوا خدماتهم شوي شوي، لانهم هم اصلا بيكونوا في اماكن الصراع واماكن النزاع. ولكن هذا اللي احنا بنتوجه له للعالم، واللي هي عمليات انه ايصال الصوره بما هي وكما هي من قطاع غزه، انه لا زال الوضع على ما هو عليه. مضبوط صار في وقت اطلاق نار، ولكن الاغتيالات كل يوم والاستهدافات عم بتصير يوم بيوم بيوم، يعني اكثر من 800 شهيد منذ بداية سحب أو وقف إطلاق النار، أكثر من 2300 إصابة. هذا عدا عن كل الأمراض اللي هي عم تتفشى بسبب سوء الصرف الصحي. فعم نلاحظ هي مشكلة هلأ البعوض، مشكلة الفئران اللي هي عم تتسحب على الخيم وعم بتعض الأولاد وهم نايمين بالليل. يعني كل هذه الأمور كلها هذه مشاكل صحية ومشاكل

0: عن كمان كمان ما ننسى كل هذه الظروف كمان بتأثر على الصحة النفسية. عم نلاحظ زيادة في الاكتئاب، زيادة في العنف، يعني العنف في غزة أو اللي هو العنف المبني على النوع الاجتماعي خلينا نقول زاد بشكل كتير كبير في غزة. فعم نلاحظ كمان من مشاكل اللي هي الكومن وتفشي في أو عم بيضطروا البنات يحلقوا شعرهم لأنه لا ما فيش أدوية تعالج المياه الشرب. هلأ إحنا مقبلين على الصيف، مياه الشرب جدا شحيحة جدا جدا جدا، وعم بيضطروا الناس تشرب المياه اللي هي مخلوطة في الصرف الصحي. فكل هذه الأوبئة ناتجة عن الوضع اللي هم موجودين في قطاع غزة، ناتج عن العدوان الممنهج اللي عم بحارب دخول المساعدات، عم بحارب كمان حتى مرضى. بناش نحكي كمان عن مرضى، بناش ننسى مرضى السرطان اللي مش عم بلاقوا علاجات كمان داخل غزة. فهلأ كلاتهم على قائمة انتظار طويلة جدا في حالة الريفيرالز أو في حالة اللي هي الخروج إلى الخارج لتلقي العلاج. فعم بيواجهوا مشاكل كبيرة من ناحية طبعا البروسس أو العملية بتكون كتير طويلة من ناحية اختيارهم، من ناحية فبيطلع كل يوم المفروض إنه 30 مريض و60 مرافق معه فقط لا غير ثلاث أيام في الأسبوع. وطبعا هم 25,000 حالة بحاجة للإحالة. كمان ما ننسى الوضع بالنسبة للناس اللي انقطعت أطرافهم في الحرب، هدول الناس كمان بحاجة لإحالة، ولكن إحنا فرقنا بتقوم بتقديم مساعدات لإلهم. هم فرقنا الميدانية يعني لأنهم ما بيقدروا يوصلوا لمراكز، إحنا بنطلع لعندهم ونقدم لهم الخدمة من ناحية علاجات طبيعية اللي هي ضل الطرف تبعهم جاهز لاستخدام الطرف الصناعي في حالة توفره. فكل هاي الأشياء اختصال إحنا نقوم فيها في غزة.
1: شكرا لكم السيدة ماجدة حردان، مديرة الاتصال والتواصل في مؤسسة جذور للإنماء الصحي. شكرا. من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية وإلى القدس المحتلة، حيث قرر الاحتلال بالاستيلاء على عقارات في باب السلسلة. نتحدث في هذا الموضوع مع سيدة رتيبة الناتشة، عضو هيئة العمل الوطني في القدس. صباح الخير.
2: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين. يعني مظبوط إنه الحكومة هذه الإسرائيلية اللي مسمية نفسها حكومة الحسم بتحاول إنها تحسم المشهد في مدينة القدس بشكل كبير جدا من خلال تسريع كل المشاريع الاستيطانية المجمدة وكل المخططات التي كانت منذ احتلال القدس حتى اليوم بوتيرة عالية جدا. يعني القرار اللي استند عليه وزيرة التراث الإسرائيلي قبل 10 شهور لتوقيع هذا القرار هو قرار اتخذ عام 1968 بعد احتلال مدينة القدس مباشرة بتوسيع الحي اليهودي اللي كان تقريبا مساحته 5 دنم ليصير لأكثر من 130 دنم بمصادرة 116 دنم من أراضي أو من ممتلكات البلدة القديمة في محيط هذا الحي، وإعطاء ما يسمى في جمعية تطوير الحي اليهودي في تطوير هذه العقارات. طبعا عملية الأولى كانت في هدم حي المغاربة، والكل بيعرف كيف تم توسيعة الحي اليهودي من خلال هدم حي المغاربة والتوسع باتجاه يعني محيطه. اليوم عملية توسيع جديدة أيضا لاستكمال هذا المشروع بالسيطرة على ما تبقى من ممتلكات وعقارات في باب السلسلة. وإحنا بنحكي عن باب السلسلة هو من الأبواب يعني المداخل الرئيسية إلى المسجد الأقصى المبارك والمنطقة المحيطة فيه من محلات تجارية. إحنا بنحكي عن 15-20 محل تجاري بالإضافة إلى الأماكن السكنية. هو إغلاق تام لهاي المنطقة ويعني منع الوجود الفلسطيني فيها وضمها إلى الحي اليهودي لمحاولة لتغيير المشهد البصري في القدس. وهذا ما نتحدث عنه دائما أن الاحتلال يحاول أن يفرض رواية جديدة من خلال تغيير المشهد البصري في مدينة القدس، وبشكل أساسي من خلال زيادة الاستيطان اليهودي وربطه في الروايات التوراتية المختلفة في محاولة لإيجاد حق مزعوم في هذه الأبنية. طبعا التخوف ليس فقط في توسعة الحي اليهودي على حساب هذه العقارات وتهجير المزيد من الفلسطينيين في البلدة

0: القديمة وزيادة عدد المستوطنين في البلدة القديمة بشكل كبير جدا، ولكن نحن نشهد منذ أيام عربدات المستوطنين واعتداءاتهم على المحال التجارية، بمعنى لو يعني تم أخذ هذه الواجهة الشرقية يعني كل المحلات في الواجهة المقابلة وفي الشارع المقابل أيضا هي معرضة للمضايقات المستمرة من يعني المستوطنين ورعيان المستوطنين الذين يجوبون الشوارع ويستملكون بالقوة حق إيذاء المحل التجارية وتدمير هذه المحل التجارية في صورة متكاملة أصبحت ما بين الزعران من المستوطنين والحكومة للمحو الاقتصادي التام في مدينة القدس ومحو الوجود في مركز مدينة القدس في البلدة القديمة في المدينة.
1: نعم. إلى أي مدى تمثل عمليات المصادرة والتهويد في البلدة القديمة محاولة لإعادة تشكيل الهوية التاريخية والثقافية للقدس وفرض واقع جديد على الأرض؟
0: هو تماما هذا اللي بتسعى إلى سلطات الاحتلال، تغيير الصورة البصرية بحيث أن لا تكون مدينة القدس مدينة يغلب عليها الطابع الإسلامي، محاولة محاصرة المسجد الأقصى المبارك ومحاصرة الوصول إليه بحيث تصبح الوصول إليه مقيد من أبواب محددة، محاولة السيطرة أيضا يعني حتى على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية لتحويلها إلى مزارات الدخول إليها يعني مشترك بقيود أمنية وبأعداد محددة. كل هذه الأمور هي جزء من محاولة تغيير الأمر الواقع في مدينة القدس، قلب ليس فقط يعني الميزان الديموغرافي في المدينة وإنما أيضا الصورة البصرية للداخل لهذه المدينة، رواية المدينة كمدينة إسلامية مسيحية إلى مدينة يغلب عليها الطابع والروايات الصهيونية الثوراتية من خلال هذه الأعمال التي تغير طابع المدينة. طبعا أصلا هو اللي بيدخل على حارة اليهود المطورة بعد 67، هو بلاحظ أن هذه الحارة وكأنها منتزعة من البلدة القديمة في القدس في كل ما تحتوي حتى من عمران من طريقة بناء من منظر، وكأنك انتقلتي من داخل البلدة القديمة في القدس إلى عاصمة أوروبية قديمة، وبالتالي هذا ما يحاول أن يقوم فيه هو محو التاريخ الفلسطيني، محو الأثر اللي تركته الأجيال في مدينة القدس واستبدالها بصورة بصرية جديدة أقرب لروايتهم الثورتية وأسهل للرواية اللي بيحاولوا يفرضوها في مدينة القدس من خلال تهويد المدينة في هذه المشاريع الاستيطانية.
1: نعم، شكرا لك. عضو هيئة العمل الوطني في القدس السيدة رتيبة النتشة، شكرا. إلى موضوع آخر، والمستوطنون يجلبون كرفانات إلى البؤرة الاستيطانية في أحراش جبل في بيت أمر. نتحدث في هذا الموضوع مع منسق اللجان الشعبية في بيت أمر السيد يوسف أبو ماريا. صباح الخير.
2: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين في فلسطين المحتلة.
1: أهلا بك معنا سيد أبو ماريا، ما دلالات ذلك وما الذي يكشفه عن طبيعة التوسع الاستيطاني في هذه المنطقة؟
2: طبعا أول شيء هذه المنطقة يعني في قلب بلدة بيت أمر، وإن كانت على المنطقة الشرقية يعني وبتفصل بيننا وبين مخيم العروب، ولكن يعني هذه الأراضي ما يقارب 650 ضلم، ولما بتحكي عن 650 ضلم وبدأ الاحتلال قبل أكثر من 8 شهور يعني بالاحتلال عليها وبلش إيش في أعمال حفريات، اليوم الاحتلال بنقل لها كارفانات وتمت يعني عملية بناء مستوطنة يعني هو بقضي على الأراضي في بلدة بيت أمر وتغيير المعالم المنطقة نهائيا، وبصير احنا في داخل بيت أمر محيطين بأكثر من 6 مستوطنات، وهذا الشيء يعني راح يجيب إن يعني جسم غريب، وأيضا راح يطرد الناس الموجودة حوالين الأحراش لأن في هناك عائلات أبو ماريا وأبو عياش، وقبل يعني أيام نزلوا خارطة جديدة لتوسيع نطاق هذا الحراش من طرق وتعبيد الشارع على مدار 2 كيلو متر مربع وأيضا في الوسط 800 متر. هذه مستوطنة وبؤرة جديدة لتدمير المنطقة المحمية الطبيعية بأكملها وتغيير المعالم، وأيضا جلب المستوطنين هو جلب الدمار على بلدة بيت أمر المحاصرة والمغلقة لها أكثر من ما يقارب شهر. إذا هذه المستوطنة مش فقط احنا نتكلم اليوم عن كرفانات في منطقة حراش القرن، أيضا عندك منطقة

0: السودان ومنطقة شعب القط ومنطقة أيضا ظهر فطيمة. هذه يعني الاحتلال والمستوطنين يعني أخذوها بالقوة ومنعوا أصحاب الأراضي من دخولها، وبلشوا يعني بوضع كرفانات وبوضع الأغنام في تلك المناطق. يعني مش راحين نتفاجأ من عمل الاحتلال، وخاصة سمرتش وابن كفير الذين أعلنوا حملة المستوطنات في المناطق الفلسطينية وخاصة ألف وباء. إذا الاحتلال يستولي على هذه الأراضي ويمنع الناس ويحرم الناس من التوسع الجغرافي في بلدة بيت أمر منعا باتا، وهذا الشيء يعني يأتي على حساب المواطنين وعلى حساب أراضيهم، هذا التوسع الاستيطاني وطرد الناس، يكون هناك طرد للناس. أنا يعني حسب رؤيتي السياسية للمنطقة سيكون تضييق كما يحصل في القدس وبعض المناطق، تضييق على الناس الموجودة والسكان اللي لهم أكثر يعني من عام 48 و67 وطردهم من قبل المستوطنين، لأن هناك تم أيضا هدم بيت قبل أكثر من 3 شهور مبني إلى أكثر من 15 عام، وهناك أيضا بلش الاحتلال يعطي يعني أوراق تهديد للأراضي وضمها وأيضا للمساكن. إذا المستوطنين هم اليوم يعربدون وهم اليوم يقومون يعني أنا سميتها دولة المستوطنات الجديدة في 67، واحتلال الأرض من هان وجديد وضمها إيش إلى القدس. يعني لما نحكي عن بيت أمر وكرميتسور وجيش عطسيون، هذا التجمع الثاني في الضفة الغربية، أصبحت هذه المستوطنات هي تحيط أيضا في منطقة جيش عطسيون وتنضم إليها. إذا نحن في بلدة بيت أمر سنعاني الأمرين، وخاصة يعني حصار من جميع الاتجاهات في الاستيطان، وسيرغمون الناس في بعض المناطق على إخلاء منازلهم وطردهم منها. يعني هذه المستوطنة الجديدة ستشكل أكبر عائق إلينا في المنطقة.
1: نعم سيد أبو ماريا، نعم فيما يتعلق باللجان الشعبية، ما أدوات الصمود والمواجهة المتاحة في ظل الحماية التي توفرها قوات الاحتلال للمستوطنين؟
0: طيب يعني بيتك تسمحي لي لو طلعت شوية عن النص، لأن أول شيء هذه اللجان الشعبية هي مشكلة من ناس يعني هي متطوعين، إحنا متطوعين على رؤوسنا، يعني ما فيش إنسان بقدم لنا أي شيء من دعم اللوجستي أو أي شيء. وهذه اللجان المشكلة في الضفة الغربية وخلينا نقول بالأخص في منطقة بيت أمرها هي تعمل يعني لحالها بدون أي دعم، بدون تلقي أي دعم، وبدون يعني الناس فقط اللي بالشركة. يعني كنا نقول بدال هذه المؤتمرات التي تبنى 19 مليونها وبتحرك الساكن، المفروض كانت هذه الأموال تدعم للجان الشعبية للناس وصمودها في أراضيها أفضل من بناء المؤتمرات. لأننا نحن نعلم جيدا بأن الاحتلال يسعى إلى تدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني، وهو أيضا يضعف السلطة الفلسطينية. يجب علينا كما يعني يجب على السلطة والقيادة كانت أن تدعم هذه الأموال للأساتذة، للمعلمين، للجان الشعبية، كي يصمدوا في وجه الاستيطان. أنا اليوم بقول للناس ما حكى جلدك مثل ظفرك، وعليكم أنتم أن تشكلوا لجان للدفاع دفاع عن أنفسكم، وعليكم أن تواجهوا هذا الاحتلال وهذا الاستيطان الغاشم في جميع القرى والمدن الفلسطينية. وما دون ذلك التنسيق لن يطرد مستوطن، التنسيق لن يزحف ولن يقيم مستوطنة.
1: اللجان الشعبية في بيت أمر، السيد يوسف أبو ماريا، شكرا لك. إلى محافظة نابلس وتواصل اعتداءات المستوطنين وانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم. معنا عبر الخط الهاتفي مسؤول ملف المقاومة الشعبية في حركة فتح أقليم نابلس، السيد نضال مليطات. صباح الخير.
2: صباح الخير أختي وصال لك ولكافة أخوتنا المشاهدين والمستمعين.
1: أهلا بك معنا. إلى أي مدى أصبحت هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين جزءا من سياسة منظمة تهدف إلى تفريغ المناطق الريفية والزراعية المحيطة بنابلس من سكانها؟
2: يعني نعم، ما تشهد الضفة الغربية بأكملها ومحافظة نابلس يعني على وجه الخصوص في الآونة الأخيرة، يعني هنا نشهد تصعيد خطير ممنهج من قبل قطعان المستوطنين ويكون ذلك دائما تحت حماية مباشرة من قبل جيش الاحتلال. نحن هنا يعني نتحدث عن اعتداءات أصبحت تطال كافة القرى والبلدات في محافظة نابلس، حيث تشمل هذه الاعتداءات إحراق ممتلكات المواطنين، وأيضا هناك اعتداءات جسدية من قبل المستوطنين على المزارعين وعلى المواطنين في هذه المناطق. وأيضا يعني جيش الاحتلال دائما يقوم أيضا بمساعدة هؤلاء المستوطنين، عندما يقدم المستوطنون على تكسير سيارات المواطنين، على إحراق وقلع أشجار الزيتون، يكون جيش الاحتلال يتواجد في هذه المناطق ولا يتم تحريك ساكن ضد هؤلاء المستوطنين، بل على العكس تماما يتم منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، من الوصول إلى المناطق التي يتم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين، وخصوصا ما يجري في قرى جنوب نابلس في كسرى وعقربة وأيضا في دوما وكريوت وفي قبلان ويتما أيضا، التي تتعرض يوميا لحملات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، وفي لبنان الشرقية التي أيضا تشهد دائما يعني حصار شامل من قبل جيش الاحتلال واعتداءات من قبل قطعان المستوطنين، وأيضا بيت فوريك وبيت دجن وعورتة ويانون وخربطانة وفي بورين وأيضا غرب نابلس سباستيا والناقورة وفي بيت مرين ودير شرف. يعني يتم توثيق يعني مئات الاعتداءات على المواطنين في هذه القرى، يتم إحراق كما ذكرنا أراضي زراعية ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية. يعني بالأمس تم إحراق أكثر من 120 دنم في منطقة دير شرف غرب نابلس، حيث يقدم يعني عصابات ما يسمى بشباب الاحتلال والاعتداء على المواطنين، وإطلاق أيضا قنابل الغاز من قبل جيش الاحتلال الذي يساند المستوطنين عندما يأتي المواطنين للدفاع عن أراضيهم، للدفاع عن بيوتهم، وأيضا ما تشهده يعني ما يسمى بالاستيطان الرعوي المدعوم من قبل مؤسسات صهيونية. يعني هناك تنفيذ مخطط كبير لسرقة الأرض الفلسطينية. يعني الهدف ليس راعي هذه الأغنام، من يعني الهدف هو السيطرة على مساحات واسعة من أراضي المواطنين وعدم حتى تمكن أصحاب هذه الأرض من الوصول إليها. وهنا يعني يأتي تهديد المستوطنين وقادة المستوطنين، حتى تهديد المواطنين بالقتل تحت يعني يكونوا يحملوا السلاح، وهي سياسة يعني جديدة قديمة يستخدمها هؤلاء المستوطنين لمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. يعني بالأمس كان هناك إطلاق هؤلاء المواطنين لأغنامهم في منطقة سهل عقربة وجوريش، يعني حيث يعني يتسبب إطلاق هذه المواشي في أراضي المواطنين بأضرار لمحاصيل المواطنين الزراعية، طبعا بالإضافة كما ذكرنا إلى ما يجري في بورين وما دما من هجمات تكون بعد منتصف الليل، استهداف المنازل، تكسير سيارات المواطنين. ولكن دائما يعني تكون تدخل للجان الحماية والحراسة في هذه المناطق، حيث يفر المستوطنون عند يعني عند سماع النداء عبر سماعات المساجد في هذه القرى، وخصوصا كما ذكرنا في مادما وبورين التي تتعرض دائما لاعتداءات. يعني يهب المواطنين عند النداء على عبر سماعات المساجد. هنا يعني نذكر بأن محافظة نابلس أيضا يعني تعيش تحت حصار خانق، يعني في ظل كل هذه الإجراءات إلى أن جيش الاحتلال يشدد الحصار على المحافظة، يعني حيث يقدم الاحتلال على تشديد الإغلاقات على تقريبا على جميع مداخل ومخارج المحافظة وإغلاق أيضا الطرق الرئيسية. يعني هذا الحصار يؤدي إلى شلل كامل لحياة المواطنين، حيث لا يستطيع المواطنون من الوصول إلى وجهتهم، إلى أماكن عملهم، الطلبة لا يستطيعون الوصول إلى مدارسهم، إلى جامعاتهم، وحتى المرضى وحتى سيارات الهلال الأحمر لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات أو إلى المراكز الطبية. طبعا الهدف يعني واضح، هو ضرب اقتصاد محافظة نابلس، ضرب الحركة التجارية والزراعية، وخصوصا أيضا يعني في ظل الحصار الذي تشهده السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يمنع الاحتلال وصول الأموال إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي أموال المقاصة التي يجب أن تعود إلى المواطن الفلسطيني وهي حق للمواطن الفلسطيني. طبعا الحصار يعني ليس منفصلا عما يجري، يعني هو مخطط واحد، جيش الاحتلال يشدد الحصار.
1: نعم، هي منظومة متكاملة. شكرا لك سيد نضال مليطات، مسؤول ملف المقاومة الشعبية في حركة فتح إقليم نابلس. شكرا. نستكمل في ذات الإطار وما يتعلق باعتداءات المستوطنين في قرى محافظتي رام الله والبيرة وأريحة. نتحدث في هذا الموضوع مع مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط السيد صلاح الخواجة. صباح الخير.
3: صباح الخير وصال، تحياتي لك وللأخوات والأخوة المستمعين.
1: أهلا بك معنا. هذه هي الاعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين في رام الله وأريحة على وجه التحديد، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة. ما الذي تكشفه عن طبيعة الأطماع الاستيطانية في مناطق الوسط والأغوار؟
3: قلنا هذه الجرائم المستمرة في كل مناطق الضفة، ولكن تصاعدت بوتائر غير معهودة ومسبوقة، وتضاعفت في منطقة وسط الضفة الفلسطينية، سواء كانت في منطقة رام الله وريحة أو منطقة القدس، وفي كل منطقة هناك شكل آخر من الاعتداء. الآن يجري الحديث عن عمليات تهجير لتجمعات بدوية في منطقة شرق القدس، في منطقة شرق رام الله عائلة أبو فزاع منذ أكثر من 12 يوم محاصرة، 17 عائلة لن يستطيعوا الخروج أو الدخول من بيوتهم. البعض يعتقد إذا خرج لن يرجع ويكون هناك له مسكن. المستوطنين زرعوا 4 بؤر استيطانية في منطقة تعرف بتجمع أبو فزاع في شرق الطيبة، أو على بالقرب من حاجز ما يعرف بكراميلو. هذه العائلات الآن منكوبة، المياه مقطوعة، لن يستطيعوا استخدام المياه الذي هم يستخدموها منذ سنوات طويلة. المستوطنين أغلقوا شبكة المياه ولن يستطيع أحد فتحها. لن يستطيع الخروج أو الدخول إلى بيوتهم، لن يستطيع طلابهم الذهاب إلى المدارس. نحن اليوم أمام حصار غير محفوظ وغير مسبوق. هذا ليس منع تجول لساعات أو ليوم أو يومين كما تجري العادة من قوات الاحتلال. هذه جريمة وحصار لعملية تهجير قصري لتفريغ أي وجود فلسطيني ما بين كرة شرق رام الله ومنطقة الأغوار. حتى في منطقة أريحة الذين هجروا من شلالات الأوجة إلى مناطق مختلفة مثل النويعمة والديوك الفوكا ومناطق الأوجة، في كل يوم هناك اعتداء. بالأمس كان اعتداء وعربدة من المستوطنين في منطقة العوسج للمقاومة على أراضي الأوجة، وهي بالمناسبة هي منطقة تعتبر منطقة ألف، ولكن قطعان المستوطنين ينفذ سياسة سموتش لا يعلم بأن هناك تقسيمات جغرافية. وفي هذا الإطار بالأمس كنا في جولة من خلال مجلس الوزراء من عدد من الوزراء وهيئة مقاومة الجدار في قرية المغير وطرمسعية وسنجد للاطلاع على ما يجري في مناطق الضفة وما هي التدخلات المطلوبة رسميا، ومن خلال تجنيد الإمكانيات منظمات المجتمع المدني والمجتمع الفلسطيني لمحاولة التخفيف من معاناة وقهر أهلنا في هذه المناطق.
1: كيف تؤثر البؤر الاستيطانية الجديدة والطرق الالتفافية على التواصل الجغرافي الفلسطيني ومستقبل التجمعات السكانية في تلك المناطق؟
3: البؤر لها أهداف متنوعة. جزء من البؤر هو محاولة تقطيب الربط بين الكتل الاستيطانية المقامة وعزل القرى والبلدات الفلسطينية عن أراضيهم، وهذا يجري في معظم مناطق الضفة من شمالها إلى جنوبها كجزء من محاولة فرض سياج استيطاني جديد كما هو جدار فصل عنصري. القضية الأخرى السيطرة على كل مقدرات الشعب الفلسطيني ومنع الوصول إليها. نحن في مناطق الضفة الفلسطينية 2,200,000 من يقارب 20% من أراضينا مراعي، اليوم نحرم من هذه المراعي. على سبيل المثال في قرية المغير 43,000 دنم، اليوم أقل من 1,000 دنم ما يستطيع البناء عليها والتوسع عليها وحتى فلاحته. عندما نقول نريد أن ندعم هذه القرية بالأشجار أول جواب بيكون ما ظلش أرض. وبالتالي هذا الحرمان وهذه السياسة التي كانت تعتبر مصدر دخل الإنساني، اليوم هناك استهداف لقتل إنسانية الإنسان، لقتل مصادر قوة الإنسان، سواء كان من مراعي، من زراعة، من ثروة حيوانية، سرقة الثروة الحيوانية والمواشي. في كل مناطق الضفة الفلسطينية كان آخرها عملية السرقة لعائلة الكعابنة وعرعرة في منطقة جلجلية وسنجل. هذه العائلة التي ارتقى الشهيد يوسف كعابنة طفل أثناء تصديه للمستوطنين بعد مداهمته ومهاجمته لسرقة المواشي. وهذا هذه الجريمة ليس الأولى لهذه العائلة، هم كانوا في منطقة الأغوار الوسطى ومن ثم إلى منطقة المزرعة الشرقية وسنجل، وتم حرق بيوتهم ومركباتهم وهجروا قصرا إلى منطقة سنجل والجلجلية، وتم ملاحقة من قطعان المستوطنين. لا يوجد هناك مكان آمن حتى لمربي الثروة الحيوانية، وبالتالي هناك ضغط لقتل مصدر قوة مربي الثروة الحيوانية وخاصة التجمعات البدوية، وبالتالي هذا استهداف لتفريغنا من أي قوة لوجودنا من حق العيش والبقاء على أراضينا، حتى يريدوا أن يخلقوا واقع للتهجير القسري والتهجير الطوعي كما يعتقد سموتريتش وابن غفير إلى خارج فلسطين المحتلة.
1: نعم، شكرا لك السيد صلاح الخواجة، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط. إلى ملف الأسرى في نهار جديد، ونناقشه مع السيد راغب أبو دياك مدير نادي الأسير في جنين. صباح الخير.
4: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: أهلا بك معنا. في البداية ترد معلومات من سجن مجدو بتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للأسرى لسيما المرضى والقاصرين، ما المعلومات المتوفرة لديكم بالخصوص؟
4: نعم، هذا ما ذكر في الأمس، وهناك تخوف كبير من أهالي الأسرى على فلذات أكبادهم بهذا المعتقل. وبالمناسبة الحياة ليست وردية داخل سجون الاحتلال بأكملها. حكومة الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بكل أجسامها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى رأس كل ذلك الجهة التنفيذية مديرية مصلحة السجون، تعمل على التضييق على الأسرى بل النيل من حياتهم، ولعل استشهاد العديد خلال السنة الأخيرة من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي لخير دليل على ذلك. من هنا نناشد المجتمع الدولي، نناشد كل قوى السلام، نناشد مخزوننا العربي والإسلامي. هناك خطر حقيقي يداهم الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ما يستدعي التحرك الفوري والعاجل من أجل إنقاذ حياتهم.
1: نعم، أيضا فيما يتعلق بمصادقة الكنيسة على قرار عسكري يوسع تطبيق قانون الإعدام ليشمل الضفة، ما خطورة هذا القرار الآن وكيف تتابعونه من ناحيتكم؟
4: نعم، نتابع ذلك بقلق ومشاعر صادقة اتجاه أسرانا البواسل في الوقت الذي به يحدو العالم، اتجاه العديد من الخطوات بهذا السياق كان آخرها خلال العشر سنوات الأخيرة أكثر من 100 دولة ألغت القوانين المتعلقة بالإعدام السياسي، وأكثر من 80 دولة على مدار العشر سنوات الأخيرة لم تحقق سبق واحد بذلك السياق. تطل علينا حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية بتشريع هذا القرار الذي لن يمر إلا على أجساد الشعب الفلسطيني. هؤلاء الأسرى هم الطليعة كما وصفهم الشهيد القائد الخالد، وهم كذلك أبو عمار، ولا يجوز للشعب أن يترك طليعته يصارع الاحتلال الإسرائيلي بصدره العالي، متيقنين بنصر من الله أولا لقضية الأسرى ووقوف شعبنا الفلسطيني تجاههم. هؤلاء الأسرى الذين لم يعتقلوا من أجل قضية شخصية وأنما هبوا حينما استصرخهم الواجب كي نحيا نحن وأبنائنا على هذه الأرض الطيبة المباركة. نعم. بكرامة.
1: هل من تحركات لسيما على صعيد القانوني يمكن القيام بها؟
4: نعم، هناك جهود كبيرة على المستوى الرسمي وكذلك الأمر. نتابع هذا الأمر من خلال كل الأجسام القانونية والحقوقية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية، وإن شاء الله سيكون النص

0: جديد. الأخبار مرة أخرى مع أثار هب الريح. صباح الخير مجددا.
1: صباح الخير لك وصال. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. استشهد 8 مواطنين وإصابة عدد آخر منذ فجر أمس جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على خان يونس ودير البلح وغزة. المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تصدر مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين على خلفية حرب الإبادة على القطاع بحسب ما ذكرت صحيفة هارتس. إصابة طفل برصاص الاحتلال عقب اقتحامه تل العصور شرق بلدة سلواد شمال شرق رام الله، كما أضرمت عصابات المستوطنين الليلة الماضية النار في أشجار الزيتون على أطراف قرية برقة شرقا. إصابة شابين برصاص الاحتلال أحدهما جروحه خطيرة شرق نابلس وشمال غرب الخليل. سلطات الاحتلال أصدرت بالأمس أمرا بالاستيلاء على 22 دنما من أراضي المواطنين في بلدة قباطية في جنين لصالح مستوطنة كديم وغنيم المخلع عام 2005 التي يعمل الاحتلال على إعادة إقامتها. الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء في 10 منازل من بينها مأهولة في بلدة بتير غرب بيت لحم. وسلطات الاحتلال صدقت بالأمس على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استيطاني خطير يهدف إلى تهجير المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط الأقصى. ومحافظة القدس تعتبر مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف للجيش ومكتب تجنيد ومقر لجيش على أنقاض الأونروا في حي الشيخ جراح تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس والمتطرف بن كفير يعلنان بدء إجراءات تطبيق قانون إعدام الأسرى على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل، وذلك بعد توقيع ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة. تقرير للأمم المتحدة يقول إن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي، منوهان إلى أن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب ومن بينها أطفال. رئاسة المؤتمر الثامن لحركة فتح تعلن اليوم البيان الختامي ونتائج انتخابات المركزية والثوري الرسمية غير النهائية وذلك عند الساعة 3 بعد الظهر. استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 15 آخرين بقصف الاحتلال على بلدات في الجنوب اللبناني. في ختام وفي حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حارا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. إلى هنا نهاية موجز الأخبار، نعود مجددا للزميلة وصال أبو عليا واستكمال ملفات نهار جديد.
0: شكرا لك أثار وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي. إلى الملف السياسي ونناقشه مع الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. صباح الخير.
2: خير، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك معنا. عديدة هي الملفات التي طرأت خلال الساعات الماضية ومن بينها قرار الاحتلال الاستيلاء على عشرات المباني في البلدة القديمة في القدس. ما الأهداف السياسية والديمغرافية الكامنة وراء هذه الخطوة؟
2: بالتأكيد يعني هذا قرار خطير جدا على صعيد البلدة القديمة في القدس والبيوت الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك في باب السلسلة. عندما يأخذ الاحتلال قرارا في ذلك بشكل مستوطني وضد المواطنين ومصدرة البيوت وغير ذلك، هو يمارس سياسة التطهير للرقيب القائقات الجماعي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وتحديدا في المدينة المقدسة. وأيضا الموقف الخطير الذي اتخذه حول مقر وكالة خط تشغيل لاجئين الأونروا في الشيخ جراح، وباعتبار أن هذا الموقع مصادر ويمكن أن يبني عليه أيضا منشآت عسكرية واستيطانية استعمارية في داخل البلدة القديمة أيضا بقرب مسجد الأقصى المبارك، كل ذلك بهدف فرض وقع على الأرض وتهويد المدينة المقدسة، وخاصة في ظل ما يقوم به من المستعمرون والمستوطنون من اعتداءات يومية إجرامية على المسجد الأقصى المبارك بالصلوات التلمودية ومحاولة دخل القرابين والتحشدات التي تجري والحديث بشكل علني عن تقسيم المسجد الأقصى.

0: الإسلامية المكانية هذا كان خطير جدا الإعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية أيضا. هي مسألة صحيح أنها يعني معروفة لدى الجميع، ولكن الآن وتيرة هذه الاعتداءات تتصاعد بشكل كبير في ظل عدم وجود أي إمكانية للحديث عن معاقبة الاحتلال أو مسألة على هذه الجرائم.
1: نعم. خلال الساعات الماضية دكتور أبو يوسف تواردت الأخبار عن أن الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية ملفي الحرب على غزة وكذلك الاستيطان. باعتقادك أهمية هذه الخطوة الآن وكيف يمكن استثمارها فلسطينياً؟
0: وصال هذا قرار هام جدا على المستوى الاستراتيجي، لأن المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من كل الضغوط التي جرت ومحاولة اتهام المدعي العام بالمحكمة وتهديدات للقضاة من قبل الإدارة الأمريكية في محاولة لتنويها عن إصدار أي قرارات مساءلة لمسؤولي الاحتلال المجرمين، هي تحدثت المحكمة الجنائية الدولية عن صدور 5 مذكرات لم تعلن حتى الآن، 3 منها للمدنيين و2 للعسكريين. وأنا أعتقد أن هذا الأمر ينتقش في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني الذي يرى العالم أجمع ما يقوم به الاحتلال من جرائم متصاعدة في إطار سياسة القتل وأيضا التدمير والحصار الذي يجري تحديدا في قطاع غزة وما يجري في الضفة والقدس من استعمار استيطاني واعتداءات مستعمرين على أبناء شعبنا الفلسطيني وقطع التواصل بين المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وكل ذلك في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني ما في ما يجري في مدينة القدس. لذلك أنا أعتقد أن هذا أمر مهم بعد صدور مذكرات الجلب والمجرمين الحرب نتنياهو ووزير حربه السابق جالنت. واضح تماما أن المحكمة الجنائية الدولية لم تخشى ما التهديدات جميعها الصادرة من قبل الإدارة الأمريكية تنهى عن ذلك، وهي بشجاعة تتحدث عن أن هناك مذكرات أيضا ستصدر بحق مسؤولين جرائم الاحتلال. إحنا نعتقد أنه دون أن يكون هناك محاسبة ومعاقبة ودون أن يكون هناك مساءلة للإفلات من العقاب وخاصة في ظل إشراكي وحماية أمريكية فسيبقى الاحتلال ماضا قدما باتجاه مزيد من التصعيد والعدوان والجرائم، لأنه لن يردعه سوى أن يكون هناك فرض عقوبات محاكمة لهؤلاء المجرمين الذين يقومون بهذه الحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني والتي ترتقي في كل ما يقوم به الاحتلال سواء من قتل أو استعمار إسباني أو غيره إلى ما يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
1: نعم. في موضوع آخر وأيضا في سياق حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا، بعد مصادقة الكنيسة قرار عسكري يوسع تطبيق قانون الإعدام ليشمل الضفة، انعكاسات ذلك على الواقع القانوني والسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
0: بالتأكيد تحدثنا عن أن هذا القرار هو قرار عنصري بامتياز وهو قرار إرهابي، محاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي لدى شعبنا الفلسطيني، وهذا الأمر لن ينجح. كل ما يقوم به الاحتلال هي محاولة لفرض أجندة احتلالية على شعبنا الفلسطيني سواء على الأرض أو من خلال كسر إرادة الصمود والتحدي لدى شعبنا الفلسطيني وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى وكل هذا الصمود الذي شكله شعبنا الفلسطيني على الأرض. لذلك هذا القانون مرفوض تماما، وربما أن كل التحركات التي كانت تجري على المستوى الفلسطيني الوطني وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستويات الدولية كافة من أجل إسقاط هذا القانون العنصري كما قلت والذي لا يمكن القبول به أمام أنظار العالم أجمع.
1: نعم. أمام كل هذه الانتهاكات المتواصلة، ما الأدوات السياسية والقانونية التي تمتلكها القيادة لمواجهة هذه السياسات أمام المؤسسات والمحاكم الدولية؟
0: نحن لدينا مسألتين رئيسيتين بالتوازي العمل لابد أن يتم من خلالهما. المسألة الأولى وهي وحدتنا الوطنية وصمودنا على الأرض، وأيضا التصدي لكل محاولات مستوطنة الأرض وعدات مستوطنين وغير ذلك، وهذا الأمر الذي يشكل وحدة وطنية فلسطينية واحدة، والتأكيد على الحقوق والثوابت الفلسطينية في مقدمة حق العودة اللاجئين استلاما لقرار 194 وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمة القدس الضفة وقطاع غزة والقدس المحتلة، ورفض كل ما يتعلق بمحاولات تقسيم غزة أو تجزئتها أو فصلها أو غير ذلك، لأن قطاع غزة هو جزء أساسي ورئيسي من أراضي دولة فلسطين وفتحها الاحتلال. الأمر الثاني بالتوازي مع الإطراف المجتمع الدولي ومع أيضا المنظمات الدولية، ربما الجميع يشاهد أن هناك حراك جدي وحقيقي يجري على مستوى معظم دول العالم على صعيد التأكيد على رفض هذا ما يقوم به الاحتلال، وأيضا العديد من دول أوروبا تتحدث عن فرض عقوبات.

0: الثبات على الاحتلال في ظل إمحان الاحتلال في مصالحة هذه الجرائم. نحن نعتقد أنه يعني مراقبة الدول هامة من الأعضاء الإسرائيليين، وأيضا المؤسسات الدولية ما فيها الأمم المتحدة والتي لابد أن تفعل قراراتها، وخاصة قرار 2334 حول الاستعمار الاستيطاني وعدم شرعيته، وفي نفته محكمة العدل الدولية حول الاستعمار الاستيطاني وعدم جواز بقاء الاحتلال واستعمار الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين وقت حفل الاحتلال، إضافة إلى محشر من قبل قليل محكمة الجنائية الدولية وغيرها. لذلك هي منظومة متكاملة لابد من المضي قدما باتجاه كل تفعيل كل الآليات الموجبة الاتباع من أجل أولا فرض عقوبات على الاحتلال وعزل هذه الحكومة اليمنية المتطرفة، وتفعيل كل آليات معاكمة هذا الاحتلال المجرم على جرائمه من أجل قطع الطريق على وصول ذلك.
1: نعم، شكرا لكم الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمات التحرير، شكرا. وفيما يتعلق بمصادقة الاحتلال على إقامة منشآت عسكرية على مقر الأونروا بالقدس، نناقش هذا الملف مع الدكتور أنور حمامة وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير. صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: أهلا بك معنا. دلالات مصادقة الاحتلال على إقامة هذه المنشآت فوق مقر الأونروا في القدس من حيث استهداف الرمزية القانونية والسياسية لقضية اللاجئين.
2: نعم، هذا القرار هو يأتي استكمال للحملة الكبيرة التي قامت بها إسرائيل ضد الأونروا. هذه الحملة التي بدأت عبر عملية تشويه غير مسبوقة للأونروا واتهامها بالإرهاب، وصولا إلى إصدار القوانين التي تعيق عملها والتي أدت إلى إغلاق مقراتها في الشيخ جراح، وأيضا إغلاق العيادات في شعفاط وفي البلدة القديمة، وإغلاق المدارس أيضا في القدس وفي مخيم شعفاط، وتبعها محاولات إسرائيلية لاستبدال عمل الأونروا بالقدس. حاول استبدال عمل الأونروا بالخدمات التي تقدمها البلدية لإخضاع الطلبة للمنهج الإسرائيلي، وأيضا حاولوا في قطاع غزة من أجل استبدال الأونروا عبر وكالة غزة الإنسانية، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل كما تذكرين، لأن وكالة غزة الإنسانية تحولت لمصائد للموت ومارست أبشع صور القتل بحق النازحين في قطاع غزة. الحقيقة هذا القرار يمثل ذروة الاستخفاف أيضا بالمجتمع الدولي، ويمثل استخفاف وإهانة للأمم المتحدة، لمجلس الأمن وللجمعية العامة ولمحكمة العدل الدولية. هذه القرارات لا تراعي بأي شكل من الأشكال، وهي تجاوز خطير لاتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الهيئات الإنسانية والدولية. أيضا هذه مساس الحقيقة باتفاقية الحصارات والامتيازات للأمم المتحدة لعام 1946، وبالمناسبة إسرائيل انسحبت منها بهذا الغرض. أيضا هذا المكان، مكان الشيخ جراح، هو ملك للأمم المتحدة، ولا يعقل أن تقوم إسرائيل بالاعتداء على أملاك للأمم المتحدة. أيضا هذه القرارات هي الحقيقة أيضا اعتداء مباشر على كل القرارات الاستشارية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية. كما تعلمين صدر أكثر من قرار فيما يتعلق بالقدس، وأن القدس أرض محتلة ولا سيادة لإسرائيل على القدس. هذا القرار الاستشاري الأول، والقرار الاستشاري الثاني الذي صدر العام الماضي 2025، والذي يتعلق بوجوب حماية ولاية الأونروا ومؤسساتها. وأيضا القرار الاستشاري ألزم إسرائيل التعاون الكامل وعدم عرقلة نشاط وبرامج الأونروا، بل ألزمها بحماية مقرات الأونروا. وما تقوم به إسرائيل هو الدخول بصدام مباشر مع هذا الرأي الاستشاري. أيضا هذا الرأي أو هذا القرار دخل بصدام مع قرارات أيضا مع قرارات مجلس الأمن. فبالتالي نحن نعتقد أن هذا الإجراء هو استكمال لحلقات الاستهداف لقضية اللاجئين، لتقويض وضعية اللجوء، وأيضا للإجهاز على الأسس القانونية التي تقوم عليها قضية اللاجئين.
1: نعم، ما هي الأدوات السياسية والقانونية التي تمتلكونها لمواجهة هذا القرار على المستوى الدولي؟
2: نعم، الآن نحن في وضعية أقل ما يقال عنها أنها من مساخر التاريخ. الأمم المتحدة التي من المفترض أن تقدم لنا حماية، الوكالة وكالة الأونروا مفترض أن تقدم حماية لنا، الآن نحن الضحية ونحن الذين نعيش تحت الاحتلال مطالبين بحماية الأونروا، ونحن نحاول حماية الأونروا. هذه الصيغة المقلوبة يجب أن تتعدل، يجب على الأمم المتحدة أن تقوم بحماية منشآتها ووكالاتها. إذا لم تنجح الأمم المتحدة هذه المرة بحماية وكالة الأونروا، سيحدث انفلات على المستوى الدولي. سوف تبدأ كل الدول بمعاقبة كل دولة ترى أن وكالة دولية مهما كانت لا تتفق مع سياساتها، سوف تقوم بإغلاقها أو الاعتداء على مقراتها. هذه سابقة وتحدث فوضى في العلاقات الدولية. لكن بكل الأحوال نحن في دولة فلسطين سنقوم بكل ما هو مطلوب مع قيادة الأونروا والمفوض العام للأونروا من أجل الذهاب إلى كل المحافل. سيكون هناك رأي في اللجنة الاستشارية التابعة للأونروا، وأيضا التي تتمثل من رزمة الدول المانحة والمهمة في تمويل الأونروا. أيضا سيكون هناك حراك على مستوى الأمم المتحدة، وأيضا مخاطبة كل الدول التي لها علاقة باتفاقية جنيف الرابعة، وهذه الدول التي هي تضمن تنفيذ الدول الضامنة لاتفاقية جنيف الرابعة. فهناك سيكون حراك على المستوى السياسي والدبلوماسي، لكن الخطير أن هذا الحراك مطلوب من الأمم المتحدة ذاتها، لأن هذا يمثل اعتداء على وكالة تابعة للأمم المتحدة. لكن للأسف هناك عجز وصمت غير مسبوق وصمت مريب.
1: نعم، شكرا لك الدكتور أنور حمام، وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، شكرا. إلى الملف الإسرائيلي، وأن نناقشه مع الدكتور سليم بريك المختص في الشأن الإسرائيلي. صباح الخير.
3: صباح الخير، أهلا بك.
1: أهلا بك معنا دكتور بريك. لنبدأ بالمكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو التي استمرت لأكثر من نصف ساعة. ما الذي تداوله الإعلام الإسرائيلي بهذا الخصوص؟
3: الإعلام الإسرائيلي عمليا يتحدث عن تنسيق بين نتنياهو وترامب. أولا ترامب يعني أبلغ نتنياهو ماذا حدث في الصين، لقاءات ترامب مع الرئيس الصيني. وطبعا نحن نعرف بأن ترامب طالب الصين بعدم إمداد إيران بالسلاح، والصين وعدت بهذا الموضوع. طبعا الصين أيضا لها وظيفة كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، ولها تأثير كبير طبعا على إيران. من الناحية الثانية الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أن الرد الأمريكي العسكري سيكون قريب جدا على ما يبدو، وأن يعني الوقت بدأ ينفذ وصبر ترامب ينفذ، وإسرائيل تستعد لكي تكون قسم من هذا الرد الأمريكي على إيران. والسلاح الجو طبعا في إحدى الاستعداد. هناك تنسيق ليس فقط بين ترامب ونتنياهو، إنما أيضا بين قائد الأركان الإسرائيلي وقائد سنتكوم بخصوص هذا الموضوع.
1: نعم، أيضا الإعلام الإسرائيلي خلال الأيام والساعات الماضية تحدث عن أن جيشه في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف الحرب ضد إيران.
3: نعم هذا صحيح، يعني نحن نعرف أنه منذ فترة إسرائيل تحضر للجولة الجديدة من الحرب، إعادة تحضير سلاح الجو، إعادة التسليح، كل هذه الأمور. وفي إسرائيل هناك اعتقاد يعني بأنه هذا أمر حتمي، يعني قضية التعنت الإيراني وعدم التقدم في هذه المفاوضات سيجبر الولايات المتحدة لجولة قد تكون قصيرة وهدفها فقط تحريك المفاوضات، ولكن ستكون جولة إضافية، وإسرائيل ستستغلها لأن هناك بنك أهداف ما زالت إسرائيل لم تقم بضربه. وواضح بأن قضية السلاح النووي الإيراني هي القضية المركزية التي تمنع أي تقدم، وبالخصوص قضية 460 كيلوغرام من اليورانيوم بدرجة 60% الذي إسرائيل لا يمكن أن تقبل حسب رئيس الحكومة الإسرائيلي أن تبقى على الأراضي الإيرانية.
1: نعم، إذن من جديد سيكون هناك حرب ضد إيران ربما خلال الأيام القادمة.
3: نعم، يعني الاحتمالات ارتفعت جدا بعد عودة الرئيس الأمريكي من الصين، والآن في إسرائيل يعني يتحدثون كأن هذه العملية العسكرية هي قضية وقت لا أكثر، وأنه لا يوجد مخرج، وإيران لا تسمح بوجود مخرج من هذا الوضع. وعلى ما يبدو كان الأمريكان بالتنسيق مع إسرائيل طبعا سيعودون للحرب أو على الأقل لعدة ضربات قصيرة لإعادة إيران إلى المفاوضات.
1: نعم، ماذا على صعيد الانتخابات الإسرائيلية؟ هل من مستجدات بالخصوص؟
3: حتى الآن لا يوجد يعني اتفاق حول التاريخ النهائي للانتخابات. هناك تلاعب طبعا، هناك محاولة من قبل نتنياهو والحاريدين للإظهار وكأن هناك نقاشات بينهم وخلافات، طبعا كل هذا منسق، ونتنياهو يعني يعمل بالتنسيق مع الحاريدين بكل هذه الأزمة. سنرى خلال هذا الأسبوع على ماذا سيتفقون، ولكن واضح بأن الانتخابات ستكون في سبتمبر، في 1 سبتمبر أو في 15 سبتمبر، هذا هو السؤال. ولكن الأجواء هي أجواء انتخابات، وتصرفات الحكومة هي تصرفات كما هو في حالة انتخابات. طبعا السؤال يبقى إلى متى ستستمر ولاية الكنيسة الحالية.
1: نعم،
3: هذا سنراه أيضا خلال هذا الأسبوع.
1: شكرا لكم الدكتور سليم بريك المختص في الشأن الإسرائيلي.

0: في ملفنا التالي انتهاء أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح. نتحدث مع المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لفتح السيد منير سلامة. صباح الخير.
1: صباح الخير يسعد صباحك وصباح مستمعي صوت فلسطين.
0: أهلا بك معنا. الآن وبعد أن انتهت أعمال هذا المؤتمر، من المقرر هذا اليوم أن تعرض النتائج الرسمية غير النهائية في مؤتمر صحفي، ما الخطوة التالية بعد إعلان هذه النتائج؟
1: سعد صباحي، طبعا بعد 3 أيام من العمل المستمر انتهت أعمال هذا المؤتمر بعد تشكيل العديد من اللجان، وأهمها اللجنة السياسية والتي ستقدم مجمل من تقاريرها هذا اليوم. المؤتمر عندما انتهى تم يوم أمس تحديدا الانتهاء مساء من عملية كرز الأصوات وتجميع النتائج، حيث أن الوقت الذي استغرقه هذا العمل كان مبنيا على نتائج ساحات 4 وهي القاهرة وبيروت وغزة ورام الله. التأخير الحاصل الذي حصل هو نتيجة أن هذه العمليات كلها كانت عمليات يدوية ورقية، أي أن الاقتراع كان ورقيا والفرز كان ورقيا. العمليات عددها 15,000 عملية إدخال انتهينا منها فجر أمس صباحا، ونحن الآن على أبواب إعلان هذه النتائج. 2596 عضو في المؤتمر، تقريبا شارك منهم 2450 عضوا، 2450 عضوا شاركوا في هذا المؤتمر في الاقتراع في الساحات الأربع. اليوم الساعة الثالثة هناك البيان الختامي وإعلان النتائج الأولية، ثم تتبع بفتح باب الطعون إذا كان هناك طعونا.
0: نعم، وبعد باب الطعون متى من المقرر أن تعلن نتائج رسمية نهائية؟
1: طبعا حسب عدد الطعون التي يمكن أن تقدم والإجراءات التي تؤخذ، ولكن لا أعتقد أن الأمر سيكون طويلا، ربما أيام قليلة وتعلن النتائج النهائية للعرس الديمقراطي الفتحاوي بانتخاب 18 عضوا للجنة المركزية و80 عضوا للمجلس الثوري.
0: نعم، إلى أي مدى عكست المنافسة على عضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري طبيعة التحولات داخل الحركة والتوازنات التنظيمية الجديدة؟
1: طبعا كان للشباب دور كبير جدا في المنافسة والمشاركة سواء على مستوى اللجنة المركزية أو المجلس الثوري. بعد أيام قليلة سأعلن نتائج الأرقام والبيانات والمعلومات الخاصة بهكذا مواضيع، نسبة المشاركة، أعمار المشاركين، نسبة مشاركة المرأة، نسبة فوز المرأة، نسبة فوز الشباب إلى آخره. هذا يتطلب وقت وجهد إحصائي وتحليلي، ولكن أقول أن المؤتمر لم يكن بمستوى الفهم الذي يتحدث عن الاندفاع نحو الترشح أو الوصول إلى المناصب القيادية. 450 عضوا من 2600 عضو ترشحوا للمجلس الثوري، و59 عضوا من 2500 أيضا، هذا الرقم هو رقم لا أقول بسيط ولكن أقول أنه رقم طبيعي جدا بالقياس إلى المؤتمر السابق، حيث أن كان أعضاء المؤتمر السابق 1514 عضوا ترشح منهم 650 للمجلس الثوري. وبالتالي لا، هناك إدراك لأهمية هذه المناصب وإدراك لأهمية المسؤولية العالية التي تقع على عاتق وكاهل المستوى السياسي في حركة فتح.
0: نعم، ولكن ما الذي تعكسه هذه الرغبة من قبل الشباب تحديدا على الترشح سواء لعضوية المجلس الثوري أو حتى اللجنة المركزية؟
1: من الطبيعي جدا أن دور الشباب أصبح واضحا جدا. الشباب الآن في حركة فتح أو الشاب الفلسطيني والشابات الفلسطينيات يجب أن يأخذوا دورهم، وهذا ما عملت عليه القيادة بشكل واضح، حيث كان نسبة مشاركة المرأة في هذا المؤتمر فاقت 15%، وكان عدد المشاركات حوالي 400 مشاركة من أصل 2500. المؤتمر الآن يذهب باتجاه تجديد الشرعية، تجديد دماء قيادة الحركة. ننتظر من هذه القيادة الكثير، ونتطلع إلى أن تكون على مستوى عالي من المسؤولية وثقة الناخبين الذين انتخبوهم.
0: نعم، بعد انتهاء أعمال هذا المؤتمر، ما الأولويات التي ستعمل عليها القيادة المنتخبة لتعزيز وحدة الحركة واستعادة دورها الوطني والتنظيمي في المرحلة المقبلة؟
1: أولا، الكثير من التوصيات التي اتخذت في المؤتمر رفعت أو سترفع إلى المجلس الثوري واللجنة المركزية، وبالتالي هناك برنامج سياسي وضع من خلال أعمال اللجنة السياسية في المؤتمر، وهو الذي سيحدد خارطة الطريق للعمل السياسي في الحركة. طبيعي جدا أن تأتي هذه الانتخابات في ظل هذه الظروف السياسية المعقدة، الحرب على غزة، الحرب الإقليمية، ولكن مع ذلك أعتقد أن المجلس الثوري القادم واللجنة المركزية على عاتقهم الكثير الكثير من العمل السياسي.
0: نعم، شكرا لك السيد منير سلامة، المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح. شكرا.
1: شكرا لكم.
0: في ملفنا الأخير، في اسطنبول إقامة فعالية يوم فلسطين التراثي والثقافية. التفاصيل في تقرير نديم عبده.
2: مدينة اسطنبول تركيا احتضنت فعالية يوم فلسطين التراثي والثقافي والفني بمشاركة مؤسسات فلسطينية وتركية وجمهور واسع، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وإحياء التراث الفلسطيني ونقله للأجيال بشكل حي ومستمر. هذه الفعاليات أقيمت في مقر عارف التعليمي تزامنا مع الذكرى 78 للنكبة. وقال نصري أبو جيش سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية خلال افتتاح يوم فلسطين: إن شعبنا رغم معاناته وتضحياته سيبقى ثابتا وصامدا على أرضه، متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة. إلى ذلك أكد المنظمون والمتحدثون أن الثقافة والفنون تمثلان أداة أساسية لحماية هويتنا الفلسطينية وتعزيز حضور قضيتنا في الوعي الإنساني وترسيخ الرواية الوطنية رغم تحديات اللجوء والشتات والظروف الصعبة المستمرة. هذا وتضمنت الفعاليات عروضا فنية وشعرية ومعارض تراثية وندوات سلطت الضوء على دور الفن والإعلام في مواجهة الرواية المضادة وتعزيز إيصال الحقيقة الفلسطينية للعالم وترسيخ الوعي بقضيتنا.
0: بهذا نصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. هذه تحيات فريق العمل: زياد صباح في الإعداد والتنسيق، جيدة أبو سرور في المتابعة والتنفيذ، سلام قرقطي في الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان في الإخراج. كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: الجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. إصابات وجرحى برصاص الاحتلال في عدة مناطق بالضفة. الأمم المتحدة تطلب إجراء تحقيق في جرائم التعذيب والاغتصاب بحق الأسرى في سجون الاحتلال. إعلان البيان الختامي ونتائج انتخابات المركزية والثورية الرسمية غير النهائية اليوم عند 3:00 عصرا. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر منذ فجر أمس جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على خان يونس ودير البلح وغزة. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 72,763، والإصابات إلى 172,664. قالت مدير الاتصال والتواصل في مؤسسة جذور للإنماء الصحي مجد حردان إن هنالك مجاعة حقيقية في قطاع غزة في ظل عدم سماح الاحتلال بإدخال المواد الأساسية المتعلقة بالغذاء الصحي خاصة للأطفال وكبار السن. وأعلنت حردان لإذاعتنا عن انطلاق مسيرة اليوم عند 10 صباحا في منطقة حمد بخان يونس جنوب القطاع ضد قرار المطبخ العالمي بوقف دعم تكيات وتقليص حجم خدماته الإغاثية.
1: رح تنطلق مسيرة ضد مطبخ العالمي. هلأ الورد سنترال كيتشن في عنده مشكلتين. مشكلة إنه هو مش عم بيقدم إلا للتجمعات اللي هي خلينا نقول مراكز اللجوء، ولكن الناس اللي بتعيش برا مراكز اللجوء هاي هم ما بتطلعوا عليهم ولا بخدموهم، عم بقلصوا عم بفكروا إنهم بما إنه صار في وقت إطلاق نار ورجعت الحياة بما معنى إلى طبيعتها بدهم يسحبوا خدماتهم شوي شوي لأنهم هم أصلاً بيكونوا في أماكن الصراع وأماكن النزاع. ولكن هذا اللي إحنا نتوجه إله للعالم واللي هي عمليات إنه إيصال الصورة بما هي كما هي من قطاع غزة إنه لا زال الوضع على ما هو عليه. مزبوط صار في وقت إطلاق نار والاستهدافات عم بتصير يوم بيوم بيوم عدا عن كل الأمراض اللي هي عم تتفشى بسبب سوء الصرف الصحي. فعم نلاحظ في مشكلة هلأ البعوض، مشكلة الفئران اللي هي عم تتسحب على الخيام وعم بتعض لأولاده وهم نايمين بالليل.
0: بدوره حذر مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بشار مراد من تواصل أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في مشافي قطاع غزة، كما حذر من الانعكاسات البيئية والصحية الخطيرة جراء انتشار النفايات بالقرب من تجمعات النازحين.
2: نتيجة طبعا العمليات العسكرية وإخلاء ما يقارب أكثر من 50% من قطاع غزة وحشد المواطنين في أماكن ضيقة وبالأخص المناطق الجنوبية الغربية من القطاع موافي خان يونس بالإضافة إلى مدينة غزة. هذا الاقتضاد أدى إلى طبعا انتشار العديد من الأعضاء وبالأخص في الفترة الحالية هناك انتشار للأمراض الجلدية مع نقص الخاصة بمعالجة هذه الأعضاء، بالإضافة إلى كما ذكرنا المنظومة البيئية بسبب تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. هناك انتشار طبعا للنزلات المعوية وبالأخص ما بين الأطفال. في هذه اللحظة طبعا الوضع على المعازر، يتحكم الاحتلال بإدخال المساعدة الكبيرة بالإضافة إلى منع دخول مبيدات الحشرات ومنع من إعطاء طبعا التصاريح للبلديات لنقل النفايات الصلبة من داخل المدن ونقلها إلى المناطق البعيدة.
0: إلى ذلك حذر عضو المجلس الوطني وليد العوض من تصعيد عدوان الاحتلال في قطاع غزة واستخدام الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الإسرائيلية. وأكد العوض لإذاعتنا أن الاحتلال يواصل سياسة التجويع الصامت ويمنع إدخال المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، مؤكدا أن الكثير من السلع الأساسية غير متوفرة.
3: استمرار العدوان على كافة محافظات قطاع غزة والوسطى وخان يونس ومحاولة إزاحة الخط الأصفر لما يسمى الخط البرتقالي، بحيث أحكمت دولة الاحتلال سيطرتها على ما يزيد عن 64% إلى 65% من مساحة القطاع، وهي تدفع السكان غربا في

0: حدثوا في مساحة تقل عن 20% مما تبقى من الأراضي الصالحة للسكن في الخيام البالية وفي مراكز الإيواء المكتظة. كل هذا يتم بشكل يعني ممنهج من قبل الاحتلال وفي ظل صمت وعجز دولي لا يستطيع إجبار دولة الاحتلال على الالتزام بأي من المعايير الإنسانية. حكومة التطرف والفاشية في دولة الاحتلال تريد أن تستخدم مجددا مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني ودماء الشعب الفلسطيني وقودا في عملياتها الانتخابية.
1: أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم سياسيون وعسكريون على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة. كما رفضت المحكمة حينها الطعون التي قدمتها حكومة الاحتلال بشأن صلاحية المحكمة للنظر في الحرب على غزة، واعتبرت موافقة إسرائيل على اختصاص المحكمة ليست شرطا للنظر في طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. في المحافظات الشمالية أصيب طفل برصاص الاحتلال أمس عقب اقتحامه تل العصور شرق بلدة سلواد شمال شرق رام الله. إلى ذلك أضرمت عصابات المستوطنين الليلة الماضية النار في أشجار الزيتون على أطراف قرية بورقة شرق المدينة. وفي نابلس أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في منطقة بئر صالح جنوب شرق بلدة بيتا. كما أصيب شاب أمس بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بيت أولى شمال غرب الخليل. وفي جنين أصدرت سلطات الاحتلال أمس أمرا بالاستيلاء على 22 دنما من أراضي المواطنين في بلدة قباطية جنوب المحافظة لصالح مستوطنة كديم وغنيم المخلع عام 2005 التي يعمل الاحتلال على إعادة إقامتها. وإلى بيت لحم حيث أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 10 منازل من بينها مأهولة في بلدة بتير غرب المدينة. وإلى القدس المحتلة حيث صادقت سلطات الاحتلال أمس على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استيطاني خطير يهدف إلى تهجير المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط الأقصى. وبموجب القرار سيتم تخويل شركة تطوير الحي اليهودي في القدس بتنفيذ عمليات الاستيلاء والاستملاك بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة ما يسمى الحي اليهودي داخل البلدة القديمة. في سياق قريب اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف للجيش ومكتب تجنيد ومقر لجيش الاحتلال على أنقاض الأنروا في حي الشيخ جراح تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي. أعلن وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس والمتطرف بن كفير بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل، وذلك بعد توقيع ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة. وبحسب البيان المشترك الصادر عن كاتس وبن كفير فإن القانون يستهدف من تصفهم إسرائيل بالمخربين الذين ينفذون عمليات قتل ضد يهود في صياغة تعكس الطابع السياسي والقومي للخطوة. في ملف الأسرى قال تقرير للأمم المتحدة إن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي، منوها إلى أن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب ومن بينها أطفال. كما كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارة محاميها عن عدد من الحالات المرضية المصابة بمرض سكابيوس لأسرى يقبعون في سجن عوفر دون تقديم العلاج اللازم لهما. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح أنه سيتم الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر إضافة إلى النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري هذا اليوم في تمام الساعة 3 بعد الظهر في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة. وإلى لبنان حيث استشهد 5 لبنانيين وأصيب 15 آخرون وبقصف الاحتلال على بلدات تقع في جنوب لبنان. وإلى حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حارا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف

باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. في خرق متواصل اتفاق وقف إطلاق النار، شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. إصابات وجرحى برصاص الاحتلال في عدة مناطق بالضفة. الأمم المتحدة تطلب إجراء تحقيق في جرائم التعذيب والاغتصاب بحق الأسرى في سجون الاحتلال. أخيرا إعلان البيان الختامي ونتائج انتخابات المركزية والثوري الرسمية غير النهائية هذا اليوم عند 3 عصرا. إلى هنا انتهت نشرتنا المفصلة من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه تحية عبر صوت فلسطين، وأهلا ومرحبا بكم في الفترة الصباحية. حلقة جديدة لهذا اليوم الاثنين الموافق 18 من أيار للعام 2026. مشوار صباحي مستمعينا حتى الساعة 11، وسيكون معنا اليوم العديد من الفقرات المنوعة ضمن الفترة الصباحية. تسمعونا على 90.701 FM موجاتنا الرئيسية لإذاعة صوت فلسطين، وفي القدس بتسمعونا على 100.1، رام الله والبيرة وجنين على 90.7، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار على 99.4، محافظتي طول كرم وقلقيلية على 98.8، بيت لحم وطوباز 89.9، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية على 103.2، صوت فلسطين محلية في جنين 89.5 FM، وصوت فلسطين محلية في بيت لحم 104.9 FM. أيضا مستمعينا بإمكانكم مشاهدتنا ومتابعة قناة إذاعة صوت فلسطين على التلفزيون تفاعلي مدى وحضارة على Voice of Palestine. كمان حتى توصلكم كل أخبار العاجلة أولا بأول، تفضلوا بمتابعتنا على السوشيال ميديا إذاعة صوت فلسطين VOP. حلقة جديدة وبداية نهار جديد مستمعين، إن شاء الله يكون نهار مليء بالرزق والبركة لجميع المستمعين. وفي بداية الحلقة أرفق لكم تحيات فريق العمل، سلام قرقطي في الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، ومعكم على الهواء مباشرة في التقديم بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحاً.

متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام وفي هذه الفترة الصباحية. خلينا نشوف كيف أحوال الطقس لليوم. واضح ارتفاع على درجات الحرارة في مختلف المحافظات، أجواء حارة وجافة، ويكون اليوم الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع موج إلى مائج تحديدا في قطاع غزة. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات الوطن لهذا اليوم، والبداية في العاصمة القدس العظمى نهارا تسجل 30 درجة والصغرى ليلا 17، في رام الله 29-16، في نابلس 31-18، في جنين وطوباس 32-20، العظمى نهارا في الخليل 29 والصغرى ليلا 16، في أريحة 36-24، في الأغوار الشمالية 34-22، في بيت لحم 30-17، طول كرم وقلقيلية العظمى نهارا 29 والصغرى ليلا 18، في سلفيد 30-17، في غزة وخان يونس 28-20، وأخيرا في رفح 29 درجة نهارا و19 ليلا. هذا والله المستمعين دائما أعلى وأعلم. وفي بعض التحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية بتحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، أي ما بين الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء، وأيضا تحذر من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وذلك بفعل يعني الرياح النشطة ومن ارتفاع موج البحر. وتحذر أيضا المواطنين الذين يعانون من الربو وأمراض الجهاز التنفسي خلال اليوم الاثنين من الغبار المتطاير في الجو. يعني فعليا مستمعينا هاي الأجواء الخمسينية مع الرياح الخفيفة ممكن فعلا تؤدي أو تفاقم من حالة المرض للناس اللي بيعانوا من الربو وأمراض الجهاز التنفسي. ياريت ديروا بالكم على حالكم، وكمان ممكن أنه تستعملوا كمامة في بعض الأوقات إذا اضطريتوا تكونوا خارج البيوت لمدة من الوقت. إذن مستمعينا مكملين معكم في فترتنا الصباحية، نصب على جهاد سليمان، انضمنا على الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. صباح الخير جهاد.

صباح الخير مجددا مستمعينا ومستمرين وإياكم في الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. نوجه تحية لكل مستمعينا اللي عم بسمعونا هلا. زميلنا محمد علوي، يسعد صباحك وكل الخير، وكل المستمعين اللي انضمونا على سمع في هاي اللحظات على 90.700.1 FM. في أسعار صرف العملات لهذا اليوم مستمعينا، والدولار لسه يعني واصل الانخفاض، فسعر الدولار بيصرف ب2.93 شيكل، الدينار الأردني ب4.13 شيكل، واليورو الأوروبي ب3.40 شيكل. في أسعار الذهب عالميا وبحسب الأسعار الأخيرة، طبعا أونصة الذهب ب4535.5 دولار، وجرام الذهب ب$146.

نحكي صباح الخير لكل الناس اللي عم تسمعنا بسياراتها في هاي اللحظات. خلينا نشوف شو أبرز التحديثات على أحوال الطرق، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد كثافة سير، بوابة عطار القديمة أزمة، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، هاجس قلندية أزمة للخارج، وجبع أزمة اندماج للخارج، العزرية كثافة سير باتجاه الشمال، وطريق العوجة أزمة، والمدخل الشمالي لمدينة أريحة تفتيش بالاتجاهين، أما باقي مداخل ومخارج أريحة سالكة. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، فرش الهوى تفتيش للخارج، راس الجورة مغلقة، دورة مغلقة، بيت عينون مغلقة، سعير سالكة، الفوار مغلقة، العروب العجوري أيضا مغلقة. في محافظات الشمال، بوابة دير بلوط مغلقة، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وحاجز تيسير أزمة وتفتيش للخارج، وعين شبلي تفتيش باتجاه أريحة. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق حتى هذه اللحظة من صوت فلسطين. دائما مستمعينا نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

رغم الألم والمعاناة، إنجاز جديد في الرياضة في قطاع غزة والرباط يتوج بلقب بطولة الأمل لمواليد 2009 بفوزه على غزة الرياضي. في تفاصيل هذا الخبر، توج نادي الرباط بكأس بطولة الأمل لمواليد 2009 بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي غزة الرياضي بأربع أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت يوم أمس على صالة نادي خدمات الانصراط. هذا وانطلقت المباراة بحذر شديد بين الفريقين في ظل محاولات اللاعبين لتسجيل الهدف الأول، وظهر غزة الرياضي عبر محاولات لاعبيه محمد أبو زيادة وكريم عدس دون خطورة حقيقية. في المقابل شكلت فرص الرباط خطورة حقيقية على مرمى غزة الرياضي. هذا وترجم الرباط أفضليته بتسجيل الهدف الأول عبر لاعبه محمد أبو يوسف، ليضيف زميله وهداف البطولة محمود حجازي الهدف الثاني قبل أن يضاعف محمد الشلطي النتيجة بهدف ثالث انتهى عليه الشوط الأول. هذا ولم يتغير الحال في الشوط الثاني رغم محاولات غزة الرياضي تقليص النتيجة، إلا أن سيطرة الرباط وأفضلية لاعبيه حسمت الأمور بالهدف الرابع الذي سجله الهداف محمود حجازي لتنتهي المباراة بفوز الرباط برباعية نظيفة. هذا وأدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من خالد أبو الخير وأحمد شبير وفايز عمران. وفي نهاية اللقاء سلم اتحاد الكرة ومؤسسة هيومن سمايل كأس البطولة لنادي الرباط ومكافأة مالية بقيمة 3000 شيكل، وكأس المركز الثاني لنادي غزة الرياضي ومكافأة مالية بقيمة 2000 شيكل. هذا وحصل لاعب الرباط محمود حجازي على جائزة هداف البطولة، وزميله محمد النجار على جائزة أفضل حارس مرمى، بينما منح اتحاد الكرة لاعب المجمع الإسلامي محمد طالب جائزة أفضل لاعب في البطولة. دائما مستمعينا بنحكي رغم الألم والجراح اللي شهدها قطاع غزة الحبيب، إلا أنه دائما المعنويات عالية وروح المنافسة موجودة تحديدا في الرياضات المختلفة. دائما منا نتمنى لأهلنا وأحبتنا في قطاع غزة المزيد من التوفيق في هاي الإنجازات الصغيرة والكبيرة. وفعليا وجود الرياضة حتى هذه اللحظات في قطاع غزة هو فعليا يعتبر بحد ذاته مقاومة ورسالة للعالم بأن شعب فلسطين شعب يحب الحياة ويستحقها بجدارة.

0: نجدد لكم تحية صباحية مستمعينا أينما كنتم ومتواصلين وإياكم في الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. الاحتراق النفسي ما هو وتأثيره على سلوكيات الفرد بمختلف أشكاله؟ اليوم عم نشوف مستمعينا زياد في حالات الاحتراق النفسي واللي فعليا بتأدي للعديد من الأمور غير المرغوب فيها في مجتمعنا، قد تصل في بعض الأوقات إلى حد الجرائم والقتل، وهذا الإشي اللي إحنا دائما نحذر منه وما منحب إنه نوصل لهاي المراحل. فما هو الاحتراق النفسي وكيف ممكن إنه نخفف من حدته على نفسياتنا؟ الجواب مع الدكتورة ربيحة أبو هلال الأخصائية النفسية والتربوية والمستشارة الأسرية. دكتورة ربيحة صباح الخير.
1: يسعد صباحك
0: وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين. دكتورة ربيحة، اليوم عم نحكي عن الاحتراق النفسي، حابين تعرفي لنا يا حضرتك وكيف بوصل الشخص لهاي المرحلة من تردي، خلينا نحكي النفسية.
1: أكيد. يسعد صباحك صباح جميع المستمعين. طبعا نحن بنعيش حاليا في عصر اقل ما يقال عنه انه عصر الضغوط النفسيه، واللي انتشرت في مختلف المجالات البيئات اللي بتواجد فيها الانسان، ومع زياده حجم هاي الضغوط وتراكمها عند الفرد ادت بلا شك الى بروز عمليه الاجهاد النفسي، وما نسميه نحن اللي هو الاحتراق النفسي أو حالة الإرهاق النفسي والعاطفي والجسدي، وهذا كله نتيجة للضغوط المستمرة لفترة طويلة، خاصة لما الإنسان بيشعر أنه بيبذل كثير من الجهد وتقديم أمور كثيرة بدون أي راحة أو تقدير أو نتائج حتى مرضية. يعني مثل الموظف اللي بيشتغل ليل مع نهار، كلمة يعطيك العافية لا بسمعها لا حتى من مديره أو من مسؤول عنه أو عدا عن ذلك في الأسرة، داخل الأسرة كمان اللي ممكن يكون ما بين الزوج والزوجة، اللي هو بيؤدي إلى الإرهاق النفسي، وبيظهر غالبا عند العاملين في المهن الإنسانية أو الأشخاص اللي بتحمل مسؤوليات كبيرة زي ما حكيت داخل الأسرة أو العمل أو الدراسة. الاحتراق النفسي هو نوع من التعب العاطفي والعقلي والجسدي بيحدث عنده أو بشعر الإنسان بأنه مستنزف تماما وغير قادر على مواصلة نفس المستوى من الأداء أو الاهتمام، مع أنه بيكون بحب شغله هو وبده إنجاز أكثر وبده يتل أكثر، ولكن للأسف في الاحتراق المهني أو لعدم وجود أي تقدير لعمله بيحصل عنده هذا الاحتراق النفسي.
0: بدي أرجع للنقطة كتير مهمة أنت ذكرتيها، يعني الكلمات، كلمات الثناء والشكر وهي الكلمات الدافية، قديش ممكن فعلا انها هلا هي كلمة لكن وقعها على النفسية كتير كبير. يعني لما شخص مثلا يكون قاعد في الدوام موظف او حتى عامل يتعب طول النهار، مرات كلمة يعطيك العافية او اليوم ابدعت او حتى المدح بالشغل نفسه، قديش هذا برفع لنا معنوياتنا؟ يعني اوكي احنا بحاجة لدعم مادي.

0: قبل الدعم النفسي، لكن قديش الدعم النفسي والكلمات هاي الحلوة بتترك انطباعات جميلة فعلا بداخلنا.
1: أكيد، يعني إحنا دائما نحكي إنه المفروض لكل إنسان إنه الامتنان بياخدوها إنه من ناحية لا سمح الله إنه بيكون إنه تدلل أو شيء، لا أبدا. الامتنان كتير حلو إنه نعطي للي أمامنا، إذا أنا كنت مسؤول أو كربة منزل أو أي إنسان أنا أعطيه كلمة شكر، كلمة تزيد من معنوياته أو ترفع من معنوياته، كلمة تحثه على العمل أكثر، يعطيك ألف عافية إذا كان المدير، حتى لو حتى سبحان الله الذكاء الاجتماعي مطلوب لكل إنسان إنه يكون عنده، حتى إذا كان مدير، مسؤول، زوج، أي إنسان عابر طريق أنا برأيي المفروض إنه يكون عنده اللباقة والتعافي، كيفية التعامل. وكثير مهم إنه نشكر بعضنا، نحيي بعضنا، نحاول ندعم بعضنا، لأنه نحن زي ما حكيت في عصر اللي هو كله عصر الضغوط النفسية، وإحنا شايفين من الأوضاع اللي إحنا منعيتها، من قلة رواتب للموظفين، من قلة اهتمام حتى فينا على مستوى شخصي ممكن أو على مستوى مجتمعي. فالمفروض كتير إنه إحنا نكون حتى كأفراد دعم لبعضنا أو كمسؤولين في أماكن عملنا.
0: نعم دكتورة، يعني نرجع لموضوع الاحتراق النفسي، يعني مخاطر هذا الاحتراق ولوين ممكن إنه يؤدي فينا، يعني في حال تفاقمت الأمور وما تم علاجها في المراحل الأولية.
1: طبعا إنه خلينا نحكي الاحتراق النفسي عند الإنسان كثير يؤدي إلى كثير عوامل سلبية اتجاه نفسه أولا، ثم اتجاه العمل اللي هو بيشتغل فيه، لأنه هو استنزاف تدريجي للطاقة النفسية، بيجعل الإنسان يشعر بأنه متعب طوال الوقت، فاقد للحماس، ما عنده هم إنه يشتغل، ما عنده نفس إنه يشتغل أو حتى يقوم بأي عمل هو مطلوب منه أو بيعمله وهو متثاقل، يعني بدون نفس. خلينا نحكي على المستوى العام، سريع الانفعال، دائما إنسان مضغوط، دائما إنسان بصيح، دائما إنسان معصب، غير قادر على العطاء كما كان سابقا، لأنه زي ما حكينا ما لقي أي الاهتمام أو الاحترام لعمله أو حتى هو بيفقد احترامه لذاته إذا لم يكن هناك من يشجعه ويثني عليه ويكون له الدعم والسند أيضا. يعني كثير مهم حتى على مستوى منظمة الصحة العالمية إنه الإجهاد مرتبط بالبيئة أو ببيئة العمل اللي بيكون فيها متواجد الإنسان.
0: نعم دكتورة ربيحة، يعني إذا ما تحدثنا عن أهمية المتابعة النفسية في هاي الحالة، يعني منا نوصل اليوم لمرحلة إنه الواحد عن جد إذا حس إنه هو ما له إشي لازم يتوجه لطبيب أو مرشد نفسي، يعني مش شرط طبيب، يعني حسب الحالة، إذا كانت اضطراب ممكن إنه جلسات تفريغ نفسي ممكن تقوم بالغرض، لكن مرات في حاجة للتدخلات الدوائية. قديش اليوم إحنا لازم نعزز هاي الثقافة، وإحنا قديش بحاجة وجود هاي الثقافة أكثر من أي وقت مضى، لأنه عم نسمع إنه في الفترة الأخيرة كتير صار يصير جرائم مركبة، وهاي الجرائم ناتجة أكيد عن الضغوطات النفسية بالإضافة لعوامل خارجية أخرى.
1: أكيد، لأنه إحنا لما الإنسان يكون تحت أو ضغط الاحتراق أو ما نسميه احتراق نفسي أو الإرهاق النفسي، بيكون في عند الإنسان طبعا قلق، توتر، فقدان الدافعية زي ما حكيت، الحزن، الإحباط اللي بيؤدي زي ما حكينا في المرات السابقة أو في اللقاءات السابقة للاكتئاب أو لأنه يكون إنسان حتى في عنده اضطرابات نفسية كثيرة، العصبية الزائدة، شعور بالعجز كمان، هذا على مستوى نفسي أو كمان جسديا، الصداع، اضطرابات النوم، الإرهاق المستمر، ضعف التركيز، ألم الجسد. فهون زي ما تفضلت أنت، إذا حس الإنسان بأي أعراض أو علامات، وزي ما حكينا إذا في إمكانية المساعدة له من قبل الأسرة اللي حواليه أو من قبل المكان اللي هو بيشتغل فيه كمان، أن يكون داعم له، ما يتأخر ولا يتوانى أنه يطلب المساعدة. كما حكيت كمان أنت لو تفضلت أستاذ وليد، أنه ممكن أنه يتوجه لأي مستشار، خلينا نحكي مهني أو مستشار أسري أو مستشار، أنه يساعده إلى يعلمه أو يعطيه عدد من المهارات أو أنه يكتسب عدد من المهارات أنه يكون قادر على التغلب على هذا الاحتراق النفسي والترويع عن نفسه والتفريغ من أجل ديمومة حياته والصحة النفسية، خلينا نحكي مع الصحة الجسدية.
0: نعم، يعني دكتورة ربيحة نختم معاك اليوم بشوية نصائح عشان نقلل، نحاول قدر الإمكان نقلل من حدة هذا الاحتراق النفسي، ومنا كمان نصائح للناس اللي هلأ بتسمعنا وفعلا حاسة إنها تعبانة وبحاجة إلى دعم.
1: كثير مهم انه نحن في البدايه نحن انفسنا من الاحتراق النفسي. اول شيء خلينا نحكي عن تنظيم الوقت واخذ فترات راحه، ما نحمل الامور اكثر من هي تستحق، لانه اذا بدنا نفكر صحيح بالحياه خلينا نحكي عن مستوى انه لا يعني ما في شيء محرج اني انا اضغط نفسي او اتعب نفسي لاجله، ولكن بنفس الوقت انا بدي احاول اروع على نفسي، لانه ما في ناس كلهم نفس الشيء في التعامل بالاحباط او في كيفيه انه التعامل معنا، وضع حدود للضغوط هاي اللي أنا بعيشها، طلب الدعم النفسي والاجتماعي كمان كتير مهم لكل إنسان فينا، التخفيف من المثالية الزائدة وإنه أنا بدي أكون التوب وكل إشي في عملي في هذا، أنا برأيي لا، خلينا ستيب باي ستيب، قدراتي لا يخلق له نفسا إلا وسعها، فكتير ضروري إنه الإنسان يكون قادر على إنه يخفف هاي الضغوط على نفسه، على زي ما حكينا للإفادة للصحة النفسية والجسدية له. فالاحتراق النفسي هون ما بين إنه ضعف أبدا، بل هو رسالة من النفس والجسد بإن الإنسان تجاوز حدود طاقة. لما تعرف إنه وصلنا لهاي المرحلة، لا طب أنا بدي أوقف، أنا بدي أفكر في نفسي، بدي أراجع نفسي المنهجية اللي بشتغل فيها في عملي أو في بيتي كمان كأم أو كأب، المفروض إنه أعرف إنه وين حدود طاقتي، أنا لا. بقدر أكمل أو ما بقدر أكمل، لهون يعطينا عافية. فكتير مهم الوعي المبكر، بيساعد على العلاج واستعادة التوازن قبل الوصول إني أوصل إلى مراحل أشد من الإرهاق واللي بتؤدي إلى اضطرابات نفسية زي ما حكينا في لقاء سابقة، الاكتئاب، خلينا نحكي كثير اضطرابات بتأثر علينا في إذا نحن تمينا تحت أو ضمنا تحت الضغط النفسي نتيجة للاضطراب النفسي اللي بنواجهه في حياتنا اليومية.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر ويعطيك ألف عافية، دائما مغلبينك معنا دكتورة ربيحة أبو هلال، أخصائية نفسية وتربوية ومستشارة أسرية، شكرا جزيلا.

0: متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.701 FM. وإلى فقرتنا التالية في الصحة الجسدية اليوم رح نروح على قطاع غزة ونحكي عن العيون الصناعية لجرحى الحرب، مبادرة يطلقها مستشفى العيون في قطاع غزة. عن هذا الموضوع رح يحدثنا أكثر دكتور أيمن صيدم استشاري جراحة تجميل العيون. دكتور أيمن صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بك.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني دكتور أيمن احكي لنا أكثر عن مبادرة العيون الصناعية لجرح الحرب اللي أطلقها مستشفى العيون في قطاع غزة، والفئات فعليا اللي استفادت من هذه المبادرة. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا عنا لازم نذكر انه في عدد كبير من الإصابات اللي كانت موجودة عند الناس، كان في إصابات في العيون لدرجة انه في بعض الناس كان عندهم إصابة في كلتا العينين وفقد الإبصار تماما. طبعا الناس هذول خلال فترة الحرب، يعني انتم بتعرفوا انه كثير من المستهلكات الطبية كان ممنوع دخولها، سواء كانت الخيوط الجراحية، الأدوات، الأجهزة، ومن ضمنها كان برضو العيون الصناعية. يعني كنا احنا في الفترة هذه يعني نفتقد الى وجود عيون صناعية نقدر نوفرها للناس اللي فقدت عيونها. فعلى مدار سنتين يعني تراكم عندنا ما يزيد عن أكثر من 600 مريض فقدين عيونهم ولا يجد عين صناعية مناسبة. في الفترة الأخيرة طبعا بعد التواصل مع عدة جهات تم توفير مجموعة من العيون الصناعية الجاهزة في حدود 150 عين صناعية. طبعا هذا العدد لا يكفي عدد المرضى اللي موجود عندنا، لكنها مرحلة أولى ممكن تساعد فيها كثير من الناس، خصوصا الأطفال، خصوصا الفتيات صغار السن، الناس الفقدين كلتا العينين. يعني حيكون مساعدة كثير قيمة لهذا الكم من الناس. وإحنا طبعا انطلقنا من الأسبوع الماضي، كان أول دفعة جبناهم وعملنا لهم تركيب عيون صناعية، وحنستكمل الاستفادة الكم الأكبر من المرضى. طبعا كل مريض يخضع للتقييم مرة أخرى عشان نشوف انه هالأمور جاهزة لتركيب عين صناعية ولا انه بحاجة لعمل عملية تقويم للجفن، لمحجر العين، عشان تكون الأمور جاهزة لتركيب العين الصناعية.
0: نعم دكتور أيمن، يعني معالجة الجانب النفسي للمصابين من خلال عمليات تجميل العيون، يعني احنا بنعرف انه التجميل هو جزء أساسي من النفسية، يعني الواحد يكون راضي عن شكله، ويعني بسبب ظروف يعني إحنا ما اخترناها يعني وصلنا لهاي المراحل، الإعاقات الجسدية اللي فقد عينه، اللي فقد أحد أطرافه، يعني أكيد لهاي الحالات بيكون في هناك جزء من التعب النفسي أو بأثر على النفسية، إنه حدا يصحى يكون بعين تاني يوم يكون بلا عين، فأكيد هذا له أثر نفسية.
1: صحيح، هي الصدمة النفسية والعصبية اللي عند كثير من المرضى لقناها أحيانا تفوق الفقد العضوي لعدم وجود العين أو اختفاء نظر في عين واحدة. يعني معالجة هذه الصدمة النفسية لها قيمة كبيرة لدى المريض. فانت لما تلاقي انه مثلا كثير من الفتيات اللي صغار بالسن اللي متزوجة حديثا او يعني على وشك الزواج، الشكل لما يكون مش مقبول إلها هي كشخص او للمرافقين بدون وجود عين، يعني شيء مؤثر كثير على حياتها. في بعض الناس ما بقدرش حتى يطلع على الشارع او بيضطر انه يغطي عينه معظم الوقت عشان ما يبينش العيب اللي موجود. هؤلاء الناس لما احنا بنركب لهم العين الصناعية يعني بنلاحظ اختلاف كلي في نفسيتهم بعد اختيار العين المناسبة، يعني بحس انه انسان عاد للحياة من جديد، وهذا شغلة كتير قيمة.
0: نعم صحيح. يعني كمان يعني هاي المبادرة مشكورة من مستشفى العيون في غزة، يعني أهميتها في التخفيف من مشقة السفر خارج غزة لعمليات الجراحة التجميلية للعيون. نعرف أنه إحنا يعني هلأ فعليا أعداد اللي بيقدروا يطلعوا من غزة محدود جدا، فقديش مهم هاي المبادرة لحل هاي الأزمة والمشكلة.
1: إحنا هنا لازم نقسم هؤلاء المرضى اللي عندهم إصابات بالعين لقسمين، قسم فقد العين وأمور جاهزة لتركيب عين صناعية، وقسم فقد العين لكن عنده التصاقات أو تشوهات تمنع تركيب العين الصناعية. طبعا إحنا في فترة ما كان كثير من هؤلاء المرضى يحصل على تحويلة على أساس أنه يستكمل علاجه خارج غزة كونها الأمور مش متاحة داخل غزة، لكن بعد توفير العيون الصناعية وبعد افتتاح مستشفى العيون مرة أخرى يعني انطلقنا إحنا في عيادة التجميل في عمل تقييم كامل لكل المرضى اللي عندهم مشاكل بالعين، بأنه نستدعيهم مرة أخرى، ننزل رابط للتسجيل، اللي مثلا بيعرف حدا أنه عنده مشكلة يعني خليه يبعث ويسجل ويجي. هؤلاء المرضى إحنا يعني بنحاول قدر الإمكان أنه نحل مشكلتهم، لأنه هم في موضوع التحويلات مش أولوية. يعني هو الأولوية لمرضى السرطان، لمرضى اللي مثلا عندهم إصابات عمود فقري، شغلات يعني لها علاقة شوية بالحياة. فإنه موضوع تقويم العين أو استعادة الشكل الخارجي مش كثير أولوية. هؤلاء المرضى بيعانوا عاد من إنه بصير التأخير، لأنه في ناس أكثر أولوية بيسافوا عنهم. فمن هذا المنطلق إحنا بنحاول إنه كمستشفى إنه إحنا نوفر لهم العمليات الجراحية المطلوبة، أو نوفر لهم العين الصناعية اللي هو كان المفروض إنه يسافر إلها. هذا بيسهل كثير على المرضى وبيوفر عليهم.
0: نعم. يعني فعليا إذا بدنا نحكي على موضوع الحالات، أكيد في أولويات، لكن أنه صعب حدا شاب في مقتبل العمر أنه يضل بلا عين لمدة ممكن أنها تأثر على حياته، وزي ما ذكرت أنه ممكن ما يتزوجش أو ممكن يعني يكون في كتير أثار جانبية. طيب يعني الأعداد التقريبية للمستفيدين من هاي المبادرة دكتور أيمن؟
1: إحنا حاليا
0: عندنا
1: تقريبا ما يقارب 150 عين، يعني فرضنا انه بعض العيون الصناعيه ممكن ما تكون مناسبه لاحد من المرضى كونها مثلا كبيره كثير بالحجم او صغيره او لونها مثلا ازرق فاتح وما عندناش مثلا هذا اللون عند المرضى. فلو اختصرنا العدد ل 120 مريض، هذا يعني طبقه كثير كويسه. يعني لو احنا بنحكي عن حوالي 600 مريض بالحد الادنى مسجلين على الرابط، وغيرهم ممكن يكون في 300 او 500 ثانيين، وانت كمرحلة اولى تحل مشكلة 120 مريض، هذه شغلة كثير كويسة. بعدين هذه المبادرة لسه في بدايتها، يعني احنا بنحاول ان نحل مشكلة كل انسان اموره جاهزة انه بس يركب عين صناعية، مش محتاج اي تدخل جراحي. في الفترة هذه طبعا حنسعى على داعيها قادرة انها تساعدنا، انها توفر لنا كمان دفعة تانية من العيون الصناعية نقدر نحل فيها مشكلة عدد اخر من المرضى، يعني ما حنقف احنا.
0: نعم. يعني بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضافات والمعلومات، ومشكورين على يعني هذه المبادرة، ويعطيكم ألف عافية. دكتور أيمن صيدم، استشاري جراحة تجميل العيون.

متواصلين وإياكم مستمعينا عبر صوت فلسطين، نرحب بانضمام الزميلة معنا على الهندسة الإذاعية سماح العرجة. سماح صباح الخير. ومستمعينا مكملين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين.

0: طبعا مستمعينا اكيد سمعنا يعني في الايام الاخيره مصادقه الاحتلال على اقامه منشات عسكريه على انقاض مقر الأونروا في القدس، وهناك ادانات واسعه يعني بعد هذا القرار، ومنها شؤون اللاجئين. وابو هولي يقول مقر الأونروا ملك خالص للامم المتحده ويتمتع بحصانه مطلقه لا تسقط باي ذريعه. طبعا هاي خطوة من الخطوات التهويدية الجديدة التي ينتهجها الاحتلال في مدينة القدس، وحيث أدان دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط استعماري جديد يقضي بإقامة متحف لجيش الاحتلال ومكتب تجنيد ومقر لما تسمى بوزارة الأمن الإسرائيلية على أنقاض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في حي الشيخ جراح في مدينة القدس. طبعا اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في بيان صحفي يوم أمس هذا الإجراء تصعيدا خطيرا وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، خاصة ما يتعلق بحماية الهيئات الإنسانية الدولية وضمان عملها دون عرقلة، إضافة إلى اتفاقية امتيازات وحصنات الأمم المتحدة لعام 46 ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدا هذا التغول الاستيطاني الاستعماري يمثل سابقة خطيرة وتحديا سافرا للمنظومة الدولية بأسرها. وطبعا أكد أبو هولي أنه محاولات الاحتلال المستمرة لإنفاذ تشريعاته الباطلة تعكس استخفافا صارخا بالشرعية الدولية وبقرارات مجلس الأمن المتعلقة بفرض الحماية الكاملة لعمل المنظمات الإنسانية وانتهاكا مباشرا للقرارين 2728 و2735 الصادرين في عام 2024. يعني مستمعينا، انتهاكات الاحتلال مستمرة تحديدا في العاصمة القدس، ومن بداية رمضان إذا بتتذكروا قديش كان في هناك تضييقات على أهلنا في القدس، عمليات الهدم المتواصلة في سلوان وفي محيط المسجد الأقصى وفي الأحياء المختلفة في مدينة القدس، عمليات تهويدية متواصلة، وهذا كله طبعا يأتي بالتزامن مع ارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين على مختلف القرى والبلدات في الضفة. سنكمل وإياكم الساعة الثانية من الفترة الصباحية، وبعد الأخبار رح نكون مع التربية، إطلاق التربية للتطبيق التجريبي للدراسة TIMMS 2027 في 25 مدرسة فلسطينية. بدنا نشوف إيش هذا التطبيق وكيف ممكن يساعد الطلاب في العملية التعليمية. أيضا سنتحدث عن مؤتمر فلسطين الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي، و13 أيار 2026 ستبقى قضية إنسانية حاضرة لاستشهاد الفتى يوسف كعابنة شهيد المراعي. وأيضا رح نحكي عن الفيديو اللي انتشر خلال الفترة الأخيرة ليوثق موقف وطني وإنساني عادل لرئيس بلدية سنجل معتز طوافشة اللي كان عم بمنع المستوطنين من الدخول إلى القرية. المزيد من موضوعاتنا في الساعة الثانية من البرنامج، لكن الآن ننتقل مباشرة إلى موجز العاشرة وإلى استوديو الأخبار مع زميلة أثار هب الريح. يسعد صباحك أثار.
1: صباح الخير لك وليد ولكافة المستمعين، وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد 8 مواطنين وإصابة عدد آخر منذ فجر أمس جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على خان يونس ودير البلح وغزة. تحذيرات من تعمق المجاعة في قطاع غزة وتواصل أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل انتشار الأوبئة وشح المياه. المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تصدر مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين على

0: الاحتلال على إعادة إقامتها. والاحتلال صادق بالأمس على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حيبة بسلسلة الملاصق للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استيطاني خطير يهدف إلى تهجير المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط الأقصى. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس والمتطرف بني كفير يعلنان بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل، وذلك بعد توقيع ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى على تعديل أمر عسكري خاص في الضفة. تقرير للأمم المتحدة يقول إن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي، منوها إلى أن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب ومن بينها أطفال. رئاسة المؤتمر الثامن لحركة فتح تعلن اليوم البيان الختامي ونتائج انتخابات المركزية والثوري الرسمية غير نهائية عند 3 بعد الظهر. إصابة رئيس مجلس جديدة المكر داخل أراضي عام 48 ونائبه بجروح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار. استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 15 آخرين بقصف الاحتلال على بلدات في الجنوب اللبناني. زلزال بقوة 5 درجات فارز 2 يضرب جنوب الصين هذا اليوم أسفر عن مقتل شخصين وانهيار 13 مبنى. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حارا في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. إلى هنا نهاية موجز الأخبار من صوت فلسطين، والآن نعود مجددا للزميل وليد خروفي واستكمال برنامج الفترة الصباحية. صباح الخير لك من جديد وليد.
1: شكرا أثار، يسعد صباحك وصباحكم مستمعينا الكرام، ومكملين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين على 90.7 FM.

طبعا مستمعينا تقدروا تتابعونا على التلفزيون مدى وحضر التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine بقائمة المحليات، وتقدروا تشتركوا في قنواتنا على تليجرام وواتساب على إذاعة صوت فلسطين، وعلى الإنستغرام أيضا إذاعة صوت فلسطين VOP. وأكيد مستمعينا دائما منرحب فيكم على مدار الساعة في برامجنا ونشراتنا الإخبارية. طيب خلينا نشوف تحديث آخر على أحوال الطرق لهذا الصباح، والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، دوار روابي أزمة باتجاه عطارة، حاجز عند سينيا أزمة، بوابة النبي صالح تفتيش وأزمة، حاجز قلندي أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، العزرية كثافة سير باتجاه الشمال، طريق العوجة أزمة، والمدخل الشمالي لمدينة أريحة تفتيش بالاتجاهين، أما باقي مداخل ومخارج أريحة سالكة. الانتقال إلى محافظات الجنوب، فرش الهواء تفتيش للخارج، راس الجورة مغلقة، دورة مغلقة، بيت عينون مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، بوابة دير بلوط مغلقة، وبروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وأخيرا عين شبلي مغلقة. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما مستمعين نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: نواصل وإياكم في الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من انضم إلينا على السماع في هذه اللحظات. وإلى محطتنا التالية وعلى أجندة البرنامج اليوم، رح نحكي عن التربية والتعليم. تطلق التطبيق التجريبي لدراسة TIMMS 2027 في 25 مدرسة مختلفة. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر دكتور أيوب عليان، الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم. دكتور أيوب، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين الكرام وصباح كل الإخوة والأخوات العاملين في صوت فلسطين، وكل التحية والتقدير لجهودكم في إيصال رسالة فلسطين إلى العالم.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور أيوب، امبارح كان إطلاق التطبيق التجريبي لدراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم TIMMS 2027 في 25 مدرسة. ممكن تحكي لنا أكثر عن يعني فعليا هذا التطبيق والفئات من الطلبة اللي ممكن يستفيدوا من هذا التطبيق؟ تفضل.
1: يعني هذا التطبيق التجريبي أخي العزيز هو حصيلة لتقريبا ثلاث أو أربع مشاركات سابقة لفلسطين في هذه الاختبارات الدولية. طبعا هذه الاختبارات هي للعلوم والرياضيات، ونستهدف فيها طلبة الصف الرابع والصف الثامن. طبعا فلسطين شاركت في عام 2003 وعام 2007 وعام 2011 وعام 2023 طبعا بعد انقطاع يعني عدة سنوات. وطبعا المشاركة بحد ذاتها تعني أول شيء وجود فلسطين على الخارطة الدولية في الاختبارات الدولية. ثانيا هذه المشاركة أخي العزيز هي ليست فقط من أجل نشوف طلابنا وين مستواهم من خلينا نقول مقارنة بأقرانهم في أعلى مستوى العالم. الهدف منها إنه نشوف هل مناهجنا بحاجة إلى تعديل، هل معلمنا بحاجة إلى تنمية مهنية في هذا المجال. هذا طبعا التركيز على موضوع المشاركة في الاختبارات الدولية حتى نعرف نحن أين نقف في تعليم العلوم والرياضيات. ولكن فلسطين حقيقة كل مشاركة لها تعقد عدة يعني ورشات عمل استخلاص النتائج ودراستها وتقويم يعني أين نذهب في تعليم العلوم والرياضيات. وفلسطين ضمن لجنة إصلاح التعليم أقرت ضمن أجندتها اللي هو تبني منحة استم في العملية التعليمية، وهو التكامل ما بين تعليم العلوم والرياضيات. وبالتالي ننتظر أن يكون مستوى طلبة فلسطين إن شاء الله في الاختبارات في عام 2027 أفضل من مشاركتنا في العام 2023.
0: نعم، يعني بنحكي عن مشاركة في التطبيق لنحو تقريبا يعني 1200 طالب وطالبة.
1: هذه العينة التجريبية أخي العزيز، هذه على أساس نشوف مدى خلينا نقول جاهزيتنا للعام 2027 للمشاركة من ناحية البنية التحتية ومن ناحية تدريب طلبتنا ومن ناحية أيضا إعطاء أمثلة سواء للطلبة أو للمعلمين عن نماذج الأسئلة طبعا التي تأتيهم في هذه الاختبارات الدولية.
0: نعم، يعني فعليا قد يكون يعني هذا الاختبار من الأشياء اللي أول الدراسة دراسة TIMMS
1: هي تسمى TIMS.
0: هي من أبرز الدراسات الدولية اللي بتقيس فعليا مستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات والعلوم. قديش مهم إحنا يعني في فلسطين دكتور أيوب إنه نواكب مثل هاي التطبيقات ونتجه ل توظيف الانترنت والتطبيقات والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية؟
1: يعني فلسطين أخي العزيز رغم كل التحديات اللي بنعيشها، رغم كل الظروف، رغم يعني التأثيرات التي تؤثر على العملية التعليمية، ولكن تصر وزارة التربية والتعليم بكل مكوناتها أن تبقى ظاهرة بالمشهد الدولي وأن تنافس أقرانها من وزارات التربية والتعليم على مستوى العالم. والهدف أخي العزيز دائما نقول أن الإنسان أغلى ما نملك، وبالتالي يعني وزارة التربية والتعليم رغم كل المعيقات التي تحيط يعني تحيط بالعمل التربوي في فلسطين، ولكن هي مصرة على أن تبقى ضمن النظام العالمي وتبقي الطالب الفلسطيني على اتصال بأحدث خلينا نقول التحولات الرقمية وأحدث الاختبارات الدولية، وذلك من أجل أن طالبنا عندما يغادر بعد إنهاء المرحلة الثانوية أن لا يجد نفسه غريبا في هذا العالم. وبالتالي فلسطين رغم كل التحديات تبقى موجودة على خلينا نقول على الخارطة الدولية في هذه الاختبارات.
0: نعم، يعني فعليا مشاركة فلسطين في هكذا تطبيقات ومواكبة التعليم على مستوى العالم هذا شيء جميل جدا ويحفز من الأداء اللي موجود عند طلبتنا. دكتور أيوب حابب تضيف إشي حول موضوع
1: يعني التنس. أنا بدي أضيف إنه إحنا يعني حقيقة بكل المرارة برغم كل التحديات برغم اقتناص عدد أيام الدوام الرسمي التي يداومها الطالب، ولكن في يعني وزارة التربية والتعليم بكل ما تملك من إمكانيات تحاول قدر الإمكان أن تبقي الطالب الفلسطيني يعني ينافس أقرانه على مستوى العالم. ولكن يعني حقيقة الوضع بحاجة إلى وقفة خلينا نقول من كل الشرائح المجتمع بجانب وزارة التربية والتعليم حتى تستطيع أن تعيد العملية التعليمية إلى مسارها الصحيح.
0: نعم، أشكرك جزيلا الشكر دكتور أيوب عليان الوكيل المساعد في التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.

0: متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية. سنتحدث عن مؤتمر فلسطين للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي PCSAI 2026. عن هذا الموضوع رح يحدثنا أكثر الدكتور إسلام دراغمي المحاضر في جامعة الاستقلال في الأمن السيبراني. دكتور إسلام صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: الله يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني قريبا هذا الحدث الذي سيغير معادلة الأمن السيبراني فعليا كما تم الترويج لهذه الإيفنت فعليا أو المؤتمر. احكي لنا أكثر عنه وأهمية المؤتمر في تعزيز مفاهيم الأمن السيبراني وأيضا مواكبة عالم الذكاء الاصطناعي. تفضل.
1: نعم صحيح. من قريب العام بلشت فكرة مؤتمر فلسطين للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. تكاتفت جميع الجهود من أجل الخروج بهذا المؤتمر على شكله الحالي الذي سيعقد بعد غد الأربعاء والخميس في مسرح نسيب شاهين في جامعة بير زيت. هذا المؤتمر تم تسميته لمواكبة التطورات التقنية الهائلة الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات سواء في أمنها بما يتعلق بالأمن السيبراني سواء بالتطور الهائل الحاصل على المستوى العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. احنا لدينا من المهارات والإمكانيات سواء على القطاع الحكومي أو الأكاديمي أو النخبوي أو الخاص كفاءات متميزة، ولدينا أيضا في السياق العالمي فلسطينيين مختصين وإخوة عرب وأصدقاء أجانب فعالين في هذا المجال ولديهم من الخبرات والإمكانيات ما يؤهلهم لتقديم يد المساعدة لأبناء شعبنا في مجال تكنولوجيا المعلومات عموما والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي خصيصا. هذا المؤتمر خرج إلى النور عشان إحنا صراحة نوضع أيدينا على الجرح كفانا اتكالية على الزراعة الصناعة التجارة التي لا تؤتي ثمارها حاليا. للأسف احنا في وضع سيء جدا، ولكن احنا قررنا انه نستثمر في العقول البشرية في أطفالنا في أولادنا في الجامعات في المدارس في رياض الأطفال نخليهم يتجهوا إلى الشق التقني بما أنهم يستخدموا الهواتف في معظم الوقت بما أنه لديهم من الإمكانيات ما يستطيعوا أن يقدموا للمجتمع. فإحنا قررنا نستثمر في عقولهم من خلال زرع المهارات من خلال تعليمهم على أسس وأساسيات تكنولوجيا المعلومات بما يشمل شقي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. حكينا أنه إحنا ما بنقدر نستخدم التكنولوجيا إلا لما يمكن يعني نكون فاهمين خصوصيتنا هناك ويكون فاهمين سقفنا وطريقة تعاملنا مع التكنولوجيا.
0: قديش موضوع الأمن السيبراني ممكن يقلل من المشاكل اللي عم نسمع عنها يعني سواء على السوشيال ميديا أو على الإنترنت بشكل عام؟ قديش في تهكير حسابات، قديش في انتهاك لخصوصيات، نشر منشورات غير أخلاقية، ويعني كل الاستخدامات الغير آمنة كيف ممكن يخدمها الأمن السيبراني على الإنترنت لأبناء شعبنا؟
1: تمام. احنا شق الامن السيبراني يتعلق بشق توعوي بحت هو عبارة عن صراحة احنا مشاكل الامن السيبراني او الجرائم الالكترونية او تهكير الحسابات او الى اخره هو متعلق بمعظم الوقت عندنا بالشق البشري عبارة عن عدم توعية او ما يسمى بين قوسين بالجهل. للأسف احنا نستخدم التكنولوجيا دون التعرف على سلبياتها بشكل أكبر دون خوضها. أكيد في جانب إيجابي وهذا الحكي ما حدا بيقدر ينكر، ولكن إحنا للأسف دول العالم الثالث أو الدول النامية ننظر للتكنولوجيا بطريقة استهلاكية، لهيك سهل التعرض لابتزازنا، سهل التعرض لسوري نتعرض لابتزاز، سهل التعرض للجرائم الإلكترونية عنا، قضايا تحرش، قضايا التجار بالبشر، قضايا إلى آخره. هذا كله موجود في عالمنا بسبب للأسف الجهل، بسبب عدم مواكبة الحداثة، بسبب عدم القراءة، عدم المتابعة. معظم الجرائم عندنا قائمة على شيء يسمى الهندسة الاجتماعية وهي الخداع. أسلوب المكر يستخدم مع الضحية، يعني ما في عندنا حد بيرسل لك رابط وانت بتفتحه الا اذا كنت متاكد من المصدر. هاي احد اهم الاسباب. واحد اخذ التليفون صاحبته اخذت عنه صور برضو كهكذا. التحكير بطريقة التحكير العالمية

0: شيء موجود عندنا أوكي، بس ولكن بشكل خاص لناس مستهدفة محددة، بس الاستهداف عموما بيكون على الجهل البشري للأسف، على عدم الوعي، عدم التعرف على المضار اللي متعلقة بمخاطر الأمن السبراني وانعكاساتها. أنا قلت لك كمان مرة إحنا عندنا عقول، عندنا ناس لديهم الإمكانيات والأسف، لكن هاي الناس مش ممكنة تمارس صلاحياتها، مش ممكنة إنه تتجه للمدارس، للجامعات، لرياض الأطفال، لحتى نبلش مع الجيل من صغره نوعي ونفهمه إنه أوكي استخدم التكنولوجيا، ولكن كون على فهم ودراية بسلبياتها.
1: نعم دكتور إسلام، يعني قديش يعني أنت عفوا بس مدة هذا المؤتمر يعني محطوط شهر أيار 2026 بس أنت بالضبط يعني طول الشهر؟
0: تمام صديقي، لا هو المؤتمر على يومين، هو المؤتمر بتنظيم من معهد فلسطين للأمن الاسترائيلي، من معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي الذي يترأسه اللواء حابس الشروف بالشراكة مع وكالة أوكي وللترويج، وهذا القطاع الخاص احنا داعمين له بالشق الحكومي لحتى يتمكن برضه يكون شريك في تنظيم هكذا مؤتمرات. أيضا شركاء استراتيجيين معنا، البنك العربي داعم أساسي، وشركة مدى، وشركة جوال، وشركة فايستاك، وأيضا جميع الجامعات الفلسطينية تقريبا بلا استثناء هم موجودين معنا بهذا المؤتمر. المؤتمر سيقام 21 و 21 أيار يعني بعد يومين، يوم الأربعاء والخميس في مسرح نسيب شاهين. إحنا الباب الدخول مفتوح للجميع، للهواء، للي حابين يتعرفوا على تكنولوجيا المعلومات، للي حابين يفهموا ما هو الأمن السبراني، للي حابين يفهموا رؤية الذكاء الاصطناعي وما بعد ذلك، للي حابين يتعلموا مهارات ينخرطوا بالشق التدريبي أيضا موجود. أنا حكيت أنه هذا في بداية كما قلت أنت أنه هذا المؤتمر هو نوعي نعم صحيح. لماذا؟ لأنه إحنا صراحة حابين تكون مخرجاتنا قابلة للتطبيق، يعني مش حيالله أوراق علمية ماشية 60-70 ورق علمية فقط، لا إحنا يعني صراحة النخب اللي تدير هذا المؤتمر، اللجنة العلمية تديرها وزيرة سابقة الدكتور صفاء ناصر الدين، اللجنة التحضيرية يديرها وزير سابق أيضا الدكتور إسحاق صدر، عندنا رئيس اللجنة الاستشارية يديرها الدكتور صبري صيدم، وكلهم خبراء في مجالهم، يعني كلهم كانوا وزراء سابقين سواء في التعليم العالي سواء في وزارة الاتصالات. إحنا بنحكي عن نخبة من نخب الناس اللي ممكن تقدم التكنولوجيا بشكلها الصحيح، وممكن تقدم لنا الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي بطريقة مبسطة، بحيث إنه أبنائنا حاليا قلت يستفيدوا بالمستقبل. إحنا بجوز يعني يمكن بلشت تروح علينا شوي شوي مع تطور التكنولوجيا واللحاق فيه، بس أبنائنا ممكن يلحقوه.
1: نعم نعم، يعني إحنا بتوقع إنه في هاي المراحل عم نأسس لمراحل قادمة في هذا المجال. يعني اليوم كل أنظار العالم تتجه ل موضوع الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي تحديدا، لليوم كل يوم عم تطلع أداة جديدة، هذا العالم كتير متسارع، وإحنا يعني كفلسطينيين مفروض أنه رغم كل الظروف الصعبة اللي منعيشها إلا أنه حلو يكون نكون عارفين وفاهمين وين العالم قاعد بوصل، تحديدا هذا العالم الرقمي والذكي، وكمان حلو أنه نكون مساهمين في إنتاج هذه الأدوات مش بس أنه مستهلكين لإلها.
0: نعم صحيح صدقت، احنا لدينا في فلسطين هون يعني على هامش المؤتمر سيكون هناك جلسات حوارية لعدد من الشخصيات النخبوية، بينهم صناع قرار، وزراء، رئيس سلطة النقد، بينهم قطاع خاص، قطاع حكومي، وأكاديميين ومتخصصين في مجالات معينة عشان يحطوا ايدهم على الوجع، لحتى يكون نتاج هذا المؤتمر هو وضع اليد على الجرح من أجل مداواته، مثل الطبيب زي ما حكينا في مقابلات سابقة مع بعض وسائل الإعلام، نحط الروشيتا القابل للتطبيق من أجل تطهير الجرح وعلاجه وليس تطهيره فقط. للأسف يعني أنا مواكب للمؤتمرات على الساحة الفلسطينية وما بصغر من حدا ولا من أي مؤتمر، ولكن أنا كابن هاي البلد وكعامل في الحكومة وكدكتور محاضر في جامعة الاستقلال وكناطق رسمي لهذا المؤتمر بقول إنه إحنا بدنا نعالج الشيء اللي بتمر فيه المرحلة هاي الحساسة اللي إحنا فيها، لا أموال مقاصة، لا زراعة ناجحة، لا تجارة ناجحة، لا إنتاج ناجح، على القليل نستثمر في عقول أبنائنا وبناتنا بحيث إنهم يبدعوا مستقبلا. يعني لدينا عديد الشركات المحلية هون، منها إحدى الشركات الكبرى اللي هي الراعي الرسمي للمسابقة اللي هلأ نحكي عنها اللي هي بتكون على هامش المؤتمر عنا، هي شركة تصدر تكنولوجيا لثلاثين أو أربعين دولة حول العالم وموجودة في رام الله، تخيل ذلك.
1: نعم حلو حلو جميل. يعني فعليا حلو يكون إنه بصمات في هذا العالم، عالم الذكاء الاصطناعي. بدي أشكرك كتير على كل هاي التفاصيل وكل التوفيق في المؤتمر دكتور إسلام. إن شاء الله بتكون مخرجات المؤتمر مثمرة وتعود بالنفع على جميع أبناء شعبنا. أشكرك جزيل الشكر دكتور إسلام دراغمي، محاضر في جامعة الاستقلال في الأمن السبراني. شكرا جزيلا.

0: متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام عبر إذاعة صوت فلسطين على 90.701 FM. وإلى فقرتنا التالية سنتحدث عن تاريخ 13 أيار 2026 ستبقى قضية إنسانية حاضرة لاستشهاد الفتى يوسف كعبنة أو ما كما أطلق عليه شهيد المراعي. يعني ارتفاع هجمات المستوطنين على القرى والمدن الفلسطينية ويعني مدى قانونية هذا الاستيلاء فعليا الغير مباشر وفي الأوقات اللي بيكونوا فيها الناس أمنين ونايمين في بيوتهم. راح ينضم لنا من الجانب الحقوقي السيد كريم جبران المتحدث باسم منظمة بيت سالم الحقوقية، وأيضا سنتحدث عن الفيديو الذي وثق موقف وطني وإنساني عادل اللي فعليا قام في رئيس بلدية سنجل بمنع دخول المستوطنين إلى القرية. هذا الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا قبل كم من يوم، وفعليا يعني ارتفاع وتيرة الهجمات. أرحب في الضيوف سيد كريم جبران وأيضا في السيد معتز طوافش رئيس بلدية سنجل، أهلا بكما. والبداية مع الأستاذ كريم جبران. يعني أستاذ كريم، الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين وارتفاع وتيرتها في مدن الضفة الغربية.
1: بداية صباح الخير لك الأخ معتز والأخوة المستمعين. بالتأكيد يعني الاعتداءات المستوطنين هي تضاعفت خلال الفترة الماضية في ظل دعم مطلق من قبل الدولة، واللي احنا بنحكي عنه انه هذا عنف الدولة او عنف موجه من قبل الدولة تجاه المواطنين الفلسطينيين. اللافت في موضوع اعتداءات المستوطنين في الأشهر الأخيرة يعني انه تجاوزت المنطقة سي اللي كنا متعودين على انه عنف المستوطنين كان في المنطقة سي بهدف يعني تهجير السكان الفلسطينيين وإجراء عملية تطهير عرقي الوجود الفلسطيني في داخل المنطقة سي. الفترة الأخيرة لاحظنا بشكل قوي جدا أنه الاعتداءات المستوطنين توجهت إلى داخل القرى الفلسطينية والتجمعات الفلسطينية في المنطقة بي وحتى المنطقة ألف، يعني لم يبقى مكان سالم أو آمن من اعتداءات المستوطنين. وهذه الاعتداءات يعني كثير مهم ان نذكر ونعيد ونكرر ان هي اعتداءات ليست يعني عبثية، لا هي اعتداءات منظمة بتهدف الى الاستيلاء على الاراضي وبتهدف الى يعني الضغط على الوجود الفلسطيني في داخل المنطقة الفلسطينية اللي هي المفروض تكون مصنفة بي او الف، مع انه هاي التصنيفات اليوم في شيلها مكان. وهذا ما يصرح فيه السياسيين الإسرائيليين، يعني سموتريتش أكثر من مرة تكلم عن محي الحدود بين A B و C، وهذا ما يقوم فيه المستوطنين حرفيا اللي محاولة الاستيلاء على كل ما هو ما تطال أيديهم.

0: العنف الممارس بشكل كبير جدا. نعم. واللي يوميا احنا بنلاحظه في كثير من المناطق وكثير من المواقع كان اخرها او حتى لا مش اخرها يعني استشهاد الطفل
1: يوسف كعبنة
0: هو ضمن هذا هذا المسلسل من عملية الاعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين على الفلسطينيين.
1: نعم ابقى معنا استاذ كريم، ننتقل للسيد معتز طوافش. اهلا بك مجددا استاذ معتز. يعني انتشار هذا الفيديو قبل ايام على مواقع التواصل الاجتماعي وانت حضرتك عم تمنع المستوطنين من دخول الى القرية بعد ما تزايدت هاي الهجمات تحديدا في فترات الليل، احكي لنا اكثر عن هذا الموضوع وايضا عن فرق الحماية الليلية اللي موجودة في القرى من أجل حماية المواطنين الآمنين من هجمات المستوطنين.
2: يسعد صباحك ويسعد صباح ضيفك الكريم وصباح المستمعين جميعا.
1: يسعد صباحك.
2: يعني أخي العزيز، بلدة سنجل يعني إحدى البلدات المستهدفة، إحدى البلدات اللي صعد الاحتلال ومستوطنين من سياسات العقاب الجماعي واعتداءات المستوطنين تجاه منطقة شمال شرق رام الله هي الأكثر تضرراً والأكثر استهدافاً من قبل قطعان المستوطنين ومن قبل سلطات الاحتلال. بلدة سنجل بتتعرض لبرنامج يومي من اعتداءات قطعان المستوطنين الإرهابيين اللي أقاموا عديد البؤر الاستيطانية في الأراضي المحيطة في البلدة، مثل ما تفضل أخونا الكريم. هذه البؤر الاستيطانية موجودة في مناطق ألف وفي مناطق باء وفي مناطق سي في أراضي بلدة سنجل وأراضي بلدة المزرعة وجلجلية وعبوين المحيطة في البلدة. قطعان المستوطنين بيحاولوا يقوموا في برنامج من الاعتداءات هدفه والسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي شمال شرق محافظة رام الله، هدف تهجير المواطنين وتهجير الأهالي من بيوتهم من المناطق المستهدفة. إخواننا وأحبائنا البدو أهل الكعابنا المحترمين اللي هم أساسا مهجرين من منطقة الأغوار ومنطقة أريحة لجوا إلى بلدة سنجل لمنطقة أكثر أمنا، مع الأسف الشديد تم استهدافهم أكثر من مرة من قبل قطعان المستوطنين وقاموا بحرق بيوتهم وسرقة أغنامهم. وهذا ما حدث قبل يومين، يعني مرة أخرى اعتداء جديد بحق بلدة سنجل وبحق تجمعات البدو والقرى المحيطة في بلدة سنجل الجزئية وعبوين. يعني لابد من وقفة تجاه هذا هذه الاعتداءات وإرهاب المستوطنين، وأهل بلدة سنجل تعاهدوا على أن لا يسمحوا لقطعان المستوطنين بالتمادي تجاه أهلنا وممتلكاتنا. وأهالي بلدة سنجل اللي أقاموا خلينا نقول مجموعات الحماية ومجموعات الحراسة اللي هدفها الأول تحمي بيوتنا، تحمي ممتلكاتنا، تحمي كبارنا ونسائنا وأطفالنا. أهالي بلدة سنجل لن يسمحوا بإذن الله لهذا المستوطن الحاقد بالاعتداء على أهلنا. اللي حدث يعني من يومين بخصوص الحادثة اللي ذكرتها حضرتك، اثنين من المستوطنين اللي بيحاولوا الدخول للبلدة وإرهاب أطفالنا وإرهاب عائلاتنا. ويعني أنا لا يمكن أني أسمح لهذا المستوطن من أنه يخيف أهلنا ويخيف عائلاتنا، ومش رح نسمح لأنه يدخل ويتمادى في اعتداءاته ويتمادى في إرهابه تجاه بلدة سنجل. بكل صراحة يعني احنا لابد من وقفة يعني أمام هذا المستوطن الحاقد وأمام هذا الاحتلال، حتى يعني توصل الرسالة إن في ناس موجودين وصراع أسراع وجود.
1: نعم أستاذ كريم، العودة إلى أستاذ كريم، يعني يعني هذه النداءات من القرى الفلسطينية فعليا بحاجة إلى استجابة لتوفير الحماية أيضا لسكان القرى من الفلسطينيين. وربما حادثة استشهاد الفتى يوسف كعابنة أو ما تم الإطلاق عليه شهيد المراعي، الاستيطان الرعوي يأخذ بتزايد وهو شكل جديد بتنا نشاهده من أشكال الاستيطان.
0: الاستيطان الرعوي هو يعني جاء لكي يكمل عملية ابتلاع والاستيلاء على كل الحيز الفلسطيني. احنا لاحظنا على مدى سنوات الاحتلال، يعني طوال سنوات

0: الاحتلال. الاحتلال حاول انه يستولي على الحيز الفلسطيني بشكل كامل من خلال تزييف القوانين، يعني عمليا اعلان مساحات واسعة كاراضي دولة، اعتماد اراضي محميات طبيعية، اعتماد اراضي ممكن تكون مصنفة كمناطق اثرية، مناطق عسكرية مغلقة ومناطق تدريبات عسكرية. كل هاي الطرق اللي استخدمها الاحتلال من اجل الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية تم يعني استنفاذها، وبقي اليوم في هناك يعني مساحة واسعة من الأراضي اللي لا يمكن من خلال الاستواءات القانونية اللي صاغها الاحتلال لسيطرة على هذه الأراضي. فلجأوا إلى قضية الاستيطان الرعوي اللي هو يعني قطيع أغنام، قطيع ماشية صغير وضعه بالقرب من التجمعات الفلسطينية من أجل تهجير هذه التجمعات والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي. هذه الطريقة يعني أثبتت جدواها من قبلهم، لذلك هنتكلم اليوم عن تهجير حوالي 60 تجمع فلسطيني من مناطق شيء منذ 7 أكتوبر لغاية اليوم، وهذه العملية بدأت قبل 7 أكتوبر أيضا، كثير مهم أن ننوه. اليوم منطقة شرق رام الله اللي تحدث عنها الأخ معتز، جميع هذه المنطقة تم إخلاء يعني جميع التجمعات البدوية فيها، وبعض التجمعات تم إخلاءها أكثر من مرة من خلال عملية الاستيلاء من بواسطة الاستيطان الرعوي. اليوم تجاوز ذلك الاستيطان الرعوي من أجل السيطرة على الأراضي الزراعية التابعة للقرى الفلسطينية، وهذا ما يحصل اليوم. الأراضي الزراعية لسنجل لترمسعية لمغير اللي هي تتعرض لمأساة حقيقية، كما باقي القرى الفلسطينية اليوم يعني معظم الأراضي أو جميع الأراضي تقريبا خارج المنطقة المبنية، المنطقة السكانية، أصبحت يعني مسرح لعنف المستوطنين ومحاولة منع الفلسطيني من دخول هاي الأراضي. هاي قضية خطيرة جدا. اليوم إذا تحركت من رام الله باتجاه الشمال ترى معظم الأراضي اللي هي فارغة واللي كانت هي أراضي زراعية للفلسطينيين بيستخدموها كبقول زيتون وأراضي زراعية أخرى بيستثمرها الفلسطينيين، هاي المناطق أصبحت ممنوعة على الفلسطينيين ومغلقة على الفلسطينيين. إذا ذهبت إلى منطقة الأغوار أيضا نفس القضية، معظم الجماعات الرعوية تم تهجيرها بواسطة الاستيطان الرعوي ودعم الدولة لهذا الاستيطان. في منطقة الجنوب أيضا نفس السيناريو يتحدث. فبالتالي احنا نتكلم عن عملية تهويد واسعة جدا، عملية حصر للجنود الفلسطينيين داخل المنطقة المبنية فقط ككنتونات بدون أي أفق لاستثمار المناطق الزراعية واستخدام المناطق الزراعية بواسطة الاستيطان الرعوي اللي هو يعني أداة من أدوات الاحتلال وذراع آخر بأدوات الاحتلال، ونلاحظ أن الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية تساند ذلك. وممكن الأخ معتز يحكي أكثر عن قضية كيف دور الجنود في عملية مهاجمة المواطنين الفلسطينيين اللي بحاولوا يحموا نفسهم ويحموا ممتلكاتهم ويحموا أرواحهم.
1: نعم أستاذ معتز تفضل. تفضل.
2: كلام أخونا وسنجل كمثال، يعني هناك أكثر من 8000 دنم من أصل 16 دنم أراضي زراعية لبلدة سنجل في المنطقة الشمالية، والاستيطان الرعوي احنا عرفناه قبل حرب غزة، وهو كان يعني وهو عبارة عن مشروع استيطاني كبير.
1: لكن
2: قبل حرب غزة كان الاستيطان الرعوي يعني من خلال هذا المشروع يعتدوا على المزارعين، يعتدوا على المزروعات، يعتدوا على المواطنين، وكان جيش الاحتلال متفرج خلينا نكون يعني حسب الواقع اللي كان يصير معانا. ولكن منذ بداية حرب غزة صعد خلينا نقول صعد المستوطنين من اعتداءاتهم، بالإضافة لتضييقات سلطات الاحتلال، سلطات الاحتلال اللي أقامت جدار عازل وأغلقت كافة الطرق الزراعية وأغلقت أيضا مداخل ومخارج بلد سنجل المؤدية إلى 8000 دنم. ومنذ بداية حرب غزة لم يتمكن المواطنين من الدخول إلى هذه الأراضي تأجج قانون الطوارئ والحرب، وكل مواطن يحاول الدخول إلى هذه المنطقة أو هذه الأراضي المستهدفة يتم الاعتداء عليه جسديا من قبل قطاع
1: المستوطنين. وشاهدنا كثير العديد من الفيديوهات واللي كان آخرها يعني الطفل تبع الخليل، يعني كانوا تم ضربه وامه يعني تنادي في مشهد مؤلم جدا، وهي يعني جريمة تضاف الى مئات الجرائم بل والاف الجرائم من قبل الاحتلال والمستوطنين. بدي اشكركم جزيل الشكر ضيوفي الاستاذ كريم جبران المتحدث باسم منظمة بيت سالم الحقوقية، وايضا الشكر موصول للاستاذ معتز طوافشي رئيس بلدية

ماسنجر. شكرا جزيلا لكما. إذا مستمعينا الكرام نستكمل وإياكم في الفترة الصباحية، وبعد هذا الفاصل القصير سنتحدث عن موضوع آخر وافتتاح أول مركبة عناية مكثفة متنقلة ICU Ambulance في محافظة رام الله والبيرة.

0: إذن افتتاح أول مركبة عناية مكثفة متنقلة ICU أمبولانس في محافظة رام الله والبيرة. أهمية وجود هاي المركبة وديش كمان إحنا بحاجة للمزيد من هاي المركبات، هاي النوعية من المركبات بسبب الظروف الصعبة اللي عم نعيشها. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ علاء القاضي، مدير التدريب والتطوير المستمر في مركز إسعاف فلسطين. أستاذ علاء صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: تحياتي، يسعد صباحك استاذ، صباح جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني اعطينا هيك لمحه مختصره بدايه عن مركز اسعاف فلسطين.
1: تمام، يسعد صباحكم كمان مره. احنا اول شيء نشكركم على تسليط الضوء على المبادرات الصحيه والانسانيه اللي بتمس حياه المواطن الفلسطيني بشكل مباشر. احنا وحده العنايه المكثفه المتنقله هي تعتبر اول وحده عنايه مكثفه متنقله في مدينه رام الله، ومجهز بأجهزة متقدمة جدا بتسمح تقديم رعاية حرجة للمريض خلال النقل. يعني بمعنى أصح إحنا عمالنا بننقل المستشفى على الموقع، مش بننقل المريض من الموقع على المستشفى. فأجت أهمية هاي المركبة إنه في عنا كتير حالات حرجة بتحتاج متابعة بسيطة أثناء النقل، مثل الجلطات، الإصابات الخطيرة، مرضى التنفس، الحالات الغير مستقرة. هاي بتوفر تدخل طبي متقدم وآمن لحد نوصل المريض للمستشفى، بالإضافة لأنه بكون فيها طاقم متخصص من البارامديك اللي بيقدر يقدم الخدمة الطبية الطارئة في طب الطوارئ لحد ما يوصل للمستشفى.
0: نعم أستاذ علاء، قديش فعليا أهمية افتتاح هاي السيارة اللي بتحتوي على عناية مكثفة، وكيف ممكن تخدم أبناء شعبنا في ظل الظروف الغير طبيعية اللي عم نعيشها؟ يعني قبل شوي كنا نتحدث في الفقرات اللي قبل عن موضوع هجمات المستوطنين، وإحنا صرنا نشوف قديش وحشية هاي الهجمات وقديش ممكن تؤدي إلى خطورة على حياتنا. بطلنا نقدر نتوقع إيش نوع السلاح اللي ممكن يستخدموه ضدنا، مرات حرق، مرات إصابات مباشرة، مرات اعتداء في الحجارة وبالهروات. يعني بطلنا نتوقع إيش ممكن يطلع معهم. فقديش مهم الاستعداد على صعيد الوسائل النقل الطبية اللوجستية زي ICU أمبولانس، وقديش كمان مهم وجودها في ظل تصاعد موضوع البوابات والحواجز الإسرائيلية؟
1: صحيح، يعني هي المبادرة أردت صراحة نشعرنا الحقيقة بالحاجة الموجودة على أرض الواقع، زي ما تفضلت، خصوصا بالضغط الكبير على قطاع الصحة الفلسطيني بالإصابات المتزايدة من المستوطنين وقطاع عام الاحتلال. فخلال عملنا بالميدان صراحة شفنا كثير حالات تحتاج رعاية دقيقة متقدمة أثناء النقل. إنه أحيانا المريض ما بيكون بحتاج بس وسيلة نقل، بل هو بده متابعة وعناية مكثفة مستمرة لحد ما يوصل المستشفى. فمن هون أجت فكرة إطلاق أول وحدة عناية مكثفة متنقلة في مدينة رام الله، لحد يعني نوعا ما نرفع مستوى الرعاية المتقدمة للوطن الفلسطيني ونوفر خدمة قادرة، أو خدمة إنك أنت تكون قادر تعمل مع الحالات الحرجة وفق معايير عالمية وبروتوكولات معتمدة. في ظل الوضع الفلسطيني الصعب زي ما أنت حكيت، يعني الظروف الأمنية كثير سيئة، الضغط المستمر على المستشفيات، صعوبة التحرك والتنقل. فأجت هاي السيارة على أساس تقلل من المخاطر، تقلل من زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وتعطي فرص أعلى في المجال للمريض صراحة. فإحنا كانت فكرتنا في مركز إسعاف فلسطين إنه تطوير الخدمات الإسعافية هي مش مسؤوليتنا لحالنا، مسؤولية البلد ككل. فإحنا بطل من هون نوجه شكر لهلال الأحمر فلسطين المظلة الأولى، بالإضافة لإنه فعلياً هاي السيارة بتلعب دور كبير في الرعاية الصحية الآمنة.
0: أستاذ علاء، يعني أخيرا أهمية كمان العمل على الكوادر الطبية وزيادة أعداد المتطوعين تحسبا. يعني أنا بتوقع أنه هلأ في كل قرية وفي كل مكان لازم يكون في، يعني خلينا نحكي مجموعة

0: من المتطوعين الشباب عندهم المينيموم من الإسعافات الأولية، لأنه إحنا أكثر شعب بحاجة لهذه الأمور فعلياً.
1: صحيح، احنا طرحنا من بدايه الاحداث بدايه الحرب 2023 اطلقنا تدريبات مجانيه في جميع المواقف الساخنه والمهمشه لها علاقه بالاسعاف الاولي على اكثر من مستوى. بعد هيك كمل الدفاع المدني مشكورين جهودهم في موضوع تدريب المستجيب الاول من قبل الدفاع المدني الفلسطيني. فطرف كل قريه في عندنا فرق طوارئ مدربه على علوم الاسعاف والطوارئ وعلوم الدفاع المدني الفلسطيني مع المعدات اللازمه على اساس يقدموا الخدمه الطبيه كفيرست ريسبوندر او مستجيب اول للحدث لحد ما توصل السياره او سياره الاسعاف المتقدمه لتتعامل. فاليوم في كل هاي القرى الحمد لله في شباب صبايا من اهل القريه نفسهم هم فرق طوارئ وقدموا الخدمه الطبيه، بس للاسف يعني احنا الشيء شفناه برضه في احداث مخيم جنين. يوم ما صار اجتياح للمخيم حاولنا نعمل نقاط طبيه وفرق متطوعين، بس للاسف العائق الاكبر هو الاحتلال بيجي بفكر على هذول المتطوعين ممكن يتعرضوا لاعتقال، ممكن يتعرضوا لاي تنكيل. فان شاء الله ربنا يفوت.
0: إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية أستاذ علاء، وفعلا نتمنى لكم التوفيق في المراحل القادمة. أستاذ علاء القاضي، مدير التدريب والتطوير المستمر في مركز إسعاف فلسطين، شكرا جزيلا.

0: وإلى آخر محطاتنا مستمعينا لهذا الصباح من صوت فلسطين. الجهاز المركزي للإحصاء يشير إلى تراجع حاد في نشاط المعلومات والاتصالات لا سيما في قطاع غزة بقيمة أو بنسبة 88%. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر مراسلنا من قطاع غزة رجاء صالحة. رجاء صباح الخير.
1: صباح الخير لك زميلي وليد ولكل الزملاء والسادة المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني فعليا 88% يعني نسبة مش بسيطة لتراجع في المعلومات والاتصالات في قطاع غزة. حكينا أكثر عن هذا الموضوع من فضلك.
1: نعم زميلي وليد، يعني في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات يحيي العالم في 16 من أيار مايو من كل عام اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية وسائل الاتصال والحديثة ودورها في تعزيز التنمية وربط المجتمعات ببعضها البعض، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم في فلسطين. وتبرز أهمية هذا اليوم في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا سيما في قطاع غزة، حيث أثرت الأوضاع الإنسانية والحرب الدروس على الاقتصاد وعلى خدمات الإنترنت والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، ما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين والطلبة والصحفيين والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. نعم، في هذا اليوم أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن تراجع حاد زميلي وليد في نشاط قطاع المعلومات والاتصالات خاصة في قطاع غزة بنسبة وصلت إلى 88% نتيجة الحرب المستمرة وما خلفته من دمار واسع طال البنية التحتية والتكنولوجية وشبكات الاتصالات والإنترنت. يعد هذا القطاع قطاع المعلومات والاتصالات من أكثر القطاعات الحيوية ارتباطا بالتعليم والإعلام والاقتصاد والخدمات اليومية المباشرة، إلا أن الحرب الأخيرة أدت إلى تعطل الآلاف من خطوط الاتصالات وخروج شبكات وشركات ومؤسسات تقنية عن الخدمة، إضافة إلى تدمير

0: قارات ومراكز وبيانات وشبكات الإنترنت والطاقة. وأشارت التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي زميلي وليد للإحصاء إلى أن هذا التراجع الكبير انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة الطلبة والصحفيين والإعلاميين. دعنا زميلنا وليد يعني نسلط الضوء على دور الطواقم المهنية والهندسية لطواقم الاتصالات وجوال. رغم المخاطر الكبيرة، واصل العاملون في قطاع الاتصالات من مهندسين وفنيين وطواقم صيانة أداء مهامهم الميدانية للحفاظ على الحد الأدنى من خدمات الاتصالات للمواطنين والمؤسسات. الطواقم الفنية والهندسية واجهت في ظل ظروف الحرب الدروس وحرب الإبادة الجماعية ظروفا بالغة التعقيد، تمثلت في القصف المستمر وانقطاع الكهرباء وصعوبة الوصول إلى مواقع الأعطال، إلى جانب تضرر الأبراج ومحطات الاستقبال والاتصالات والإرسال ومحطات الإرسال والبنية التحتية للشبكات الأرضية والخلوية. وكل الظروف عمل الفنيون والمهندسون على توفير الخدمة للمواطنين والنازحين. في صفوف الفنيين والنازحين صفوف النازحين والمهندسين بلغ عدد شهداء قطاع الاتصالات زميلي وليد إلى أكثر من 15 شهيدا، بالإضافة إلى 30 فأكثر من مصاب بين إصابة حرجة وإصابة متوسطة، ونزوح العديد من الطواقم الفنية في مخيمات النزوح بين المدن والمخيمات والخارجية والداخلية، بالإضافة إلى تدمير منازلهم. هم الآن بحاجة لاستمرار عملهم وخدماتهم للمواطنين إلى المعدات المولدات الكهربائية والكوابل النحاسية والكوابل الزجاجية، بالإضافة إلى الطبلونات الخاصة والعامة في مدينة غزة. نعم، هذه واقع الصحفي، هذا واقع المهنيين وواقع الاتصالات في قطاع غزة. رغم الواقع يعني تزداد يعني بحاجة إلى دعم قطاع الاتصالات ولتعزيز وتعميم ودعم البنية التحتية لهذا القطاع.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإحصائيات. فعليا مراسلنا من قطاع غزة رجاء صالحة. إذن مستمعينا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية، قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وهذه تحيات فريق العمل. سلام قرقطي وسماح العرجة في الهندسة الإذاعية، إعداد البرنامج من الزميلة هيام قاسم، يعطيك ألف عافية هيام، وأيضا الزميل جهاد سليمان بالإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. وكنت معكم على الهواء مباشرة بكل المحبة أنا وليد خروفة في التقديم، وإن شاء الله بكرة انتظرونا في حلقة جديدة وموضوعات جديدة من الفترة الصباحية مع زميلة نسرين عواد. دمتم بخير وفي أمان الله.

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرتنا الإخبارية تقرأها آثارها بالريح. استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر منذ فجر أمس جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على خان يونس ودير البلح وغزة. قال مدير الاتصال والتواصل في مؤسسة جذور للإنماء الصحي

0: الوطني وليد العوض من تصعيد عدوان الاحتلال في قطاع غزة واستخدام الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الإسرائيلية. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم سياسيون وعسكريون على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة بحسب ما ذكرت صحيفة هارتس. إلى المحافظات الشمالية، حيث أحرق مستوطنون صباح اليوم حظيرة أغنام وفرن طابون في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل، ما أسفر عن إصابة صاحبها بحروق في يده أثناء محاولته إخماد الحريق. إلى ذلك، شرعت آليات الاحتلال اليوم بتجريف أرض واقتلاع أشجار زيتون معمرة في بلدة عزون شرق قلقيلية. وفي جنين، أصدرت سلطات الاحتلال أمس أمرا بالاستيلاء على 22 دنما من أراضي المواطنين في بلدة قباطية جنوب المحافظة. في بيت لحم، أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 10 منازل بينها مأهولة في بلدة بتير غرب المدينة. إلى القدس المحتلة، حيث صادقت سلطات الاحتلال أمس على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استيطاني خطير يهدف إلى تهجير المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط الأقصى. في سياق قريب، اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف للجيش ومكتب تجنيد ومقر لجيش الاحتلال على أنقاض الأنروا في حي الشيخ جراح تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي. أعلن وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس والمتطرف بن كفير بدأ إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل، وذلك بعد توقيع ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى آفي بلوط على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة. في ملف الأسرى، حذر مدير نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك من تدهور خطير على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة في معتقل ماجدو، حيث تتزايد المخاوف على حياة الأسرى المرضى والقاصرين في ظل استمرار الإجراءات العقابية والتضييق الممنهج بحقهم. وفيما يتعلق بتوسيع تطبيق قانون الإعدام ليشمل أسرى الضفة، وصف أبو دياك الخطوة بأنها تصعيد بالغ الخطورة يستهدف الحركة الأسيرة وشعبنا بأكمله. وكان تقرير للأمم المتحدة قد قال إن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي، منوها إلى أن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب ومن بينها أطفال. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح أنه سيتم الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر، إضافة إلى النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري اليوم في تمام الساعة 3 بعد الظهر في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة. أصيب رئيس مجلس محلي في داخل أراضي عام 48 سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد بجروح خطيرة ومتوسطة جراء تعرضهما الليلة الماضية لجريمة إطلاق نار في البلدة. في لبنان، استشهد 5 لبنانيين وأصيب 15 آخرون بقصف الاحتلال على بلدات في الجنوب اللبناني. ختاما، في حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حارا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. إلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية الموجزة من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
1: آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة.
1: أنا وطن إزهالك تطور
0: صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسران البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
1: مرحبا بابا، أنا حمودي أبو العبيد. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شو بتعمل؟ وطردك تروح.
0: مهما طالت المسافات
2: ومهما زاد سخط السجان،
0: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
2: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نأتيكم في مشوار وحلقة جديدة لمتابعة آخر تطورات ومستجدات ما يحصل لأسرانا داخل السجون الإسرائيلية. فمنذ أكثر من عامين وأسرانا فعليا يعيشون في التنكيل والتجويع والقتل المتعمد الممنهج. أما اليوم دخل قانون الإعدام إلى حيز التنفيذ في المحاكم العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية أيضا، ليشمل بعد أكثر من عامين من الجوع والتنكيل والموت داخل السجون. لم يعد الموت نتيجة لما يجري فقط، بل أصبح جزءا رسميا من هذه المنظومة. كأن حياة الفلسطيني لم تعد تكفي لكل هذا الألم. نستمع بما تحدث به محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين في هذه الكلمات التي أيضا بدأت بها، الأستاذ خالد محجنة. تحياتي لك.
3: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
2: يعني أريد أن أبدأ معك بدخول والإعلان عن دخول قانون الإعدام حيز التنفيذ. هل فعليا بعد أكثر من عامين من التنكيل والتجويع والموت داخل السجون الإسرائيلية سيتم تنفيذ هذا الإعدام بشكل رسمي؟
3: يعني حقيقة للأسف يوم أمس وقع القائد العام لمنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي على أمر العسكري بناء واستمرار لقانون الإعدام اللي سنة بالكنيسة في 31 أذار، الذي يحول قائد المنطقة بسن بند الإعدام بالقوانين والإجراءات العسكرية. والفعل من يوم أمس دخل للأسف هذا القانون الحيز التنفيذ وأصبح رسميا في المحاكم الإسرائيلية. فهذا يعني أن كل مواطن اليوم بالضفة الغربية يقوم بعملية قتل من دوافع حسب المعايير بالقانون، من دوافع أيديولوجية وفكرية وسياسية، وتكون الضحية يهودي إسرائيلي، سوف يكون مصيره للأسف بحكم الإعدام. ولكن هذا الأمر يعني على الرغم من سن القانون وعلى الرغم من أصبح القانون رسميا في المحاكم الإسرائيلية، ولكن هذا ليس بالمفاجئ. هذا استمرار وامتداد لحالة الحرب التي ما زالت تمارس إسرائيل والإجرام الذي تمارسه إسرائيل منذ 7 أكتوبر بحق الأسرى الفلسطينيين والأسرى العرب بالسجون الإسرائيلية. يعني إسرائيل ليست بحاجة، أنا أقول دائما ليست بحاجة لقانون من أجل أن تقوم بإعدام الشعب الفلسطيني أو الإنسان الفلسطيني، سواء بالسجون الإسرائيلية أكثر من 100 شهيد، ومتوقع في كل لحظة أن يسقط شهداء بالسجون الإسرائيلية، وذلك نتيجة التعذيب والتجويع والتنكيل والاغتصاب وغيرها من أساليب التعذيب والتنكيل التي أصبحت تفوق كل منطق وكل خيال بهذا العالم. وما نشاهده بالضفة الغربية من إعدامات ميدانية يقوم بها الجنود المستوطنين عدا عن ما تمارسه إسرائيل بقطاع غزة، فالتمادي يعني منذ 7 أكتوبر يعني ذهب بعيدا بعيدا بعيدا. وللأسف يعني مع سن هذا القانون يعني العالم ما زال حتى اليوم يتعامل كأنه أمر طبيعي أن تسن إسرائيل قوانين إعدام، أن تعدم إسرائيليين، أن إسرائيل أن تقوم بإعدام مواطنين عزل حتى بشكل طبيعي. والعالم يعني صامت حتى اليوم، كأن حياة الإنسان الفلسطيني لا أسوأ شيء عند هذا العالم. الشعب الفلسطيني لوحده لا يمكن أن يواجه
2: صحيح للأسف. ولكن أستاذ خالد عذرا للمقاطعة، هل هذا التعديل يمنح المحاكم العسكرية الإسرائيلية بموافقة للأسف عدة قضاة قليلين جدا، وهذا الأخطر فعليا، والقانون يلزم تنفيذ الحكم خلال 90 يوما فقط من صدوره، مع خطر كامل فعليا لأي عفو، حظر كامل عفوا لأي عفو أو تخفيض. وفعليا الواقع الرقمي، دائما نقول ونؤكد أسرنا ليسوا أرقام، ولكن الواقع الرقمي تحت هذه المقصلة تؤكد دائما بأن واضح تماما أكثر من 9,000 أسير اليوم للموت معرضين.
3: صحيح، يعني كما تحدثت، على الرغم من أن القانون لا يسري على الأسرى الموجودين اليوم داخل السجون الإسرائيلية ولا حتى الذين ما زال يحاكموا بتهم عمليات مناهضة الاحتلال، ولكن هذا لا يعني أن الأسرى اليوم بالسجون وبالذات قيادات الحركة الأسيرة مثل الأسير مروان البرغوثي محصنين من أي عمليات انتقامية داخل السجون. بالعكس، هذا القانون الذي سن بالكنيسة ويوم أمس وقع عليه ضابط المنطقة الوسطى سوف يتيح أكثر للسجانين ولمصلحة السجون ولكل من له علاقة أو ارتباط في الأسرى الفلسطينيين داخل السجون معسكرات الجيش التمادي أكثر وإعدام أكثر، لأنه عمليا سن القانون، لا عمليا أحد في هذا العالم يجب رفعه على وقف الحرب، فهذا يعطي الشرعية والمساحة أكثر لإسرائيل أن تتمادى أكثر للأسف، وهذا سوف يتيح باعتقادي يعني للأسف سن قوانين بالكنيسة أخطر من هذا وأكثر صعوبة وأكثر تمس حياة الإنسان الفلسطيني بكل المناطق. يعني عمليا هذا هو الواقع للأسف، يعني بالذات هذه الفترة بعد سن القانون وأصبح رسميا المحاكم الإسرائيلية الذي يمس كل إنسان فلسطيني اليوم. يعني المشكلة بالقانون أنه فضفاض وعام، يعني ممكن أي إنسان أن يمر بحادث سيارة في مناطق الضفة الغربية ويمكن أن يكون معرض للأسف للإعدام بسبب أن القانون معاييره فضفاضة وشعبوية وغير واضحة بالذات والهدف من كل هذا هو المس بحياة الفلسطينيين. الهدف من هذا القانون ومن قانون سنة بالكنيسة هو المس بحياة الفلسطينيين، لأنه تعتبر إسرائيل الشعب الفلسطيني هو عبء وتريد التخلص من هذا الشعب. يعني على الرغم باعتقادي من كل هذا، على الرغم من كل هذه القوانين التي تسن إسرائيل، على الرغم من كل الحرب التي تمارسها إسرائيل ووضع السجون السيء والتعيس، ولكن يوميا نحن نلتقي بمعتقلين وأسرى داخل المحاكم العسكرية أو في زياراتنا للسجون ومعسكرات الجيش، على الرغم من كل هذا إلا أن الأسرى ما زالوا بوعيهم وما زالوا يحافظون على أصالتهم، وهدفهم الوحيد هو بالفعل تحرر الشعب الفلسطيني من كل هذا الاحتلال. يعني يوميا يتم محاكمات في المحكمة العسكرية في عوفر وسالم، يعني كل معتقل يأتي إلى هذه المحكمة هو يناهض ويقاوم الاحتلال. أي قانون في هذا العالم لا يمكن أن عمليا يوقف أي عمليات مناهضة وتحدي الاحتلال، والهدف هو الحرية. يعني إسرائيل تتمادى بالضفة الغربية، مستوطنين، الجنود، عمال يعدمون في طريقهم للعمل من أجل لقمة العيش، ولكن على الرغم من كل هذا باعتقادي هذا الموضوع لا يمكن عمليا أن يمر، ولا يمكن عمليا أن يجني بأي نتيجة أريدها إسرائيل، ولكن بالمحصلة هذا الأمر لا يمكن أن يستمر. يعني على العالم فعلا أن يتحرك من أجل إنقاذ هؤلاء الناس البشر.
2: سأتوقف عند هذه النقطة وما تحدث به طبعا ما تحدثت به الأمم المتحدة والتي طالبت بإجراء تحقيق في انتهاكات تخص الأسرى بسجون الاحتلال، والتي أيضا تطالب بوقف هذه الإجراءات فعليا التي تعتبر انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، تحديدا اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة. ولكن يعني منذ أكثر من عامين ونحن نسمع هذه التحذيرات وهذا التنديد، لا شيء واقعي يلجم جنون هذا الاحتلال، وما نراه على أرض الواقع هو مزيد من أسرانا شهداء فعليا في ظل هذه المنظومة التي للأسف نتحدث اليوم أصبحنا عن منظومة ليست منظومة عدالة بل هي أبارتايد قضائي واضح فعليا، حيث يساق الفلسطيني إلى حبل المشنقة بأمر عسكري.
3: صحيح، طيب انا عمليا على يعني بالفعل رغم كل الواقع، رغم كل ما نقوم باخراجهم داخل السجون، نحن كمحامون نقوم بالدخول الى المعتقلات كمحامون ونخرج منها حاملين شهادات احيانا اثقل منا من من من من, من المآسي التي نسمعها من كل التفاصيل واخراجها للعالم، ولكن ما زال العالم حتى هذا اليوم يعطي المساحه اكثر لاسرائيل. وبالفعل باعتقادي ان سن القانون بالكنيسة الاسرائيلي باغلبيه ويوم امس تطبيق المحاكم العسكريه هو تحدي للعالم ان اسرائيل تفعل ما تشاء بدون سائل ولا مسؤول، بدون اي اعتبار لا لمنظمات حقوقيه، لا للامم المتحده، لا لمؤسسات المجتمع المدني، لا لحكومات، لا لحكومات. ولكن بالفعل باعتقادي ان هناك فرصه يعني غير التعويل على المحاكم الاسرائيليه او التعويل على تغيير حكومات اسرائيل، هذه الحكومه او حكومه اخرى او وزراء اخرين بخصوص الانتخابات المقبله، والتعويل يجب ان يكون عالميا، يجب ان يكون عالميا. باعتقادي من اوقف الحروبات في هذا العالم او على الاقل يوجد هدن في الحروبات الموجوده يمكنه وقف الحرب على راسه. نتحدث فقط عن 10,000 اسير تمارس بحقهم الحرب. فباعتقادي هناك بهذا العالم ممكن في حال يعني عند العالم رغبه في انصاف هؤلاء ووقف الحرب ضدهم، وقف الموت يعني عمليا المنتظر، ممكن ايقاف كل هذه المجازر. ويمكن باعتقادي ايضا التعويل شعبيا يعني على الشعب الفلسطيني، علينا اكثر التحرك، التضامن اكثر مع قضيه الاسرى، لانهم عمليا لا يوجد اي احد ينصفهم في هذا العالم.
2: الا تعتقد ان اليوم اصبحنا بحاجه الى تدوير قضيه الاسرى دوليا بحراك دولي دبلوماسي غير الشعبي ايضا؟
3: صحيح، يعني ممكن، يعني انا اؤمن بهذا المسار. يعني انا منذ عدة اشهر كنت في جنيف بمجلس حقوق الانسان ورايت ان هناك امكانيه للتاثير من هذا المكان واماكن اخرى في هذا العالم، والتغيير ايضا عبر المسار الدبلوماسي بالضغط على حكومات لها علاقه مع اسرائيل، ممكن ان تقوم هذه الحكومات بفرض على اسرائيل وقف الحرب فعليا. واسرائيل تخشى وتخاف من كل تحرك اعتقادي. منذ عده ايام قامت اسرائيل برفع شكاوى ودعاوى ضد صحيفه اجنبيه بسبب مقال في هذه الصحيفه الذي يكشف ممارسات الاغتصاب بحق الاسره. فباعتقادي ممكن الضغط بهذا المسار، يمكن الضغط يعني جماهيريا واعلاميا ودبلوماسيا وحقوقيا بالمؤسسات الدوليه التي ممكن ان تقوم باجبار اسرائيل على وقف كل هذه الحرب. لا يمكن الوضع ان يستمر هذا، لا يمكن، يعني حتى اسرائيل لا يوجد اي افق يعني سقف لكل هذه المعاناه. الاف الاسرى معتقلين بدون محاكمات، بالذات من الضفه الغربيه اعتقالات اداريه يعني فاقت 4,000 اسير بدون تهم، اسرى من غزه حدث ولا حرج، الالاف مؤلفه عمليا بمعسكرات الجيش الاسرائيلي والسجون الاسرائيليه بدون محاكمات، اسرى من سوريا، اسرى من لبنان. اسرائيل تقوم باستهداف كل ما هو عربي باختصار، تقوم كل ما هو عربي اسرائيل ويفكر بمناهضتها تقوم باستهدافه اما باعدامه ميدانيا او باعتقاله او باعدامه داخل السجون الاسرائيليه.
2: ولكن اخر ما وصلنا ايضا هناك تعرض للأسرى القاصرين أستاذ خالد في سجون الاحتلال للعديد من إجراءات التنكيل والعزل الانفرادي تحديدا الذي يصل لشهور وفي ظروف قاسية لا إنسانية، وفعليا ما يتسبب لهم بالأمراض النفسية وغير الاعتداءات الجسدية والجنسية التي يهدد بها الأطفال.
3: للأسف إسرائيل تتعامل مع كل الأسرى تعامل واحد، لا فرق بالجيل ولا فرق بالعملية بالجنس. أن الأسيرات يعذبن والأسرى يعذبون، والقصر بالذات في معتقل مجد مؤخرا أخرجت شهادات عن أوضاع مزرية، عن أمراض يعني بكل السجون الإسرائيلية بالذات معتقل مجد. وهذا عمليا من نتيجة التنكيل وأسلوب باستهداف حتى القاصرين الذين يعني كل مواصفات في العالم تكفل حقوق أساسية لهؤلاء المعتقلين من أجل حمايتهم. حتى لو كان القاصر معتقل ومتهم، ولكن هناك خطوط حمراء وهناك عمليا مسلمات في هذا العالم بكيفية التعامل مع هؤلاء القصر. ولكن للأسف إسرائيل لا تتعامل بهذا المنطق، تتعامل مع ابن 14 عام مثل معتقل ابن 20 أو حتى أكبر، نفس التعامل. فيعانون بكل التفاصيل، يعني حتى الأمراض لا يمكن حتى أن يسمح العالم لإسرائيل بالذات موضوع الأمراض أن تتعامل بمنطق الطب والإهمال الطبي كأداة تنكيل وتعذيب بحق الأسرة. يعني يوميا نستمع إلى شهادات معتقلين يطلبون فقط العلاج، أصبح هم الأسير أن يعالج وأن لا يغتصب وأن لا ينكل وأن لا يضرب. هذا أصبح طموح الأسير الفلسطيني اليوم داخل السجون، أن يعيش حياة على الأقل حياة كريمة، يعني بمنعزل عن كل المطالب الأخرى وعلى رأسها الحرية. صحيح. أصبح اليوم الأسرى بحاجة إلى فعلا إنقاذ من كل هذه الحرب الذي تمارس بحقهم يوميا.
2: يعني وضمن ما تحدث به المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة، وبأن فعليا أحد الشهداء الأسرى ضمن 90 أسير قضوا تحت التعذيب أكثر فعليا من ذلك بكثير حتى هذه الأرقام. أشار أن أحد الشهداء هو طفل، وعلامات ظهرت عليه علامات المجاعة الشديدة وقت الوفاة.
3: صحيح، يعني أسرى توفوا لقعتهم داخل السجون بسبب الأمراض وبسبب الجوع. يعني أحد الشهداء القاصرين معتقل مجده توفي منذ عدة أشهر بسبب الجوع والأمراض. تخيل، يعني هل يمكن العالم أن يتحمل أن إنسان يموت بسبب الجوع، بسبب أن لا يوفر له الطعام وكمية الطعام أو سوء الطعام أو بسبب الأمراض؟ لأن هناك إسرائيل تعتبر نفسها متطورة طبيا، ولكن هذا لا ينطبق على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، بل بالعكس تتعمد استعمال منطق الطب كأداة تنكيل وتعذيب بحق الأسرى. وشاهدنا وسمعنا إلى شهادات سواء من الضفة الغربية أو من غزة بكيفية أطباء إسرائيليين يتم إحضارهم من المستشفيات الإسرائيلية من أجل ممارسة التنكيل والتعذيب. أصبح منطق الطب هو منطق بعيد كل البعد عن المنطق الإنساني والأخلاقي والمهني من أجل إنقاذ أرواح بمنعزل من هو هذا الإنسان. وهذا هو الواقع للأسف. التفاصيل جدا كثيرة، وأصبحت نسمع لشهادات يعني حتى أخلاقيا، يعني أحيانا نكون يعني تكون هناك صعوبة في إخراج هذه الشهادات. يعني تخيل العالم أن أسرى يجبرون على أن يبقوا عراة داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية. نتحدث عن أسرى الضفة الغربية، مساحة المعتقل لدقائق معدودة، رجال عراة أمام بعض، أجبرهم المجندات والسجنات والسجنين الإسرائيليين أن يبقوا عراء لدقائق معدودة لأسباب واهية، لأسباب من أجل التفتيش وغيرها. يعني هل المنطق، هل ممكن لأي إنسان يتخيل أن رجل يبقى عاري لوقت طويل داخل المعتقل أمام كل رفاقه الأسرى؟ يعني إلى أين وصلنا في أساليب التنكيل والتعذيب؟
2: وهنا قبل أن نختم أستاذ خالد، يعني ما المطلوب الآن وليس اليوم وغدا؟ الأدوات التي يمكن لنتحدث استخدامها قانونيا حتى يتحرك القانون الدولي، المحاكم الدولية التي بصمتها حتى هذه اللحظة يعطي الضوء الأخضر لمزيد من القتل والموت وهذه القرارات والانتهاكات الإسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط كل هذه القوانين.
3: يعني باعتقادي على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا والأسرى وأهل الأسرى وحتى السياسيين، ولكن هناك أدوات بأيدينا باعتقادي، أدوات قانونية مثل رفع دعاوى بالمحاكم الدولية وبالمحاكم الأوروبية بكل دول العالم ضد ما يمارس، ضد الأشخاص الذين يمارسون التنكيل والتعذيب، وإبقاء موضوع الأسرى حي أمام كل العالم، ويشغل العالم يوميا، أن يشغل العالم يوميا بموضوع الأسرى، أن هناك أسرى عزل مدنيين حتى من الضفة الغربية والقدس والداخل وسوريا ومن لبنان يعذبون، والضغط الدبلوماسي. الأدوات جدا كثيرة، يعني عمليا ليس بالكثير، ولكن هناك أدوات فعلا لها عامل قوة من أجل الضغط على إسرائيل وقف الحرب. يعني هذا هو الهدف، وبالإمكان باعتقادي أن يجلب هذا الحق وأن يجلب هذا المطلب.
2: يعني أتمنى أن يكونوا عند مسؤولياتهم تجاه ما يحدث لأسرانا ولأبناء شعبنا. أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات الأستاذ خالد محاجنة، محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا ما زلنا نتواصل وإياكم في لابد للقيد أن ينكسر في ظل هذه الانتهاكات التي تحاول دولة الاحتلال ممارستها وشرعنتها في قتل أسرنا داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 من أكتوبر عام 2023. اليوم يدخل حيز التنفيذ هذا القرار وهو قرار إعدام الأسرى والذي ينتهي كافة القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية تحديدا اتفاقية جنيف 3 والـ4. للحديث بتفاصيل أيضا خطورة ما يحدث لأسرنا وأبناء شعبنا مظفر ذوقان مدير نادي الأسير في محافظة نابلس، تحياتي لك.
1: أسعد الله صباحك يا أختي العزيزة فلسطين ولجميع أبناء شعبنا.
0: يعني أريد أن أبدأ معك حول ما يحدث اليوم بهذا التعديل الذي يعتبر الأخطر فعليا بتنفيذ دخول تنفيذ قرار الإعدام حيز التنفيذ وخلال 90 يوم لا يتم تأجيل حتى، ويمنع كامل الحذر على العفو أو حتى التخفيض.
1: الاحتلال الإسرائيلي ماضي بجرائمه بحق شعبنا وبحق أسرانا، وأكبر جريمة هي الجريمة المركبة من خلال القانون الذي أقره الكنيسة الصهيوني يوم 30 مارس الماضي، والذي هو يتيح للاحتلال الإسرائيلي أن يعدم أسرى شعبنا الفلسطيني. ولكن الاحتلال يمضي قدما بهذا القانون ويوسع صلاحيته من خلال قائد القيادة الوسطى عندما وقع على تعديل أمر يسمح بتطبيق قانون إعدام الأسرى بحق أسرى الضفة الغربية أيضا وليس فقط النخبة كما تسميهم دولة الكيان الصهيوني. لذلك هذا القانون يسمح للكيان الصهيوني تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا إسرائيليا، ولكن بأي حال من الأحوال لا يتم تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطيني. لكن وهذه قمة العنصرية التي تمارسها دولة الكيان الصهيوني. لذلك هذا القانون هو يعني يجب أن يواجه يعني كعقوبة إجرائية، وبطبيعة الحال الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ويشرع قوانين عنصرية بحق شعبنا، وهو بالتالي يعني يستكمل كل جرائمه ولا يكتفي بكل الجرائم التي ارتكبها بحق الحركة الأسيرة، إن كان من خلال سياسة التجويع، انتشار الأمراض، ارتقاء أكثر من 100 أسير شهيد خلف القضبان منذ 7 من أكتوبر، الوضع صعب، اعتقال الآلاف من أبناء شعبنا منذ 7 من أكتوبر، اعتقال أكثر من 22 ألف مواطن فلسطيني منذ 7 من أكتوبر لغاية هذا اليوم، ولم يكتفي بكل الإجرام الصهيوني بحق شعبنا وبحق أسرانا في مقدمة قانون إعدام الأسرى. لذلك هو يريد أن يشرع الجريمة، ولكن اليوم يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في المحاكم العسكرية الصهيونية على اعتبار أن كل فلسطيني سيدان بقتل إسرائيلي سيكون مصيره الإعدام.
0: ولكن في ظل هذا الذي يحدث، كيف يمكن فهم هذا التحول الدراماتيكي الذي يضع والذي دفع أيضا الأمم المتحدة أخي مظفر من التحذير علنا أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى جرائم حرب؟ وهل يكفي فعليا أن تتحدث فقط في هذا التنديد وتحذر دون فعليا محاسبة الاحتلال على هذا الانتهاك؟ هذا ما يعطيها الضوء الأخضر فعليا.
1: يعني طالما الأمم المتحدة تدرك بأن هذا القانون هو جريمة حرب، وهي جريمة حرب فعليا يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا الذين ينطبق عليهم كافة المواثيق الدولية والحقوقية كأسرى حرب، ولا يمكن أن يكونوا أسرانا جنائيين أو من خلال هذا القانون توصيفهم بأنهم جناء. هم أصحاب رسالة عادلة ناضلوا من أجل حرية شعبهم ومن أجل كرامة شعبهم، ولا يمكن أن يوضع في قالب المجرمين. ولكن إذا كان هناك موقف من الأمم المتحدة، المطلوب أن تتحرك الأمم المتحدة وكل منظومة العدالة باتجاه الجنائية الدولية حتى يكون هناك بما معنى يعني أن يثبتوا الكلام قولا وفعلا أمام يعني بما معنى لجم الاحتلال الإسرائيلي، على اعتبار أن هذا القانون يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما وممارسة الفصل العنصري الأبرتهايد. لذلك على منظومة العدالة ومؤسسات حقوق الإنسان يجب عليها أن تقدم التماسات قانونية دولية عبر منظمة العفو الدولية وكل لجان الأمم المتحدة بالمطالبة بالإلغاء الفوري لهذا القانون نظرا لمخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، وهذا شكل من أشكال الضغط لكسر هذا القرار الذي يستهدف أسرى الشعب الفلسطيني. ومهم جدا أن يكون هناك يعني

0: تدخل من قبل الدول والمنظمات ومطالبة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية صارمة للضغط على الكيان الإسرائيلي للتراجع عن هذا التشريع الذي يستهدف كل أسرى الشعب الفلسطيني ويستهدف النضال الفلسطيني. هم يريدوا من خلال هذا القانون أن يجرموا النضال الفلسطيني ويحاول أن يحبط الشعب الفلسطيني. يعني ألا يكفي شعبنا العذابات والشهداء و78 عام على نكبة شعبنا الفلسطيني، ولا زال هذا الاحتلال لا يكف عن شعبنا بمزيد من الإجراءات العنصرية والقرارات التي تستهدف كل النضال الفلسطيني وليس فقط الأسرى لوحده.
1: ولكن أكثر من 10,000 أسير وأسيرة في السجون اليوم سيصبح مصيرهم الموت، وتأكيد كاتس لن يكون صفقات تبادل بعد اليوم، ولكن هذه التفاصيل القانونية أيضا مرعبة لهذا القرار.
0: يعني احنا
1: أو حتى التخفيض وليس فقط صفقات تبادل.
0: هو يصرح كما يشاء، ولكن الشعب الفلسطيني لن تكسر إرادته هذه القوانين العنصرية، والنضال الفلسطيني مكفول بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لأي شعب يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي. لا يمكن أن يرتدع بقوانين عنصرية، إن كان قانون إعدام وكل القوانين العنصرية التي أقرها الكنيسة تستهدف الأسير الفلسطيني. لذلك نحن بحاجة إلى حراك يعني شعبي وحراك دولي وضغط جماهيري حتى يكون أيضا رسالة من الشعب الفلسطيني بتنظيم فعاليات ضد هذا القانون، حتى يكون صوت عائلات الأسرى وصوت كل إنسان حر في هذا الوطن الضغط نحو يعني بما معنى تجريم هذا القانون، وأن ينطلق الشعب الفلسطيني بمسيرات شعبية ضخمة حتى نشعر الاحتلال الإسرائيلي بأن الشعب الفلسطيني لا يقبل هذه القوانين التي تستهدف أرواح مناضلي الشعب الفلسطيني ورموز الكفاح الوطني الفلسطيني. ورسالة هي أيضا للعالم بأن الشعب الفلسطيني يقف مع الأسرى دوما وفي كل مراحل نضالاتهم ضد ما يمس النضال الفلسطيني وجوهر النضال الفلسطيني. لذلك نحن أمام يعني محطة فارقة في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية تستوجب وحدة وطنية، تستوجب أن يكون هناك يعني تحرك عاجل من قبل الحكومة الفلسطينية باتجاه المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولي، وأن يشكل تشكيل يعني كدعوة أن تشكل طاقم قانوني لوضع كل الجرائم بما فيها قانون إعدام الأسرى على طاولة محكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني بحاجة لتحرك عاجل للجم الاحتلال الإسرائيلي.
1: ولكن أريد أيضا أن أتوقف على ما يتحدث به المتحدث باسم مفوضية ثمين الخيطان بأن وفاة أكثر من 90 أسير قضوا تحت التعذيب، مشير أن أحد الضحايا والذين تم قتلهم داخل السجون كان قد ظهر عليه علامات المجاعة الشديدة وقت الوفاة، وأيضا شهادات ل14 معتقل فلسطيني تحدثوا عن انتهاكات اعتداءات حيث وصفت بالمروعة فعليا. وكشفت صحيفة هارتس أن الحكومة الإسرائيلية ظلت ترفض بشكل قاطع السماح لممثلي أيضا الصليب الأحمر الدولي بزيارة ألاف المعتقلين في سجونها، رغم أنها موقعة على اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة. وهنا أيضا أتساءل بعد الإجابة على هذه الشهادات وما يحدث لأسرانا تحديدا الأطفال أيضا، يعني دور الصليب الأحمر الذي يعني فعليا يمكنه عمل الكثير غير التنديد والإدانة،
0: يعني أمام ضغوط دولية تجرم قانون إعدام الأسرى، وحتى يعني بما معناه مطالبة هذه المنظمات أن تدخل منظمة الصليب الأحمر الدولي لتمارس عملها داخل سجون الاحتلال وتطلع على أوضاع أسرانا. لذلك مؤخرا الاحتلال سمح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي ولكن لم يسمح لها أن تزور الأسرى، ولكن الاحتلال هو يريد أن يخفف الضغط عليه، فقط يسمح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي أن تدخل السجون دون أن تصل الأسرى. فما فائدة وجود يعني دخول طاقم من الصليب الأحمر الدولي لأي سجن دون أن يلتقي بالأسرى، وهم أصحاب القضية الأساس وهم الذين يتعرضون للإبادة الصامتة وللمعاناة. مهم جدا أن يكون هناك موقف أكثر جدية من منظمة الصليب الأحمر الدولي كمنظمة عاملة في الأرض المحتلة، وهي وفق قرار دولي تعمل في الأرض المحتلة ومن صلاحية

0: يتها أن تدخل السجون. ندرك أن الاحتلال يضع عقبات، ولكن عليهم مسؤولية كبيرة أمام ما يحدث من إجرام بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، من قتل، من تجويع، لسياسة إهمال طبي، لارتقاء العديد من الشهداء، لاحتجاز جثامين الأسرى الشهداء، وكل ذلك لم يحرك ساكنا من قبل هذه المنظومة الدولية التي هي عاجزة أمام صلف وجبروت الاحتلال الإسرائيلي. ونتحدث عن إجراءات التنكيل، هي عديدة لا يمكن يعني حصرها في ظل ما يعانيه الأسرى، إن كان من خلال الضرب، التنكيل، استخدام سياسة تكسير العظام، ومنع الأسرى من رفع رؤوسهم أثناء حتى الفورة، وسحب الفرشات يوميا لساعات طويلة، يعني كثير عندما نتحدث عن إجراءات التنكيل. ولكن كمنظومة دولية عليها أن تخرج عن صمت أقل ما يمكن أمام ما يعانيه أسرى الشعب الفلسطيني، وأمام الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانه. ولا يمكن أن نقبل هذا الصمت الطويل على حساب عذاباتنا، لأنه كل أسرة فلسطينية تعيش الألم وتعيش الترقب وتعيش القلق الذي لا يتوقف، يعني كأم فلسطينية، كابن أسير، ابنة أسير، كل عوائل الأسرة في حالة يعني قلق دائم نتاج سياسات الاحتلال القاتلة بحق أبنائهم. ولكن يتطلع لهذه المنظومة الدولية أن تخفف يعني بما مع أقل ما يمكن أن تزور الأسرة، هذا يعني بما معناه هذا يقلل من حدة التوتر التي تعانيها الآلاف الأسر التي يعني بما معناه تعيش الوجع وتعيش الألم، وهي بحالة خوف على اعتبار أن هناك أسرى يرتقون شهداء ويخشون على من تبقى من أسر الشعب الفلسطيني أن يكون مصيرهم، إن كان من خلال قانون إعدام الأسرى ويمكن أن يعدموا، أو من خلال سياسة الإهمال الطبي، أو من خلال الضرب والتنكيل أيضا يرتقي شهداء. لذلك هذه يعني مسؤولية يجب على منظمة الصليب الأحمر الدولي أن تتحملها، وأن تعيد الاعتبار لهذه الرسالة التي أنشئت هذه المنظمة الدولية من أجل أن تمارس دورها الإنساني، وتحديدا في الأرض المحتلة، وبما يخص أسرانا وبما يتوافق مع كل المواثيق الدولية التي تحدد مسار وعمل هذه المنظمة الدولية.
1: أشكرك جزيلا شكرا الأخ مظفر ذوقان، مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة نابلس، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نصل نهاية مشوار اليوم، كنت معكم أنا فلسطين حجة، وأشكر زملائي سماح العرجة، هيام قاسم، وجهاد سليمان. دمتم بكل خير.

نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية المفصلة نستهلها بالعناوين. صيف قاس ينتظر غزة وسط تصاعد معاناة النازحين وتدهور الأوضاع الإنسانية. المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تصدر مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين. الأمم المتحدة تطلب إجراء تحقيق في جرائم التعذيب والاغتصاب بحق الأسرى في سجون الاحتلال. إعلان البيان الختامي ونتائج انتخابات المركزية والثوري الرسمية غير النهائية هذا اليوم عند 3 عصرا. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر منذ فجر أمس جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على خان يونس ودير البلح وغزة، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,763 والإصابات إلى 172,664. قالت مدير الاتصال والتواصل في مؤسسة جذور للإنماء الصحي مجد حردان إن هناك مجاعة حقيقية في قطاع غزة في ظل عدم سماح الاحتلال بإدخال المواد الأساسية المتعلقة بالغذاء الصحي خاصة للأطفال وكبار السن، وأعلنت لإذاعتنا عن انطلاق مسيرة

0: لكن هذا اللي احنا نتوجه له للعالم, واللي هي عمليات انه ايصال الصوره بما هي كما هي من قطاع غزه, انه لا زال الوضع على ما هو عليه مضبوط. صار في وقف اطلاق نار, ولكن والاستهدافات عم بتصير يوم بيوم بيوم, عدا عن كل الأمراض اللي هي عم تتفشى بسبب سوء الصرف الصحي. فعم نلاحظ هي مشكلة هلأ البعوض, مشكلة الفئران اللي هي عم تتزحف على الخيم وعم بتعض لأولادهم نايمين بالليل.
1: بدوره حذر مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بشار مراد من تواصل أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في مشافي قطاع غزة, كما حذر من الانعكاسات البيئية والصحية الخطيرة جراء انتشار النفايات بالقرب من تجمعات النازحين.
2: نتيجة طبعا العمليات العسكرية وإخلاء ما يقارب أكثر من 50% من قطاع غزة وحشد المواطنين في أماكن ضيقة وبالأخص المناطق الجنوبية الغربية من القطاع موافي خان يونس بالإضافة إلى مدينة غزة. هذا الاقتضاد أدى إلى طبعا انتشار العديد من الأعضاء, وبالأخص في الفترة الحالية هناك انتشار للأمراض الجلدية مع نقص الخاصة بمعالجة هذه الأعضاء, بالإضافة إلى كما ذكرنا المنظومة البيئية بسبب تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. هناك انتشار طبعا للنزلات المعوية وبالأخص ما بين الأطفال. هذه اللحظة طبعا الوضع على المعابر يتحكم الاحتلال بإدخال المساعدة الطبية, بالإضافة إلى منع دخول مبيدات الحشرات ومنعه من إعطاء طبعا التصاريح للبلديات لنقل النفايات الصلبة من داخل المدن ونقلها إلى المناطق البعيدة.
1: إلى ذلك حذر عضو المجلس الوطني وليد العوض من تصعيد عدوان الاحتلال في قطاع غزة واستخدام الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الإسرائيلية. وأكد العوض لإذاعتنا أن الاحتلال يواصل سياسة التجويع الصامت ويمنع إدخال المستلزمات الطبية والمواد الغذائية.
3: استمرار العدوان على كافة محافظات قطاع غزة والوسطى وخان يونس ومحاولة إزاحة الخط الأصفر لما يسمى الخط البرتقالي, بحيث أحكمت دولة الاحتلال سيطرتها على ما يزيد عن 64-65% من مساحة القطاع, وهي تدفع السكان غربا ليتكدسوا في مساحة تقل عن 20% مما تبقى من الأراضي الصالحة للسكن في الخيام البالية وفي مراكز الإيواء المكتظة. كل هذا يتم بشكل يعني ممنهج من قبل الاحتلال, وفي ظل صمت وعجز دولي لا يستطيع إجبار دولة الاحتلال على الالتزام بأي من المعايير الإنسانية. حكومة التطرف والفاشية في دولة الاحتلال تريد أن تستخدم مجددا مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني ودماء الشعب الفلسطيني وقودا في عملياتها الانتخابية.
1: في المحافظات الشمالية أحرق مستوطنون صباحا حظيرة أغنام وفرن طابون في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل, ما أسفر عن إصابة صاحبها بجروح بحروق في يده أثناء محاولته إخماد الحريق. إلى ذلك قطع مستوطنون اليوم أشجار زيتون في بلدة الطيبة شرق رام الله, وشرعت آليات الاحتلال بتجريف أراض واقتلاع الأشجار في بلدة عزون شرق قلقيلية. في جنين أصدرت سلطات الاحتلال بالأمس أمرا بالاستيلاء على 22 دنما من أراضي المواطنين في بلدة قبطية. حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف من خطورة قرار الاحتلال مصادرة عقارات في باب السلسلة الذي يأتي ضمن سياسة التطهير العرقي بحق أبناء شعبنا, مضيفا أن استهداف مقر الأونروا في الشيخ جراح وتحويله لمنشأة عسكرية يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. وشدد أبو يوسف لإذاعتنا على أهمية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال سرية بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين حول الجرائم المرتكبة بحق شعبنا رغم كل الضغوطات لثني المحكمة عن دورها في مساءلة مجرمي الحرب. وحول مصادقة الكنيسة على قانون عسكري يقضي بتوسيع قرار إعدام الأسرى ليشمل الضفة, وصف أبو يوسف هذا الإجراء بالعنصري ولن ينجح في كسر إرادة شعبنا وعائلات

0: الأسرى والشهداء. في القدس المحتلة صدقت سلطات الاحتلال أمس على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استيطاني خطير يهدف إلى تهجير المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط الأقصى. في سياق قريب طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتخاذ خطوات عاجلة لإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغي القوانين والإجراءات التي تستهدف وكالة الأونروا وتعد الأصول والممتلكات التي استولت عليها. في ملف الأسرى حذر مدير نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك من تدهور خطير على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال خاصة في معتقل مجدو حيث تتزايد المخاوف على حياة الأسرى والمرضى والقاصرين في ظل استمرار الإجراءات العقابية والتضييق الممنهج بحقهم.
1: حكومة الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بكل أجسامها التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى رأس كل ذلك الجهة التنفيذية مديرية مصلحة السجون تعمل على التضييق على الأسرى بل النيل من حياتهم ولعل استشهاد العديد خلال السنة الأخيرة من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي لخير دليل على ذلك. من هنا نناشد المجتمع الدولي، نناشد كل قوى السلام، نناشد مخزوننا العربي والإسلامي. هناك خطر حقيقي يداهم الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يستدعي التحرك الفوري والعاجل من أجل إنقاذ حياتهم.
0: وفيما يتعلق بتوسيع تطبيق قانون الإعدام ليشمل أسرى الضفة وصف أبو دياك الخطوة بأنها تصعيد بالغ الخطورة يستهدف الحركة الأسيرة وشعبنا بأكمله.
1: هناك جهود كبيرة على المستوى الرسمي وكذلك الأمر نتابع هذا الأمر من خلال كل الأجسام القانونية والحقوقية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية وإن شاء الله سيكون النصر بإلغاء هذا القرار لصالح أسرانا البواسل كاستحقاق قانوني ودولي.
0: وكان تقرير للأمم المتحدة قد قال أن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي منوها إلى أن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب ومن بينها أطفال. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح أنه سيتم الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر إضافة إلى النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري اليوم في تمام الساعة 3 بعد الظهر في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة. هذا وقال المدير التنفيذي للمؤتمر منير سلامة إن اللجنة السياسية ستقدم تقاريرها اليوم وسيتم رفع التوصية كافة للمجلس الثوري واللجنة المركزية لاحقا لتحديد خارطة طريق للعمل السياسي للحركة.
2: انتهت أعمال هذا المؤتمر بعد تشكيل العديد من اللجان وأهمها اللجنة السياسية والتي ستقدم مجمل من تقاريرها هذا اليوم. المؤتمر عندما انتهى تم يوم أمس تحديدا الانتهاء مساء من عملية كرز الأصوات وتجميع النتائج حيث أن الوقت الذي استغرقه هذا العمل كان مبنيا على نتائج ساحات أربع وهي القاهرة وبيروت وغزة ورام الله. التأخير الحاصل الذي حصل هو نتيجة أن هذه العمليات كلها كانت عمليات يدوية ورقية، أي أن الاقتراع كان ورقيا والفرز كان ورقيا. العمليات عددها 15,000 عملية إدخال انتهينا منها فجر أمس صباحا ونحن الآن على أبواب إعلان هذه النتائج. 2596 عضو في المؤتمر تقريبا شارك منهم 2450 عضوا، 2450 عضوا شاركوا في هذا المؤتمر في الاقتراع في الساحات الأربع. اليوم الساعة الثالثة هناك البيان الختامي وإعلان النتائج الأولية ثم تتبع بفتح باب الطعون إذا كان هناك طعونا.
0: وإلى لبنان، حيث استشهد 5 لبنانيين وأصيب 15 آخرون بقصف الاحتلال على بلدات في الجنوب اللبناني. إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بارد نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. غدا الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. قبل الختام، هذا تذكير بالعناوين. صيف قاس ينتظر غزة وسط تصعيد معاناة المنازحين وتدهور الأوضاع الإنسانية. المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تصدر مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين. الأمم المتحدة تطلب إجراء تحقيق في جرائم التعذيب والاغتصاب بحق الأسرى في سجون الاحتلال. أخيرا، الإعلان عن البيان الختامي ونتائج انتخابات المركزية والثوري الرسمية غير النهائية لحركة فتح، هذا اليوم عند 3 عصرا. انتهت النشرة المفصلة من صوت فلسطين. إلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة.
1: احملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سلام الله عليكم سيداتي سادتي وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد 8 مواطنين وإصابة عدد آخر منذ فجر أمس جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على خان يونس ودير البلاح وغزة. تحذيرات من تعمق المجاعة في قطاع غزة وتواصل أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل انتشار الأوبئة وشح المياه. المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تصدر مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة. لليوم الثاني مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية عند مدخل سنجل شمال رام الله ويحرقون حظيرة أغنام ومخبزا ويصيبون صاحبها بحروق جنوب الخليل. سلطات الاحتلال أصدرت أمس أمرا بالاستيلاء على 22 دنما من أراضي المواطنين في بلدة قباطية بجنين لصالح مستوطنة كاديم وغنيم المخلى عام 2005. والاحتلال صادق أمس على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى. قوات الاحتلال تخطر اليوم بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا بينها مأهولة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال صباح اليوم. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي كاتس والمتطرف بن غفير يعلنان بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل خاصة في الضفة.

استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 15 آخرين بقصف الاحتلال على بلدات في الجنوب اللبناني أمس. زلزال بقوة 5 درجات فرز 2 يضرب جنوب الصين اليوم أسفر عن مقتل شخصين وانهيار 13 مبنى. ختاما إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حارا في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. إلى هنا نصل وإياكم سيدتي سادتي إلى ختام موجز الأخبار، قرأته ميساء أبو عرقوب، بأمان الله.

0: مع الأسرى، موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: العودة، نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

0: من هنا نؤكد لن يترك الأسرى وحدهم، فخلفهم شعب لا ينسى، الأسرى عهد لا ينكسر.
1: تستمعون الآن إلى برنامج فيومي، إعداد وتقديم أنصار العروري.
2: تحيا فينا ونحيا فيها بجمالها وجبالها وأوديتها، بسهولها وهضابها، نتنفس عبق الأرض وتراب الوطن. برنامج فيومي برنامج بيئي يروي تفاصيل الحياة البيئية في فلسطين.
3: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم بالاستماع لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج فيومي. تستمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و100.1. كما بإمكانكم أيضا متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضارة ومدى. وبالإمكان أيضا متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال مجموعاتنا على الواتساب والتليجرام، وأيضا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك صوت فلسطين بلس وإذاعة صوت فلسطين. وكما عودناكم في برنامجنا نتحدث عن أهم القضايا المتعلقة بالبيئة الفلسطينية. اليوم نتحدث حول أثر الكسرات الإسرائيلية التي للأسف يتم تشغيلها في الضفة الغربية وأثر هذه الكسرات على البيئة الفلسطينية. الحديث أكثر نرحب بالمهندس بهجت جبارين مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة. أهلا ومرحبا بك مهندس بهجت. أهلا بك. يعني دائما ما نسمع حول الكسرات والمقالع والمحاجر، إذا ما تحدثنا في البداية حول هذه المحاجر والكسرات وكيف تؤثر على البيئة الفلسطينية.
4: نعم، يعني هذا الاحتلال ومن ضمن ممارساته وسياساته منذ أكثر من 15 عام قام باللي هو نقل الصناعات الخطيرة والتي تشكل خطورة على الصحة وعلى البيئة وعلى الإنسان وعلى الأراضي في كافة من داخل أراضي عام 48 إلى أراضي عام 67 وخاصة مناطق فيه، ومن ضمن هذه القطاعات الصناعية قطاع الحجر والكسارات وقطاع الموارد الطبيعية. طبعا يعني هذا القطاع من أكثر القطاعات الملوثة للبيئة بكافة عناصرها، سواء البيئة الجوية أو البيئة الأرضية أو على كافة العناصر البيئية الحساسة مثل الأراضي الزراعية، المياه، المياه الجوفية، بالإضافة للمناطق المحمية ومناطق التنوع الحيوي وأثرها على البيئة بشكل عام وعلى الإنسان وعلى الصحة وعلى الكائنات الحية بكافة أصنافها.
3: إذا ما تحدثنا حول استغلال الاحتلال للأراضي الفلسطينية من خلال مصادرتها وبالتالي تحويلها إلى مقالع حجرية أو كسارات، كيف يتم استغلال هذه الموارد لصالح الاحتلال؟
4: يعني لو بدنا نحكي في هذا القطاع ومن ضمن السيطرة على الأراضي بكافة يعني مواردها، يعني هو يسيطر على المياه ويسيطر على الموارد الطبيعية كافة في مناطق سي، وحاليا يعني بدأ يتمدد إلى مناطق بي وإيه في بعض المواقع. طبعا يقوم باستغلال واستثمار مواردنا الطبيعية، وهذا خلافة لكافة الأنظمة والقوانين الدولية والأعراف الدولية التي تحرم على الاحتلال استخدام المصادر الطبيعية للدول المحتلة. طبعا يقوم باستغلال هذه المصادر لصالحه، ويقوم باستخراج الحجارة ويقوم بتصنيعها سواء للقطاع الإنشائي أو كحجر أو رخام، جزء منها يتم استخدامه في الأبنية والإنشاءات في أراضي عام 48، أو قطاع كبير منها يتم تصديره إلى دول الخارج تحت مسمى منتجات إسرائيلية. طبعا هذا استهلاك للموارد الطبيعية للأموال الفلسطينية، ومن ثم يعني يترك لنا الأثر السلبي في المناطق وخاصة يعني مثل ما ذكرنا مناطق سيئة.
3: نعم، إذا تحدثنا حول هذا الأثر الذي تتركه هذه الكسارات، وإذا ما تحدثنا بخصوصية جودة الهواء التربة والمياه، كيف تؤثر هذه المخلفات والكسارات على البيئة الفلسطينية؟
4: نعم، يعني الاحتلال الإسرائيلي لديه أنظمة ومعايير مزدوجة في تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبيئية على المنشآت ما بين أراضي عام 48 أو المحتلة في عام 67. يعني هذه المنشآت وخاصة منشآت الحجر يعني لا يطبق الحد الأدنى من المعايير البيئية والاشتراطات الصحية وإجراءات السلامة العامة في مناطق عام 67، ويترك المجال للمستثمرين. طبعا الحكومة الإسرائيلية هي من تقوم بتأجير هذه الأراضي إلى المستثمرين، ويترك المجال مفتوح للمستثمرين للاستثمار واستهلاك الموارد الطبيعية بدون تطبيق الحد الأدنى من المعايير، وبالتالي هي تعتبر أيضا مناطق كوارث طبيعية وكوارث بيئية نتيجة للانبعاثات الصادرة من هذه المنشآت، وخاصة الأغبرة المتطايرة. يعني من أكثر الآثار لهذه الكسرات والمحاجر هو تصاعد الأغبرة، وخاصة PM2.5 والPM10، هذه عناصر يعني تعتبر هي من ملوثات الرئيسية للهواء، هي عبارة عن الأغبرة المتطايرة، وهذا يعني PM2.5 أو 10 هي قطر هذه الغبار أو البارتيكل أو المواد المتطايرة. فهذه المواد تخرج من هذه الكسرات وتنتقل، خطورتها أنها تنتقل مع حركة الرياح واتجاه الرياح، وتنتقل إلى عشرات بل قد تصل إلى مئات الكيلومترات، بل تلوث المنطقة والمحيط، وقد تكون عابرة أيضا للحدود وتسبب أمراض خطيرة، وخاصة الربو وأمراض الجهاز التنفسي. وخاصة إنه هذه المواد أثناء عملية تحركها أيضا قد يلتصق بها مواد خطيرة أخرى، مواد متطايرة، غازات مثلا متطايرة، أو مواد خطيرة أو كيميائية متطايرة، أو الغازات الطيارة، أو أنواع أخرى من الملوثات. وأيضا حتى عندما تسقط الأمطار تختلط هذه الذرات مع مياه الأمطار، تلوث المياه، تنتقل من مكان إلى آخر، تؤثر على الكائنات الحية بكافة أصنافها وأنواعها، تؤثر على طبعا البيئة البحرية وعلى المياه الجوفية وتلوثها.
3: وكذلك لا ننسى قطاع الزراعة الذي يتأثر فعليا بشكل مباشر بهذه
4: على المخرجة. القطاع الزراعي وخاصة الأثر والحيواني، وأيضا هذه يعني التلوث من أسباب الرئيسية للصحة، سواء الصحة الحيوانية أو الصحة البشرية، وبالتالي هي من العناصر الرئيسية للتلوث، بالإضافة طبعا لبعض مخلفات هذه المنشآت أو المحاجر والكسارات من مواد لا يتم استخدامها، أو الزيوت والمواد التشخيم والمواد الخطرة للآليات والمعدات الثقيلة التي تعمل في هذه المواقع، والتي يتم إلقائها وسكتها إما في الأرضية أو في المناطق الفلسطينية، والتي تشكل أيضا خطورة وتصنف من المواد الخطرة الرئيسية أينما حلت وأينما صارت وأينما ارتحلت، سواء في المياه أو من خلال التربة أو من خلال النباتات، وأثارها كبيرة جدا، بالإضافة إلى قطع التواصل الجغرافي. يعني عندما نذهب ونرى مناطق الحفريات لهذه الكسارات، هي تقطع المناطق جغرافيا عن بعضها البعض، يعني تعيق حركة الكائنات الحية البرية وحتى البشر، يعني تقطع التواصل ما بين المناطق والطرق الزراعية، وتستولي على المناطق الرعوية بالإضافة للمناطق الزراعية بشكل عام، وتشكل حفريات أرضية عميقة جدا تشكل خطورة على الناس وعلى الكائنات الحية أيضا.
3: نعم، يعني إذا ما تحدثنا بهذا الجانب مهندس بهجت، وحول الأثر الذي يمكن أن تتركه هذه الكسارات على التنوع الحيوي في فلسطين.
4: نعم، يعني أول شيء عند ما يتم البدء في هذه المنشآت يتم القضاء على كافة أنواع الحياة البرية، سواء كائنات حية ثدييات أو زواحف أو طيور، وخاصة هذه المناطق يعني بالعادة تكون مناطق بعيدة نسبيا عن السكان، وهي موئل للكائنات الحية بكافة أنواعها، وبالتالي تدمر الموائل للكائنات الحية سواء أعشاش أو أماكن تكاثر للكائنات الحية بكافة أنواعها أو بيوض أو ولادي أو أماكن لتجمعها أو طبعا أيضا طيور مهاجرة، قد تكون مناطق محطات استغاء على الطيور المهاجرة، وبالتالي تقضي عليها بشكل كامل. طبعا تقضي عليها ميكانيكيا بحيث تدمر موائلها يعني اللي هي مواقع ولادتها أو تعشيشها أو تبقيسها أو تفريتها، بالإضافة إلى مواقع التغذية والحصول على الغذاء والماء، بالإضافة للكائنات الحية الطيور المهاجرة أيضا تؤدي إلى القضاء عليها، بالإضافة إنه عمليات التفجير وعمليات الطحن والتصنيع تصدر أصوات مرعبة جدا للكائنات الحية.
3: نعم، الضجيج الذي تصدرها
4: أيضا من محيط المنطقة وليس على مستوى منطقة العمل، وهذا مما يؤثر أيضا على المشهد الحضاري والجمالي والطبيعي للمنطقة. طبعا هذه الكسرات تشوه المظهر الطبيعي والمشهد الجمالي بكافة مكوناته وعناصره من كائنات حية نباتية أو برية أو حيوية أو مناطق جغرافية وتشكيلات فخرية وغيره.
3: نعم، إذا ما تحدثنا حول المناطق الجغرافية مهندس بهجت، وأكثر المناطق التي يمكن يعني أن أو رصدتموها يعني تتأثر بفعل هذه الكسارات؟
4: يعني في هذه الكسارات موجودة في معظم مناطق البسط الغربية، ولكن تتركز بشكل كبير في منطقة الجنوب الفلسطيني. هنالك أكثر من 10 كسارات حاليا إسرائيلية في منطقة محافظة الخليل، يعني في منطقة الظاهرية ومحيط الظاهرية، منطقة إذنة، منطقة سعير، بالإضافة منطقة صوريف ومنطقة بيت أولى ومنطقة دورة والرمضين. كل هذه المناطق فيها كسارات إسرائيلية وفيها مناطق تحجير، بالإضافة لمناطق الشمال ولكن بدرجة أقل، يعني تعتمد على المناطق التي يتواجد فيها الحجر، خاصة الحجر الرخام أو الحجر الذي يتم أو التشكيلات الصخرية التي يتم استثمارها في قطاع الإنشاءات. وبالتالي تتوزع هي في معظم مناطق البسط الغربي، ولكن بشكل أكثر وتركيز أكثر في منطقة الجنوب.
3: نعم، إذا ما تحدثنا حول الثمن الذي يدفعه المواطن جراء استخدام الاحتلال للأراضي الفلسطينية لهذه الكسارات، ونحن نعلم بأن القانون الدولي يمنع يعني أن يقوم الاحتلال باستخدام الأراضي لهذا الغرض.
4: نعم، يعني الكلف هي عالية جدا وفوق التصور والقدرة للتقييم، وخاصة الآثار الصحية، لأن معظم الآثار الصحية هي تكون بشكل غير مباشر ويصعب تقييمها وتقييم آثارها يعني ماليا، ولكن هي تؤثر بشكل عام على الفاتورة الصحية ككل في فلسطين. هذه الدرجة الأولى فيما يتعلق باستثمار الموارد الطبيعية واستغلال المصادر وأثرها على التنوع الحيوي وعلى البيئة، أيضا هنالك كلف عالية فوق إمكانيات القدرة البشرية من حساباتها. يعني المظهر الجمالي عندما تسيء إلى المظهر والمشهد الطبيعي والمشهد الجمالي أو تدمر الموائل للكائنات الحية البرية، وهي تعتبر من المخزونات ومن الموارد الطبيعية التي لا تقدر بثمن، وهي رموز وطنية، مصادرنا الطبيعية هي رموز وطنية، وبالتالي لا يمكن تقييمها بمال. ولكن إذا بدنا نحكي عن التقييم المباشر المالي لاستثمار الموارد الطبيعية، يعني كان هنالك تقرير في عام 2016 لاستغلال الاحتلال الإسرائيلي للمصادر الطبيعية في أراضي عام 67، يعني يقدر بأكثر من 6 مليار دولار سنويا، من ضمنها قطاع الحجر والمياه وثروات البحر الميت. هذا في عام 2017، في ظل أنه كانت الموازنة الفلسطينية لا تزيد عن 4 مليار دولار. وبالتالي يعني هذه الجزئية، يعني في حال سيطرتنا على مصادرنا الطبيعية كصلبة فلسطينية لا نحتاج إلى تمويل دولي. وهذا الموضوع حاليا الأرقام أكبر وأعلى بكثير جدا. يعني تم أيضا عمل تقييم الكسارات العشرة التي تعمل في محافظة الخليل لاستثمارها من المصادر الطبيعية، وتم تقييم لها في عام 2019 لثمن كسارات أكثر من 300 مليون دولار سنويا، يتم استثمار مصادر طبيعية فقط في محافظة الخليل.
3: نعم، يعني الاحتلال يسمن صناديقه المالية بمئات ملايين الدولارات على حساب والفاتورة التي يدفعها الفلسطيني فعليا. نعم، من صحته وبيئته وموارده الطبيعية.
4: نعم، والأثر السلبي الذي لا يقدر بثمن ولا يقدر بمال نحن ندفع فاتورته.
3: نعم، ونحن نتحدث هنا عن صحة المواطن في هذه المناطق. إذا ما تطرقنا إلى الحلول والمقترحات التي يجب أن يتم العمل عليها فعليا من أجل الحد من هذه الكسارات والبقاء على صحة المواطن أولا.
4: نعم، يعني أول شيء فيما يتعلق بهذا الاحتلال، هذا الاحتلال لا يلتزم لا بقرارات دولية ولا بمنظمات ولا بقوانين ولا بغيره، ولكن يتطلب هو تكثيف الجهود الدولية وتفعيل المحاكم الدولية التي لا تتعلق بحقوق الإنسان والحق في الحياة واستغلال المصادر الطبيعية، وأيضا اللي هو انتهاك هذا الاحتلال لكافة الأعراف الدولية وخاصة استثمار الموارد الطبيعية في المناطق المحتلة ومواجهته بكافة المحافل سواء الدولية والأسرة الدولية بكافة تشكيلاتها، مع أيضا العمل على أرض الواقع بأن يقوم المواطن الفلسطيني بمحاولة يعني التواجد بكثافة ومن خلال تجمعات فلسطينية مكثفة لاستغلال أراضيهم وخاصة الزراعية، بحيث لا يتركوا المجال بشكل منفرد، يعني لا يعملوا فرديا ويقوم المستوطنين أو الاحتلال باستغلالهم أو بالسيطرة عليهم. وبالتالي العمل الجماعي والمقاومة الجماعية هي من الأسس الرئيسية في الحفاظ على الأراضي. يعني معظم المناطق الفلسطينية يستثمر الاحتلال عدم وجود المزارعين أو تخوفاتهم، وهنالك حق لهم من التخوفات لأنه لا يوجد شيء يحميهم، ولكن تواجدهم بشكل جماعات وبشكل جروبات واستثمار أراضيهم وزراعتها قد يحد من هذه الظاهرة.
3: يعني الرسالة التي يجب أن تصل فعليا ذكرتها مهندس بهجت، وهي أن يبقى المواطن على أرضه وأن يستغل موارده بشكل صحيح، ولكن نحن نعلم بأن الاحتلال رغم كل ذلك يحاول أن يضيق على المواطن حتى أثناء تواجده في أرضه وأثناء تمسكه في أرضه، هي نوع من أنواع الضغط من أجل إجبار المواطن على ترك أرضه، ونوع من أنواع التهجير القسري أو الطوعي الذي يسعى الاحتلال إلى تنفيذه في الضفة.
4: هذه رسالة مهمة جدا، يعني إحنا نحن نرى أن الاحتلال ومستوطنين يقومون بالاستفراد في المزارعين بشكل فردي، ولكن هنالك تجمعات بأعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين أو الخرب، يعني الأثر قليل جدا، أو استفراد المستوطنين فيهم يكون محدود جدا مقارنة مع الوجود الفردي سواء للمزارعين أو مربي الثروة الحيوانية.
3: وكذلك الجهات الرسمية والمسؤولية يجب أن يكون أيضا هناك تواجد فعليا ودور فاعل في هذا الجانب. مهندس بهجت أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإيضاحات. كنت معنا المهندس بهجت جبارين مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة، والحديث حول أثر الكسرات الإسرائيلية التي للأسف تعمل على أراضي المواطنين في كافة المحافظات، حيث أن هذه الكسرات تعمل بشكل واضح على تدمير البيئة الفلسطينية، والمواطن الفلسطيني هو من يدفع الثمن للأسف على حساب صحته وبيئته واقتصاده أيضا في ذات الوقت. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج فيومي. الشكر للزميل مهند قعدان من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من الأعداد والتقديم أنصار العروري. نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الموعد في أمان الله.
5: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان هنا

0: الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
2: هنا فلسطين وصوتها. أسعدتم أوقاتا سيدتي سادتي، وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم عبر أثير صوت فلسطين والتلفزيون التفاعلي عبر خدمة مدى وحضارة وشبكات التواصل الاجتماعي. وفي أبرز ما لدينا، استشهاد 8 مواطنين في عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر أمس. بعد مصادقة الكنيسة قرار عسكري يوسع تطبيق قانون الإعدام ليشمل الضفة. الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين في دولة الاحتلال. هذه الملفات وأخرى نناقشها في أحداثنا لهذا اليوم. فريق العمل زياد صباح في الأعداد والتنفيذ، جهاد سليمان في الإخراج، هيثم شنابلة في الهندسة الإذاعية. سأكون معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة، فأسعدتم أوقاتا وأهلا بكم. بدايتنا مع نشرة إخبارية موجزة مع محمد أبو الرب. مساء الخير.
3: مساء الخير وصال، مساء الخير مستمعينا الكرام. استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر منذ فجر أمس جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على خان يونس ودير البلح وغزة. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر عام 2023 إلى 72,763، والإصابات إلى 172,664. قالت مدير الاتصال والتواصل في مؤسسة جذور للإنماء الصحي مجد حردان إن هناك مجاعة حقيقية في قطاع غزة في ظل عدم سماح الاحتلال بإدخال المواد الأساسية المتعلقة بالغذاء الصحي خاصة للأطفال وكبار السن. بدوره حضر مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بشار مراد من تواصل أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في مشافي قطاع غزة كافة، كما حضر من الانعكاسات البيئية والصحية الخطيرة جراء انتشار النفايات بالقرب من تجمعات النازحين. إلى ذلك حضر عضو المجلس الوطني وليد العوض من تصعيد عدوان الاحتلال في قطاع غزة واستخدام الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الإسرائيلية. في المحافظات الشمالية أحرق مستوطنون صباح اليوم حظيرة أغنام وفرن طابون في

0: وصادقت سلطات الاحتلال على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك. حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف من خطورة قرار الاحتلال مصادرة عقارات في باب السلسلة التي تأتي ضمن سياسة التطهير العرقي بحق أبناء شعبنا، مضيفا أن استهداف مقر الأنوروا في الشيخ جراح وتحويله لمنشآت عسكرية يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. في سياق قريب، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتخاذ خطوات عاجلة لإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغى القوانين والإجراءات التي تستهدف وكالة الأنوروا وتعد الأصول والممتلكات أو تعيد الوصول والممتلكات التي استولت عليها. في ملف الأسرى، حذر مدير نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك من تدهور خطير على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة في معتقل مجدو، حيث تتزايد المخاوف على حياة الأسرى المرضى والقاصرين في ظل استمرار الإجراءات العقابية والتضييق الممنهج بحقهم. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح أنه سيتم الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر، إضافة إلى النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري اليوم في تمام الساعة 3 بعد الظهر في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة. أصيب رئيس مجلس محل جديدة المكر داخل أراضي عام 48 سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد بجروح خطيرة ومتوسطة جراء تعرضهم الليلة الماضية لجريمة إطلاق نار في البلدة. في لبنان، استشهد 5 لبنانيين وأصيب 15 آخرون بقصف للاحتلال على بلدات ترفسلية وتردبة والزرايرية جنوبي لبنان، كما وجه جيش الاحتلال انذارا بإخلاء سكان قرى حروف وبرج الشمالي ودبعال جنوب لبنان، في وقت شهدت عدة قرى قصفا بطائرات الاحتلال ومدفعيته، ما أسفر عن تدمير في المنازل والبنى التحتية تزامنا مع تحليق طيران الاحتلال المسير في أجواء جنوب لبنان. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. غدا الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وإطراء انخفاض على درجات الحرارة. انتهت هذه النشرة. عودة الآن إلى الزميلة وصال أبو عليا وملفات أحداث اليوم. إليك وصال.
1: شكرا لك محمد وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم.

0: البداية من قطاع غزة، حيث حذر مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بشار مراد من تواصل أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في كافة مشافي قطاع غزة، بالتزامن مع استهدافات يومية وعجز المؤسسات الدولية عن إقامة نقاط طبية وعيادات ومشافي ميدانية بسبب معيقات الاحتلال.
1: صحيح، يعني هناك نقص شديد في المستلزمات الطبية في كل المستشفيات ودور الرعاية الأولية، وهذا انعكس بالسلب على تقديم الخدمات داخل المستشفيات في ظل انتشار كبير للأمراض في قطاع غزة بعد انهيار المنظومة البيئية ومنع الاحتلال نقل النفايات الصلبة إلى أماكن تجميع النفايات الصلبة شرق قطاع غزة، مما أدى إلى إنشاء نقاط جديدة لتجميع هذه النفايات، أكثر من 150 نقطة تجميع نفايات قريبة من مخيمات اللواء، أدى إلى زيادة عدد الحشرات وعسكريها، في الإضافة إلى القوارض التي انتشرت في قطاع غزة، وهذا بدوره أدى إلى انتشار الأمراض وبالأخص الأمراض الجلدية والنزلات المعوية. وهنا نتحدث عن بالفعل الوضع البيئي ارتبط بالوضع الصحي، وهناك هذا الانهيار البيئي أدى إلى طبعا تصاقم الأمور الصحية في ظل النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية. نتيجة طبعا العمليات العسكرية وإخلاء ما يقارب أكثر من 50% من قطاع غزة وحشد المواطنين في أماكن ضيقة وبالأخص المناطق الجنوبية الغربية من القطاع موافي خان يونس.

0: بالإضافة إلى مدينة غزة. هذا الاقتضاض أدى إلى طبعا انتشار العديد من الأعضاء، وبالأخص في الفترة الحالية هناك انتشار للأمراض الجلدية مع نقص الخاصة بمعالجة هذه الأعضاء، بالإضافة إلى كما ذكرنا المنظومة البيئية بسبب تدمير البنية التحتية لسد المياه والصرف الصحي. هناك انتشار طبعا للنزلات المعوية وبالأخص ما بين الأطفال. حتى هذه اللحظة طبعا الوضع على المعابر تحكم الاحتلال بإدخال المساعدة الطبية، بالإضافة إلى منع دخول مبيدات الحشرات ومنع من إعطاء طبعا التصاريح للبلديات لنقل النفايات الصلبة من داخل المدن ونقلها إلى المناطق البعيدة عن تجمعات المدن.
1: ولمعرفة التطورات الميدانية ينضم إلينا مراسلنا سمير خليفة من قطاع غزة. مساء الخير.
2: مساء الخير وصال، مساء الخير لجميع المستمعين.
1: نعم، ما الجديد لديك من تطورات في القطاع؟
2: نعم وصال، الأوضاع في قطاع غزة تستمر عمليات القتل وتستمر عملية إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة بالرغم من إتفاق وقت إطلاق النار، لأن قوات الاحتلال السورية تمارس أو تتواصل يعني قصفها لمجموعات المواطنين، كما حدث يوم أمس عمليات متواصلة من عمليات إطلاق النار في شمال ووسط وجنوب القطاع. هذا اليوم استمرار عمليات إطلاق النار في المناطق الشرقية لقطاع غزة، استمرار عمليات حفر ما تبقى من منازل المواطنين خاصة في حي التفاح شرق المدينة، بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمدينة خان يونس عدد انفجارات سمعت منذ صباح اليوم في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس نتيجة عمليات قصف لقوات الاحتلال وإطلاق قذائف مدفعية. هذا على الصعيد الميداني. على الصعيد الإنساني الأوضاع تتفاقم في قطاع غزة بشكل كبير جدا نتيجة يعني تقنين قوات الاحتلال الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، مع انعدام يعني عدد يعني أو عدم وجود غاز أبطحي في القطاع، بالإضافة إلى نقص الوقود، وهذا يعني يعمل على تفاقم معاناة المواطنين هنا في القطاع، بالإضافة إلى يعني الأوضاع الصحية التي تتفاقم يوما بعد يوم، خاصة في ظل نقص العلاج والأدوية وأيضا المعدات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية لمئات الآلاف من المواطنين الذين يعانون من أمراض مختلفة. هذه الأمراض التي انتشرت في قطاع غزة بشكل كبير جدا، وخاصة الأمراض الجلدية والتنفسية خاصة ونحن في بداية فصل الصيف.
1: نعم.
2: وانتشار الحشرات بشكل كبير جدا والقوارض، وهذا ينعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين هنا في القطاع، بالإضافة إلى الشح الكبير في مياه الشرب والمياه المستخدمة في داخل الخيام. هذا يعني بالإضافة إلى العديد من الأزمات التي يعاني منها آلاف المواطنين، وارتفاع درجات الحرارة في قطاع غزة أيضا حول الخيام التي يعيش فيها مئات الآلاف من المواطنين إلى أفران يعني تشوي أجساد هؤلاء النازحين الذين لا يجدون إلى هذه الخيمة الجلدية يحتمون بها.
1: شكرا لك، كنت معنا من قطاع غزة مراسلنا سمير خليفة. في سياق ذي صلة، قالت مدير الاتصال والتواصل في مؤسسة جذور للإنماء الصحي مجد حردان إن هناك مجاعة حقيقية في قطاع غزة في ظل عدم سماح الاحتلال بإدخال المواد الأساسية المتعلقة بالغذاء الصحي خاصة للأطفال وكبار السن.
3: إلى كبار السن. نعم. واللي هم كمان عندهم الأمراض اللي خلينا نقول غير السارية أو أمراض اللي هي الضغط والسكري، هدول عم نلاحظ كمان في عندهم نقص شديد في الأدوية ونقص شديد في التغذية، حالتهم عم تدهور، وضعهم الصحي عم بتدهور. احنا بنكون في مؤسسة جذور بالعمل على في 15 مركز مجتمعي كبير بالنسبة لهدول المساعدات اللي بنقدمهم من ناحية طبية، بنقدم كل المساعدات من ناحية تغذوية للنساء الحوامل، عم نعطي مكملات غذائية، ولكن احنا بالأخير

0: آخر مؤسسة لا نستطيع، يعني الاحتياج كتير كبير والأثر اللي عم بنترك إنه الناس كلها أولاً من غير شغل، يعني ما في مصدر دخل ولا في قوة شرائية، ففي أشياء عم تدخل للبلاك ماركت خلينا نقول، أو أشياء تجارية ولكن سعرها كتير كتير كتير مرتفع. فعم نلاحظ إحنا أسعار الفواكه أسعار الخضار عم بتكون كتير مرتفعة وليست في متناول الجميع. كثير اليوم مثلاً رح تنطلق مسيرة ضد المطبخ العالمي اللي هو احنا عرفنا وشاهدنا من بداية الحرب قديش هو له باع طويل، الورد سنترال كيتشن او المطبخ العالمي في انه يقدم وجبات في ظل المجاعة. هلأ الورد سنترال كيتشن في عنده مشكلتين، مشكلة انه هو مش عم بيقدم الا للتجمعات اللي هي خلينا نقول مراكز اللجوء، ولكن الناس اللي بتعيش برا مراكز اللجوء هاي هم ما بتطلعوا عليهم ولا بخدموهم. هلا عم بقلصوا عم بفكروا انهم بما انه صار في وقت اطلاق نار ورجعت الحياه بما معنى الى طبيعتها بدهم يسحبوا خدماتهم شوي شوي لانهم هم اصلا بيكونوا في اماكن الصراع واماكن النزاع، ولكن هذا اللي احنا بنتوجه له للعالم واللي هي عمليات انه ايصال الصورة بما هي وكما هي من قطاع غزة انه لا زال الوضع على ما هو عليه. مضبوط صار في وقت اطلاق نار ولكن الاغتيالات كل يوم والاستهدافات عم بتصير يوم بيوم بيوم، يعني اكثر من 800 شهيد منذ بداية سحب او وقت اطلاق النار، اكثر من 2300 اصابة. هذا عدا عن كل الأمراض اللي هي عم تتفشى بسبب سوء الصرف الصحي. فعم نلاحظ هي مشكلة هلأ البعوض، مشكلة الفئران اللي هي عم تتسحب على الخيام وعم بتعض الأولاد وهم نايمين بالليل. يعني كل هذه الأمور كلياتها هذه مشاكل صحية ومشاكل بتأثر على الصحة العامة.
1: من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية وإلى محافظة نابلس ينضم إلينا من هناك مراسلنا خليل أبو عرب، أهلا بك معنا.
2: أهلا بك وبالسادة المستمعين.
1: ما التطورات الميدانية في نابلس حتى هذه اللحظة؟
2: نعم، بداية احتجزت قوات الاحتلال دور هذا اليوم مركبة فلسطينية على حاجز دير شرف شمال غرب المحافظة، وقامت قوات الاحتلال باعتقال صاحبها بعد أن قامت عملية تفتيش واسعة بداخل هذه المركبة، عدا عن قيام قوات الاحتلال بإيقاف المركبات والقيام بعرقلة دخولهم وخروجهم من وإلى مدينة نابلس. فيما اقتحمت قوات الاحتلال ظهر هذا اليوم المنطقة الغربية من المدينة بعد أن توغلت عدد آليات وجبات عسكرية إلى المدينة من منطقة الطور، وتمركزت في محيط منطقة رأس العين، وكذلك الحال في المنطقة الواقعة ما بين نابلس الجديدة وشارع تل. فيما قامت قوات الاحتلال بمحاصرة أحد المنازل وقامت بمنع المواطنين من الدخول والخروج من وإلى محيط المنطقة. هذا الأمر رافقه انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة الشرقية بالمدينة والقيام بعملية اقتحام لمنطقة شارع القدس وبلدة كفر الخليل، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بعملية اعتقال أيضا لأحد الشبان على الحاجز العسكري المقام شرقي مدينة نابلس بمحاذاة بلدتي بيت دجن وبيت فريك شرقي مدينة نابلس. هذا الأمر رافقه انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية بعد أن توغلت في قرى وبلدات دومة ومنزل بني الفاضل وكذلك قريوت التي شهدت تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال استمرت لعدة ساعات.
1: نعم، شكرا لك خليل أبو عرب، كنت معنا من نابلس.

0: وفي أحداثنا لهذا اليوم مساعا إسرائيلية لتوسيع قانون إعدام الأسرى ليشمل الضفة ومطالبات أممية بفتح تحقيقات في جرائم الاحتلال داخل السجون. التفاصيل في تقرير آثار هب الريح.
1: يفكرون ليل نهار في صياغة قوانين جديدة تلتهم أرواح الأسرى داخل السجون، يتفننون في أساليب التعذيب، يتقنون السادية باحتراف، يحرمونهم من العلاج والمسكنات حتى نهش الجرب أجسادهم. أرباب الاحتلال وقادة حكومته وعلى رأسهم المتطرف بن كفير صعدوا من إجرامهم وأدواتهم الانتقامية، خاصة بعد 7 أكتوبر عام 2023، ما أدى لإعدام عدد كبير من الأسرى لم يعرف أسماءهم سوى 90 أسيرا منذ ذلك التاريخ، والمؤكد أن غالبيتهم كانوا سالمين وبصحة جيدة قبل استشهادهم، ما يعني ويؤكد تعرضهم بشكل ممنهج للقتل بفعل التعذيب والجرائم الطبية. تنكيل وتعذيب وإذلال من خلال وسائل وأدوات تشيب الرأس بسماعها. تنكيل وتعذيب وإذلال من خلال وسائل وحشية، صعق بالكهرباء، ضرب وشبح وتكسير للأضلاع، وصولا لاعتداءات جنسية طالت عددا من الأطفال القاصرين على يد جيش الاحتلال ومستوطنيه، وعددا أيضا من حراس السجون. شهية مفتوحة لسفك المزيد من الدماء ونهش الأجساد. وامتد ذلك إلى قانون إعدام الأسرى الذي لا يزال يصاغ بشكل أكثر سادية، وأصدر بيان مشترك من قبل وزير جيش الاحتلال كاتس والمتطرف بن كفير يقضي باستهداف كل من تصفهم إسرائيل بالمخربين الذين ينفذون عمليات قتل في الضفة أيضا، في صياغة تعكس الطابع السياسي والقومي للخطوة. تفاصيل كثيرة وشواهد لا تحصى على الإجرام الممنهج بحق الأسرى يشهدها العالم كله بمؤسساته ومنظماته ومحاكمه الدولية، وسط غياب ممنهج للصليب الأحمر الدولي. ملفات كثيرة رفعت للجنائية الدولية تحمل في طياتها توثيقات لجرائم الاحتلال في سجونهم. ومؤخرا طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيقات في الجرائم ضد الأسرى في سجون الاحتلال بناء على تقارير وردت توثق تعرض عدد من الأسرى للاغتصاب، إضافة لأساليب تعذيب جسدية أفضت بأرواح عشرات الأسرى.
0: نناقش هذا الملف مع سيد منقذ أبو عطوان مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل. مساء الخير.
2: مساء الخير لك ولكل المستمعين.
0: أهلا بك معنا. ربما استمعت إلى التقرير السابق والذي تحدث عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى في السجون، ما الذي تكشفه كل هذه المعطيات؟
2: يعني هذه المعطيات تكشف مدى العقلية الإجرامية التي تمتاز بها الحكومة الصهيونية، خاصة في ابتداعها أنظمة وقوانين تستهدف المفهوم الإنساني للفلسطيني، حيث يتم التعامل مع الفلسطيني وكأنه كائن حيواني لا يمثل الإنسانية بصلة، خاصة في ظل إصدار تشريعات أكثر عنفا وأكثر إجراما وأكثر عنصرية بحق الفلسطينيين. إذا نظرنا على سبيل المثال إلى قانون الإعدام الذي تم إقراره ب 30 أذار الماضي وبأغلبية 62 صوت داخل ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي، والذي ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون أعمال فدائية ضد سلطات الاحتلال وضد المستوطنين، نرى أن من أصدر هذا القرار لم يكتفي فقط بأن القانون هذا لا يشمل مناطق فلسطينية تخضع للسيادة الفلسطينية، وإنما تم إجراء تعديلات ليطول كافة الفلسطينيين، سواء كان أسرى النخبة الذي أطلق عليهم وهم أسرى قطاع غزة. اليوم تم تعديل هذا القانون ليشمل المناطق الفلسطينية التي تدار من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. أيضا سلطات الاحتلال لم تكتفي بذلك، وإنما أيضا أصدرت اليوم صباحا قانونا عسكريا جديدا يعيد تعريف التحريض، حيث أن كل إنسان فلسطيني يقوم بنشر صورة أو يكتب فكرة ما على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي صفحة على الإنترنت هذا يعتبر شكل من أشكال التحريض، وبناء عليه يعطي صلاحية لسلطات الاحتلال بملاحقة الناشر للصور أو للعبارة، ويعطي أيضا صلاحية لسلطات الاحتلال بمصادرة الأجهزة سواء كانت تليفونات أو كمبيوتر، ومعاقبة المؤسسات التي قد يكون الشخص يعمل بها وكتب هذه الفكرة أو نشر هذه الصورة. إذن توافق السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية داخل الكيان الصهيوني هو يعني توافق لاستهداف كل ما هو فلسطيني وإصدار قوانين عنصرية. فعلى سبيل المثال، حينما يقدم مستوطن على مصادرة ممتلكات الفلسطيني، المطلوب من الفلسطيني أن يكتف يديه وأن يعطي كل ما يملك حتى حياته للمستوطن أو للجندي. ولكن في حال قرر أن يقاوم وأن يدافع عن نفسه وعن ممتلكاته، فإنه يخضع إلى محاكمة قاسية جدا، وربما يصدر بحقه حكما بالإعدام. في حين أنه إذا قام مستوطن صهيوني بإطلاق النار من باب تلذذ وسادية وإجرام على الفلسطينيين، واستشهد على أثرها مجموعة من الفلسطينيين، لا ينفذ عليه قانون الإعدام. وبالتالي هذا شكل من أشكال العنصرية المجرمة الفادحة، والتي أعتقد أن القانون الدولي يحاسب عليها ويعاقب عليها. لذا مطلوب من المؤسسات الدولية العاملة في المناطق الفلسطينية بضرورة أخذ هذا النموذج وهذا القانون وعرضه على محكمة الجنايات الدولية أيضا، لفضح ممارسات هذه الدولة المجرمة في معاملتها بطريقة لا أخلاقية ولا إنسانية مع الفلسطينيين.
0: نعم. كيف يمكن قراءة الربط بين تشريعات الإعدام والمحاكم الخاصة بمعتقلي غزة وتصاعد جرائم القتل الميداني بحق أبناء شعبنا هنا في الضفة ضمن سياسة متكاملة لدى الاحتلال؟
2: يعني لا شك أن الاحتلال بكافة مكوناته وبكافة سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية هم متآمرين ومتواطئين مع بعض العقليات الإجرامية والصهيونية داخل المجتمع الصهيوني. إذا نظرنا إلى طبيعة تسلسل اتخاذ القوانين، كل القوانين التي تتخذ ويتم إقرارها هي تستهدف الوجود الفلسطيني بشكل عام، وبالتالي مشروع التهجير الذي تتخذه بعض الأحزاب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين هو الآن يتم تطبيقه من خلال اتخاذ قوانين صارمة، قانون إعدام، قانون ملاحقة الأفكار والآراء، قانون مصادرة الممتلكات كما حدث قبل أيام، مصادرة الأغنام ومصادرة الممتلكات من داخل البيوت. كل هذه القوانين هي تستهدف الوجود الفلسطيني، ولعدم وجود مؤسسات دولية فاعلة بشكل حقيقي وفعلها وتأثيرها يتلاءم مع فداحة وخطورة الإجراءات الإسرائيلية، جعل الحكومة الإسرائيلية تستطرد وتزيد من هذه الخطوات، رغم أن هناك الآن توجه لدى الأمم المتحدة بمتابعة أو فحص إمكانية أو ملاحقة بعض المجرمين الإسرائيليين الذين قاموا باغتصاب بعض الأطفال القسر وبعض الأسرى نتيجة لوجود شكاوي قدمتها السلطة الفلسطينية وبعض الملفات القانونية التي قدمت إلى المؤسسات الدولية. إذن المطلوب الآن أن يكون هناك تحرك فوري وسريع لإنقاذ حياة الفلسطينيين بشكل عام وإنقاذ حياة الأسرى بشكل خاص، خاصة أن القانون الإسرائيلي الذي تم فرضه على مناطق الضفة الغربية يمنع المحكوم بالإعدام أو على المحكمة أن تنفذ حكم الإعدام على الأسير الفلسطيني خلال 90 يوم من إصدار الحكم، وفي هذه الأثناء يمنع المحكوم من الزيارة أو الالتقاء مع ذويه، ويخضع إلى إجراءات قاسية منها العزل ووجوده في زنزانة لا يختلط فيها مع الناس. كل هذا يدل على مدى القسوة. حتى التصريح الصحفي الذي أدلى به المجرم كات والمجرم بنيامين نتنياهو الذي قالوا فيه بأن عهد الاحتواء قد ولى أو انتهى، وأنه الآن من يقتل اليهود عليه أن يدفع الثمن، وأن زمن الراحة في السجون قد انتهى، كأنهم يصورون للعالم بأن سجون الاحتلال كانت عبارة عن خنادق للأسرى الفلسطينيين ولا يعترفون بأنها كانت مقاتل للموت وبديلا لأعواد المشانق وأماكن يتم تفريخ فيها الموت والمرض للأسرى الفلسطينيين. هذه حكومة عنصرية مجرمة. مطلوب الآن من الأشقاء العرب من المنظومة العربية الرسمية أن تساند الموقف الرسمي الفلسطيني في الضغط على هذه الحكومة المجرمة بالتوقف عن هذه الإجراءات الهدامة وهذه الإجراءات الإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين العزل.

0: في ملفنا التالي، الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين في دولة الاحتلال. نتحدث في هذا الموضوع مع المختص في القانون الدولي الدكتور محمد شلالدة. مساء الخير.
1: مساء النور، يا هلا.
0: أهلا بك معنا دكتور شلالدة. ما الدلالات القانونية والسياسية لإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين في دولة الاحتلال؟ وهل يشير ذلك إلى انتقال التحقيقات إلى مرحلة أكثر تقدما؟
1: يعني المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال سرية بحق مسؤولين إسرائيليين سواء سياسيين أو عسكريين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وثانيا مذكرات الاعتقال قبل ذلك صدرت بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ووزير الأمن السابق جالنت في عام 2024. وبالتالي هذه المرة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يعني مذكرات اعتقال سرية، والهدف من ذلك لحماية سير التحقيقات الجنائية بحق المتهمين، وثانيا ضمان عدم عرقلة سير العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وثالثا لتسهيل توقيف المطلوبين أثناء سفرهم من قبل دول العالم وخاصة في الدول الأطراف المنضمة إلى نظام روما الأساسي أو الدول غير الأطراف وفقا لاتفاقيات ثنائية ما بين المحكمة الجنائية الدولية وما بين هذه الدول. وبالتالي الدول أساسا ملزمة سواء الدول الأطراف المصادقة والمنضمة إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو الدول غير الأطراف ملزمة بتنفيذ أمر القبض والتسليم بحق هؤلاء، سواء المذكرات التي صدرت سابقا العالمية أو المذكرات السرية التي صدرت لاحقا. وبالتالي أوامر القبض والتسليم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لابد أن تلتزم بها الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، لأن هذه الدول هي التي التزمت وصادقت وانضمت إلى هذه المعاهدة الدولية. وثانيا الدول الغير أطراف كإسرائيل وغيرها من الدول الغير مصادقة أو منضمة كذلك ملزمة وفقا لاتفاقيات ثنائية ما بين المحكمة وبين هذه الدول، وثانيا ملزمة بموجب مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي واتفاقيات جنيف الأربع لعام 49 ملزمة بالتسليم والمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب. وبالتالي إذا لم تلتزم هذه الدول بالتسليم والمحاكمة مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ وتطبيق أمر القبض، فإن المحكمة تقوم بإخطار جمعية الدول الأطراف. جمعية الدول الأطراف هي الدول المشكلة للمحكمة ومنها دولة فلسطين وعددهم 125 دولة، وهو تستطيع أن تخطر مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الدولة أو تلك التي لم تتعاون في تسليم أو المحاكمة أو القبض أو التسليم لدى المحكمة الجنائية الدولية. فطلب القبض والتقديم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق هؤلاء المتهمين أساسا الإسرائيليين والعسكريين هو طلب ذو طبيعة قضائية، لأنه صدر من الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر دائرة قضائية بالتنسيق والتعاون مع المدعي العام. وبالتالي مذكرة الاعتقال السرية بحق المسؤولين الإسرائيليين في المحكمة هي تعتبر تحديا وتطورا قانونيا في إطار تجسيد وترسيخ العدالة الدولية. ومذكرات الاعتقال رسالة للعالم أجمع بأن الجرائم الدولية لا تسقط بالحصانة لهؤلاء الساسة أو العسكريين. لا حصانة ولا يعتد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا يعتد بالصفة الرسمية سواء كان رئيس أو ملك أو قائد عسكري. وبالتالي الجميع مطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية. فبالتالي أقول أن إصدار هذه المذكرات القانونية والقضائية رسالة للعالم أجمع تؤكد أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل سندا قانونيا في النظام القانوني الدولي ويعتبر ترسيخا لتطبيق العدالة والإنصاف من قبل المحكمة الجنائية الدولية. هذه المذكرات سواء علنية أو سرية من قبل المحكمة تعتمد على اختصاص قانوني سليم للمحكمة في النظر في الجرائم المرتكبة على الأرض الفلسطينية المحتلة. وبالتالي إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة أقوى من الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس ومارس جريمة الإبادة الجماعية، وحاليا محكمة العدل الدولية تنظر في القضية المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا، وإسرائيل حاليا في متهمة في قفص الاتهام أمام المحكمة العدل الدولية بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، وإسرائيل حاليا متهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية في قفص المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي على المجتمع الدولي وعلى العالم أجمع، سواء الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو الدول غير الأطراف، التعاون والتنسيق، التعاون القضائي الدولي من أجل التسليم والمحاكمة، حتى يكون درسا لبقية القادة والجنود والضباط والمستوطنين بأن لا يرتكبوا هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني أو ترتكب جرائم دولية في العالم أجمع. وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية، هذه المحكمة ستثبت العالم إذا قامت بالمساءلة والمحاكمة، ستثبت أنها تنتصر لسيادة القانون الدولي الجنائي في فلسطين وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بمحاكمتها مرتكبي الجرائم الإسرائيلية. ومن هنا أدعو المواطنين الفلسطينيين إلى التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو عبر مؤسسات حقوق الإنسان أو مباشرة مع المحكمة الجنائية الدولية، لرفع دعاوي فردية أو جماعية ضد السلطة القائمة بالاحتلال، باعتبار أنها ارتكبت وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة الفصل العنصري الأبارتايد بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر جريمة ضد الإنسانية. وبالتالي لابد من تفعيل الدور الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وبالتالي هذه الدعوة لمؤسسات حقوق الإنسان العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة أو في دول العالم أجمع أو مؤسسات الأمم المتحدة، دعوة إلى جمع وتوثيق الجرائم التي ارتكبت وترتكب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجهيز الملفات المدعمة بالأدلة الجنائية والوثائق الهامة جدا، حتى تكون عبرة ودرس أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
0: نعم، شكرا لك الدكتور محمد شلالدة المختص في القانون الدولي، شكرا. إلى لبنان سيداتي سادتي، ومعنا من هناك مراسلتنا هلا سلامة، أهلا بك معنا.
2: نعم، تحية لكم وللسادة المستمعين.
0: نعم، كيف تبدو الأجواء في لبنان خاصة بعد ساعات من عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان؟
2: نعم، اليوم عند منتصف الليل دخلت الهدنة الممددة لخمسة وأربعين يوما حيز التنفيذ بعد جولة المفاوضات الثالثة التي جرت بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. الآن تتجه الأنظار إلى بينما كانت تتجه الأنظار إلى مدى التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، إلا أن الميدان عكس تصعيدا مجددا، تصعيدا إسرائيليا خطيرا على الأراضي اللبنانية. هي الهدن الثلاثة، الهدنتان التي سبقت هذه الهدنة لم تحمل أي هجوء ميداني حقيقي، بل شهدت تصعيدا واسعا. واصلت إسرائيل غاراتها الجوية طيلة الفترة الماضية، عمليات التوغل، وسعت نطاق سيطرتها داخل وتجاوزت الخط الأصفر أيضا الذي رسمته بداية، واحتلت من خلاله عشرات القرى ودمرت وهجرت الأهالي. هي فعليا تتخذ من فترات التهدئة فرصة لفرض واقعا من جديد، مواصلة الاستنزاف العسكري وصولا إلى مناطق في عمق الجنوب. كنا قد تابعنا التصعيد في الفترة الأخيرة على قضائي صور والنبطية، اللذان شهدا تصعيد خطير، وأدى على عشرات بلدات هذين القضائين إلى دمار كبير وصولا إلى محيط صيدا. اليوم أيضا إسرائيل في هذه الهدنة الثالثة جددت خروقاتها لوقف النار، ولو أن قرى القطاع الغربي والأوسط شهدت هدوء حذر بعد منتصف الليل، إلا الطائرات الإسرائيلية واصلت التحليق فوق أجواء مدينة صور، وكان

0: هناك في بعلبك استهداف لشقة سكنية عند منتصف الليل عند المدخل الجنوبي للمدينة أدى إلى ارتقاء أب وابنته البالغة 17 عاما وأيضا إصابة سيدة وطفلة وجميع الضحايا بحسب وزارة الصحة من الفلسطينيين. أيضا اليوم شن طيران حرب الإسرائيلي سلسلة غارات حتى هذه اللحظة استهدفت عدة بلدات بينها معركة تبنين كان حنوي زوتر إلى دير الزهراني وصلت هذه الغارات. وبالتالي حين نقول دير الزهراني يعني الفاصل بين النبطية وصيدا أي أن إسرائيل تعمق غاراتها. اليوم أيضا أدت إحدى الغارات على حاروث قضاء النبطية إلى سقوط شهيدين وجريح بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدات عديدة من بينها كفر تبنيت ودير عامس. أيضا أصدر اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات إخلاء عاجلة لسكان بلدات حاروث برج السمالي دبعال. وبالتالي في ظل كل هذه التهديدات المتتالية ما زال الجنوبيون يمتنعون عن العودة إلى قراهم البعيدة نسبيا عن الحدود. كل ذلك يفاقم عداد النزوح ويفاقم سوء الوضع الإنساني في البلاد.
1: نعم شكرا لك مراسلتنا من لبنان. هلا سلامة. وفي ملفنا التالي أعلن المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة الانتهاء من عملية فرز الأصوات في 4 ساحات وهي رام الله وغزة وبيروت والقاهرة مشيرا إلى أن عملية الفرز كانت ورقية الأمر الذي أدى لتأخر الإعلان عن النتائج. التفاصيل في الحوار التالي.
2: بعد 3 أيام من العمل المستمر انتهت أعمال هذا المؤتمر بعد تشكيل العديد من اللجان وأهمها اللجنة السياسية والتي ستقدم مجمل من تقاريرها هذا اليوم. المؤتمر عندما انتهى تم يوم أمس تحديدا الانتهاء مساء من عملية كرز الأصوات وتجميع النتائج، حيث أن الوقت الذي استغرقه هذا العمل كان مبنيا على نتائج ساحات 4 وهي القاهرة وبيروت وغزة ورام الله. التأخير الحاصل الذي حصل هو نتيجة أن هذه العمليات كلها كانت عمليات يدوية ورقية، أي أن الاقتراع كان ورقيا والفرز كان ورقيا. العمليات عددها 15,000 عملية إدخال انتهينا منها فجر أمس صباحا ونحن الآن على أبواب إعلان هذه النتائج. 2596 عضو في المؤتمر، تقريبا شارك منهم 2450 عضوا 2450 عضوا شاركوا في هذا المؤتمر في الاقتراع في الساحات الأربع. اليوم الساعة الثالثة هناك البيان الختامي وإعلان النتائج الأولية ثم تتبع بفتح باب الطعون إذا كان هناك طعونا.
1: نعم، وبعد باب أطعون متى من المقرر أن تعلن نتائج رسمية نهائية؟
2: طبعا حسب عدد الطعون التي يمكن أن تقدم والإجراءات التي تؤخذ، ولكن لا أعتقد أن الأمر سيكون طويلا، ربما أيام قليلة وتعلن النتائج النهائية للعرس الديمقراطي الفتحاوي بانتخاب 18 عضوا للجنة المركزية و80 عضوا للمجلس الثوري.
1: نعم، إلى أي مدى عكست المنافسة على عضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري طبيعة التحولات داخل الحركة والتوازنات التنظيمية الجديدة؟
2: طبعا كان للشباب دور كبير جدا في المنافسة والمشاركة سواء على مستوى اللجنة المركزية أو المجلس الثوري. بعد أيام قليلة سأعلن نتائج الأرقام والبيانات والمعلومات الخاصة بهكذا مواضيع، نسبة المشاركة، أعمار المشاركين، نسبة مشاركة المرأة، نسبة فوز المرأة، نسبة فوز الشباب إلى آخره. هذا يتطلب وقت وجهد إحصائي وتحليلي، ولكن أقول أن المؤتمر لم يكن بمستوى الفهم الذي يتحدث عن الاندفاع نحو الترشح أو الوصول إلى المناصب القيادية. 450 عضوا من 2600 عضو ترشحوا للمجلس الثوري و59 عضوا من 2500، أيضا هذا الرقم هو رقم لا أقول بسيط ولكن أقول أنه رقم طبيعي جدا بالقياس إلى المؤتمر السابق، حيث أن كان أعضاء المؤتمر السابق 1514 عضوا ترشح منهم 650 للمجلس الثوري. وبالتالي لا، هناك إدراك لأهمية هذه المناصب وإدراك لأهمية المسؤولية العالية التي تقع على عاتق وكاهل المستوى السياسي في حركة فتح.
1: نعم.

0: ولكن ما الذي يعكسه هذه ما الذي تعكسه هذه الرغبة من قبل الشباب تحديدا على الترشح سواء لعضوية المجلس الثوري أو حتى اللجنة المركزية؟
1: من الطبيعي جدا أن دور الشباب أصبح واضحا جدا. الشباب الآن في حركة فتح، أو الشاب الفلسطيني والشاب الفلسطينيات يجب أن يأخذوا دورهم، وهذا ما عملت عليه القيادة بشكل واضح، حيث كان نسبة مشاركة المرأة في هذا المؤتمر فاقت 15%، وكان عدد المشاركات حوالي 400 مشاركة من أصل 2500. المؤتمر الآن يذهب باتجاه تجديد الشرعية، تجديد دماء قيادة الحركة. ننتظر من هذه القيادة الكثير، ونتطلع إلى أن تكون على مستوى عالي من المسؤولية وثقة الناخبين الذين انتخبوهم.
0: نعم، بعد انتهاء أعمال هذا المؤتمر، ما الأولويات التي ستعمل عليها القيادة المنتخبة لتعزيز وحدات الحركة واستعادة دورها الوطني والتنظيمي في المرحلة المقبلة؟
1: أولا، الكثير من التوصيات التي اتخذت في المؤتمر رفعت أو سترفع إلى المجلس الثوري واللجنة المركزية، وبالتالي هناك برنامج سياسي وضع من خلال أعمال اللجنة السياسية في المؤتمر، وهو الذي سيحدد خارطة الطريق للعمل السياسي في الحركة. طبيعي جدا أن تأتي هذه الانتخابات في ظل هذه الظروف السياسية المعقدة، الحرب على غزة، الحرب الإقليمية، ولكن مع ذلك أعتقد أن المجلس الثوري القادم واللجنة المركزية على عاتقهم الكثير الكثير من العمل السياسي.

بهذا نصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم. هذه تحيات فريق العمل: زياد صباح في الإعداد والتنفيذ، هيثم شنابلة في الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان في الإخراج. كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم،
0: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء.

0: سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر إذا بدكم وإذا ما بدكم. باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيق.
4: الأكبر منا وأكبر من
5: ما بقي الزعتر والزيتون.
6: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

0: مستمعي صوت فلسطين، تحياتنا لكم. ننتقل بكم إلى هذا المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المؤتمر الثامن لحركة فتح.
1: إلى النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري. إلى هناك.

أخواتي إخوتي، نلتقي اليوم في ختام أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. هذه الحركة التي فجرت الثورة والتي أسست للدولة من خلال تأسيسها للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولا زالت تعمل من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة ذات السيادة. ونتمنى أن تتمكن هذه الحركة مع كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني من تحقيق أهدافها. إخواتي إخوتي، لقد انعقد هذا المؤتمر على أرض فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، كما انعقد في ساحتين رئيسيتين في جمهورية مصر العربية وفي لبنان. كما يسرني أن أتقدم بالشكر لكل من جمهورية مصر العربية ورئيسها والجمهورية اللبنانية ورئيسها اللذان سهلا لنا إمكانية عقد هذا المؤتمر بهذه المناطق بكل سهولة ويسر. كما يسرني أن أتقدم بالشكر لكل من عمل بالتحضيرات التي سبقت انعقاد هذا المؤتمر في اللجان الفنية واللوجستية، والإخوة في الأجهزة الأمنية، كذلك الإخوة في حرس الرئيس. وأشكر الأخ منير سلامة الذي قاد عمل كل هذه اللجان. سلام الله عليكم أخواتي إخوتي. لقد شكل في مؤتمرنا في نهاية أعمالي مجموعة من اللجان ناقشت مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية التي تهم حركة فتح في قيادتها لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد أحال هذا المؤتمر مجموعة التوصيات والمناقشات التي جرت للجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري لمراجعتها وإصدار التوصية النهائية بها بعد انتهاء أعمال هذا المؤتمر خلال الفترة الزمنية القادمة حقي خلال 6 شهور من تاريخه. كما شكل المؤتمر العام لجنة لصياغة البيان الختامي للمؤتمر برئاسة الأخ أحمد صباح، الذي سنطلب منه بعد قليل تلاوة هذا البيان أمامكم. كما نود الإشارة إلى أن المؤتمر قد انتخب لجنة الإشراف على الانتخابات من بين أعضائه برئاسة الأخ وائل لافي، وقد قامت هذه اللجنة بمجهود عظيم لإتمام العملية الانتخابية بكافة مراحلها بنجاح. لقد شكل أيضا المؤتمر لجنة رقابة على الانتخابات من قبل مجموعة من القضاة الفلسطينيين الذين يتسمون بالشفافية والمصداقية برئاسة الأخ القاضي محمد الحاج قاضي. شكرا لهم جميعا، فلولا جهودهم لما كنا قد تمكنا من أتمام أعمال هذا المؤتمر بالنجاح الذي سنتلو

بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر بالبداية زملائي وزميلاتي في لجنة الصياغة مع حفظ الأرقاب تمام خضر، حسين شباني، أنور حمام، أحمد رمضان، محمد أبو حميد، بسام عبد ربو، عبد الله صيام، موفق مطر، وخليل كراج الرفاعي كسكرتاريا للجنة الصياغة. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. انعقد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في الفترة الواقعة بين 14 إلى 16 أيار مايو 2026، وبالتزامن بين رام الله وغزة وبيروت والقاهرة، تحت شعار انطلاقة متجددة، صمود، حرية، استقلال. وفي الذكرى 78 للنكبة المستمرة لشعبنا، مؤكدا صموده وتجذره في أرضه وتمسكه بحق العودة، لتبقى هذه الذكرى امتحان لمصداقية المجتمع الدولي، وأن حقوقنا ثابتة لا تسقط بالتقادم. ووقف المؤتمر ترحما واستذكارا لأرواح شهدائنا كافة وروح الشهيد المؤسس ياسر عرفات ورفاق دربه. وانتخب المؤتمر في مستهل أعماله الرئيس محمود عباس رئيسا للحركة مجددا وبالإجماع ثقة الحركة بقيادته، كما اتخذ عديد القرارات الداخلية وأهمها تعزيز دور ومشاركة المرأة والشبيبة بتمثيل حقيقي في صنع القرار. كما انتخب المؤتمر لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين. أكد المؤتمر بأن الاحتلال الإسرائيلي يفرض على شعبنا تحديات وجودية جراء استمرار حصار وتهويد القدس العاصمة وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة واحتلال القسم الأكبر من قطاعنا الحبيب ومنع تدفق المساعدات والتنصل من وقف العدوان وتعطيل التعافي وإعادة الإعمار، وكذلك الأمر الاستمرار باحتلال مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس وتهجير سكانها واستشراء الاستيطان وارتفاع وتيرة الإرهاب المنظم لقطعان المستوطنين بحماية ومشاركة جيش الاحتلال، إضافة للتنكيل بأسرانا البواسل ومنع الزيارات واستشهاد العديد من الأسرى جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد وسن قانون الإعدام العنصري بحقهم ومنع عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنروا والاستيلاء وتدمير مقريها في القدس وغزة، والاستمرار بقرصنة أموالنا ونشر مئات الحواجز والبوابات على مداخل مدننا وقرانا ومخيماتنا. ومع استمرار حكومة الاحتلال بمحاولة الحسم العسكري وفرض التهجير على شعبنا، فإن المؤتمر يؤكد إصرار حركة فتح على قيادة شعبها لمقاومة الاحتلال وإجراءاته وعدوانه واستيطانه وتوجيه جل نضالنا الوطني دوما نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتجسيد استقلالها على الأرض المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لحقنا التاريخي والقانوني في أرضنا وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. من هنا فإن المؤتمر العام الثامن لحركة فتح يؤكد على أن تحركنا الوطني والإقليمي والدولي يستند إلى الثوابت التالية. أولا، إن منظمة التحرير الفلسطيني

هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة، هي الإنجاز السياسي الأهم لشعبنا منذ النكبة، فلا حقوق دون تمثيل معترف به، وبها تعزز حضورنا الوطني، وبها حصدنا الاعتراف العربي والإسلامي والدولي. تطوير أدائها حق وواجب، والتشكيك بها أو القفز عنها جريمة لن تتهاون حركة فتح في مقاومته. وأن الوحدة الوطنية تتحقق فقط في منظمة التحرير الفلسطينية، ولا على قاعدة الالتزام بشرعيتها وبقرارات مجالسها الوطنية المتعاقبة، وكذلك الأمر التزاماتها الدولية، وعلى أساس وحدة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس الشرقية وغزة بقانون واحد وتعددية سياسية ونقابية يكفلها القانون وسلاح شرعي واحد. وتتوجه حركة فتح نحو انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الأول من شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم للاستمرار بالعملية الديمقراطية الوطنية، وبعدها للانتخابات العامة. وتؤكد حركة فتح على وحدة الشعب العربي الفلسطيني في الداخل والخارج، وتتوجه لتعزيز وتكثيف عملها في الشتات، وإيلاء الاهتمام الأكبر لأهلنا في المخيمات في الدول في الوطن وفي الدول المضيفة، وتوثيق العمل التكاملي لجالياتنا في أوروبا والأمريكيتين وأستراليا ضمن عمل مشترك بين السفارات وأقاليم الحركة وتنظيم الجاليات لزيادة فعالية تحركنا في المجتمع الدولي نصرة ودعما لقضيتنا العادلة. ثانيا، تبقى القدس درة التاج والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتتعهد حركة فتح بالاستمرار ببذل كل جهد ممكن وطنيا ودوليا لدعم صمود أهلها ومقاومة الحصار المفروض عليها وأسرلة التعليم بها وتدنيس المقدسات، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وتكثيف اتصالاتنا العربية والإسلامية لتتحمل الأمتين مسؤولياتها تجاه المدينة المقدسة. وتؤكد فتح بهذا الصدد تمسكها بالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في العاصمة. ثالثا، تبقى غزة رحم الثورة ومخزونها الوطني الدائم وما تحملته من حرب إبادة جماعية، ولا تزال تشكل وصمة عار للإنسانية جمعاء. ومع استمرار العدوان وإغلاق المعابر واحتلال القسم الأكبر منها، فإن حركة فتح تؤكد مرة أخرى أنه لا دولة دون غزة، ولا دولة في غزة التي تبقى جزءا أصيلا من أرض دولتنا، وأن أي إجراء إداري دولي يجب أن يحفظ وقف العدوان وإنهاء الاحتلال وتدفق المساعدات والبدء بالتعافي وإعادة الإعمار والارتباط بشكل واضح بالحكومة الفلسطينية التي يجب أن يتاح لها ممارسة مسؤولياتها في غزة كافة. وأن المؤتمر العام للحركة يوجه اللجنة المركزية لبذل كل جهد ممكن لإيلاء غزة وكادر فتح بها الأولوية القصوى. رابعا، لقد التزمت حركة فتح بالاستمرار ببناء مؤسسات الدولة رغم الحصار السياسي والمالي، وتطالب حركة فتح الحكومة وتوجهها من أجل إتاحة الإمكانات الممكنة لدعم الصمود على الأرض ومقاومة الاستيطان. ونتوجه لأمتنا العربية للإيفاء بالتزاماتها بتوفير شبكة الأمان المالية العربية المعتمدة في قرارات القمم العربية. ومن جانبنا، فإن حركة فتح جادة
بتنفيذ كل الإجراءات الإصلاحية الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لشعبنا من خلال الحكم الرشيد والشفافية والمحاسبة. خامساً، لقد التزمت حركة فتح بانتهاج المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال وتوسيع الاستيطان وازدياد الاعتداءات المسلحة لعصابات المستوطنين، وذي يؤكد المؤتمر على هذه السياسة، فإنه يوجه اللجنة المركزية لدعم مشاركة الكوادر الحركية الميدانية كافة في أنشطة وفعاليات المقاومة الشعبية السلمية، ودعم لجان الحماية في القرى المهددة، والتنسيق مع باقي القوى الوطنية والفعاليات المحلية لتكوين شبكة منظمة للدفاع عن الأرض والأهل والبيت في كل موقع. إنها معركة وجودية للدفاع عن النفس، وفتح تبقى في طليعتها. سادسا، إن المخيم وجموع اللاجئين شاهد حي على استمرار النكبة، وشاهد أيضا على عجز المجتمع الدولي عن تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، وعلى قرار 302 الصادر عنها عام 1949 بإنشاء الأونروا، وجددت ولاياتها دوريا، والتي تتعرض اليوم لحرب احتلالية تستهدف حق العودة وإلغاء تلك القرارات. وقصفت ودمرت مخيمات، وأجبر أهلها على النزوح، وسنت قوانين ظالمة لتجريم عمل الوكالة، واحتلت ودمرت مقراتها بالقدس وغزة، واستمرت باحتلال مخيمات الشمال. وهناك تردد واضح عند بعض المانحين بعدم إيفاء التزاماتهم تجاه وكالة الغوث. من هنا فإن مؤتمر حركة فتح يؤكد على أن الاحتلال يفتقر للشرعية لإلغاء الوكالة، وهو يعتدي اليوم على الشرعية الدولية، ويحاول شطب قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض. ونحن نؤكد بأنه لا يمكن استبدال الأونروا. لذا فإن حركة فتح ستستمر ومن خلال منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل تجاه الأشقاء والأصدقاء للحفاظ على ولاية وعمل وبرامج الأونروا، وتكثف من اتصالاتها لحشد الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة. سابعا، إن قضية الأسرى تهم كل بيت فلسطيني، فقد سجلت حوالي 1,000,000 حالة اعتقال منذ احتلال عام 1967، استشهد منهم مئات، واحتجزت جثامين مئات أخرى في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال. ولكن سجون الاحتلال تحولت أيضا إلى مدارس وجامعات، حيث صبد بها أسرانا وكسروا هيبة الجلاد. ولكن إجراءات التنكيل والتعذيب والتجويع والحرمان قد وصلت مؤخرا حدودا تمتهن الكرامة الإنسانية، من خلال الإهمال الطبي ومنع الزيارات والاختفاء القسري وسن قانون الإعدام العنصري وشرعنات التعذيب بشكل علني فاضح، مما يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقات جنيف، مما يمثل أيضا إمعانا بارتكاب جرائم حرب. على المجتمع الدولي أيضا تحميل حكومة الاحتلال ما يجري للأسرى، ومنعها لعمل المنظمات الدولية الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. لذا فإن حركة فتح تعتبر العمل على إطلاق سراحهم مهمة وطنية مقدسة، ورعاية أسرهم وأسر شهدائنا واجب التنفيذ، وتعمل الحركة على إنهاء أي قضية عالقة بهذا الخصوص. ويتوجه المؤتمر بتحية إكبار واعتزاز لأسرانا كافة، وخاصة الأخ القائد مروان البرغوثي، وكذلك
وكذلك بالتحية والإكبار لعائلات شهدائنا وأسرانا البواسل. ثامنا، إننا جزء لا يتجزأ من أمتنا العربية، وقضية فلسطين تبقى القضية المركزية للأمة، وتحرص حركة فتح أن تكون دوما على علاقة وتواصل وتنسيق مستمر مع كافة الأشقاء، ونؤكد على احترامنا للسيادة الوطنية لدولنا العربية الشقيقة كافة، ونحن لا ولن نتدخل في شؤون الداخلية للغير، ولا نريد لأحد أن يتدخل بشؤوننا. نطالب دوما بالحفاظ على الأمن القومي العربي، وندين أي اعتداء خارجي على أي دولة شقيقة، وندعو الأشقاء للإيفاء بالتزاماتهم تجاهنا تطبيقا لقرارات القمم العربية. ونتوجه بالتقدير والاحترام للأشقاء كافة، وخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموقفهما الرافض لتهجير شعبنا. والتقدير موصول للأشقاء في المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدعمهما المستمر لشعبنا في المحافل الدولية، والتقدير والشكر موصولين للدول والشعوب الإسلامية كافة. تاسعا، لقد أصبحت فلسطين والتضامن مع شعبنا معيارا لإنسانية العالم، وعمت المظاهرات عواصم وساحات وجامعات العالم، مما زاد من عزلة الاحتلال وسياساته، وعزز حضورنا واعتراف العالم بحقوقنا ودولتنا. وكان للجهد الذي بذلته المملكة العربية السعودية وفرنسا، والذي نتج عنه إعلان نيويورك، أكبر الأثر بالاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين، والتي نعمل على تحويلها لإجراءات ملموسة ضد الاحتلال لوقف عدوانه واحتلاله واستيطانه. ويستمر بهذا الخصوص حراكنا السياسي والدبلوماسي والقانوني في ملاحقة مجرمي الحرب في المحاكم الدولية. ونشير بهذا الخصوص إلى أهمية الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال، كما نسعى لحث الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ هذه الخطوة التي تعزز السلام العادل والشامل. إن مؤتمر حركة فتح يتوجه بالتقدير والعرفان للأصدقاء في العالم، حكومات وبرلمانات وأحزاب ونقابات وجامعات ومنظمات المجتمع الدولي، على موقفهم المبدئي المستمر في نصرة شعبنا. عاشرا، يتوجه المؤتمر العام الثامن لحركة فتح بشكر خاص لدولة السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، رئيس الاشتراكية الدولية على رسالته للمؤتمر، وعلى موقف بلاده المؤيد والمتقدم في نصرة شعبنا، وعلى موقف الاشتراكية الدولية وأحزابها بدعمهم لحقوقنا الوطنية الثابتة. والشكر موصول للأصدقاء في جنوب إفريقيا وباقي الدول في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. 11، إن حركة فتح قائدة المشروع الوطني الفلسطيني، ومن خلال منظمة التحرير الفلسطينية تبقى مؤمنة بالسلام العادل القائم على أساس الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولتنا الفلسطينية، وبما يضمن حقوق شعبنا الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف. ونبقى على تواصل وتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك، وهذا يتطلب تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته
لوقف الإجراءات الإسرائيلية لأحادية الجانب في الضم الزاحف وبناء المستوطنات وتسليح وحماية اعتداءات

0: مستوطنين وحصار السلطة الوطنية سياسيا وماليا. ونسعى أيضا لتطبيق القرار 2803 الصادر بال 2025 بشأن غزة وباقي القرارات ذات الصلة، وخاصة القرار 2334 على 2016 ليكون ماثلا لدى الجميع لوقف الاستيطان. وفي هذا المجال نجدد شكرنا الجزيل للأشقاء في جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي، وإلى الجمهورية اللبنانية بقيادة الرئيس جوزيف عون على التسهيلات التي قدموها لانعقاد هذا المؤتمر ونجاح أعماله. يا جماهير شعبنا، مهما اشتدت الصعاب وعظمت التحديات وازدادت شراسة المحتل، إلا أننا باقون صامدون مرابطون في أرضنا، وحكومة الاحتلال الفاشية ليست قضاءنا وقدرنا، فستزول ويزول الاحتلال وتبقى حركة فتح في مقدمة شعبها، وفية للشهداء، وفية للأسرى، وفية للجرحى، وفية لذوي الإعاقة، على طريق القادة الشهداء المؤسسين، حتى يرفع شبل أو زهرة من فلسطين علمنا على أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس، كما كان يردد الرئيس الشهيد أبو عمار، وعلى طريقه يستمر الرئيس محمود عباس حتى إنجاز الاستقلال الوطني في دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمة القدس الشرقية. والسلام عليكم ورحمة الله. المجد للشهداء، والحرية للأسرى، والشفاء للجرحى، وإنها لثورة حتى النصر. شكرا.
1: شكرا أخي الدكتور أحمد، واسمحوا لي أن أعطي الكلمة للأخ منير ليعطيكم صورة عن التحضيرات التي تمت قبل انعقاد هذا المؤتمر.
2: مساء الخير للجميع. أولا أحيي حركة فتح وأبارك لها هذا العرس الديمقراطي بانتخاب وتجديد الشرعية للأخوة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري الذي تم أعماله يوم أمس. بداية، منذ أن صدر القرار في بداية شهر شباط بالإعداد وإعلان موعد وتاريخ انعقاد هذا المؤتمر، باشرت اللجان الفنية والإدارية واللوجستية في إعداد الخطة اللازمة لإنجاح أعمال هذا المؤتمر. بلغ عدد أعضاء المؤتمر 2595 عضوا. شارك حوالي 95% من الأعضاء في هذا المؤتمر، وعلى مدار 3 أيام تم عقد المؤتمر في 4 ساحات بحدود 1600 عضو في رام الله، 400 في غزة، و400 في القاهرة، و160 في بيروت. المؤتمر على مدار 3 أيام تم تشكيل حوالي 21 لجنة فنية وإدارية لخدمة هذا المؤتمر، والنتائج التي تحصلنا عليها هي كانت ثمرة هذا العمل الإداري والفني والتنظيم الذي قادته هذه اللجان. طبعا كان هناك اللجنة اللوجستية الفنية التي تشكلت من أعضاء في اللجنة المركزية والمجلس الثوري والفنيين والإداريين. المؤتمر أنهى أعماله يوم أمس بانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري. شارك في العملية 3 مستويات من الفنيين. أولا المعلمين، وأشكر وزارة التربية والتعليم وأشكر المعلمين الذين قدموا نموذجا رائعا في رام الله وغزة والقاهرة الذين شاركوا في عملية الفرز. حوالي 350 معلم في رام الله وغزة والقاهرة شاركوا في العملية. الانتخابات تمت بالطريقة الورقية الكاملة، بمعنى الاقتراع والفرز تم بطريقة يدوية ورقية. تم تشكيل لجنة الانتخابات وقوامها 31 عضوا انتخبها المؤتمر برئاسة الأستاذ وائل لافي، وثلاثة أعضاء في غزة، وثلاثة أعضاء في القاهرة، وثلاثة أعضاء في بيروت. أي بمعنى أن لجنة الانتخابات شكلت على هذا المستوى. هيئة رئاسة المؤتمر التي شكلت أيضا شكلت بذات الطريقة، أن هناك الأخ صخر بسيس رئيس المؤتمر، الأستاذة منى الخليلي، والأستاذ إبراهيم خريشة في رام الله، والمقرر وسيم الجمال. أيضا في بيروت كان لدينا رئيس مؤتمر ومقرر، ورئيس مؤتمر في القاهرة، ورئيس مؤتمر في غزة. إذن كان التناغم ما بين الأربع ساحات هو تناغم متكامل، كانت العمليات تتم بالتزامن في كل هذا العمل. بالإضافة إلى ذلك، عندما بدأنا بعملية التحضير للانتخابات كان هناك ثلاثة أسئلة: هل نجري انتخابات إلكترونية كاملة، أم نجري انتخابات إلكترونية نصف إلكترونية ورقية، أو نجري الانتخابات بالشكل الورقي؟ وهذا ما تم اعتماده على مستوى لجنة التحضيرية ولجنة الانتخابات وهيئة رئاسة المؤتمر، وأقر النظام الورقي الكامل. ثلاث مستويات تم العمل معها: فيما يتعلق بالترشح، ثم الاقتراع، ثم الفرز، ثم إعلان النتائج الذي سنسمعه بعد قليل. الأهم في هذا الأمر أن الفرز تم أمام ثلاث مستويات. المستوى الأول، أعضاء المؤتمر أنفسهم دخلوا إلى هنا وراقبوا عملية الفرز، ثم لجنة الانتخابات التي أدت القسم. وبالمناسبة جميع المعلمين في هذه القاعة حضورا أدوا القسم للحفاظ على السرية والنزاهة والحيادية. كل العاملين الإداريين أدوا القسم ذات القسم، وكل لجنة الانتخابات أدت ذات القسم. وبالتالي أقول أن كل من شارك كان له دور كان على أدى اليمين. وهذا العمل بالنسبة لنا هو عمل أخلاقي أولا قبل أن يكون قانوني. ثانيا، لجنة الانتخابات أشرفت على العملية، وكان لدينا 31 عضو لجنة انتخابات في رام الله. ثم لجنة الإشراف على الانتخابات أو مراقبة الانتخابات برئاسة الدكتور الحاج قاسم ومجموعة من القضاء والشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة. وبالتالي هذه الثلاث مستويات هي التي ساعدت أن نكون على مستوى عالي من الشفافية والنزاهة. رابعا، فيما يتعلق بالانتخابات نفسها، كان هناك لدينا أسئلة كثيرة فيما يتعلق بطريقة الاقتراع. 80 عضو للجنة للمجلس الثوري، و 450 مرشح، 59 مرشح للجنة المركزية، و 18 فائز. هذه العملية أخذت منا جهدا كبيرا، خاصة عندما البعض يسأل لماذا هذا التأخير حتى هذا اليوم. العملية تحتاج إلى جهد عالي جدا. واحد، لدينا 4 مراكز اقتراع، ننتظر أن يتوصل كل مركز من المراكز أن يقدم نتائج أعماله. في رام الله كان لدينا 24 مركز فرز، في بيروت كان لدينا مركزين، وفي غزة 4 مراكز، وفي القاهرة 4 مراكز. أي مجموع المراكز للفرز كانت 34 محطة. الأربعة وثلاثين محطة، 450 مرشح، أي أن العمليات التي تمت تم حوالي 17,000 عملية إدخال يدوي. يعني بمعنى الاسم تردد في 34 محطة، 450 اسم يجب أن نجمع أصواتهم. مجموع هذه الأرقام فاق 17,000 عملية إدخال يدوي، وهذا ما أدى إلى أن ننتظر حتى مساء أمس ليلا حتى انتهينا من هذه الأرقام. كل ما لدينا يمكن أن نقوله سينشر لاحقا بكتيب صغير خاص بكل هذه العمليات: اللجان، أعضاء المؤتمر، العاملين، الفنيين، الإداريين، طريقة الاقتراع، طريقة الفرز. ثم نتطلع أن يكون لدينا مجلس لجنة مركزية ومجلس ثوري قادرين على قيادة المسيرة الحركية. وبالتوفيق للجميع، وتحياتي لكم.
1: إخوان، نعطي الكلمة الآن للأخ وائل رئيس لجنة الانتخابات لاستكمال بعض الملاحظات قبل تلاوة التقرير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدي الرئيس، رئيس الهيئة. أود بداية أن أشكر كل القائمين على إعداد لهذا المؤتمر، مؤتمر حركة فتح الثامن، كان ناجحا بكل المقاييس. أشكر الأخ منير سلامي على كل الإجراءات الاستباقية التي قام بها ومساعدتنا في عملية الاقتراع وعملية الفرز وعملية تجميع المخرجات التصويت. العملية لم تكن سهلة، يعتقد البعض بأن الموضوع سهل جدا وبالإمكان أن يشارك في في في في مثل هكذا فريق. كنا عبارة عن 31 شخص منتخب من المؤتمر. في اليوم الأول قمنا بتوزيع المهام، كان لدينا لجنة لاستقبال طلبات الترشح للجنة المركزية ولجنة لاستقبال الترشح للمجلس الثوري، وكان لدينا لجنة لفرز المرشحين حسب العضوية وحسب الشروط، وكان لدينا لجنة للتفريغ وإعداد السجلات النهائية للناخبين. وهذه عملية ليست بالسهلة، يعني من المعروف بأن هناك أخطاء بشرية فيما يتعلق بإدخال أسماء الناخبين، وحاولنا جاهدين لمعالجتها حتى صباح الاقتراع ونحن نحاول تعديل بعض الأسماء التي وردت خطأ من في سجلات الناخبين. بدأت عملية الاقتراع صباح يوم الجمعة والسبت وانتهى من الأيام دخلت عندنا بعضها وانتهت صباح اليوم بالنسبة لنا. عمل الفريق المشكل معي وأنا أشكرهم كليتهم موجودين هون على مدى 48 ساعة. عمل الفريق معنا على مدى 48 ساعة دون توقف ودون نوم. فيهم سيدات أحييهن من هنا، وفيهم زملاء وإخوة وطواقم وسكرتارية وفنية. عملية الاقتراع، عملية الفرز كما ذكر أخي منير سلامي أو عمي منير سلامي، تمت بجهد وبرقابة عالية. كان هناك أشخاص يقومون بقراءة ورقة الاقتراع، وعلى هذا الشخص يوجد رقيب عليه، وهناك شخصين يقومان بتسجيل الصوت للناخب للمرشح ذات المرشح على دفترين مختلفين، وهناك شخصين يقوموا بمراقبة الذي يقوم بالتسجيل، وهناك نحن لجنة الانتخابات نشرف إشرافا إداريا ورقابة إدارية على الإجراءات، وهناك لجنة مشكلة من المؤتمر ومنحها الثقة المؤتمر، وهي لجنة السادة القضاة المشكلة بالإشراف على عملية الفرز والاقتراع. ومن ثم يتم تجميع هذه المخرجات في كل محط مركز انتخابي. كان لدينا 8 محطات، كل محطة فيها 3 مراكز فرز. نقوم بتجميع مخرجات كل مركز فرد مجتمعين وتجميعه في أوراق خاصة، ومن ثم نقله إلى الإخوان في السكرتارية إلى إدخال البيانات على الحاسوب، وهي عملية ليست سهلة. ناهيك عن لأول مرة في تاريخ حركة فتح يكون لدينا مؤتمر بأربع ساحات أو 4 مراكز، وهذه فيها صعوبة بالغة، صعوبة في التواصل، صعوبة في التكافؤ في الإمكانيات اللوجستية سواء كان في رام الله أو في غزة. يعني عينينا مع قطاع غزة من قطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات وإلى آخره. في مصر كان لدينا مشكلة في القاعة، ونشكر المستوى السياسي على حلها، ولكن كان مكان القاعة أسفل في الكراج أسفل السفارة، وكان هناك صعوبة في الاتصال والتواصل، وفي لبنان كذلك. ومن ثم إرسال أسماء المرشحين والمعلومات الخاصة بهم وتفريغها لدينا والتحقق منها، هذه كلها إجراءات فيها صعوبة ليست سهلة. ومن ثم إرسال لنا مخرجات الإحصاء التي قاموا بها، هذه الإجراءات التي تمت. صباح اليوم انتهينا من إعداد آخر كشف، وهو كشف المجلس الثوري. سيقوم رئيس المؤتمر الآن بقراءته، وبعد قراءته أنا مستعد لأي أسئلة لديكم. شكرا.
1: شكرا أخوائي والأخوان أخواتي إخوتي. سنقوم بإعلان النتائج الرسمية القابلة للطعن لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وسيكون الطعن متاحا من الساعة 5 مساء اليوم وحتى 24 ساعة لمناقشة هذه الطعون. المكان لتقديم الطعون هو هنا في المبنى الإداري في بجوار هذه القاعة هنا في المقاطعة. فيما يتعلق بنتائج انتخابات اللجنة المركزية، فقد نجح الإخوة التالية اسمائهم حسب تسلسل الأصوات. الصوت الأول للنجاح بدأ في 1893 صوت، والرقم 18 حصل على 901 صوت. سيتم نشر كافة نتائج الانتخابات للجنة المركزية.

0: والمجلس الثوري لاحقا على موقع المؤتمر لكل الإخوة الذين تقدموا في الانتخابات للجنة المركزية 59 وال450 أخ الذي تقدموا لانتخابات المجلس الثوري، ليعرف كل أخ تقدم الانتخابات من نتائج الانتخابات بالنسبة له. الإخوة الذين نجحوا في اللجنة المركزية هم أولا الأخ مروان حسين البرغوث، الثاني هو الأخ ماجد علي محمد فرج، الثالث هو الأخ جبريل محمود محمد الجود، الرابع هو الأخ حسين الشيخ، رقم خمسة الأخت ليلى داوود محمد غنام، السادس هو الأخ محمود عثمان راغب العلول، الثامن هو الأخ ياسر محمود رضا عباس، التاسع هو الأخ زكريا محمد عبد الرحمن الزبيدي، العاشر هو الأخ تيسير سالم منصور البرديني، الحادي عشر والأخ أحمد محمد سليمان حلس، الأخ الحادي عشر أحمد حسن عواد أبو هولي، الأخ الثاني عشر أحمد محمد سليمان حلس، الثالث عشر عدنان توفيق عدنان عادل توفيق غيث، الرابع عشر والأخ موسى محمود مصطفى أبو زيد، الخامس عشر الأخت دلال، الأخ توفيق محمد حسين الطراوي رقم سبعة، نعم 15 الأخت دلال عبد الحافظ محمود سلامة، السادس عشر محمد المدني، السابع عشر محمد إبراهيم محمد شتية، الثامن عشر إياد صبحي إسماعيل صافي.
1: أنت هذا خربطت حتى
0: أعيد أكرر إنه الأخ أحمد أبو هولي رقم 11 والأخ أحمد حلس رقم 12. أما الآن فستتلو الأخت منى الناجحين لعضوية المجلس الثوري للحركة. تفضل يا أخت منى.
2: مساء الخير. نتائج انتخابات المجلس الثوري للمؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. الأخوات أو الأخوة دلال صائب محمد عريقات، فدوى محمد إسماعيل البرغوثي، حسن عثمان حسن فرج، رائد راتب محمود اللوزي، حنان خليل إبراهيم الوزير، خولة داوود أحمد قراقع الأزرق، حسين جاد الله حسين حمايل، زكريا علي حسين مصلح، مؤيد إبراهيم صلاح شعبان، أكرم جبران جبر الرجوب، راتب عبد اللطيف عبد الكريم حريبات، ياسر محمود علي أبو بكر، هاني يوسف خليل جعارة، عصام عادل عارف القدومي، رمال يوسف سعيد أبو عين، ماهر محمود عامر نمورة، رياض حسن أحمد العنين، موفق محمود عبد الكريم سحويل، أمين عطلة محمد شومان، عايد محمد حسن عوامر، ضياء زكريا شاكر الآغا، إيهاب محمود محمد أبو جزر، عماد فهمي محمد عمر خروات عبد الفتاح صبحي موسى دولي لؤي يوسف مسدي عبيد حاتم منسي حاتم محمد عبد القادر عبيد محمد يوسف محمود الداية عمار مصطفى أحمد مردي جمال مصطفى عيسى حويل ميسون محمود حسن عبيد حاتم شكري عواد أبو الحسين سلوى بكر محمد رمضان يوسف أمجد يوسف فراج رافع توفيق حسين رواجبي عبد الستار زهير توفيق عواد جمال عبد اللطيف صالح الشوبكي حمدان عثمان حمدان برغوثي أحمد عوض علي كميل فخري عصفور عبد الله البرغوثي جهاد عبد الله محمد لمسامي. تفضل أخ إبراهيم.
3: نكمل القائمة رقم 41 بسام فؤاد زكارني أريج أحمد مسعود عمر محمد أبو حاشية غليل محمود أبو عرام تيسير محمد نصر الله زياد مصطفى شعث ناصر عبد الله أبو بكر إياد رافع بكر حلس جمال محمد نزال علي محمود أبو دياك عايشة عود الكرد يوسف علي الحلو بهاء مصباح بعلوشة سائد فؤاد أحمد زريقات أمين أحمد بشير صلاحات رزان مصطفى هندية آمنة كامل جبير سليمان أمل أحمد حسين خليفة إسماعيل عارف داود عودة باسل سليمان أمين البزرة سلوى عايدة ديب أحمد عطا أحمد أبو سلطح منصور صالح شريم معتصم جمال أحمد المحيسن نجاة عمر صادق أبو بكر زياد طه محمد مطر أنطون جورج سليمان عماد خالد يوسف الأغا محمد عبد الكريم حسن زواهري محمد عوض توفيق ضمرة أريج مصطفى محمود أبو بكر عدنان محمد حسن العبيات شفيق عبد العاطي لتلولي إياد علي حسن نصر عصام محمد عبد القادر قاسم فتحي حسين علي أبو العردات جهاد علي محمد يوسف رائد فايز عبد الله مطير منذر يوسف علي عيد الحايك ورقم 80 الأخير في القائمة وفاء عفيف عبد الله البري.
0: أخواتي إخوتي اسمحوا لي
3: لو سمحتوا
0: ونحن ننهي أعمال هذا المؤتمر شكرا لكم خواتي إخوتي جميعا ونتمنى لحركة فتح ولفلسطين النجاح بإذن تعالى شكرا لكم
4: إذن مشاهدينا

0: الكرام، نقلنا لكم وقائع المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، والذي أعلن قبل قليل البيان الختامي للمؤتمر، إضافة إلى النتائج الختامية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري. أكد البيان الختامي للمؤتمر على عدة نقاط، أكد على أن فتح وأنها هي الحركة والممثل الوحيد.
1: إذا كنا وياكم في هذا الربط مع تلفزيون فلسطين في نقل وقائع البيان الختامي للمؤتمر الثامن لحركة فتح، والذي أعلن نتائج انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، فيما تلا أيضا البيان الختامي خلال أعمال هذا المؤتمر، والذي تم استعراض نتائجه وأيضا الجهود المبذولة أثناء المؤتمر وقبل انعقاد هذا المؤتمر ولجنة الانتخابات. وشدد البيان الختامي على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وأن لا دولة دون غزة ولا دولة في غزة، وأن أي إجراء دولي يجب أن يحفظ وقف العدوان وإنهاء الاحتلال. وطالب أيضا الحكومة بدعم صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال وإجراءات الاستيطان. وأكد البيان الختامي أن حركة فتح جادة في المضي في كافة الإصلاحات الإدارية الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لشعبنا.
2: هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة أستهلها بأبرز العناوين. 8 شهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس. الخارجية تدين مصادقة الاحتلال على مخطط يقضي بإقامة منشآت عسكرية وأمنية مكان أو في مقر الأنور وفي حي الشيخ جراح. الأمم المتحدة تطلب إجراء تحقيق في جرائم التعذيب والاغتصاب بحق الأسرى في سجون الاحتلال. رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح تعلن النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء المركزية والمجلس الثوري. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر منذ فجر أمس جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على خان يونس ودير البلح وغزة، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر عام 2023 إلى 72763 والإصابات إلى 172664. أكدت مصادر طبية في قطاع غزة أن خدمات التصوير الطبي فيما تبقى من المستشفيات العاملة تواجه تحديات صعبة في ظل التدمير الواسع الذي طال المنظومة الصحية خلال الحرب. وأشارت المصادر إلى أن القطاع فقد 76% من أجهزة التصوير الطبي، فيما تعمل الأجهزة المتبقية التي تشكل 24% فقط في ظروف فنية صعبة مع تزايد الحاجة إلى الخدمة وصعوبة إجراء الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار. حذر عضو المجلس الوطني وليد العوض من تصعيد عدوان الاحتلال في قطاع غزة واستخدام الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الإسرائيلية. وأكد العوض لإذاعتنا أن الاحتلال يواصل سياسة التجويع الصامت ويمنع إدخال المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، مؤكدا أن الكثير من السلع الأساسية غير متوفرة.
1: استمرار العدوان على كافة محافظات قطاع غزة والوسطى وخان يونس ومحاولة إزاحة الخط الأصفر لما يسمى الخط البرتقالي، بحيث أحكمت دولة الاحتلال سيطرتها على ما يزيد عن 64-65% من مساحة القطاع، وهي تدفع السكان غربا ليتكدسوا في مساحة تقل عن 20% مما تبقى من الأراضي الصالحة للسكن في الخيام البالية وفي مراكز الإيواء المكتظة. كل هذا يتم بشكل يعني ممنهج من قبل الاحتلال، وفي ظل صمت وعجز دولي لا يستطيع إجبار دولة الاحتلال على الالتزام بأي من المعايير الإنسانية. حكومة التطرف والفاشية في دولة الاحتلال تريد أن تستخدم مجددا مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني ودماء الشعب الفلسطيني وقودا في عملياتها الانتخابية.
0: في المحافظات الشمالية، أحرق مستوطنون صباح اليوم حظيرة أغنام وفرن طابون في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل، ما أسفر عن إصابة صاحبها بحروق في يده أثناء محاولته إخماد الحريق. إلى ذلك قطع مستوطنون اليوم جار زيتون في بلدة الطيب شرق رام الله، ولليوم الثاني على التوالي تواصل عصابات المستوطنين أداء صلوات تلمودية عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله. كما شرعت آليات الاحتلال بتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار زيتون معمرة في بلدة عزون شرق قلقيلية. وفي جنين أصدرت سلطات الاحتلال أمرا بالاستيلاء على 22 دونما من أراضي المواطنين في بلدة قباطية جنوب المحافظة لصالح مستوطنة كديم وجنيم المخلاع عام 2005 التي يعمل الاحتلال على إعادة إقامتها.

0: لمنظمة التحرير وصل أبو يوسف من خطورة قرار الاحتلال مصادرة عقارات في باب السلسلة الذي يأتي ضمن سياسة التطهير العرقي بحق شعبنا، مضيفا أن استهداف مقر الأنور وفي الشيخ جراح وتحويله لمنشآت عسكرية يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة الاحتلال على مخطط يقضي بإقامة منشآت عسكرية وأمنية على أنقاض مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة تحت مسميات متحف. وقالت الخارجية في بيان لها اليوم إن هذا القرار سابقة خطيرة لا يقتصر أثره على الوضع القائم في المدينة المحتلة فقط، وإنما يمتد ليمس بصورة مباشرة الأسس القانونية الناظمة لعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصاناتها في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال. في ملف الأسرى، حذر مدير نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك من تدهور خطير على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة في معتقل مجد، حيث تتزايد المخاوف على حياة الأسرى المرضى والقاصرين في ظل استمرار الإجراءات العقابية والتضييق الممنهج بحقهم. وفيما يتعلق بتوسيع تطبيق قانون الإعدام ليشمل أسرى الضفة، وصف أبو دياك الخطوة بأنها تصعيد بالغ الخطورة يستهدف الحركة الأسيرة وشعبنا بأكمله.
1: هناك جهود كبيرة على المستوى الرسمي وكذلك الأمر، نتابع هذا الأمر من خلال كل الأجسام القانونية والحقوقية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية، وإن شاء الله سيكون النصر بإلغاء هذا القرار لصالح أسرانا البواسل كاستحقاق قانوني ودولي.
0: وكان تقرير للأمم المتحدة قد قال إن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي، منوها إلى أن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب ومن بينها أطفال. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح اليوم الثلاثاء النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. وأوضحت رئاسة المؤتمر في مؤتمر صحفي عقد في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في رام الله أن نسبة المشاركة في الاختراع لأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري في الساحات الأربع رام الله، غزة، لبنان، القاهرة بلغت 94.64%، وبلغ عدد أعضاء المؤتمر 2595 وتنافس 59 عضوا على 18 مقعدا في المركزية و450 عضوا تنافسوا على 80 مقعدا للمجلس الثوري. أصيب رئيس مجلس محلي جديدة المكر داخل أراضي عام 48 سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد بجروح خطيرة ومتوسطة جراء تعرضهما الليلة الماضية لجريمة إطلاق نار في البلدة، وتسجل الجرائم ارتفاعا غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، حيث بلغت حصيلة القتلى 101. في لبنان، استشهد 5 لبنانيين وأصيب 15 آخرون بقصف الاحتلال على بلدات طرفصلية وطردبة والزرارية جنوبي لبنان. إلى ذلك انضر جيش الاحتلال عددا من القرى في الجنوب اللبناني بالإخلاء. في حالة الطقس، غدا الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. نهاية هذه النشرة، إليكم تذكير بأبرز عناوينها. 8 شهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس. خارجية تدين مصادقة الاحتلال على مخطط يقضي بإقامة منشآت عسكرية وأمنية للأنور وفي حي الشيخ جراح. الأمم المتحدة تطلب إجراء تحقيق في جرائم التعذيب والاغتصاب بحق الأسرى في سجون الاحتلال. رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح تعلن النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.

من قلب فلسطين. مساء الخير للعالم، هنا صوت يحمل الحكاية والأمل، هنا صوت فلسطين.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جيتارة
1: جيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيثارتان

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: صوت فلسطين يقدم غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جراد.
1: مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، بدأت تتفاقم معها كارثة مخيفة يعاني منها أهلنا في القطاع، تتمثل في ازدياد مشكلة القوارض والفئران والحشرات وارتفاع أعدادها في مخيمات النزوح. تعد مشكلة القوارض والحشرات من أخطر المشكلات الصحية والبيئية التي يعانيها النازحون، مع تدهور الظروف المعيشية ونقص الخدمات الإنسانية الأساسية. ومما زاد المشكلة تعقيداً تراكم النفايات بأشكالها كافة وعدم القدرة على جمعها بشكل منتظم، الأمر الذي أدى إلى تكاثر الذباب والبعوض والفئران والقوارض، كما أن تجمع المياه الراكدة والصرف الصحي حول الخيام وفر بيئة مناسبة للحشرات للتكاثر وغزو الخيام. في نهاية شهر آذار الماضي وقعت حادثة صادمة في خيمة نزوح غرب مدينة غزة. استيقظ والد الرضيع آدم الأستاذ 28 يوماً على صراخ طفله خلال ساعات الليل، ليكتشف أنه ينزف من الوجه بعد تعرضه لعضة جرذ داخل الخيمة، وبادر بنقله إلى المستشفى. وأفادت مصادر محلية بأن إصابة الطفل الرضيع بجروح في وجهه كانت نتيجة عضة جرذ داخل خيمة النزوح، لتعكس الحادثة الصادمة الظروف المعيشية القاسية داخل مخيمات النزوح في ظل انتشار القوارض والحشرات نتيجة تراكم النفايات وتراجع خدمات النظافة والصرف الصحي، إضافة إلى الاكتظاظ ونقص مقومات الحماية الأساسية، حيث يعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة بلا مأوى ثابت بعد أن دمرت الحرب الإسرائيلية أحياء سكنية بكاملها، ما أجبر العائلات على الاحتماء بخيام مؤقتة وسط أوضاع إنسانية وصحية صعبة.
2: المي أول ما جابونا إياها جابونا فران ومنكبات في قلبها، كنا صبتنا كريرة صغار وكبار، كريرة يجطوا ويجروا زي البط، يجطوا ويجروا كبار وصغار.
3: صابهم المرض والندم والإسهال، ويعني والإحساسية عندهم تسلمهم، مش قادر يتحرك ولا لهم حليب متوفر ولا لهم أكل متوفر ولا لهم راحة نفسية حتى جنس متوفر.
4: يعني بنتي كثير سائد حالتها، وعندها نقص في الصفائح الدموية، عندها نقص في كرات الدم البيضاء، كلياتها هذه الأمراض اللي بتصير معاها بسبب ضعف المناعة. كل العالم شاهد مريم وهي بتموت، يعني لأمتى لأمتى بنتي ضلت تتعذب لهيك؟ بنتي كانت تتحرك أطراف أيديها رجليها، حاليا ولا إشي، يعني إنسان مشلول صار. طب ليش؟ ليش هيك يصير؟ ليش التعب يصير فيها؟ أنا انقهرت على بنتي، يعني لأمتى راح تضلها تعاني مستنينها تموت؟
1: يعيش نحو 1,900,000 نازح من أصل 2,400,000 نسمة في قطاع غزة ظروفاً قاسية في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، مما يجعل البيئة خصبة لتكاثر هذه الأنواع وتزايد خطورتها على الأهالي في الخيام، فيما يؤكد المختصون أن انتشار القوارض قد يسبب التهابات فيروسية في الجهاز التنفسي ومشكلات عدة في الرئتين، وعلاجها يكون صعباً لأنها التهابات فيروسية يصعب تطويقها، وقد تسبب مرض السحايا من خلال لمس بولها إن كان على سطح ما، وكذلك مرض الطاعون وغيرها من الأمراض المنقولة والمعدية. كما أن لدى

0: الحشرات يسبب الحساسية للإنسان وبالتالي آلام وحكة في الجلد، وفي بعض الأحيان من الممكن أن تتسبب بحساسية شديدة وتخلق تورما وحبوبا واحمرارا تؤرق المصاب وتمنعه من النوم. وفي حال كانت لدغات الحشرات شديدة السمية فإنها تؤثر في الجهاز التنفسي وتسبب ضيق تنفس يستدعي النقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية والعلاج. وأكد المختصون أنه في حال ملامسة الحشرات الطعام والشراب فإنها تسبب أمراضاً في الجهاز الهضمي وإسهالاً وأمراضاً خطيرة، ومن الممكن أن تسبب حمى النيل والملاريا وبعض التقرحات الجلدية التي قد تسبب أمراضاً في الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان والتي قد تتطور ويكون علاجها صعباً ومعقداً.
1: احنا موجودين في عيادة الأنر بتاعة الوكالة، لا فيها مي ولا فيها كهرب ولا فيها حاجة، وكل أولاد عيانين ولا مسخون ولا أكل ولا شرب، وبنعاني من كل حاجة. القاعدة احنا بنعاني منها، إجري امبارح وقعت على وجهي وانكسرت إجري اثنتين ومش قادر أمشي، وبعدين لحقناها بالمجاري هذه والحمامات، ما فيش حاجة صالحة تقعد فيها.
2: في حوالي 120 حالة عندنا في الوقاية مصابين بغرناق، هو فيروس الكبد الوبائي، وهو أطفال وفي بنات كبار وفي صبايا وفي رجال كمان نفس القصة. بعدين كنت شفت المنظر اللي برا، هذا وباء في حد ذاته.
3: عندنا وباء يما، عندنا رجال مش طبيعي، كل اللي هانا كلهم رجال صغار وكبار.
4: حطيت لجل مية وقعدت في قلبه من الظهر للمغرب وأنا ببرد فيه على الفاضي.
0: وقالت مصادر محلية في خان يونس جنوب قطاع غزة أنها ستنظم حملة ضد الحشرات والقوارض استجابة للحاجة الملحة إلى تحسين الواقعين الصحي والبيئي، خاصة في مناطق النزوح ومراكز الإيواء، حيث إنه لا يزال أكثر من 900,000 نازح في المدينة من مختلف أرجاء قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى حماية السكان والنازحين من مخاطر الإصابة بالأمراض. وشددت الحملة على ضرورة تكاتف الجهود في الميدان لضمان تحقيق أهداف الحملة والاستفادة منها. في الوقت ذاته حذر وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان من تفاقم المخاطر الصحية التي تهدد سكان قطاع غزة نتيجة الانتشار الواسع للقوارض في ظل التدهور الحاد في الأوضاع البيئية الناجم عن الدمار الكبير وتراكم الركام والنفايات غير المعالجة. وقال في بيان صحفي صدر عن الوزارة إن البيئة الحالية في القطاع تشكل بيئة خصبة لانتشار الفئران والجرذان، الأمر الذي يزيد من احتمالية تفشي العديد من الأمراض الخطيرة سواء بشكل مباشر عبر العض أو بشكل غير مباشر من خلال الفضلات أو عبر الطفيليات الناقلة كالبراغيث والقراد، وأبرز هذه الأمراض فيروس هانتانا والطاعون وداء البريميات المعروف بحمى الفئران. ودعا أبو رمضان منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية الدولية كافة إلى التدخل الفوري والعاجل عبر إدخال مواد مكافحة للقوارض وتعزيز إجراءات الوقاية والسيطرة، خاصة في ظل وجود أكثر من مليون مواطن يعيشون في ظروف سكنية هشة في الخيام أو في العراء، ما يضاعف من مستوى تعرضهم المباشر لهذه المخاطر الصحية. وأكد أن الواقع الصحي للأطفال يزداد خطورة مع تسجيل آلاف حالات الإعاقات الدائمة جراء الحرب، بما في ذلك فقدان الأطراف أو الحواس، إلى جانب تفشي سوء التغذية، ما يرفع من احتمالات الإصابة بالأمراض ويزيد من معدلات الوفاة. وأشار وزير الصحة إلى الظروف البيئية والصحية الخطيرة على حياة الرضع والأطفال في قطاع غزة ومستقبلهم، مجددا دعوته إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية والتحرك العاجل لضمان توفير الحماية الصحية وتحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع.

0: وللحديث بشكل أوسع حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الدكتور أمجد الشوى، رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. دكتور أمجد، مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونقص الخدمات الأساسية الإنسانية، أيضا بعد تدمير البنية التحتية في القطاع، نعود للحديث عن انتشار وتزايد الحشرات والقوارض وما يتبعه من مخاطر صحية على الأهالي، فماذا يعني ذلك لكم؟
1: يعني كثير بالنسبة للمواطن الفلسطيني، أكثر من 1.5 مليون فلسطيني نازح في مختلف مناطق قطاع ما تبقى من قطاع غزة، ويعيشون أوجاع النزوح، بما في ذلك أن معظمهم يعيش في الخيام، ومعظمها أيضا هي خيام مهترئة متقادمة، وفي مناطق تحيط بها الركام وكذلك النفايات، وأيضا الصرف الصحي ونقص للمياه ونقص أيضا خطير في الأدوية والمهمات الطبية. قطاع غزة يعيش في واقع ربما يزداد صعوبة وتعقيدا في ذات الوقت، في ظل أن اشتداد درجات الحرارة يعني الكثير بالنسبة للمواطن الفلسطيني، فيما يتعلق أولا بانتشار للقوارض والبعوض، وهي ناقلة لكثير من الأمراض والأوبئة، وأيضا عدم توفر الأدوية والمستلزمات الخاصة بالتعامل مع هذا الأمر. الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المواد الخاصة بمواجهة القوارض في قطاع غزة، وشهدنا خلال الأيام الماضية حالات للأسف أن القوارض هاجمت أطفال ونساء، وهذا تسبب طبعا بكثير من الأزمات الصحية لهؤلاء المواطنين. نحن نؤكد مرة أخرى أننا نزلنا في البداية، وهذا الأمر للأسف سيسد في حال لم تدخل المهمات المطلوبة كالمواد اللازمة، مواد القوارض وإزالة النفايات، وأيضا التعامل مع موضوعة الإيواء بشكل جدي. الإيواء اليوم يمثل أزمة كبيرة للمواطنين، وبخاصة أن هذه القطع من البلاستيك أو القماش التي تغطي الخيم ستكون أيضا عاملا صعبا في معاناة المواطن الفلسطيني، التي للأسف في فصل الشتاء تعرضت للكثير، واليوم ستتعرض أيضا الكثير من أشكال المعاناة.
0: نعم، طيلة تسجيلنا للحلقات السابقة خلال فصل الشتاء دائما كان الكل يحذر بأنه رغم قساوة الظروف الجوية في فصل الشتاء، ولكن الكل كان يتخوف من فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يعني بمعنى آخر الكل كان يجمع بأن ظروف الشتاء القاسية أهون من الحرارة الشديدة في فصل الشتاء وما يتبعها من انتشار لهذه القوارض وانتشار للأمراض. الجميع حذر وعلى رأسهم يعني وزير الصحة من الخوف من انتشار أمراض معينة في ظل هذا الوضع، يعني كيف يعني تتوقعون أن يعاني الأهالي في فصل الصيف القادم؟
1: يعني أولا الأمراض الجلدية، يعني يعلم الجميع النقص الكبير في المياه، سواء المياه الاستخدام اليومي وحتى قضية العطش، القدرة على إنتاج كميات من مياه الشرب، طبعا هذه تحدي كبير أمام الجميع، في ظل أن أولا محطات تحلية المياه تعمل بطاقتها القصوى، ولكن للأسف الكميات قليلة التي تنتج في ظل من الاحتلال الإسرائيلي، يمنع دخول محطات تحلية، ويمنع أيضا حتى دخول أبسط الأمور فيما يتعلق بزيت المولدات لضخ هذه المياه والتعامل معها. ومن جانب آخر كميات المياه الخاصة بالاستخدام اليومي للاستحمام وغير ذلك، وحتى مواد النظافة، الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول مواد النظافة حاليا، وهذا سيكون له تداعياته على الواقع في ظل انتشار النفايات وانتشار الكثير من قنوات الصرف الصحي فيما يحيط بمراكز الإيواء، وبشكل خاص نتحدث عن الأطفال هنا والنساء الحوامل، وأيضا المواد الغذائية التي تدخل لا ترتقي لمستوى مكافحة المجاعة. فنحن نتحدث عن أمور مركبة ترتبط بعضها البعض، ومع انتشار هذه القوارض وانتشار الكلاب الضالة وانتشار البعوض وهي ناقلة للأمراض، سيكون هناك إشكاليات كبرى، سواء على صعيد أمراض أو تتعلق بأمراض معوية جلدية وغير ذلك من انتشار أمراض في ظل أن قدرة الجهاز الصحي على تعامل مع هذه الأمور ستكون صعبة ومعقدة، في ظل أن أيضا الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواطنين، وأن ما لدى هذه المنظومة الطبية هو قليل من الأدوية والمهمات الطبية.
0: نعم يعني، ولكن هل هنالك بدائل، خصوصا ونحن نتحدث عن إطلاق يعني حملة في خان يونس جنوب القطاع لمكافحة هذه الحشرات والقوارض وللاستجابة للحاجة الملحة إلى تحسين الواقع الصحي والبيئي؟ يعني هل صارت هذه الحملة، وهل هنالك بدائل لاستخدامها للحد من هذه المشكلة؟
1: نعم يعني بالفعل نحن أطلقنا نداءات لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وبخاصة الأخصائيين البيطريين الأطباء والطواقم الطبية وشبابنا الفلسطيني أيضا، بتنظيم حملات جماعية لمواجهة هذه الآفات وأيضا القوارض بشكل خاص، وثانيا التعامل مع مبادرات محلية يعني يمكن خلال الاستفادة مما يتوفر من قليل المواد التي تتواجد بين أيدينا حتى نستطيع أن نواجه هذا الأمر. أيضا هناك جهد نبذله في التواصل مع كل الجهات الدولية، مع وكالة الأمم المتحدة، مع وجهنا رسائل الجهات المانحة بضرورة أن يكون هناك ضغط حقيقي على الاحتلال لإدخال المواد اللازمة لمواجهة هذه القوارض، وتحسين أيضا موضوع الإيواء وتحصين الخيام وغير ذلك. ولكن لحتى الآن للأسف لم يصلنا شيء، ما يحدث بعض المبادرات التي تأتي من شبابنا من مراكز اللواء ذاتها لتحصين الخيام وتحصين أيضا مراكز اللواء، وأيضا العمل باتجاه مواجهة هذه القوارض. الأزمة كبيرة جدا، وهناك بدأت بالفعل بعض ملامح هذه الكارثة التي ستعمق الأزمة الإنسانية المزمنة التي بات يعين منها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
0: نعم، من خلال منبرنا دكتور أمجد، ما المطلوب لمواجهة هذه المشكلة والمشاكل بشكل عام التي تتزايد مع اقتراب فصل الصيف؟
1: يعني المطلوب أولا العمل باتجاه الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وإدخال كل أشكال المساعدات، من ذلك المساعدات الطبية والمواد اللازمة لمواجهة القوارض، وأيضا العمل باتجاه توفير اللواء المناسب للمواطنين الفلسطينيين. قضية تأهيل قطاع المياه والصرف الصحي تبالغ الأهمية، إدخال مواد النظافة، إدخال كثير من المواد اللازمة، أيضا توعية المواطنين باتجاه مخاطر هذه القوارض على المواطن الفلسطيني وخاصة الأطفال. نحن أمام مشهد سيزداد صعوبة للأسف إذا لم يكن هناك تدخلات جماعية من كل الأطراف الدولية أولا والمحلية أيضا من أجل مواجهة هذه الآفة وهذا الأمر الذي سيزيد صعوبة معاناة المواطن في ظل هذه الظروف.
0: الدكتور أمجد الشوى، رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مستمعين على حسن المتابعة. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم غزة الشاهدة. لكم مني التحية، ومن طاقم العمل كان معنا في الهندسة الإذاعية عماد حمد. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: كنتم مع غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جرادة.
3: من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار من صوت فلسطين. استشهاد 8 مواطنين وإصابة عدد آخر منذ فجر أمس جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على خان يونس ودير البلح وغزة. مصادر طبية في قطاع غزة تؤكد أن خدمات التصوير الطبي في ما تبقى من المستشفيات العاملة تواجه تحديات صعبة في ظل التدمير الواسع الذي طال المنظومة الصحية خلال الحرب. المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تصدر مذكرة اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة. مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية عند مدخل سنجل شمال رام الله ويحرقون حظيرة أغنام ومخبزا ويصيبون صاحبها بحروق جنوب الخليل. سلطات الاحتلال تصدر أمرا بالاستيلاء على 22 دونما من أراضي المواطنين في قباطيا بجنين لصالح مستوطنة كديم وجنيم المخلاء عام 2005. الاحتلال يصادق على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى والخارجية تصف المخطط بالانتهاك الخطير للقانون الدولي. المؤتمر الثامن لحركة فتح يعلن البيان الختامي ونتائج انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. وزير جيش الاحتلال والمتطرف إيتمار بن غفير يعلنان بدء إجراءات لتطبيق قانون عقوبة الإعدام على الفلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل في الضفة. تقرير للأمم المتحدة يقول أن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي. إصابة رئيس مجلس جديرة المكر داخل أراضي عام 48 ونائبه بجروح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار. استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 15 آخرين بقصف الاحتلال على بلدات في الجنوب اللبناني. في حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافي الحار في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. نهاية الموجز في أمان الله.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم. من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع. صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم أرض زرع. نتشارك المعارف وننقل الخبرات ونستضيف أصحاب الريادة والاختصاص. نطرح قضايا المزارعين ونقدم حلولا عملية مع المهندسة الزراعية ضحى عابدي.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، وأهلا بكم في برنامجكم الزراعي أرض زرع. حلقتنا لهذا اليوم جاءت استجابة لأسئلتكم واحتياجاتكم الحقيقية في الحقول والبيوت الريفية، من مشاكل تساقط أزهار الأفوكادو إلى حلول غذائية بسيطة تعزز الأمن الغذائي، ومن تجارب ناجحة في مكافحة الباروة بطرق طبيعية إلى رسائل وخبرات من مزارعين ومزارعات من فلسطين والأردن، إضافة إلى رزنامتكم الزراعية لشهر أيار وفقرة خاصة نكرم فيها أيضا أثرا علميا تركه أحد أبناء القطاع الزراعي. في حلقتنا لهذا اليوم، كيف نحافظ على عقد أزهار الأفوكادو ونحمي الأشجار من الحرارة والآفات، وهل يمكن لكراديش العدس أن تكون غذاء مقاوما للجوع وسوء التغذية وحلا بسيطا في تعزيز الأمن الغذائي، وأيضا أهم العمليات الزراعية لمحاصيل الخضار خلال شهر أيار، وتجربة ناجحة في مكافحة الباروة بالأعشاب والمواد العضوية بعيدا عن المبيدات، ومن الأردن تجربة مزارعة في العناية بأشجار الزيتون ورسالة للمزارعات الفلسطينيات والأردنيات. وسنكون مع وقفة وفاء مع بروشور بسلة الزيتون وإرث علمي تركه الزميل الراحل محمد خضر رحمه الله. برنامجكم الزراعي أرض زرع، من الأرض منبدأ وللمستقبل منزرع. فاصل ونواصل.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، مجددا لنبدأ حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض وزرع من بساتين الأفوكادو. هذا المحصول الذي يشهد توسعا واهتماما متزايدا، لكنه يواجه في هذه الفترة تحديات مهمة تتعلق بالأزهار والعقد وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى بعض الآفات التي تؤثر على الإنتاجية. للحديث أكثر عن العناية ببساتين الأفوكادو والحلول العملية للمزارعين، أسئلة وجهناها للمهندس محمد عيسى المتخصص في هذا المجال، لنستمع وإياكم.
1: هذه المرحلة طبعا هي أهم مرحلة حتى نحافظ على الإنتاج. طبعا أول خطوة بدنا نقوم فيها خلال هذه المرحلة إنه بدنا نتفقد شبكات الري، نعملها صيانة إذا في تسكير، إذا فيها انسدادات، حتى أنا نستأنف عملية الري، لأن عملية الري في هذا الوقت ضروري، يعني مهم جدا. في ناس بتنقطع عن الري وبتصير عندها مشاكل وتساقط ثمار. طبعا الخطوة الثانية برضو المهمة وشديدة الأهمية في موضوع المحافظة على ثمار الأفوكادو، اللي هي تسميد

0: عنصر البرون. عنصر البرون طبعا مهم لتثبيت الثمر يعني، واهم اهم يعني اهم ممارسه لتثبيت الثمر ليتها تسميد عنصر البرون. طبعا المفترض انه سمدنا عنصر البرون قبل الظهر في شهر 3، وطبعا حاليا ما يعني بعد العقد، حاليا عقد الثمر بنسمد برون، ونرد نعيد كمان في شهر 7 نعيد تسميد البرون. طبعا البرون يعني بدهاش كمية كبيرة، يعني تقريبا 10 سم بدها الشجرة من البرون في كل في كل في كل جرعة تسميد. طبعا في برضه من الخطوات المهمة اللي هو في استخدام منظم النمو اللي هو تولماجيك أو الماجنوم. طبعا هذا بنرشه احنا لما يتفتح الظهر، لما تقريبا 50% من الظهر يتفتح بنرشه على على على على الشجر. بنرد يفضل ان نعيده بعد 10 ايام، وكمان بعد 10 ايام كمان مره. طبعا حسب قدره المزارعين، في مزارعين برشوا مره واحده، في مزارعين برشوا مرتين. طبعا خلال احنا حاليا احنا في شهر 5، طبعا شهر 5 اللي هي فتره اللي هو التسميد الكيماوي لمحصول الافوكادو، اللي هي تمتد فتره التسميد من شهر 5 لشهر 10، اللي هي فتره نمو الثمر. طبعا بتكون في هذه الفتره الأشجار هي أكثر استجابة للأسمدة الكيماوية في هذه الفترة. فيعني إحنا من شهر 5 لشهر 8 يعني تقريبا يفضل أن نعطينا تقريبا 4 جرعات مثلا أسمدة مركبة متوازنة للأبوغادو. يعني يفضل في هذه الفترة أنه نستخدم الحديد تقريبا 4 مرات، نستخدم الحديد على أشجار الأفوكادو. مراقبة مرض الأمبروزيا، طبعا الأمبروزيا عبارة عن خنافس بتصيب سيقان الأشجار، وبتبدأ بالحفر داخلها وبتنقل معها فطر. أيضا الفطر بنمو في الخشب وبصير ينمو ويعمل انسدادات في الخشب. بتظهر أعراض هذا المرض على شكل بودرة بيضاء ناعمة أو بنية عند لمسها، بتكون ملمسها مثل البودرة. طبعا للمكافحة أو للوقاية من هذا المرض يفضل أن نجرع مبيد حشري مع مبيد فطري للوقاية أو للمكافحة من هذا المرض، لأنه إذا تركنا هذا المرض ممكن يسبب يعني يباس في الأفرع الكبيرة وسقوطها، أو حتى يعني موت الشجرة بشكل كامل. بالنسبة للتخفيف من أشعة الشمس والظروف الجوية، بالنسبة للأشتال الصغيرة، الأشتال المزروعة جديد طبعا بدها يعني إن نخفف من تأثير الشمس عليها من خلال رش في مادة تسمى اللوفن اللي هو شيد زراعي، بنرشها أو بندهنها على الأشتال هذه الطريقة، أو إما إنه بنلف يعني محيط الشتلة بالخيش أو بالكرتون حتى إنه نخفف من تأثير أشعة الشمس على الأشتال. أما بالنسبة للأشجار الكبيرة يعني بتتحمل الظروف الجوية وهي بتحمي ذاتها. بالنسبة لعملية الري، عملية ضرورية، وتنظيم عملية الري يعني مهم جدا في الأفوكادو. تقريبا الشجرة يعني كبيرة الحجم في الأفوكادو، يعني معدلها 100 لتر كل 4 أو 5 أيام حسب الجدول اللي بنظمه المزارع. يعني المؤشرات بتدل إنه هذا العام موسم الأفوكادو موسم مبشر، ومن خلال برنامج أرض زرع بنتمنى للمزارعين يعني موسم وفير وإنتاج جيد إن شاء الله.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض زرع، ومن الحديث عن الإنتاج الزراعي ننتقل إلى جانب لا يقل أهمية وهو الأمن الغذائي، وكيف يمكن للموروث الغذائي البسيط أن يتحول إلى وسيلة صمود ودعم للأسر. في فقرة ألم وأمل اليوم نسلط الضوء على أقراص أو كراديش العدس، هذا الغذاء التقليدي الغني بالقيمة الغذائية وقليل التكلفة، والذي قد يشكل جزءا مهما من الحل في مواجهة الغذاء وسوء التغذية. أسئلة عديدة نطرحها على المهندسة ميساء معكوسة حول فوائد هذه الأقراص وطرق تحضيرها وإمكانية تحويلها إلى مشروع منزلي داعم للدخل، لنستمع وإياكم.

0: إياكم.
1: بسعدني وبشرفني أني أكون معكم اليوم في برنامج أرض وزرع. أقراص العدس هي نوع من المأكولات الشعبية من التراث الفلسطيني، مصنوعة بالأساس من العدس المطحون مع البصل والتوابل على هيئة أقراص مخبوزة في الفرن. أقراص العدس لها قيمة غذائية عالية لأنها غنية بالبروتين النباتي. هذا البروتين النباتي ممكن يكون بديل عن البروتين الحيواني. بتعرفوا أنتوا أسعار البروتين الحيواني مرتفعة وباهظة الثمن، فممكن أن يكون بديلا عنه خاصة في هاي الظروف الاقتصادية الصعبة اللي إحنا منعيشها. بالإضافة لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين النباتي، كمان بيحتوي على الألياف الصحية اللي بتعطينا شعور بالشبع، بتسهل عملية الهضم، وبيحتوي كمان على إشي مهم جدا اللي هو الحديد. بتعرفوا كثير اليوم أطفالنا وكثير ناس بتعاني من نقص الحديد ونقص مخزون الحديد، فأقراص العدس هاي بتحتوي على نسبة عالية من الحديد اللي بتقوي الدم، وبتحتوي على المغنيسيوم، وبتحتوي على البوتاسيوم وفيتامين ب، فبالتالي ممكن إنه إحنا نعتبرها غذاء صحي بيقلل من خطر الجوع، بيقلل من سوء التغذية، وبيقلل من فقر الدم لاحتوائه على أهم العناصر المغذية والمفيدة. كمان ممكن أنه إحنا نحضره بطريقة كثير بسيطة وكثير سهلة. المقادير يعني ممكن تكون متوفرة عند الجميع. أولاً إحنا بنحتاج 3 أكواب من العدس المطحون، وبفضل أنه يكون من النوعين، النوع اللي هو المجروش والنوع كامل الحبة، حتى يكون عندنا نسبة ألياف عالية. الحبة الكاملة بتكون فيها نسبة ألياف عالية. بالإضافة إلى هدول 3 أكواب بضيف عليهم 1/2 كوب من الطحين القمح الكامل، برضو عشان إحنا نزيد كمية الكربوهيدرات وتعطينا طاقة أكثر وتعطينا كمان اللي هي ألياف. بنضيف عليها 1/2 كوب من زيت الزيتون، وبنضيف عليها بعض الخضار. هاي الخضار بتتبع حسب الرغبة. التقليد أو يعني الطريقة المعهودة إنه يضاف عليها لكل 3 أكواب عدس بنضيف تقريبا 4 حبات بندورة ورأس بصل، ممكن يكون بصل أخضر مثلا، يعني ممكن يكون رأسين بصل أخضر أو رأس بصل كبير، وبنضيف عليها الفلفل، ممكن نضيف فلفل أخضر حسب الرغبة إذا بنحب الحار، بنضيف عليها الملح والتوابل، وأهم شيء نضيف عليها الكمون لأنها بتعرفوا العدس بعمل نفخة، والكمون ممكن أنه يقلل النفخة، كمون أو كزبرة التنتين ممكن يخففوا النفخة. وممكن نضيف هاي إضافة يعني اختيارية، ممكن تضيفيها أو لا، إنه نجيب جزرة وكمان حبة بطاطا نسلقهم سلق جيد ثم نهرسهم ونضيفهم على الخليط اللي عنا. البطاطا والجزر بترفع القيمة الغذائية لكراديش العدس أو لأقراص العدس، لأنها بتعرفوا فيها الكاروتين وفيها كمان النشويات. هلأ بنحط هاي البقدير على بعضها البعض وبنعجنها جميعها مع بعض مع القليل من الماء، وبنشكلها على شكل أقراص مستديرة وبنخبزها بالفرن. يفضل الخبز وليس القلي حتى إنه إحنا تكون صحية وخفيفة. وعشان نزيد إحنا الفايدة منها ويعني نستفيد من كل مكوناتها بالطريقة الصحيحة، يفضل إنه إحنا نتناولها مع السلطة أو مع الليمون، لاحتواء السلطة أو الليمون على فيتامين سي اللي بيزيد من امتصاص الحديد. طبعا بعد ما احنا جهزناها وخبزناها ممكن نحتفظ فيها لمدة 2 أسبوع تقريبا، يعني هي من انها جافة واحنا كمية الماء اللي ضفناها قليلة، ممكن تكون انه تنحفظ في كيس ورقي او تنلف بقطعة قماش أو بكيس ورقي حتى أنه إحنا ما نعرضها للرطوبة. بس إذا أردنا أنه نزيد فترة تخزينها، ممكن نخفف شوية من الخضار اللي تحتوي على كميات ماء مثل البندورة، ممكن تكون كميتها أقل. وبالتالي إحنا بنحكي بأنه هذا غذاء صحي متكامل ممكن أنه أي فرد من أفراد الأسرة يتناوله، وهو مفيد وصحي جدا للكبار وللصغار، لكن بكميات معقولة، يعني من 2 لـ3 قطع في اليوم مش أكثر من هيك، لأنه الزيادة منه ممكن أنها تعمل نفخة ووجع في البطن. حبيت أحكي كمان شغلي أنوه لهالموضوع، أنه في كثير سيدات أنا بلاحظهم عندنا بالمنطقة بيعتمدوا هاي المأكولات الشعبية وعملوا منها مشروع اقتصادي لإلهم. في كثير سيدات اشتغلوها كمشروع اقتصادي لإلهم، حيث أنها توفر إلها دخل وتساعد في توفير احتياجاتها اليومية وفي زيادة دخل الأسرة. في رسالة أنا حابة أوجهها ل... ل... ل... للجيل، لأولادنا، لأمهات الأولاد، إنه إحنا أولادنا بهاي الأيام مهووسين

0: كثير بإشي اسمه المأكولات السريعة، أو بنحكي له الفاست فود. هاي المأكولات السريعة مثل البرجر، مثل الكنتاكي، مثل البروست، كلياتها هاي مأكولات بتكون كلها مقلية، فيها زيوت، فيها سعرات حرارية كثير عالية، فيها صوصات. هاي الصوصات بتحتوي على دهون غير صحية، فبالتالي هاي ممكن تعمل سمنة مفرطة، ممكن إنها تكون ما فيها قيمة غذائية عالية. فأنا بوجه رسالتي للأمهات إنها ترجع تصنع هاي مأكولاتنا الشعبية الغنية، الغنية بالبروتينات، غنية بالفائدة، غنية بالقيمة الغذائية، اللي ممكن تصلح أجسام أولادها، ممكن إنها تعطيها شعور بالشبع. أنتوا عارفين ظروفنا وعارفين وضعنا كيف، فارجعوا للمأكولات التقليدية اللي فيها فائدة وفيها ثبات. يعني هاي تراثنا وهاي لازم إحنا نتمسك فيها.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع وفقرة الرزنامة الزراعية. وبعد ما تعرفنا على أهمية الغذاء الصحي البسيط ودوره في تعزيز الأمن الغذائي، نصل الآن إلى محطة ينتظرها كثير من المزارعين كل شهر، الرزنامة الزراعية وأبرز العمليات الزراعية الواجب تنفيذها خلال شهر أيار لمحاصيل الخضار. هذه الفقرة أعدت بالشراكة مع الزميل عماد عيد. أخي المزارع، نوصي بالاستمرار في قلع محصول البطاطا من العروة الربيعية وأخذ تقاوي البطاطا المناسبة وتخزينها بشكل سليم لاستخدامها في العروة الخريفية مع استبعاد التالف منها، وضرورة مراعاة شروط التخزين المناسبة للحفاظ على جودة التقاوي. كما ننصح بانتظام برامج الري حسب نوع التربة مع تجنب الري في ساعات الظهيرة للتقليل من الإجهاد الحراري. أخي المزارع، يوصى بالتسميد الأسبوعي بتركيبات غنية بالبوتاسيوم والفوسفور لدعم التزهير والإثمار، إلى جانب التسميد الورقي بالعناصر الصغرى مثل الحديد والزنك والمنغنيس. أما في البيوت البلاستيكية، فارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة يستدعي العمل على التهوية وفتح الشبابيك العلوية والتشييد للتخفيف من الحرارة داخل البيوت المحمية. أخي المزارع، يستمر خطر انتشار الآفات مثل البياض الدقيق والعناكب وحشرة التوتا أبسوليوتا، مما يتطلب منك المراقبة الدورية واتباع برامج مكافحة متكاملة. وأخيرا أخي المزارع، للوقاية من ظاهرة التبييض في الكوسة، ننصح بالتركيز على مكافحة الذبابة البيضاء والحد من انتشارها خلال هذه الفترة. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. ومن العمليات الزراعية الموسمية ننتقل إلى تجربة ميدانية ناجحة تؤكد أن الزراعة الذكية لا تعتمد دائما على المبيدات الكيميائية، بل يمكن للطبيعة نفسها أن تكون جزءا من الحل. في هذه الفقرة نستمع إلى تجربة المزارعة والنحالة حنان تيم من منطقة صعير في شمال الخليل في مكافحة الفروة باستخدام المواد العضوية والأعشاب الطبية للتقليل من استخدام المبيدات والحفاظ على صحة النحل والبيئة.
2: كانت معاناتنا مع حشرة الفروة إنها كانت حشرة خطيرة جدا على النحل. النحل كان يعاني فيها بسبب إنه يطلع النحل من الخلية ويزحف خارج الخلية. والحمد لله بلشنا في مكافحة الفاروة بالمواد العضوية. المواد العضوية اللي هي شيح، حصى اللي هي فليل الجبل منقولها، وحصى البان، في برضو الكينيا كنا نستعملها ندخن فيها على النحل مع الشيح مع حصى البان هو كليل الجبل. كليل الجبل هو استفدنا منه أكثر شيء في تقوية الخلايا وتنشيط الملكة برضو، وأعطت نتيجة منيحة بالنسبة للطفيلات تبعات الفاروة. كنا نستخدم يعني الرش على الخلايا بالدخون، رش الصبح ورش المغرب مشان حشرة الفاروة تنزل عن النحل. فكان الحمد لله تجربتنا كانت في المواد العضوية أحسن شيء استفدنا منها. فكان عندنا الخلايا مثلا مرقم، أنا الخلايا رقم 1، رقم 2 الخلية الأولى كان كمية الفاروة فيها مثلا 10%، الخلية الثانية كانت نسبة الفاروة مثلا 20%. نبدأ نعالج من أول طفيلة تصير في الخلايا. فالحمد لله مشي معنا المواد العضوية، الحمد لله قضت على الفاروة ومتابعينها أول بأول. كنا نستعمل المبيدات في المناحل بشكل أساسي، عادة كنا نستعمل الأشرطة أو الشرائح اللي توضع بين كل الإطارات، كل إطار أو إطارين بينهن شريحة. الأشرطة هي مواد كيماوية لها خطور على النحل وعلى النحال برضه. مواد العضوية هي في دينا، احنا منصنعها، كيف بدنا نستعملها، كيف النحل بده يستفيد منها مثلا. يعني الاشي اللي استفدنا منه مثلا برضو القرفة جاوبت معانا برضو في بزيد من بيض الملكة، تنشيط الملكة نشط. فصرت كل عشبة نشوفه مثلا الزعتر أي إشي نشوفه نحط عليه تجارب، يعني في خلية لحالها لو جربناها وشفنا كيف بصير المفعول في هذه الخلية فمنستعملها لباقي الخلايا. دائما أنا بستعمل أي إشي بدي مواد عضوية بستخدمها لأول خلية، خلية واحدة شو بصير فيها بعدين أنا بعالج تاني النحل فيها. فهذه المواد العضوية اللي لازم كنا نلتجئ لها. أول إشي أسعار المواد الكيماوية غالية، بعدين مضرة مسلطنة، يعني أقل شيء تأثيرها على النحل وتأثيرها على النحال. فإحنا يعني من الأول نلجأ للمواد العضوية. يعني السنة أنا حطيت كل مجهودي وكل قوتي إن هذا النحل المواد العضوية بدي أكافح فيها النحل، لأن بدأ يزايد معايا النحل. زارع شيح باب داري، زارع زعتر، حصل بان، زارع كينيا، زارع كل شيء، ليش ما أني أستفيد برضو من البزرعة لأنها أرض زرع من البرنامج. بنصح جميع النحالين إن المواد العضوية مكافحة 99% عن المواد الكيماوية. يعني المواد الكيماوية أنا ما استفدت منها، بحط وبجيب أشرطة، كنت يعني كل الخلية من لها أشرطة ما أشوفش تحسن في النحل، أحس النحل إنه بضيع منه. بس والحمد لله الحين النحل صار وضع منيح وبعطي النتيجة منيحة. فإحنا الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله منكون مستمرين في برنامج أرض وزرع.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات نواصل برنامج أرض وزرع. ولأن تبادل الخبرات بين المزارعين العرب يصنع معرفة أوسع وتجارب أنجح، نرافقكم الآن إلى الأردن الشقيق حيث تشاركنا المزارعة حسناء الطراونة تجربتها في العناية بأشجار الزيتون ومكافحة الآفات، إضافة إلى رسالتها للمزارعة الأردنية والفلسطينية حول دور المرأة في حماية الأرض والإنتاج الزراعي. لنستمع وإياكم.
3: من خلال برنامج أرض وزرع أتمنى موسم خير للمزارعين، وتجربتي كمزارعة أردنية في متابعة ومكافحة الآفات، والحمد لله نجحت وقللت منها، لأنه ظهر في عنا آفات كثيرة خاصة في الفترة هذه مع موسم المطر موسم الخير. طبعا ظهرت عنا آفة البسيلة اللي هي الحشرة القطنية. هذا الحشرة القطنية طبعا المفروض أنها تكافح من بدايتها قبل انتشارها، لأن هي سريعة الانتشار، في لها مبيدات إذا كانت كثيرة على الشجر يجب أن يرش الشجر، لكن إذا كانت قليلة ما في داعي لرشها. وأنا الحمد لله رشيتها لأنه كان في عندي إصابة كثيرة. طبعا عندنا الآفة الثانية اللي هي آفة ذبابة الزيتون. ذبابة الزيتون يعني منتشرة حاليا، وأنا علقت مصائد إلها تقريبا من بداية

0: شهر 4، لأنه خلص مجرد ما يزهر الزيتون بتدخل هذه الآفة في الزهر، في زهرة الزيتون، ما تصير لا عقد، بس تعقد الحبة، تدخل الآفة وهي الذبابة في الحبة، بتأكل البذرة، وثم تسقط الحبة على الأرض، مما يؤدي إلى تعفن الزيتون وخسارة في موسمه. أنا كمزارعة بعتني طبعا في الزراعة من حيث مكافحة الآفات، من حيث التسميد، من حيث الرش. بالنسبة لآفات الزيتون اللي احنا حاليا هسه بنعاني منها، عندنا كانت حشرة البسيلة اللي هي نتيجة لرطوبة الأرض، فانتشرت عندنا حشرة البسيلة اللي هي الحشرة القطنية. طبعا إلها مكافحة، إذا كانت كثيرة بنحاول إنها نرشها في مبيد، لكن إذا كانت خفيفة ما بنرشها، ومع هذا إنه هي سريعة كمان الانتشار. كمان عندنا الآفة الثانية اللي هي ذبابة الزيتون. هاي ذبابة الزيتون اللي هي بتدخل مثلا قبل بس الزهر الزيتون، بتدخل في الثمرة، ثمرة الزيتون، بيؤدي طبعا إلى البرعم وإسقاط البرعم والحبة على الأرض. بنعمل لها طبعا معالجة اللي هي عندنا المصايد. أنواع المصايد عندنا المصايد الغذائية اللي هي سلفات الأمونيا بالإضافة إلى الخمير بالإضافة إلى سكر، هذول بنحطهم في نضحن في عبوة 2 لتر، ثم بنقسم العبوة عبوات، 4 عبوات، ربع لتر ربع لتر، وبنعلق بندهنها في اللون الأصفر لأنه الذبابة تعشق اللون الأصفر، ومن ثم بنعلقها على الجهة الجنوبية الشرقية للشجرة، وبنتفقدها بين فترة والثانية. فرسالة إلى كل أخت سواء كانت أردنية أو فلسطينية إنها تهتم في زراعة المحاصيل الزراعية سواء كان زيتون أو غيرها من هذه الأشياء. إذا أنت اهتميتي في الزراعة طبعا تحصلي على منتوج أو إنتاج كويس بعيد عن الآفات.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات متواصلين معكم في برنامج أرض وزرع. في فقرة البروشور الزراعي نتوقف عند عمل علمي وإرشادي بقي شاهدا على أثر طيب تركه صاحبه في القطاع الزراعي. نستعرض معكم ببروشور بسلة الزيتون من إعداد الزميل الراحل محمد خضر رحمه الله. بروشور بسلة الزيتون نستعرض من خلاله التعريف بحشرة بسلة الزيتون وأضرارها على الأشجار والإنتاج، كذلك أعراض الإصابة مثل إفراز المادة القطنية البيضاء وتساقط الأزهار وضعف العقد. كما يذكر هذا البروشور بتأثير الإصابة على الثمار الحديثة والأوراق والنموات الجديدة ودورة حياة الحشرة وفترات نشاطها خلال الموسم الزراعي. وفي بروشور بسلة الزيتون أيضا نعرض الظروف التي تساعد على انتشار الإصابة، خاصة الرطوبة والحرارة المعتدلة، وأهم طرق المكافحة الزراعية والوقاية، ودور التقليم والتهوية في التقليل من الإصابة، وأهمية الأعداء الحيوية والمكافحة الطبيعية للتخفيف من استخدام المبيدات. نذكر مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات أن هذا البروشور من إصدارات الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، وتصميم المهندس الزراعي أحمد الأسمر من دائرة الإعلام الزراعي. للإطلاع على تفاصيل أكثر حول البروشور والإصدارات الزراعية يمكنكم مراجعة موقع وزارة الزراعة، وكذلك متابعة قناة برنامج أرض وزرع على واتساب. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض وزرع. برنامج أرض وزرع لهذه الحلقة حملت بين فقراتها رسالة.

0: سائل من الحقل ومن المطبخ الريفي ومن تجارب المزارعين والنحالين لنؤكد أن الزراعة ليست مجرد إنتاج بل وعي وصمود ومعرفة تتناقلها الأجيال. كل الشكر لضيوفنا ولكل من شاركنا خبرته وتجربته، والشكر الأكبر لكم مستمعينا ومزارعينا على متابعتكم وتفاعلكم الدائم. هذه تحيات مهند قعدان من الهندسة الإذاعية والمونتاج من المكتبة الموسيقية هادي الحنفية. كنت معكم في الإعداد وتقديم المهندسة الزراعية ضحى عبدي. إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، هذه تحياتنا، في أمان الله.
1: صوت فلسطين، الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.

صوت فلسطين. هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة، أستهلها بأبرز العناوين. شهيد وعدد من الجرحى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. الخارجية تدين مصادقة الاحتلال على مخطط بإقامة منشآت أمنية وعسكرية على أنقاض مقرات الأنور وفي الشيخ جراح. رئاسة المؤتمر الثامن لحركة فتح تعلن النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء المركزية والمجلس الثوري. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مساء اليوم شاب بقصف للاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي باستشهاد شاب وإصابة آخر في قصف من مسيرة للاحتلال قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب القطاع. وكان استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر منذ فجر أمس جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على خان يونس ودير البلح. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر عام 2023 إلى 72,763 والإصابات إلى 172,664. أكدت مصادر طبية في قطاع غزة أن خدمات التصوير الطبي فيما تبقى من المستشفيات العاملة تواجه تحديات صعبة في ظل التدمير الواسع الذي طال المنظومة الصحية. أشارت المصادر إلى أن القطاع فقد 76% من أجهزة التصوير الطبي فيما تعمل الأجهزة المتبقية في ظروف فنية صعبة مع تزايد الحاجة إلى الخدمة وصعوبة إجراء الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار. حذر عضو المجلس الوطني وليد العوض من تصعيد عدوان الاحتلال في قطاع غزة واستخدام الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الإسرائيلية. وأكد العوض لإذاعتنا أن الاحتلال يواصل سياسة التجويع الصامت ويمنع إدخال المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، مؤكدا أن الكثير من السلع الأساسية غير متوفرة.
1: استمرار العدوان على كافة محافظات قطاع غزة والوسطى وخان يونس ومحاولة إزاحة الخط الأصفر لما يسمى الخط البرتقالي، بحيث أحكمت دولة الاحتلال سيطرتها على ما يزيد عن 64-65% من مساحة القطاع، وهي تدفع السكان غربا ليتكدسوا في مساحة تقل عن 20% مما تبقى من الأراضي الصالحة للسكن في الخيام البالية وفي مراكز الإيواء المكتظة. كل هذا يتم بشكل يعني ممنهج من قبل الاحتلال، وفي ظل صمت وعجز دولي لا يستطيع إجبار دولة الاحتلال على الالتزام بأي من المعايير الإنسانية. حكومة التطرف والفاشية في دولة الاحتلال تريد أن تستخدم مجددا مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني ودماء الشعب الفلسطيني وقودا في عملياتها الانتخابية.
0: في المحافظات الشمالية استشهد الشاب محمود زياد العملي 32 عاما متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال صباح أمس قرب بلدة بيت أولى شمال الخليل. معنا من الخليل مراسلنا محمد أبو صبحة. محمد، مساء الخير، تفاصيل هذا الموضوع.
2: نعم، مساء الخير لك ولكافة السيدات والسادة المستمعين. بالفعل يعني قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي على الشاب محمود العملي 32 عاما في بلدة بيت أولى غرب مدينة الخليل صباح الأمس نقل على إثر هذه الإصابة إلى مستشفى الأهلي لتلقي العلاج، وخضع لعمليات عديدة تحت أشراف طاقم مختص من الأطباء، ولكن للأسف فاءت هذه المحاولات بالفشل وتم الإعلان عن ارتقاء الشاب قبل قليل. يعني قوات الاحتلال التي أطلقت النار بشكل مباشر على الشاب في هذه المنطقة، يعني دائما ما تقتحم هذه المنطقة وتطلق الرصاص الحي تجاه المواطنين ويعني الشبان في هذه المنطقة ومنازل المواطنين، هي ليست المرة الأولى. وقبل أشهر يعني استشهد هناك شاب أيضا في هذه المنطقة تحديدا بفعل رصاص قوات الاحتلال التي أطلقت حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة العنان لها لإطلاق الرصاص بشكل مباشر تجاه الشبان واتجاه منازل المواطنين وبشكل مباشر. أيضا يعني قبل قليل بعد عقب الإعلان عن استشهاد الشاب في مستشفى الأهلي في مدينة الخليل تم الإعلان أنه سيتم تشييعه هذا اليوم بعد صلاة الجنازة عليه وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل أهله ودويه، وستتم وراثته الثرى إلى مثواه الأخير.

0: إلى إصابة أحد المواطنين بحروق. هذا المواطن تحديدا نتحدث عن المواطن خليل شنران وهو شقيق الشهيد أمير شنران الذي قتلته عصابات المستوطنين بدم بارد من خلال إطلاق الرصاص الحي المباشر عليه في هذه المنطقة تحديدا في وادي الرخيم قبل أشهر تقريبا. الشهيد أمير شنران 27 عاما وأصابت شقيقه خالد شنران. وفي هذه الليلة بعد هجوم المستوطنين على هذه المنطقة وإلقاء الزجاجات الحارقة يعني تم إصابة شقيق الشهيد أمير شنران خليل شنران بهذه الإصابات بالحروق. هذه الاعتداءات الممنهجة من قبل قوات الاحتلال وإصابات المستوطنين تأتي بشكل ممنهج وممارسات ممنهجة لإرغام المواطنين على الهجرة قصرا من هذه المناطق.
1: شكرا جزيلا محمد أبو صبح مراسلنا من الخليل. إلى ذلك قطع مستوطنون اليوم جار زيتون في بلدة الطيبة شرق رام الله، ولليوم الثاني على التوالي تواصل عصابات المستوطنين أداء صلوات تلمودية عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، كما شرعت آليات الاحتلال بتجريف أراض واقتلاع جار زيتون معمرة في بلدة عزون شرق قلقيلية. في القدس المحتلة صادقت سلطات الاحتلال على مخطط يقضي بالسلاح على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استيطاني خطير يهدف إلى تهجير المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط الأقصى. حضر عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف من خطورة قرار الاحتلال مصادرة العقارات في باب السلسلة معتبرا أنها تأتي ضمن سياسة التطهير العرقي بحق أبناء شعبنا، وأضاف بأن استهداف مقر الأنوروة في الشيخ جراح وتحويله لمنشآت عسكرية يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة الاحتلال على إقامة منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية على أنقاض مقر وكالة الأنوروة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس تحت مسميات متحف. وقالت الخارجية إن هذا القرار سابقة خطيرة لا يقتصر أثره على الوضع القائم في المدينة المحتلة فقط، وإنما يمتد ليمس بصورة مباشرة الأسس القانونية الناظمة لعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصانتها في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال. في هذا السياق طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتخاذ خطوات عاجلة لإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغي القوانين والإجراءات التي تستهدف وكالة الأنوروة وتعد الأصول والممتلكات التي استولت عليها. حضر مدير نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك من تدهور خطير على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال خاصة في معتقل مجدو، حيث تتزايد المخاوف على حياة الأسرى المرضى والقاصرين في ظل استمرار الإجراءات العقابية والتضييق الممنهج بحقهم. وكان تقرير للأمم المتحدة قال إن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي، منوها إلى أن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب ومن بينها لأطفال. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. وأوضحت رئاسة المؤتمر في مؤتمر صحفي عقد في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة برام الله أن نسبة المشاركة في الاقتراع لأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري في الساحة الأربع رام الله غزة لبنان القاهرة بلغت 94.64%، وبلغ عدد أعضاء المؤتمر 2595، وتنافس 59 عضوا على 18 مقعدا في المركزية، وتنافس 450 عضوا على 80 مقعدا في المجلس الثوري. في لبنان استشهد 5 لبنانيين وأصيب 15 آخرون بقصف الاحتلال على بلدات ترفلسية وطير دبا وزرارية وذلك جنوب لبنان، حيث أنذر جيش الاحتلال بإخلاء عدد من القرى والبلدات في تلك المنطقة. في حالة الطقس غدا الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. انتهت هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز عناوينها. شهيد وعدد من الجرحى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. الخارجية تدين مصادقة الاحتلال على مخطط بإقامة منشآت أمنية وعسكرية على أنقاض مقرات الأنوروة في الشيخ جراح. رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح تعلن النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين. هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. استشهاد شاب وإصابة آخر بقصف الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وكان 8 مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر منذ فجر أمس جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على خان يونس ودير البلح ومدينة غزة. عضو المجلس الوطني وليد العوض يحذر من تصعيد عدوان الاحتلال في قطاع غزة واستخدام الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الإسرائيلية. استشهاد الشاب محمود زياد العمل 32

متأثرا بجروح خارجة أصيب بها برصاص الاحتلال أمس قرب بلدة بيتولة شمال الخليل. مستوطنون يحرقون حظيرة أغنام وفر طابون في منطقة وادرخيم جنوب الخليل ما أسفر عن إصابة صاحبها بحروق في يده. آليات الاحتلال تشرع بتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار زيتون معمرة في بلدة عزون شرق قلقلية. سلطات الاحتلال تستولي على 22 دولما من أراضي المواطنين في بلدة قباطية جنوب جنين لصالح مستوطنتي كديم وجنيم. سلطات الاحتلال تصادق على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد للسلطان الخطير. وزارة الخارجية والمغتربين تدين مصادقة الاحتلال على مخطط لإقامة منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية على أنقاض مقر الأنورة وفي حي الشيخ جراح بالقدس. التعاون الإسلامي تحذر من خطورة استيلاء الاحتلال على عدد من المباني التاريخية والعقارات الفلسطينية والأوقاف الإسلامية في محيط المسجد الأقصى. رئاسة المؤتمر الثامن لحركة فتح تعلن النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 15 آخرين بقصف الاحتلال على بلدات في الجنوب اللبناني. في حالة الطقس غدا الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق يتوتر انخفاض على

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

رؤيتي ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. صوت فلسطين يقدم إرادة، برنامج يتناول حالة الصمود الأسطوري وإرادة التشبث بالأرض والحقوق في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، مع فواز زيارة.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرادة، نستعرض فيها إرادة الشعب الفلسطيني وداعاته في التصدي لآلة الحرب الإسرائيلية ولسياسة يعني التهجير والاقتلاع التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في كل الأرض الفلسطينية، ولكن في أثناء حرب الإبادة يعني تركزت هذه الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة. مستمعينا الكرام، للحديث في حلقة اليوم يسعدنا أن نستضيف معنا المختار محمد عياد أبو عبد الله. أهلا وسهلا مختار.
3: أهلا وسهلا، الله يسلمك. أهلا وسهلا في إذاعة فلسطين العاملين والقائمين، ونشكرهم على هذا الشعور باهتمامهم مع الشعب الفلسطيني. نبارك خطوات كل الإعلاميين والصحفيين لما يبث حال الشعب الفلسطيني والمآسي والمعاناة، وينقلونها إلى الخارج حتى يعلمون ما هي الطبيعة التي يعيشها الشعب الفلسطيني على واقع قطاع غزة.
2: أبو عبد الله، يعني بالتأكيد سياسة إسرائيل تجاه شعبنا هي سياسة اقتلاع منذ البداية، وهي سياسة معلنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ليس جديدا ولكن من قديم. ربما حاولت إسرائيل خلال حرب الإبادة على غزة تنفيذ هذه السياسة. يعني أنتم كأحد المخاتير والوجهاء في مدينة غزة، كيف يعني تعاملتم مع هذه السياسة؟
3: أولا إحنا بنقول إن هناك يعني تآمر من دول عظمى على قطاع غزة من خلال اللي هو الاحتلال، يتعاملون على الشعب الفلسطيني، بل أيدوا الإبادة الجماعية التي كانت تشاهد عبر القنوات التلفزيونية وعبر الشاشات. كانت الإبادة بشكل فاحش، وكانت إبادة كبيرة في قطاع غزة، لكن تعامل الاحتلال مع الشعب الفلسطيني بعنجهية كبيرة في تقتيل الأطفال والنساء والكبار والشيوخ والعلماء، بل تدمير المباني الأساسية أو المباني الحية في قطاع غزة من المستشفيات أو المدارس أو المعاهد الأزهرية والجامعات والتعليم. الاحتلال هدفه الكبير في سياسته، في سياسة الحرب التي تعامل فيها مع الشعب الفلسطيني، سياسة التهجير وسياسة الاقتلاع، وأيضا سياسة قتل الأطفال والنساء والكبار والصغار. كان هدفه الوحيد من خلال هذه الحرب اللي هو تهجير سكان قطاع غزة، لكن بفضل الله عز وجل وبفضل الصبر والثبات والإيمان الراسخ في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني، تحملوا هذه المعاناة وعانوا وذاقوا أشد ويلات العذاب في قطاع غزة، لكنهم ظلوا صامدين ومتجذرون. وخاصة إحنا نمد بذكر هذا الموقف في سكان شمال قطاع غزة، بقوا متجذرون وبقوا على أرض شمال قطاع غزة قائمون جالسون ليل نهار، يتحملون الضرب في النهار وفي الليل، لكن مرت عليهم ساعات أليمة وساعات عصيبة، لكن أفشلنا كل محاولات الاحتلال في الهجرة، وأفشلنا محاولات الاحتلال في طبعا خروجنا من شمال قطاع غزة، وكنا باقين متجذرون لن نخرج من هذه الأرض، لأن هذه الأرض كل من يسكنها كل فلسطيني له الحق وله الأولوية في البقاء في شمال قطاع غزة أو في جنوبه كرفح وبيت حنون وأيضا حي الشجاعية حي التفاح. كل المناطق اللي أخرجنا منها الاحتلال أو حاول من خلال الضغط العسكري بإخراجنا منها، إحنا بنقول لابد أن نلتقي ولابد أن نرجع إلى بيوتنا وستظل راسخة إلى قيام الساعة. بيوتنا، بيوت الأجداد، بيوت الأباء، لن نفرط في شبر من أشبار البيوت أو الشوارع أو الحارات أو الأزقة التي كنا نعيش فيها.
4: نعم، لكن من الواضح أن السياسة الإسرائيلية هذه يعني تستخدم فيها كم كبير من الآلة الحربية والنيران الكثيفة وعمليات التدمير الواسعة لمناطق واسعة وأحياء ومدن، كلها بهدف يعني دفع السكان للنزوح أو الهجرة ويعني قطع أمل العودة إلى البيوت.
3: الاحتلال في هذه الحرب منذ بدايتها تعامل معنا بكل أشكال الأدوات العسكرية، لكن تقووا علينا بالدعم الأمريكي ودعم الدول الأخرى على قطاع غزة. تعامل معنا بالطائرات المختلفة أنواعها، تعامل معنا بالصواريخ المختلفة أنواعها وأشكالها من متفجرات، تعامل معنا بالدبابات العسكرية، تعامل معنا بالسلاح، بالقنص، بالطائرات، بالرصد، تعامل معنا بشتى أشكال الضغط العسكري وكل الآلات العسكرية الحربية استخدمها في قطاع غزة. يعني من الأحزمة النارية التي كانت تبيد 500 متر في المتر المربع الواحد، هذا دل إنما يدل أنهم تعاملوا معنا بشتى الأشكال الأدوات العسكرية وأيضا الصواريخ والطائرات الحربية، تقووا علينا بها من أجل خروجنا من قطاع غزة ومن شمال قطاع غزة. بفضل الصبر والثبات والبقاء في قطاع غزة أجهضنا وأفشلنا كل محاولات الاحتلال بشتى أشكال الضغط العسكري التي كان يستخدمها في قطاع غزة. لكن أيضا أود أن أذكر حاجة مهمة، الاحتلال كان همه الوحيد إسقاط الشعب الفلسطيني وخروج الشعب الفلسطيني وهجرة الشعب الفلسطيني من أرضه وبيته ومدينته وحارته. لكن كانت عندنا الصورة التي رسمها الأجداد والآباء في غزة من بيوت، من حارات، من أزقة، من عناوين أثرية في قطاع غزة، نحن لن نتركها وسنظل صامدين متجذرين على الرغم من استخدام شتى أنواع الآلات وشتى أشكال الضغط العسكري في قطاع غزة، سواء الضغط العسكري الجوي أو الضغط العسكري البري، لكن كان الشعب الفلسطيني متحمل كل هذه المعاناة وكان صامدا وصابرا ولن يخرج من أرضه ووطنه، وستظل الصورة الوطنية جميلة مرسومة رغم الدمار، وسنظل في قطاع غزة ولن نرحل منها، وسنفشل كل مخططات الاحتلال وكل محاولات الاحتلال.
4: نعم، المجاعة التي فرضتها سلطات الاحتلال ودولة الاحتلال على المواطنين في غزة تحديدا في شمال قطاع غزة ربما كان لها وطأة لا تقل عن وطأة الذخائر والآلات العسكرية المختلفة. يعني كيف يعني صمتتم في وجه هذه السياسة الإسرائيلية؟
3: طبعا في ظل الجوع وفي ظل الحصار الذي حصره الاحتلال على قطاع غزة، كانت الحرب مراحل، أو أولى المراحل هذا الضغط العسكري بشتى أنواعه، وثاني مراحل حربه كانت بإغلاق المعابر، وأيضا ثالث مرحلة التي كان يفرضها على قطاع غزة وخاصة شمال قطاع غزة إغلاق المعابر وفصل قطاع غزة شمال القطاع وجنوب القطاع يفصله وادي غزة، لا تعبر حبة قمح واحدة من أجل

0: الضغط على السكان بالطعام والغذاء والدواء والماء. لكن تفاجأ الاحتلال أن هناك أكثر من 800,000 أو 1,000 إنسان في شمال القطاع. لكن كيف تعاملنا مع هذه الظاهرة؟ كان هناك اللي هو بعض الحبوب التي نطحنها كالقمح والذرة، ثم بعد ذلك كنا نقطف الحشائش من الأراضي الفارغة وكنا نأكلها. لكن هذا نوع من أنواع الضغط، من كان نوع من أنواع الحصار والضغط على سكان شمال قطاع غزة بالقوت والغذاء والدواء والطعام. ولا أتخيل يعني دولة كدولة إسرائيل تتعامل في الحرب مع مدنيين أبرياء ومع نساء وشيوخ وكبار وأطفال أنها تمنع عنهم حبة الدواء أو شربة الماء أو المواد الغذائية الأساسية التي يستخدمها الإنسان. ثم بفضل الله عز وجل بدأت تتوالى الطحين والقمح والمواد الغذائية، ليست بإرادة الاحتلال وليست بموافقة نتنياهو الذي يتعامل مع قطاع غزة بعنجهية، إنما هذا الفتح من الله عز وجل لإغاثة الأطفال والكبار والصغار في شمال قطاع غزة. تعاملنا مع هذه المعاناة، كنا من الصابرين، كنا من الصامدين، تكاتفنا مع بعضنا البعض، نطعم الجيران، نطعم الآخرين حتى نبقى متجذرين في شمال القطاع غزة. وعملنا على إجهاض كل محاولات دولة الاحتلال في صور أو الأشكال التي كان يتعامل معنا فيها، بالضغط العسكري أو بالطعام أو بالغذاء أو إلى آخره.
1: نعم. طيب، في مرحلة الجوع التي فرضت هذه، يعني ألم تضعفوا أمام بكاء الأطفال وإلحاحهم بالحصول على الطعام الغير موجود؟ ربما يعني هذه لحظة فارقة في حياة الإنسان أن يضعف أمام بكاء أطفاله الجوع.
0: في هذه الموقف أو في هذا المرحلة اللي انت بتخطبنا فيها أو بتناقشنا فيها كإذاعة صوت فلسطين، من خلال نظرة الآباء والمربون نحو أطفالهم في الجوع، أولا هناك خيارين أحلاهما مر: إما بترك شمال قطاع غزة والذهاب إلى جنوب قطاع غزة، أو البقاء في شمال القطاع ويتحمل. هناك شعور عاطفي أن كل أب كان يقلق على أبنائه في هذه المرحلة. نحن في شمال القطاع كنا مطوقين من جميع الجهات ويفرض علينا حصار، ولكن كنا ننظر إلى الأطفال أن الله تبارك وتعالى سيرزقهم وسيشبعهم من جوع. لكن شعرنا بشعور الأطفال حين الجوع أننا سنقلق عليهم في ساعة من الساعات أن الجوع سيحاربهم. لكن كيف كان الرد الإلهي بتطمين الأطفال والكبار أو بتطمين كل من بقى في شمال القطاع؟ كان هذا تطمين إلهي في البقاء، وأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق، وعدنا إلى اليقين بالله تبارك وتعالى: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. وأيضا في القرآن الكريم قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. إذا كان الطائر خرج يبحث عن الطعام كان الله عز وجل كفيل برزقه. والأطفال الله عز وجل أرحم من الآباء على هؤلاء الأطفال، وأرحم من الأمهات على الأطفال، أن الله عز وجل مدهم بالطعام، مدهم بالدواء، مدهم بالماء، وأفشلنا كل مخططات الاحتلال التي كان يتعامل معنا سوء بالغذاء أو بالطعام أو بالدواء أو بالقتل والتدمير والتهجير.
1: نعم، لكنها يعني كانت مرحلة عصيبة جدا. كيف يعني تدبرتم الأمور مع عدم وجود الغذاء والماء؟
0: طبعا هناك كانت إدارات داخلية بين الأسر وبين الآباء، كم عدد المرات الغذائية التي كان يتغذى عليها الإنسان، مرتين أو ثلاث في اليوم، كانت تقسم إلى مرات

0: أو مرتين كان الكبار يتحملون الجوع من أجل اللي هو إطعام الأطفال. ولا يعني هذه أذكر فيها حقائق حصلت عندنا في شمال القطاع، إنه هذه الحقائق كان وجهنا الاحتلال في الجوع إلى أشهر عظيمة كانت تمر علينا، مر علينا رجب ومحرم والأشهر الحرم مرت علينا، ومر علينا شهر رمضان المبارك ونحن في الجوع، لكن الاحتلال من خلال الجوع قوى عندنا الإيمان. وكنت أجلس مع الناس وأتضابر معها بعض المناقشات، كنت أجدها تصوم الاثنين والخميس 13 و14 و15 من كل شهر، وهناك رجل عظيم أعرفه جيدا وجلست معه أنه كان يصوم الشهر كامل كصيام داود، ولكن من أجل الصبر والاحتساب عند الله عز وجل. طبعا كان الغذاء قليل، كان الطعام قليل، لا نجد أي نوع من اللحوم ولا أي نوع من المواد الغذائية ولا أي نوع. يعني أنا أحد مواطنين شمال قطاع غزة على مدار الحرب كاملة، لم أخرج من شمال القطاع أي دقيقة، كنا متعاونين متكاتفين متماسكين فيما بيننا مع الناس، كنا نشاركها همومها، كنا نشاركها قضاياها الاجتماعية والأسرية، عاصرنا الجوع، بل كنا نقطع مسافات طويلة في بعض القضايا أو في بعض الزيارات أو ونحن جياع جياع جياع العادة، لكن فضلنا البقاء في شمال القطاع وأجهضنا كل محاولات الاحتلال وأفشلنا كل مخططاته، حتى أتت الهدنة الأولى ورجع نازحين الجنوب إلى الشمال، وتماسكنا أكثر فأكثر من خلال إجهاض محاولات الاحتلال الإسرائيلي بمحاربتنا أو بصراعه مع الأطفال والنساء بالدواء بالغذاء بالطعام بالإغلاق بالتسكير، حتى الطائرات بقت تسقط علينا بعض الطعام، وكلكم شاهدتوا كيف يعني الناس كانت تلهث من أجل شيء بسيط اللي هو بعض التمور أو بعض المواد الغذائية لإطعام أنفسها ولإطعام أجسادها أو تقوي أجسادها.
1: هل أثرت هذه الفترة على يعني صحة السكان يعني؟
0: نعم، كنا نشاهد الناس أصابها نوع من الضعف الجسدي. طبعا الجسد عندما ينقص عليه الطعام والغذاء الذي كان معتاد عليه، طبعا هذا أمر طبيعي أنه يضعف. ولا أخفي عليك يعني سر، أنا كان وزني أكثر من 85 كيلو أو أكثر من 90 كيلو. لما دخلنا صراع الجوع وفي صراع الحرب وفي صراع إغلاق المعابر وإغلاق، يعني لا أخفي عليك سر أنه وزني صار 70 كيلو. نعم. يعني ضعفنا، كل شخص بقى في شمال قطاع غزة نقص من وزنه أكثر من 15 كيلو أكثر من 20
1: طيب
0: كيلو.
1: هل تغير الواقع منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار إلى الآن بخصوص هذا؟
0: أستذكر أقوى شيء وأنا بأرد عليك فيه في هذا السؤال، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أو بالمثل العربي اللي بذكروه الناس، الحرامي بقول له للدار إيش الزول، لكن ليس هناك أي تقدم ملموس كالانسحاب الكامل من قطاع غزة أو كالانسحاب من المناطق العسكرية التي سيطر عليها.
1: يعني تعتقد أن هذا الاتفاق هو ذر للرماد في العيون؟
0: نعم، ذر للرماد في العيون، ليس هناك أي تقدم ملموس، إنما الذي لمسه سكان قطاع غزة فتح المعابر، إلهاء سكان قطاع غزة بالبضائع والمنتجات التي كانوا محرومون منها في فترة زمنية ما، لكن على الوجه السياسي أو الوجه الدبلوماسي أو الوجه السلام نحن لم نرى أي تقدم ملموس، بل هناك في ساعات الليل تطلق الرصاصات وأيضا القصف وأيضا اغتيال بعض شخصيات في قطاع غزة.
1: هذا الاحتلال لا يأبه بأي اتفاقيات أو بأي عهود ويعتبر نفسه فوق القانون. على كل لو يعني عادت هذه السياسة الإسرائيلية

0: الليبرالية وشددت كما في فترة المجاعة ويعني السياسة دفع السكان إلى مغادرة مدينة غزة. يعني هل ستتجاوبون مع هذه الإجراءات الإسرائيلية؟
1: الاحتلال من بداية اكتوبر يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وكل القوانين الإنسانية ولم يحترمها. أنا كمواطن فلسطيني لن أترك غزة لولا دقيقة واحدة، لأنني أحمل الهوية الفلسطينية وأحمل الوطنية بكل جميع أشكالها وبكل جميع صورها الوطنية الفلسطينية. نحن أمامنا تحديات، أمامنا صعوبات، أمامنا عقبات، لكنها تحديات البقاء لا تحديات الزوال أو الهبوط. ولا ننصاع لمثل هذه الأفكار في الخروج من قطاع غزة. أيضا كمان أرشد نفسي وأرشد جميع سكان قطاع غزة عدم المغادرة من القطاع إلا لحاجات أساسية ضرورية كتعليم ثم الرجعة لقطاع غزة، كعلاج ثم المكوث في قطاع غزة، أو بعض السفريات الترفيهية أو لإقامة المواسم الدينية التي كل مواطن فلسطيني يبحث إلها، كالحج، كالعمرة، كالعلاج، كالرحلة الترفيهية، لكن لا ينصاع بشكل كلي إلى المغادرة من قطاع غزة. إحنا أمام هذه التحديات وأمام هذه العقبات وأمام هذه الصعوبات، لكنها تحديات البقاء لا تحديات الزوال أو الهبوط. هذا كان الدرس الأقوى لنا، أننا إذا خرجنا من شمال القطاع لن نعود إليه أبدا. ففي البقاء في شمال القطاع أفشلنا محاولة الاحتلال بالهجرة أو من شمال القطاع، وأن الشعب الفلسطيني عاصمته القدس الشريف، هذه حقوق وطنية إسلامية فلسطينية لن نتخلى عنها أبدا أبدا أبدا.
0: نعم، إذن مستمعينا الكرام، يعني هذه الرسالة التي يطلقها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة متحديا كل إجراءات الاحتلال بأنه يعني لا مغادرة ولا زوال ولا ترك الأرض ولا الهجرة إلى خارج قطاع غزة كما يعني حدث في عام 48، إننا يعني باقون على هذه الأرض فهي لنا ونحن أصحابها الشرعيون. فهذا يعني الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه ولن تقتلعه أي قوة مهما بلغت من البطش، لن تقتلعه من أرضه. في نهاية هذه الحلقة مستمعين الكرام من برنامج إرادة، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا المختار محمد عياد أبو عبد الله. شكرا لك أبو عبد الله،
1: حياك الله.
0: وبالتأكيد مستمعين الكرام كل الشكر لكم لحسن استماعكم. أجمل تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية، كان معنا الزميل بسام حسين، ومن الإعداد بشير الجرو، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من التقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

0: إشارة
1: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين. هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

السلام عليكم، أهلا بكم إلى موجز الهم وآخر الأنباء. استشهد شاب وإصابة آخر بقصف الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. عضو المجلس الوطني وليد العوض يحذر من تصعيد عدوان الاحتلال في قطاع غزة واستخدام الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الإسرائيلية. استشهد شاب محمود زياد العملي 32 عاما متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال أمس قرب بلدة بيتونة شمال الخليل. مستوطنون يحرقون حظيرة أغنام وفرن طابون في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل وإصابة صاحبها بحروق في يده. آليات الاحتلال تجرف أراض وتقتلع أشجار زيتون معمرة في بلدة عزلون شرق خلقيلية. في جنين سلطات الاحتلال تستولي على 22 ظلما من أراضي المواطنين في بلدة القباط جنوب المحافظة لصالح مستوطنتي كديم وجنين. قوات الاحتلال تقتحم بلدتي يعبد وكفر قوط في المحافظة وتدهم محلات تجارية ومنازل وتحتجز مواطنين. الاحتلال يقتحم عدة قرى في محيط محافظة رام الله والجيري. سلطات الاحتلال تصادق على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصقة.

للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استيطاني خطير. وزارة الخارجية والمغتربين تدين مصادقة الاحتلال على محطة لإقامة منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية على أنقاض مقر الأنوروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. منظمة التعاون الإسلامي تحذر من خطورة استيلاء الاحتلال على عدد من المباني التاريخية والعقارات الفلسطينية والأوقاف الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك. في لبنان استشهد 5 لبنانيين وإصابة 15 آخرين بقصف الاحتلال على بلدات في الجنوب اللبناني. غدا يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاضا على درجات الحرارة. في أمان الله.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضراً ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.
1: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. أعزائي المستمعين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات المتواصلة التي تمر بها المؤسسات التعليمية، يواجه المحاضرون في الجامعات واقعا معقدا ينعكس على أدائهم الأكاديمي وحياتهم المعاشية. للحديث أكثر في هذا الموضوع يسعدنا أن نلتقي مع الدكتورة ميسون الشمباري، المحاضرة في الجامعات الفلسطينية. مرحبا دكتورة ميسون، يعطيك العافية.
3: أهلا وسهلا بحضرتك دكتور رجاء، وحياكم الله. طبعا موضوعك موضوع جديد ومتجدد وحي، وهو واقع ملموس نعيشه، نؤثر ونتأثر به، ونحن كما الناس أجمعون يعني نعيش ما يعيشه الناس، ونحن يعني لسنا منفصلين عن البيئة التي نعيش فيها.
2: دكتورة ميسون، يعني بالتأكيد يحاول المحاضر الجامعي الاستمرار في أداء رسالته التعليمية رغم الضغوط والضغوطات اليومية التي تمارس عليه. حدثينا عن الواقع الحقيقي للمحاضرون داخل الجامعات.
3: طبعا أعان الله الجميع، سواء كان الطالب أم المحاضرون. طبعا بداية نتوجه بالشكر الكبير لشعبنا الفلسطيني الصامد والمرابط على ثرى فلسطين، وطبعا ندعو بالرحمة لشهدائنا الأبرار، وأيضا الشفاء العاجل لجرحانا. طبعا أنا كأكاديمية فلسطينية يقع على عاتقي مسؤولية جسيم، يعني أولا مسؤولية البيت ومسؤولية الأسرة، ثم المسؤولية الأخرى هي مسؤولية تجاه طلابي. فأنا كأكاديمية يعني أجد معاناة كبيرة في عملية مثلا تصوير الفيديو، أو كيف مثلا أحمل المادة المطلوبة للطلاب، علي مثلا أن أسير لمسافات طويلة بحثا عن الإنترنت وعن الكهرباء. غزة بلد المتناقضات، يعني فيها سبحان الله كل ما تريد في غزة، لكن الشيء الوحيد والثابت هو إرادة الفلسطيني وإرادة المحاضر والصحفي والطالب على المواصلة والاستمرار وتقديم رسالته على أكمل وجه. طبعا نحن كمحاضرين طبعا داخل الجامعات الفلسطينية على عاتقنا أن نستمر وأن نكون بوصلة نوجه بها من خلالها طلابنا، وعلينا أن لا نكل وأن لا نمل وأن لا ينكسر هذا القلم أو قلم المحاضر، لأنه باعتبارهم منارة تدل الطلاب ورسالة سامية يقدمها المحاضر الفلسطيني كي يصل هذه الرسالة ويستطيع من خلالها أن يرفع من مستوى طلابه. الحياة لا تتوقف عند أحد، كما أن العقاد أيضا لا تتوقف. لذلك على الفلسطيني أن يصمد أكثر وأن يجابه وأن يحاول أن يكمل مسيرته التعليمية. يعني أنا أتذكر في أحد الأيام في منتصف المقتلة علي أن أرفع، كنت فيديو في الجامعة وإحدى الجامعات الفلسطينية، فإني يعلم الله قد سرت مسافات طويلة حتى أصل إلى منطقة عالية حتى أستطيع أن أرفع هذا الفيديو. يعني هذا الكلام كنت أنا بحكيه لما كنت في شمال قطاع غزة والحرب والمقتلة كانت مستمرة. الذي دفعني إلى ذلك هو أن المسيرة التعليمية وأن الإنسان الفلسطيني الحر عليه أن لا يسقط، وعلى قلمه أن يبقى صامدا وأن لا يهزم هذا القلم. وأنا دائما أشد على طلابنا وطالباتنا الأكارم أيضا أن يحدوا حذونا في ذلك، وأن يعلوا من شأن أوطانهم من خلال التعليم واستمرار عملتهم التعليمية، حتى لو كانت حياتنا اليومية صعبة، سواء وقفنا على التكيات أو مثلا المياه ومثلا جلب المياه وإعداد النار والوقود وما إلى ذلك، وما يعني طبعا الإنسان الفلسطيني النازح في حياة الخيام.
2: دكتورة ميسون، يعني بالتأكيد كما تحدثتي وشرحت الواقع الحقيقي للمحاضر الفلسطيني، وأنت مطلعة وعن قرب لجميع الطلبة والطالبات داخل الجامعات، وخاصة جامعة الأزهر والمعهد الأزهري للطلبة والطالبات، ما هي النفسية حاليا لهؤلاء الطلبة وأثناء في ظل الظروف الصعبة والقاسية، قطع الكهرباء والماء والإنترنت وصعوبة الاتصال والتواصل معهم؟
3: يعني صراحة لن أزين الواقع وسأكون واقعية أكثر. الحال في قطاع غزة للأسف الشديد يعني سيء جدا في ظل انقطاع الكهرباء والإنترنت. يعني نحن الآن نسير إلى التعليم الإلكتروني، ولكم أن تعرف أن التعليم الإلكتروني يحتاج إلى كهرباء ويحتاج إلى إنترنت ويحتاج إلى بيئة هادية. يعني فما يعني كيف للفلسطيني النازع في الخيام يعني كيف أن يواصل تعليمه وكيف أن يستمر ويتواصل مع الطلاب ومع الطلاب طبعا فيما بينهم، وكيف لهؤلاء الطلاب أن يستمروا مع طبعا الدكاترة أو مع المحاضرين؟ طبعا هذا كله يكون بشق الأنفس وبمشقة بالغة، لكن على الجميع أن يتحمل قدر الإمكان هذه الصعاب وهذه ضريبة الوطن والتمسك بالوطن. طبعا تمسكنا هو أساس صمودنا ونحن أصحاب قضية عادلة، لأجل ذلك التعليم هو ركيزة أساسية وعلينا أن نركز عليه. لذلك نهيب طلابنا وطالباتنا وأيضا وذويهم أن يحاولوا ما استطاعوا أن يوفروا هذه البيئة لطلابهم حتى يكملوا تعليمهم، طبعا سواء تعليمهم في المدارس أو تعليمهم حتى في الجامعات الفلسطينية من خلال التعليم الإلكتروني. أعانهم الله، الواقع ليس ورديا في قطاع غزة، لكن قدر الإمكان علينا أن نذلل هذه الصعاب، فلن نضع يدنا على خدنا ونقول ماذا نفعل، بل علينا أن نشمر عن ساعدنا لنثبت للعالم الأجمع أن الإنسان الفلسطيني أو الطالب الفلسطيني أو الصحفي أو الأكاديمي الفلسطيني قادر على التغيير وقادر على أن يستمر في إرسال رسالته وأن يقدم إعطائه إن شاء الله بشكل أكبر. ونسأل الله أن تكون الأيام القادمة تحمل البشريات لشعبنا الفلسطيني المكلوم الموجوع، وذلك الطالب الذي يحلم بأن يكمل تعليمه. يعني هناك عدد يعني كبير من الطلاب ينتظرون أن تفتح لهم نافذة، وهي نافذة معبر رفح البري أو معبر رفح المصري. يعني أسأل الله أن تفتح هذه البوابة. يعني هناك تقريبا ثلاث سنوات لثلاثة أجيال ينتظرون هذه الفرصة كي يبدعوا ويشمروا عن ساعدهم ويكملوا تعليمهم. يعني هناك من يريد أن يدرس مثلا الطب، الهندسة، الفلسفة، العلوم، الفلك وما إلى ذلك، فنهيب بيئة الجميع وبيئة القوات الدولية وبمصر الحبيبة الشقيقة التي دائما لم تقصر أن تساعد أيضا وأن تفتح لنا معبر رفح. هذا المعبر يمثل بوابة الأمان وجسر العبور إلى العالم الثاني الذي لربما نحلم فيه كثيرا ويحلم فيه أيضا طلابنا الأكارم.
2: نعم دكتورة ميسون، بالتأكيد هذا التحدي هو الأصعب والأكثر صعوبة يواجه الطلبة داخل قطاع غزة، إغلاق معبر رفح وحالة دونهم دون استمرار تعليمهم في الخارج خارج القطاع، رغم أنهم طلبة مميزون وحصلوا على درجات عالية جدا وهم أحق أن يتلقوا التعليم في المؤسسات الدولية والإقليمية وفي الجامعات المحلية والإقليمية. هذا تحدي من الكثير من التحديات، وأنت كمحاضرة جامعية وعن قرب للطلبة والطالبات، هل هناك تحديات أخرى يواجهها الطلبة داخل الجامعات، رغم أنه علما بأن التعليم الإلكتروني أصبح أساس أكثر من التعليم الوجاهي في ظل هذه الظروف؟
3: يعني من المعيقات اللي بتواجه الطلاب وأين نحن المحاضرين، المواصلات وارتفاع الأسعار في ظل أيضا عدم توفر زيت للسيارات. يعني دائما يعني أنا ببدأ أنتقل من دير البلح إلى قطاع غزة، علي يعني هنا مشقة في حد ذاتها، يعني اعتبرها هذه قطعة من العذاب، كيف أن نقطع مثلا خط شارع الرشيد وعملية تحويل المال من جوال إلى جوال آخر، أيضا تتطلب إلى نت وجهد أكبر وصبر أكبر وتعب ومشقة أكثر. يعني هناك عدد كبير من الطلاب لا يستطيعون الوصول إلى الجامعة أو إلى حرم الجامعة نتيجة المواصلات، نتيجة مثلا عدم توفر العمل الاقتصادي السيء. طب إحنا قبل الحرب كنا نعاني من بطالة زائدة ومن تدهور اقتصادي سيء، فبالك الآن ونحن في أثناء الحرب ونعيش هذه المقتلة، هل لك أن تتخيل كم أسرة فلسطينية تحمل على عاتقها عدد كبير مثلا من الألم والوجع، لأنه الأب لا يستطيع أن يلبي لابنه لا مصروف الجامعة ولا المواصلات ولا أن يلبي له الأكل ولا حتى الكهرباء ولا حتى الإنارة ولا حتى الإنترنت، فماذا سيعاني؟ يعني كيف يعني كيف لي أن أرفع عن كأهل هذا مربي الأسرة؟ يعني على الجميع أن يتكاثف، سواء الدولة، السلطة، الضمائر الحية، أصحاب المؤسسات مثلا الدولية، علي أن تتكاثف جميعا لإنقاذ الأسرة الفلسطينية وأرباب الأسر وأيضا طلابهم، وأن يوفروا هذه المساحات وهذه البيئة الآمنة، يعني دخل السولار، وفروا الإنترنت، وفروا مساحات آمنة، اهتموا أيضا بالطالب الفلسطيني، حاول أن تضيئوا له أو أن يكون لديه هناك حلم أو بصيص أمل يجعله ينتشي بأن القادم إن شاء الله تعالى يكون أفضل. على الجميع أن يتكاتب حتى نهيب بالطالب الفلسطيني.
2: نعم، تحدثنا الدكتورة ميسون عن التحديات والواقع والأدوات التي يحتاجها الطالب الفلسطيني في قطاع غزة، في داخل غزة، من كهرباء، من انترنت وغير ذلك. حدثين عن وقعهم النفسي كطالب، هو يعني فقد أهله وبيته ومحبيه وأقاربه، كيف هو يعني يمارس حياته اليومية داخل المحاضرة الإلكترونية؟
3: أنا قلت لك سابقا عزيزي دكتور رجاء أن الحياة ليست وردية في قطاع غزة. طبعا الطالب الفلسطيني يعيش ويتأثر ضمن بيئة فلسطينية عانى النزوح وعانى ويلات الحرب والفقد، طبعا هذا يؤثر على النفسية بشكل أكبر والألم، وسبحان الله النفسيات يعني تكون متفاوتة من طالب إلى طالب آخر. يعني هناك بعض الطلاب سبحان الله يعني تشعر بأن الله يعني يعطيهم صمودا أكبر وقوة أكبر، وكأنها إرادة داخلية يعني يمنح الله سبحانه وتعالى له، تمكنه من أن يكمل مسيرته التعليمية، في حين أن هناك بعض الطلاب لا يستطيعون حتى أن يتخلصوا من بعض مثلا الشواهد العالقة في عقولهم. يعني كيف لطالب فلسطيني تم انتشاله من بين الركام، يعني فقد أهله، هناك بعض الطلاب أيضا من بترة ساق ومن بترة قدمهم، الألم الذي يعانيه والوجع والنظرة ونظرة الشفقة التي أيضا طبعا يتلقاه من المجتمع الذي يعيش فيه، كل هذا يؤثر على نفسية الطالب وعلى مردوده وعلى تحصيله التعليمي. طبعا على الجميع هنا أن يهتم بهذه الفئة من شرائح الشعب الفلسطيني، ونحن طبعا الفلسطينيين شعب شاب، يعني 53% تقريبا الشعب الفلسطيني هو شعب شاب. يعني تخيل انت هذه النسبة يقع على عاتق هم النزوح والفقد ويعيش داخل خيمة ويفقد كل المقومات وأدنى الحياة. طب هرم ماسلو الأساسي يقول أن للإنسان لهم حاجات أساسية، المسكن والمأكل والمشرب والمأكل والأمن والأمان، أين نحن من هذا كله؟ ولا يتوفر أي شيء، ولكن نرجع ونعود ونقول بأن إرادة الشعب الفلسطيني إرادة حرة وإرادة صلبة وقوية، لكن عليكم أيضا بتكاتف الجهود وتوحيد الصف وتوحيد الردود الأفعال، سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي، أن ننظر بعين الرحمة وننظر بعين الإشفاق على الواقع الفلسطيني وعلى الطالب الفلسطيني وعلى الصحفي وعلى الأكاديمي وعلى كل إنسان يعيش في قطاع غزة.
2: شكرا دكتور ميسون على هذه المعلومات وعلى هذه الإيضاحات وعلى هذا الانتماء للطلبة والطالبات داخل قطاع غزة. شكرا،
3: حياكم الله دكتور رجاء، دائما موضوعاتك قيمة وتلامس الوجع والهم الفلسطيني، أشكرك جزيل الشكر.
2: أعزائي المستمعين، يعني هذا هو حال وواقع المحاضر والأكاديمي داخل الجامعات الفلسطينية، وهذا واقع أيضا الطلبة والطالبات في ظل نقص البنية التحتية لجميع الطلبة والطالبات، نقص كهرباء والإنترنت وكل مقومات التعليم الإلكتروني الذي أصبح هو ضرورة ملحة وأصبح هو أساس في الاتصال والتواصل مع في الجامعاتنا الفلسطينية. نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جرح لا يلتئم، هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية بسام الحسن، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالح. شكرا لحسن المتابعة.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين. هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

هنا صوت فلسطين، إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة، والبداية مع العناوين. شهيد وعدد من الجرحى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. شهيد متأثرا بجراحه في الخليل. الخارجية تدين مصادقة الاحتلال على مخططين لبناء منشآت أمنية عسكرية على مقرات الأونروا في الشيخ جراح. رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح تعلن النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مساء اليوم شاب بقصف للاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي باستشهاد شاب وإصابة آخر في قصف من مسيرة للاحتلال قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وكان استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر منذ فجر أمس جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على خان يونس ودير البلح وغزة. في الإطار أكدت مصادر طبية أن قطاع غزة فقد 76% من أجهزة التصوير الطبي في ما تعمل الأجهزة المتبقية التي تشكل 24% فقط في ظروف فنية صعبة مع تزايد الحاجة إلى الخدمة وصعوبة إجراء الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار. حذر عضو المجلس الوطني وليد العوض من تصعيد عدوان الاحتلال في قطاع غزة واستخدام الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الإسرائيلية. وأكد العوض لإذاعتنا أن الاحتلال يواصل سياسة التجويع الصامت

0: يمنع إدخال المستلزمات الطبية والمواد الغذائية مؤكدا أن الكثير من السلع الأساسية غير متوفرة.
1: استمرار العدوان على كافة محافظات قطاع غزة والوسطى وخان يونس ومحاولة إزاحة الخط الأصفر لما يسمى الخط البرتقالي بحيث أحكمت دولة الاحتلال سيطرتها على ما يزيد عن 64-65% من مساحة القطاع، وهي تدفع السكان غربا ليتكدسوا في مساحة تقل عن 20% مما تبقى من الأراضي الصالحة للسكن في الخيام البالية وفي مراكز الإيواء المكتظة. كل هذا يتم بشكل يعني ممنهج من قبل الاحتلال، وفي ظل صمت وعجز دولي لا يستطيع إجبار دولة الاحتلال على الالتزام بأي من المعايير الإنسانية. حكومة التطرف والفاشية في دولة الاحتلال تريد أن تستخدم مجددا مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني ودماء الشعب الفلسطيني وقودا في عملياتها الانتخابية.
0: طلبت الأمم المتحدة إسرائيل باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. وأورد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقرير جديد أن أفعالا تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 تشكل انتهاكا فادحا للقانون الدولي، وتحاكي أحيانا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أدعى تورك إسرائيل إلى أن تحرص من الآن على عدم قيام جنودها بأفعال إبادة وأن تتخذ كل ما يلزم من تدابير للحلول دون التحريض على الإبادة والمحاسبة على أفعال مماثلة. وبدوره حذر رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة أغيث سونغهاي من أن عمليات القتل وتدمير البنية التحتية استمرت بشكل شبه يومي في غزة، فيما لا تزال الأوضاع الإنسانية العامة كارثية. وأفاد التقرير بحدوث نزوح قسري على نطاق واسع في غزة والضفة الغربية المحتلة على السواء. في المحافظات الشمالية استشهد الشاب محمود زياد العملة 32 عاما متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال صباح أمس قرب بلدة بيت أولى شمال الخليل. وننوه إلى عناية السادة المستمعين لأنه يحين الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس المحتلة. ونبقى في الخليل حيث أحرق مستوطنون صباح اليوم حظيرة غنم وفرن طابون في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل، ما أسفر عن إصابة صاحبها بحروق في يده أثناء محاولته إخماد الحريق. إلى ذلك قطع مستوطنون اليوم أشجار زيتون في بلدة الطيبة شرق رام الله. ولليوم الثاني على التوالي تواصل عصابات المستوطنين أداء صلوات تلمودية عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، كما شرعت آليات الاحتلال بتجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون معمرة في بلدة عزون شرق قلقيليا. في جنين أصدرت سلطات الاحتلال أمس أمرا بالاستيلاء على 22 دنما من أراضي المواطنين في بلدة قباطية جنوب المحافظة لصالح مستوطنة كديم وجانيم المخلع عام 2005 التي يعمل الاحتلال على إعادة إقامتها. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين وداهمت عدة محلات تجارية فيها وفتشتها وأوقفت المواطنين في وسط البلدة وحققوا معهم ميدانيا. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفرقود غرب جنين ونشرت فرق المشاة في شوارعها. وفي القدس المحتلة صدقت سلطات الاحتلال أمس على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استيطاني خطير يهدف إلى تهجير المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط الأقصى. وبموجب القرار سيتم تخويل شركة تطوير الحي اليهودي في القدس بتنفيذ عمليات الاستيلاء والاستملاك بصفتها الجهات المسؤولة عن إدارة ما يسمى بالحي اليهودي داخل البلدة القديمة. في الإطار، اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال على حزمة قرارات ومخططات تهويدية جديدة خلال اجتماع حكومي عقد

عزيزة الجهوزية للطوارئ ومواصلة تطوير ما تسميه بركة ماميلا في إشارة إلى بركة مأمن الله التاريخية. كما شملت القرارات إنشاء مركز تراثي استعماري في موقع مطار القدس الدولي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط يقضي بإقامة منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية على مقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة تحت مسميات متحف. وقالت الخارجية في بيان لها اليوم إن هذا القرار سابقة خطيرة لا يقتصر أثره على الوضع القائم في المدينة المحتلة فقط، وإنما يمتد ليمس بصورة مباشرة الأسس القانونية النظمة لعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصنتها في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال. في ذات السياق، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتخاذ خطوات عاجلة لإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغي القوانين والإجراءات التي تستهدف وكالة الأونروا وتعد الأصول والممتلكات التي استولت عليها. حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المباني التاريخية والعقارات الفلسطينية والأوقاف الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك. في ملف الأسرى، حذر مدير نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك من تدهور خطير على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة في معتقل مجدو، حيث تتزايد المخاوف على حياة الأسرى المرضى والقاصرين في ظل استمرار الإجراءات العقابية وتضييق الممنهج بحقهم. فيما يتعلق بتوسيع تطبيق قانون الإعدام ليشمل أسرى الضفة، وصف أبو دياك الخطوة بأنها تصعيد بالغ الخطورة يستهدف الحركة الأسيرة وشعبنا بأكمله. وكان تقرير للأمم المتحدة قد قال إن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي، منوها إلى أن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب ومن بينها أطفال. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح اليوم النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. وأوضحت رئاسة المؤتمر في مؤتمر صحفي عقد في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله أن نسبة المشاركة في الاقتراع لأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري في الساحات الأربع رام الله، غزة، لبنان، القاهرة بلغت 94.64%، وبلغ عدد أعضاء المؤتمر 2595، وتنافس 59 عضوا على 18 مقعدا في المركزية و450 عضوا على 80 مقعدا في الثوري. أكد أو أعلن وكيل وزارة الأوقاف وشؤون الدينية نائب رئيس بعثات الحج الفلسطينية عصام عبد الحليم مساء اليوم عن اكتمال وصول جميع حجاج دولة فلسطين من الدفعتين الأولى والإضافية إلى مكة المكرمة سواء عبر المنافذ البرية أو الجوية. في لبنان، استشهد 5 لبنانيين وأصيب 15 آخرون بقصف الاحتلال على بلدات جنوبية لبنان، كما أنذر جيش الاحتلال بإخلاء قرى في الإبقاع الغربي والجنوب اللبناني. أرسلت إيران مقترح سلام جديدا إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. وأكد مصدر باكستاني أن إسلام أباد شاركت أحدث مقترح لها مع واشنطن، لكن المصدر أشار إلى أن إحراز تقدم أمر صعب. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعين الكرام، نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمناها لكم من صوت فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين. هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

ونصوت فلسطين لكم موجزا لهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهاد شاب بقصف للاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. مصادر طبية تؤكد أن قطاع غزة فقد 76% من أجهزات التصوير الطبي، فيما تعمل الأجهزة المتبقية التي تشكل 24% فقط في ظروف فنية صعبة. عضو المجلس الوطني وليد العوض يحذر من تصعيد عدوان الاحتلال في قطاع غزة واستخدام الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الإسرائيلية. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي أوتشا يقول أن الأحوال المعيشية في غزة ما تزال متردية للغاية. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. استشهاد الشاب زياد العملة 32 عاما متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال صباح أمس قرب بلدة بيت أولى شمال الخليل. مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في قرية المغير شمال شرقي رام الله. الاحتلال يقتحم منطقة لتأمين الحماية للمستعمرين ويمنع المواطنين من الاقتراب ويطلق الرصاص تجاههم دون أن يبلغ عن إصابات. مستعمرون يسرقون مركبة قرب بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس. سلطات الاحتلال تصدق على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استيطاني خطير. محافظة القدس تعتبر مصادقة سلطات الاحتلال على حزمة قرارات ومخططات تهويدية جديدة خلال اجتماع حكومي عقد لمناسبة ما يسمى بتوحيد أو بيوم توحيد القدس، تصعيدا خطيرا يعكس تسارع السياسات الاستعمارية الرامية إلى فرض وقائع ميدانية تعيد تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا في مدينة القدس المحتلة. وزارة الخارجية والمغتربين تديم مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط يقضي بإقامة منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية على أنقاض مقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جرح بمدينة القدس المحتلة. رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح تعلن النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نائب رئيس بعثات الحج الفلسطينية عصام عبد الحليم يعلن عن احتمال وصول جميع حجاج دولة فلسطين من الدفعتين الأولى والإضافية إلى مكة المكرمة. استشهاد 5 لبنانيين وإصابة آخرين بقصف الاحتلال على بلدات جنوبية لبنان. إيران ترسل مقترح سلام جديدا إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. جزء إلى اللقاء.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. صوت فلسطين يقدم إرادة، برنامج يتناول حالة الصمود الأسطوري وإرادة التشبث بالأرض والحقوق في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، مع فواز زيارة.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرادة، نستعرض فيها إرادة الشعب الفلسطيني وداعاته في التصدي لآلة الحرب الإسرائيلية ولسياسة يعني التهجير والاقتلاع التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في كل الأرض الفلسطينية. ولكن في أثناء حرب الإبادة يعني تركزت هذه الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة. مستمعينا الكرام، للحديث في حلقة اليوم يسعدنا أن نستضيف معنا المختار محمد عياد أبو عبد الله. أهلا وسهلا مختار.
4: أهلا وسهلا، الله يسلمك. أهلا وسهلا في إذاعة فلسطين العاملين والقائمين، ونشكرهم على هذا الشعور باهتمامهم مع الشعب الفلسطيني. نبارك خطوات كل الإعلاميين والصحفيين لما يبث حال الشعب الفلسطيني والمآسي والمعاناة، وينقلونها إلى الخارج حتى يعلمون ما هي الطبيعة التي يعيشها الشعب الفلسطيني على واقع قطاع غزة.
3: أبو عبد الله، يعني بالتأكيد سياسة إسرائيل تجاه شعبنا هي سياسة اقتلاع منذ البداية، وهي سياسة معلنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ليس جديدا ولكن من قديم. ربما حاولت إسرائيل خلال حرب الإبادة على غزة تنفيذ هذه السياسة. يعني أنتم كأحد المخاتير والوجهاء في مدينة غزة، كيف يعني تعاملتم مع هذه السياسة؟
4: أولا إحنا بنقول إنه هناك يعني تآمر من دول عظمى على قطاع غزة من خلال اللي هو الاحتلال، يتعاملون على الشعب الفلسطيني، بل أيدوا الإبادة الجماعية التي كانت تشاهد عبر القنوات التلفزيونية وعبر الشاشات. كانت الإبادة بشكل فاحش، وكانت إبادة كبيرة في قطاع غزة، لكن تعامل الاحتلال مع الشعب الفلسطيني بعنجهية كبيرة في تقتيل الأطفال والنساء والكبار والشيوخ والعلماء، بل تدمير المباني الأساسية أو المباني الحية في قطاع غزة من المستشفيات أو المدارس أو المعاهد الأزهرية والجامعات والتعليم. الاحتلال هدفه الكبير في سياسته، في سياسة الحرب التي تعامل فيها مع الشعب الفلسطيني، سياسة التهجير وسياسة الاقتلاع، وأيضا سياسة قتل الأطفال والنساء والكبار والصغار. كان هدفه الوحيد من خلال هذه الحرب اللي هو تهجير سكان قطاع غزة،

0: لكن بفضل الله عز وجل وبفضل الصبر والثبات والإيمان الراسخ في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني تحملوا هذه المعاناة وعانوا وذاقوا أشد ويلات العذاب في قطاع غزة، لكنهم ظلوا صامدين ومتجذرون. وخاصة إحنا نمد بذكر هذا الموقف في سكان شمال قطاع غزة، بقوا متجذرون وبقوا على أرض شمال قطاع غزة قائمون جالسون ليل نهار يتحملون الضرب في النهار وفي الليل، لكن مرت عليهم ساعات أليمة وساعات عصيبة، لكن أفشلنا كل محاولات الاحتلال في الهجرة وأفشلنا محاولات الاحتلال في طبعا خروجنا من شمال قطاع غزة، وكنا باقين متجذرون لن نخرج من هذه الأرض، لأن هذه الأرض كل من يسكنها كل فلسطيني له الحق وله الأولوية في البقاء في شمال قطاع غزة أو في جنوبه كرفح وبيت حنون وأيضا حي الشجاعية حي التفاح، كل المناطق اللي أخرجنا منها الاحتلال أو حاول من خلال الضغط العسكري بإخراجنا منها، إحنا بنقول لابد أن نلتقي ولابد أن نرجع إلى بيوتنا، وستظل راسخة إلى قيام الساعة بيوتنا، بيوت الأجداد، بيوت الآباء، لن نفرط في شبر من أشبار البيوت أو الشوارع أو الحارات أو الأزقة التي كنا نعيش فيها.
1: نعم، لكن من الواضح أن السياسة الإسرائيلية هذه يعني تستخدم فيها كم كبير من الآلة الحربية والنيران الكثيفة وعمليات التدمير الواسعة لمناطق واسعة وأحياء ومدن، كلها بهدف يعني دفع السكان للنزوح أو الهجرة ويعني قطع أمل العودة إلى البيوت.
0: الاحتلال في هذه الحرب منذ بدايتها تعامل معنا بكل أشكال الأدوات العسكرية، لكن تقووا علينا بالدعم الأمريكي ودعم الدول الأخرى على قطاع غزة، تعامل معنا بالطائرات المختلفة أنواعها، تعامل معنا بالصواريخ المختلفة أنواعها وأشكالها من متفجرات، تعامل معنا بالدبابات العسكرية، تعامل معنا بالسلاح بالقنص بالطائرات بالرصد، تعامل معنا بشتى أشكال الضغط العسكري وكل الآلات العسكرية الحربية استخدمها في قطاع غزة، يعني من الأحزمة النارية التي كانت تبيد 500 متر في المتر المربع الواحد، هذا إنما يدل أنهم تعاملوا معنا بشتى الأشكال الأدوات العسكرية وأيضا الصواريخ والطائرات الحربية، تقووا علينا بها من أجل خروجنا من قطاع غزة ومن شمال قطاع غزة بفضل الصبر والثبات والبقاء في قطاع غزة، أجهضنا وأفشلنا كل محاولات الاحتلال بشتى أشكال الضغط العسكري التي كان يستخدمها في قطاع غزة. لكن أيضا أود أن أذكر حاجة مهمة، الاحتلال كان همه الوحيد إسقاط الشعب الفلسطيني وخروج الشعب الفلسطيني وهجرة الشعب الفلسطيني من أرضه وبيته ومدينته وحارته، لكن كانت عندنا الصورة التي رسمها الأجداد والآباء في غزة من بيوت من حارات من أزقة من عناوين أثرية في قطاع غزة، نحن لن نتركها وسنظل صامدين متجذرين على الرغم من استخدام شتى أنواع الآلات وشتى أشكال الضغط العسكري في قطاع غزة، سوء الضغط العسكري الجوي أو الضغط العسكري البري، لكن كان الشعب الفلسطيني متحمل كل هذه المعاناة وكان صامدا وصابرا ولن يخرج من أرضه ووطنه، وستظل الصورة الوطنية جميلة مرسومة رغم الدمار، وسنظل في قطاع غزة ولن نرحل منها، وسنفشل كل مخططات الاحتلال وكل محاولات الاحتلال.
1: نعم، المجاعة التي فرضتها سلطات الاحتلال ودولة الاحتلال على المواطنين في غزة تحديدا في شمال قطاع غزة ربما كان لها وطأة لا تقل عن وطأة الذخائر والآلات العسكرية المختلفة. يعني كيف صمتتم في وجه هذه السياسة الإسرائيلية؟
0: طبعا في ظل الجوع وفي ظل الحصار الذي حصره الاحتلال على قطاع غزة، كانت الحرب مراحل، أو أولى المراحل هذا الضغط العسكري بشتى أنواعه، وثاني مراحل حربه كانت بإغلاق المعابر، وأيضا ثالث مرحلة التي كان يفرضها على قطاع غزة وخاصة شمال قطاع غزة إغلاق المعابر وفصل قطاع غزة شمال القطاع وجنوب القطاع يفصله وادي غزة، لا تعبر حبة قمح واحدة من أجل الضغط على السكان بالطعام والغذاء والدواء والماء. لكن تفاجأ الاحتلال أن هناك أكثر من 800,000 أو 1,000 إنسان في شمال القطاع. لكن كيف تعاملنا مع هذه الظاهرة؟ كان هناك اللي هو بعض الحبوب التي نطحنها كالقمح والذرة، ثم بعد ذلك كنا نقطف الحشائش من الأراضي الفارغة وكنا نأكلها، لكن هذا نوع من أنواع الضغط، من كان نوع من أنواع الحصار والضغط على سكان شمال قطاع غزة بالقوت والغذاء والدواء والطعام. ولا أتخيل يعني دولة كدولة إسرائيل تتعامل في الحرب مع مدنيين أبرياء ومع نساء وشيوخ وكبار وأطفال أنها تمنع عنهم حبة الدواء أو شربة الماء أو المواد الغذائية الأساسية التي يستخدمها الإنسان. ثم بفضل الله عز وجل بدأت تتوالى الطحين والقمح والمواد الغذائية، ليست بإرادة الاحتلال وليست بموافقة نتنياهو الذي يتعامل مع قطاع غزة بعنجهية، إنما هذا الفتح من الله عز وجل لإغاثة الأطفال والكبار والصغار في شمال قطاع غزة. تعاملنا مع هذه المعاناة، كنا من الصابرين، كنا من الصامدين، تكاتفنا مع بعضنا البعض، نطعم الجيران، نطعم الآخرين حتى نبقى متجذرين في شمال القطاع غزة، وعملنا على إجهاض كل محاولات دولة الاحتلال في صور أو الأشكال التي كان يتعامل معنا فيها بالضغط العسكري أو بالطعام أو بالغذاء أو إلى آخره.
1: نعم، طيب في مرحلة الجوع التي فرضت هذه، يعني ألم تضعفوا أمام بكاء الأطفال وإلحاحهم بالحصول على الطعام الغير موجود؟ ربما يعني هذه لحظة فارقة في حياة الإنسان أن يضعف أمام بكاء أطفاله الجوع.
0: في هذه الموقف أو في هذا المرحلة اللي أنت بتخطبنا فيها أو بتناقشنا فيها كإذاعة صوت فلسطين، من خلال نظرة الآباء والمربون نحو أطفالهم في الجوع، أولا هناك خيارين أحلاهما مر، إما بترك شمال قطاع غزة والذهاب إلى جنوب قطاع غزة أو البقاء في شمال القطاع ويتحمل. هناك شعور عاطفي أن كل أب كان يقلق على أبنائه في هذه المرحلة. نحن في شمال القطاع كنا مطوقين من جميع الجهات ويفرض علينا حصار، ولكن كنا ننظر إلى الأطفال أن الله تبارك وتعالى سيرزقهم وسيشبعهم من جوع، لكن شعرنا بشعور الأطفال حين الجوع أننا سنقلق عليهم في ساعة من الساعات أن الجوع سيحاربهم. لكن كيف كان الرد الإلهي بتطمين الأطفال والكبار أو بتطمين كل من بقى في شمال القطاع؟ كان هذا تطمين إلهي في البقاء، وأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق، وعدنا إلى اليقين بالله تبارك وتعالى. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. وأيضا في القرآن الكريم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا كان الطائر خرج يبحث

0: عن الطعام كان الله عز وجل كفيل برزقي. والأطفال الله عز وجل أرحم من الآباء على هؤلاء الأطفال وأرحم من الأمهات على الأطفال، أن الله عز وجل مدهم بالطعام، مدهم بالدواء، مدهم بالماء، وأفشلنا كل مخططات الاحتلال التي كان يتعامل معنا سوء بالغذاء أو بالطعام أو بالدواء أو بالقتل والتدمير والتهجير.
1: نعم، لكنها يعني كانت مرحلة عصيبة جدا. كيف يعني تدبرتم الأمور مع عدم وجود الغذاء والماء؟
0: طبعا هناك كانت إدارات داخلية بين الأسر وبين الآباء، كم عدد المرات الغذائية التي كان يتغذى عليها الإنسان، مرتين أو ثلاث في اليوم، كانت تقسم إلى مرة أو مرتين. كان الكبار يتحملون الجوع من أجل اللي هو إطعام الأطفال. ولا يعني هذه أذكر فيها حقائق حصلت عندنا في شمال القطاع، إنه هذه الحقائق كان وجهنا الاحتلال في الجوع إلى أشهر عظيمة كانت تمر علينا. مر علينا رجب ومحرم والأشهر الحرم مرت علينا، ومر علينا شهر رمضان المبارك ونحن في الجوع، لكن الاحتلال من خلال الجوع قوى عندنا الإيمان. وكنت أجلس مع الناس وأتضابر معها بعض المناقشات، كنت أجدها تصوم الاثنين والخميس 13 و14 و15 من كل شهر، وهناك رجل عظيم أعرفه جيدا وجلست معه أنه كان يصوم الشهر كامل كصيام داود، ولكن من أجل الصبر والاحتساب عند الله عز وجل. طبعا كان الغذاء قليل، كان الطعام قليل، لا نجد أي نوع من اللحوم ولا أي نوع من المواد الغذائية ولا أي نوع. يعني أنا أحد مواطنين شمال قطاع غزة على مدار الحرب كاملة، لم أخرج من شمال القطاع أي دقيقة. كنا متعاونين متكاتفين متماسكين فيما بيننا مع الناس، كنا نشاركها همومها، كنا نشاركها قضاياها الاجتماعية والأسرية، عاصرنا الجوع، بل كنا نقطع مسافات طويلة في بعض القضايا أو في بعض الزيارات أو ونحن جياع جياع جياع العادة، لكن فضلنا البقاء في شمال القطاع وأجهضنا كل محاولات الاحتلال وأفشلنا كل مخططاته، حتى أتت الهدنة الأولى ورجع نازحين الجنوب إلى الشمال، وتماسكنا أكثر فأكثر من خلال إجهاض محاولات الاحتلال الإسرائيلي بمحاربتنا أو بصراعه مع الأطفال والنساء بالدواء، بالغذاء، بالطعام، بالإغلاق، بالتسكير، حتى الطائرات بقت تسقط علينا بعض الطعام. وكلكم شاهدتوا كيف يعني الناس كانت تلهث من أجل شيء بسيط اللي هو بعض التمور أو بعض المواد الغذائية لإطعام أنفسها ولإطعام أجسادها أو تقوي أجسادها.
1: هل أثرت هذه الفترة على يعني صحة السكان يعني؟
0: نعم، كنا نشاهد الناس أصابها نوع من الضعف الجسدي. طبعا الجسد عندما ينقص عليه الطعام والغذاء الذي كان معتاد عليه، طبعا هذا أمر طبيعي أنه يضعف. ولا أخفى عليك يعني سر، أنا كان وزني أكثر من 85 كيلو أو أكثر من 90 كيلو. لما دخلنا صراع الجوع وفي صراع الحرب وفي صراع إغلاق المعابر وإغلاق، يعني لا أخفى عليك سر أنه وزني صار 70 كيلو.
1: نعم.
0: يعني ضعفنا، كل شخص بقى في شمال قطاع غزة نقص من وزنه أكثر من 15 كيلو، أكثر من 20
1: طيب
0: كيلو.
1: هل تغير الواقع منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار إلى الآن بخصوص هذا؟
0: أستذكر أقوى شيء وأنا بأرد عليك فيه في هذا السؤال، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أو بالمثل العربي اللي بذكروه الناس، الحرامي بقول له للدار إيش الزول. لكن ليس هناك أي تقدم ملموس كالانسحاب الكامل من قطاع غزة أو كالانسحاب من المناطق العسكرية التي سيطر عليها.
1: تعتقد أن هذا الاتفاق هو ذر للرماد في العيون؟
0: نعم.

0: نظر للرماد في العيون ليس هناك أي تقدم ملموس، إنما الذي لمسه سكان قطاع غزة فتح المعابر، إلهاء سكان قطاع غزة بالبضائع والمنتجات التي كانوا محرومون منها في فترة زمنية ما، لكن على الوجه السياسي أو الوجه الدبلوماسي أو الوجه السلام نحن لم نرى أي تقدم ملموس، بل هناك في ساعات الليل تطلق الرصاصات وأيضا القصف وأيضا اغتيال بعض شخصيات في قطاع غزة.
1: هذا الاحتلال لا يأبه بأي اتفاقيات أو بأي عهود ويعتبر نفسه فوق القانون. على كل لو يعني عادت هذه السياسة الإسرائيلية وشددت كما في فترة المجاعة، ويعني السياسة دفع السكان إلى مغادرة مدينة غزة، يعني هل ستتجاوبون مع هذه الإجراءات الإسرائيلية؟
0: الاحتلال من بداية اكتوبر يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وكل القوانين الإنسانية ولم يحترمها. أنا كمواطن فلسطيني لن أترك غزة لولا دقيقة واحدة، لأنني أحمل الهوية الفلسطينية وأحمل الوطنية بكل جميع أشكالها وبكل جميع صورها الوطنية الفلسطينية. نحن أمامنا تحديات، أمامنا صعوبات، أمامنا عقبات، لكنها تحديات البقاء لا تحديات الزوال أو الهبوط. ولا ننصاع لمثل هذه الأفكار في الخروج من قطاع غزة. أيضا كمان أرشد نفسه وأرشد جميع سكان قطاع غزة عدم المغادرة من القطاع إلا لحاجات أساسية ضرورية كتعليم ثم الرجعة لقطاع غزة، كعلاج ثم المكوث في قطاع غزة، أو بعض السفريات الترفيهية أو لإقامة المواسم الدينية التي كل مواطن فلسطيني يبحث إلها، كالحج، كالعمرة، كالعلاج، كالرحلة الترفيهية، لكن لا ينصاع بشكل كلي إلى المغادرة من قطاع غزة. إحنا أمام هذه التحديات وأمام هذه العقبات وأمام هذه الصعوبات، لكنها تحديات البقاء لا تحديات الزوال أو الهبوط. هذا كان الدرس الأقوى لنا، أننا إذا خرجنا من شمال القطاع لن نعود إليه أبدا. ففي البقاء في شمال القطاع أفشلنا محاولة الاحتلال بالهجرة أو من شمال القطاع، وأن الشعب الفلسطيني عاصمته القدس الشريف، هذه حقوق وطنية إسلامية فلسطينية لن نتخلى عنها أبدا أبدا أبدا.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، يعني هذه الرسالة التي يطلقها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة متحديا كل إجراءات الاحتلال بأنه يعني لا مغادرة ولا زوال ولا ترك الأرض والهجرة إلى خارج قطاع غزة كما يعني حدث في عام 48، إننا يعني باقون على هذه الأرض فهي لنا ونحن أصحابها الشرعيون. فهذا يعني الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه ولن تقتلعه أي قوة مهما بلغت من البطش، لن تقتلعه من أرضه. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج إرادة، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا المختار محمد عياد أبو عبد الله. شكرا لك أبو عبد الله،
0: حياك الله.
1: وبالتأكيد مستمعينا الكرام كل الشكر لكم لحسن استماعكم. أجمل تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية، كان معنا الزميل بسام حسين، ومن الإعداد بشير الجرو، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من التقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين. هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين إليكم نشرة موجزة لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهد مساء اليوم شاب بقصف للاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد شاب وإصابة آخر في قصف من مسيرة للاحتلال قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. في الإطار أكدت مصادر طبية أن قطاع غزة فقد 76% من أجهزة التصوير الطبي، فيما تعمل الأجهزة المتبقية التي تشكل 24% فقط في ظروف فنية صعبة مع تزايد الحاجة إلى الخدمة وصعوبة إجراء الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار. قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممية أوتشا إن الأحوال المعيشية في غزة ما تزال متردية للغاية، مشيرا إلى أن معظم الناس نازحون ويتعرضون لمخاطر صحية وبيئية مستمرة، إضافة للهجمات المستمرة التي تطال المناطق السكنية. وقال المكتب في تقريره إن من بين الشاحنات التي تنقل المعونات من مصر إلى غزة تمكنت شاحنة واحدة من كل شاحنتين من تفريغ حمولتها على المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل على حدود غزة خلال 10 أيام الأولى من أيار. طلبت الأمم المتحدة إسرائيل باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. وأورد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك في تقرير جديد أن أفعالا تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 تشكل انتهاكا فادحا للقانون الدولي، تحاكي أحيانا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في المحافظات الشمالية استشهد الشاب محمود العملي 32 عاما متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال صباح أمس قرب بلدة بيت أولى شمال الخليل. أذى وأحرق مستعمرون مساء اليوم أراضي زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما أتت النيران على مساحات واسعة. في نابلس سرق مستعمرون مركبة قرب بلة عصير الشمالية شمال نابلس، كما نصب مستعمرون كرفانات إضافية في البؤرة الاستعمارية الجديدة بين قرية أوسرين وبلة بيتا جنوب نابلس. في جنين أصدرت سلطات الاحتلال أمس أمرا بالاستيلاء على 22 دنوما من أراضي المواطنين في بلدة قباطية جنوب المحافظة لصالح مستوطنة كديم وغانيم المخلاء عام 2005 التي يعمل الاحتلال على إعادة إقامتها. في ملف الأسرى حذر مدير نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك من تدهور خطير على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة في معتقل مجدو حيث تتزايد المخاوف على حياة الأسرى والمرضى والقاصرين.

في ظل استمرار الإجراءات العقابية والتضييق الممنهج بحقهم. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح اليوم النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. أوضحت رئاسة المؤتمر في مؤتمر صحفي عقد في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله أن نسبة المشاركة في الاقتراع لأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري في الساحات الأربع رام الله، غزة، لبنان، القاهرة بلغت 94.64%، وبلغ عدد أعضاء المؤتمر 2595، وتنافس 59 عضوا على 18 مقعدا في المركزية و450 عضوا على 80 مقعدا في الثوري. أعلن وكيل وزارة الأوقاف وشؤون الدينية نائب رئيس بعثات الحج الفلسطينية عصام عبد الحليم عن اكتمال وصول جميع حجاج دولة فلسطين من الدفعتين الأولى والإضافية إلى مكة المكرمة. في لبنان استشهد 5 لبنانيين وأصيب آخرون بخصف الاحتلال على بلدات عدة جنوبية لبنان. أرسلت إيران مقترح سلام جديدا إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات، وأكد مصدر باكستاني أن إسلام أباد شاركت أحدث مقترح لها مع واشنطن، لكن المصدر أشار إلى أن إحراز تقدم أمر صعب. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أكن عهدي لك ولموطني، والله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين لك تتحرر، إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هناك ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيت.
4: لن أهادر، لن أهادر، لن أهادر.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

اسمه جروح وبيطعنها طول وعرض والطعم بتوصل للروح. في جروح

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضراً ليحكي للعالم قصة شعبه.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين. هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

هنا صوت فلسطين إليكم عرضا إخباريا مفصلا لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهد مساء أمس شاب بقصف للاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. في الإطار أكدت مصادر طبية أن قطاع غزة فقد 76% من أجهزة التصوير الطبي، فيما تعمل الأجهزة المتبقية التي تشكل 24% فقط في ظروف فنية صعبة مع تزايد الحاجة إلى الخدمة وصعوبة إجراء الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار. قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممية أوتشا إن الأحوال المعيشية في غزة ما تزال متردية للغاية، مشيرا إلى أن معظم الناس نازحون ويتعرضون لمخاطر صحية وبيئية مستمرة، إضافة للهجمات المستمرة التي تطال المناطق السكنية. وقال المكتب في تقريره إن من بين الشاحنات التي تنقل المعونات من مصر إلى غزة تمكنت شاحنة واحدة من كل شاحنتين من تفريغ حمولتها على المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل على حدود غزة خلال 10 أيام الأولى من أيار. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية لأن أكثر من 43,000 شخص في غزة أصيبوا بإصابات غيرت مجرى حياتهم، في حين ما تزال خدمات إعادة التأهيل ترزح تحت ضغوط تفوق طاقتها. وفي الضفة الغربية أشار المكتب إلى أن 45 مبنى يملكها فلسطينيون تم هدمها من قوات الاحتلال بين 15 و11 من أيار، مشيرا إلى تسجيل زيادة الحادة في عنف المستعمرين، إذا ارتفع المتوسط الشهري للحوادث التي تسببت بسقوط ضحايا أو الحاق أضرار بالممتلكات بمقدار 14 ضعفا منذ 2020. طالبت الأمم المتحدة إسرائيل باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. وأورد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقرير جديد أن أفعالا تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 تشكل انتهاكا فادحا للقانون الدولي وتحاكي أحيانا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعا تورك إسرائيل إلى أن تحرص من الآن على عدم قيام جنودها بأفعال إبادة وأن تتخذ كل ما يلزم من تدابير للحيلولة دون التحريض على الإبادة والمحاسبة على أفعال مماثلة. بدوره حذر رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة أغيث سونغاي من أن عمليات القتل و تدمير البنية التحتية استمرت بشكل شبه يومي في غزة، فيما لا تزال الأوضاع الإنسانية العامة كارثية. أفاد التقرير بحدوث نزوح قسري على نطاق واسع في غزة والضفة الغربية المحتلة على السواء. في المحافظات الشمالية شيعت جماهير غفيرة مساء أمس جثمان الشهيد محمود العملي في مسقط رأسه في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل. وكان العملي وهو متزوج وأب لأربعة أطفال قد أصيب ولامس برصاص قوة الاحتلال، وقد وصفت حالته بالحرجة ليعلن عن استشهاده.

أمس متأثرا بإصابته. أحرق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال مساء أمس راضية في بلدة الكرمل جنوب الخليل، كما أحرق مستعمرون مساء أمس راضية زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما أتت النيران على مساحات واسعة. في نابلس سرق مستعمرون مركبة قرب بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، كما نصب مستعمرون كرفانات إضافية في البؤرة الاستعمارية الجديدة بين قرية أوسرين وبلدة بيتا جنوب نابلس. في ملف الأسرى، حذر مدير نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك من تدهور خطير على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة في معتقل مجدو، حيث تتزايد المخاوف على حياة الأسرى المرضى والقاصرين في ظل استمرار الإجراءات العقابية والتضييق الممنهج بحقهم. وكان تقرير للأمم المتحدة قد قال إن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجسدي، ومنوها إلى أن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب ومن بينها أطفال. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح أمس النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. أوضحت رئاسة المؤتمر في مؤتمر صحفي عقد في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله أن نسبة المشاركة في الاقتراع لأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري في الساحات الأربع بلغت 94.64%، وبلغ عدد أعضاء المؤتمر 2595، وتنافست 59 عضوا على 18 مقعدا في المركزية و450 عضوا على 80 مقعدا في الثوري. أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نائب رئيس بعثات الحج الفلسطينية عصام عبد الحليم عن اكتمال وصول جميع حجاج دولة فلسطين من الدفعتين الأولى والإضافية إلى مكة المكرمة سواء عبر المنافذ البرية أو الجوية. في لبنان استشهد 5 مواطنين وأصيب 15 آخرون بقصف الاحتلال على بلدات جنوبي أو على بلدات في جنوبي لبنان. أرسلت إيران مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. أكد مصدر باكستاني أن إسلام أباد شاركت أحدث مقترح لها مع واشنطن، لكن المصدر أشار إلى أن إحراز تقدم أمر صعب. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا العرض الإخباري المفصل قدمناه لكم من صوت فلسطين، وبعد قليل ننتقل إلى بث مشترك مع تلفزيون فلسطين. إلى اللقاء.

المقدسي في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. بدورها حضرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المباني التاريخية والعقارات الفلسطينية والأوقاف الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك. وأكدت الأمانة العامة أن هذه المخططات تأتي ضمن سياسات التهويد الرامية إلى فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة على الأرض لتغيير هوية القدس المحتلة ومحاولة المساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة وطمس الإرث الحضاري والتاريخي والثقافي العريق للشعب الفلسطيني فيها. كما أعربت عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على مخطط استيطاني يقضي بتحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الذي جرى الاستيلاء عليه قسرا وبشكل مخالف للقانون الدولي في مدينة القدس المحتلة إلى متحف ومقر لما يسمى وزارة الأمن الإسرائيلية.

0: الفلسطينيين مدانين بارتكاب عمليات ضد إسرائيليين، بدأت دولة الاحتلال فعليا بتنفيذ خطوات قانون إعدام الأسرى، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أفي بلوت على تعديل للأوامر العسكرية يسمح بتطبيق القانون داخل المحاكم العسكرية في الضفة الغربية. وجاءت الخطوة بعد مصادقة الكنيست في نهاية آذار الماضي على القانون الذي بادر إليه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وحزب عتمة يهوديت في واحد من أكثر التشريعات تطرفاً وعنصرية في تاريخ دولة الاحتلال. وتكشف التطورات الأخيرة أن تمرير القانون داخل الكنيست لم يكن كافياً لتطبيقه على الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب خضوع المنطقة لمنظومة أوامر ومحاكم عسكرية منفصلة عن القانون المدني الإسرائيلي، لذا دفعت حكومة الاحتلال نحو تعديل ما يسمى بأمر تعليمات الأمن العسكري، بما يمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين. واعتبر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن عهد الاحتواء انتهى على حد تعبيره، بينما تفاخر المتطرف إيتمار بن غفير بأن حكومته وعدت ونفذت في خطاب يعكس تصاعد نزعة الانتقام والعقاب الجماعي داخل اليمين الصهيوني الحاكم. ويرى مراقبون وجهات حقوقية أن القانون لا يشكل مجرد تعديل قانوني، بل يمثل انتقالا خطيرا نحو تكريس نظام قضائي تمييزي يستهدف الفلسطينيين تحت غطاء ما يسميه الاحتلال بمكافحة الإرهاب. فالقانون الذي يسمح بالإعدام شنقا جاء بصياغات فضفاضة تفتح الباب أمام استخدامه سياسيا وقوميا، بينما يواصل اليمين الإسرائيلي بقيادة بن غفير استثماره لتحشيد قاعدته المتطرفة وتعزيز خطاب الدم والعقاب، كما حذرت مؤسسات قانونية وحقوقية من تحويل المحاكم العسكرية إلى منصات لإصدار أحكام الإعدام بحق الفلسطينيين، ما قد يضع إسرائيل أمام اتهامات متصاعدة بخرق القانون الدولي وتعميق نظام الفصل العنصري في الأراضي المحتلة. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: إلى ذلك قال النادي الأسير أن أدخال تعديلات على الأوامر العسكرية المطبقة في الضفة الغربية بما يقضي بتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية يشكل تصعيدا خطيرا جديدا في سياق المشروع الاستعماري الإبادي الذي تمارسه منظومة الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا. وأوضح النادي الأسير أن توسيع تطبيق الإعدام بعد نحو شهرين من إقرار ما يسمى قانون إعدام الأسرى، وكذلك بعد فترة وجيزة من إقرار قانون إنشاء محاكم خاصة لمعتقلي غزة الذين تدعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث 7 من تشرين الأول 2023، يؤكد مجددا حجم المخاطر الوجودية التي تهدد الفلسطينيين في ظل حالة العجز الدولي الممنهجة واستمرار تجاهل الاحتلال لكل النداءات والمطالبات الدولية بوقف تشريعاته العنصرية والإبادية. وفي ظل تواطؤ دولي وفر للاحتلال غطاء سياسيا وقانونيا بمواصلة جرائمه. ميدانيا، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا بينها مأهولة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وأفاد رئيس بلدية تقوع صقر سليمان بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الحلقوم غرب البلدة وأخطرت بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا، وتضمنت الاختارات إمهالهم أسبوعا لتنفيذ ذلك علما أنه تم إخطارها سابقا. إلى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال عمارة سكنية قيد الإنشاء في قرية الولرج شمال غرب بيت لحم بدعوى البناء دون ترخيص. واقتحمت قوات الاحتلال القرية برفقة آليات بينها أكثر من 4 شاحنات تحمل جرافات وآليات ضخمة ترافقها قوات كبيرة من الجيش، حيث شرعت بتجريف أجزاء من الشوارع والسلاسل الحجرية قبل أن تصل إلى العمارة السكنية التي تعود للمواطن أحمد نصار أبو التين وتشرع بهدمها.
2: كل هذا يأتي في السياق يعني التضييق على السكان ومنعهم من التوسع الطبيعي في البنيان.

0: ما جرى اليوم هو يعني من رأى الآليات على مدخل قرية الولجة والشاحنات التي كانت تحمل هذه الآليات يعني اعتقد أن لن يبقى بيت في داخل الولجة موجود. هجوم بشكل عنيف، جرفوا أراضي وشوارع وسلاسل حجرية، وصلوا إلى بناء قيد الإنشاء من 3 طوابق للسيد أحمد نصر أبو التين، وقاموا بهدمه. أكثر من 4 ساعات عملية الهدم، قاموا بهرس البيت، يعني لم يبقوا من المبنى شيء.
1: إلى ذلك تتصاعد الاقتحامات والاعتداءات في محافظة الخليل مع استمرار قوات الاحتلال والمستوطنين في تنفيذ حملات دهم واعتقال واعتداءات طالت عددا من البلدات والتجمعات.
2: اقتحامات واعتداءات متزامنة تشهدها محافظة الخليل مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين هجماتهم على عدد من البلدات والتجمعات الفلسطينية عبر حملات دهم واعتقال واعتداءات مباشرة طالت المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من المحافظة.
3: هذا الجيش الرعاة المجرمين ينتشرون في كل أحياء محافظة الخليل، في القرى والخرب والبلدات والمدينة، طوال الليل وطوال النهار يقومون باقتحام البيوت، طرد المواطنين من بيوتهم، التخريب، السرقات، الاعتداء على المواطنين بدون سبب بدون مبرر. يعني هؤلاء يتركون من أجل التنكيل والإرهاب بكل أبناء شعبنا.
2: واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل وبلدة ترقوميا غربا وقرية لتواني بمسافة ريطة جنوبا، ونفذت عمليات دهم وتنكيل اعتقلت خلالها مواطنين 2. وفي جنوب يطا هاجم مستوطنو مستوطنة سوسيا قرية وادي الرخيم وألقوا زجاجات حارقة تسببت بإصابة مواطن بحروق وأضرار مادية في ممتلكات الأهالي.
4: هذه كلها سياسة واضحة تماما ترعاها الحكومة الإسرائيلية، ويقف خلفها الجيش الإسرائيلي وتقف خلفها الشرطة الإسرائيلية، ممارسات ممنهجة وبخطوات متتابعة ومتوالية من أجل الانتقام من المواطن الفلسطيني، من أجل التنكيل بالمواطن الفلسطيني.
2: وفي بادية يطا جنوب الخليل وزعت ما تسمى الإدارة المدنية أكثر من 15 إخطارا بوقف العمل، استهدفت مساكن ومنشآت زراعية في قرية أم قصة ضمن سياسة متواصلة تهدف إلى محاصرة الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا عن أراضيهم. محمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
1: أصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا بالاستيلاء على أراضي في بلدة قباطية بمحافظة جنين، وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا بالاستيلاء على 22 دنما من أراضي البلدة القريبة من منطقة حداد السياحية لصالح مستوطن كديم وجانيم المخلاة التي يعمل الاحتلال على إعادة إقامتها في المنطقة الشرقية من جنين. شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراضي في بلدة عزون شرق قلقيلية، وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة وشرعت باقتلاع أشجار زيتون معمرة بعرض يقدر بنحو 500 متر وعلى امتداد طولي يحيط بمستوطنة معالي شمرون الجاثمة على أراضي البلدة دون سابق إنذار. يصعد الاحتلال من إجراءاته للتضييق على المواطنين في الأغوار الشمالية عبر نصب المزيد من البوابات الحديدية التي تفصل القرى عن بعضها البعض، إضافة إلى تصنيف مناطق واسعة كمناطق عسكرية.
5: تشهد الأغوار الشمالية تصعيدا في إجراءات الاحتلال من خلال وضع البوابات الحديدية على مداخل عدد من القرى والتجمعات، كما حصل مؤخرا في بردلة وكردلة وعطوف والرأس الأحمر في إطار محاولات فرض العزل والتقسيم والتحكم بحركة المواطنين وتقييدها وعزل التجمعات عن محيطها، بما يفاقم معاناة الأهالي ويؤثر على حياتهم اليومية.
6: عملية الإغلاق لهذه البوابات هي عملية فصل كامل ما بين المواطن الفلسطيني وما بين أرضه ومزارعه التي يعني معظم هذه المزارع قد جف بسبب قلة المياه وبسبب منع المياه لمدة 27 يوم في البداية. هناك جريمة ترتكب على مدار الساعة، وهناك وضع خطير يعني يمر به الشعب الفلسطيني، وهذه مرحلة خطيرة، هذا منعطف خطير يمر به الشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني.

0: فلسطيني.
1: ويترافق ذلك مع وضع إشارات على مداخل العديد من التجمعات تصنفها كمناطق عسكرية ومناطق إطلاق نار، إلى جانب طلاء المكعبات الإسمنتية باللون الأحمر وكتابة عبارات تحذيرية مثل منطقة إطلاق نار، الدخول ممنوع، رغم أن هذه المكعبات كانت موجودة منذ سنوات كما في الفارسية وعين الحلوة وسهل عطوف دون توضيح رسمي لأسبابه.
0: في أي منطقة؟ في منطقة الفارسية، في منطقة الحديدية، في منطقة مكحول، في منطقة حمصة، كل مغتصب هناك يعني لديه إمكانياته ولديه التعليمات التي يريد تنفيذها على هذه الأرض، ومن أجل طرد العائلات الفلسطينية أولا، تهجيرهم قسريا، وإنهاء الوجود الفلسطيني تحت كل الظروف وبأي طريقة، والسيطرة على الأراضي والاستحواذ عليها وتسليمها إلى عصابات المستعمرين الذين يقومون بزراعتها ويقومون بوضع البؤر الاستيطانية عليها.
1: ويأتي هذا التصعيد ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تهجير السكان عبر تحويل الأراضي إلى مناطق عسكرية مغلقة، تمهيدا للسيطرة عليها وتسليمها لاحقا للجمعيات الاستيطانية للتوسع والبناء في إطار مخطط ممنهج للسيطرة على أراضي الأغوار. يهدف الاحتلال بهذه الإجراءات إلى فرض واقع عسكري جديد يقيد فيه حركة أبناء شعبنا ويجبرهم على الرحيل قسرا من أراضيهم لتحقيق مطامع الاحتلال والاستيطان. من قرية عطوف والرأس الأحمر، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
2: اقتحم مستوطنون بلدة سنجل شمال شرق رام الله وأدوا طقوسا تلمودية عند مدخلها. وأفاد الناشط محمد غفري بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المدخل الشمالي للبلدة وأدت طقوسا تلمودية. أحرق مستوطنون بحماية قوة الاحتلال أراضي زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو علي بأن مستوطنون أضرموا النار في أراض زراعية بمنطقة السهل الشرقي، ما أدى لاحتراق معظم الأراضي الزراعية في المنطقة. وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بعد الحريق لتأمين الحماية للمستوطنين، ومنعت المواطنين من الاقتراب وأطلقت الرصاص الحي تجاههم دون أن يبلغ عن إصابات. في شأن الدبلوماسي، طلبت الأمم المتحدة إسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. وأورد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقرير جديد أن أفعالا تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 27 أكتوبر 2023 تشكل انتهاكا فادحا للقانون الدولي وتحاكي أحيانا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعا تورك إسرائيل إلى احترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتخاذ تدابير للحؤول دون وقوع إبادة جماعية في غزة. وقال رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة أجس سونغهاي أن وقف إطلاق النار قلص مستوى العنف الهائل الذي كان قائما وأتاح مساحة إنسانية محدودة، لكنه حذر من أن عمليات القتل وتدمير البنية التحتية استمرت بشكل شبه يومي فيما لا تزال الأوضاع الإنسانية العامة كارثية. كما حذرت مصادر طبية في قطاع غزة من تفاقم معاناة مرضى ارتفاع ضغط الدم في قطاع غزة، حيث يواجه نحو 225 ألف مريض مخاطر متزايدة نتيجة نقص الأدوية وتدهور الخدمات الصحية. وأشارت إلى أن توقف الفحوصات الدورية لفترات طويلة يعيق الكشف المبكر عن المرض والسيطرة عليه، فيما أدى تدمير مراكز الرعاية الأولية لغياب التشخيص والمتابعة الطبية. وأضافت أن انعدام الغذاء الصحي المتوازن وتدهور الأوضاع البيئية يزيدان من خطورة المرض في ظل بيئة ملوثة وغير صحية. كما حذرت من أن النزوح المتكرر والضغوط النفسية الناتجة عن الحرب والفقر والبطالة ترفع احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة وجلطات مفاجئة. مع ارتفاع درجات الحرارة في قطاع غزة، تتفاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين دمر القصف الإسرائيلي منازلهم وأجبرهم على ترك مدنهم وقراهم والعيش داخل خيام متهالكة وسط تدهور للأوضاع الإنسانية واستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023.
3: مع ارتفاع درجات الحرارة في قطاع غزة، تتفاقم معاناة مئات آلاف النازحين الذين أجبرهم العدوان على مغادرة منازلهم المدمرة والعيش داخل خيام متهالكة تفتقر لأدنى مقومات الحياة وسط أوضاع إنسانية وصحية متدهورة. أكثر من 288 ألف أسرة تعيش حاليا داخل خيام ومراكز إيواء متهالكة في مختلف مناطق القطاع، تضم أكثر من 1,000,000 نازح فقدوا منازلهم جراء الحرب المستمرة. ففي منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث تنتشر آلاف الخيام المتلاصقة على امتداد الشريط الساحلي، يحاول النازحون التخفيف من أثار الحر الشديد بوسائل بدائية في ظل غياب الكهرباء ووسائل التبريد وشح المياه والخدمات الأساسية. كما تعاني العائلة النازحة من تهلك الخيام التي لم تعد توفر الحماية من تقلبات الطقس، سواء خلال الشتاء أو مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، إلى جانب انتشار الحشرات والبعوض والزواحف داخل المخيمات. وتشهد المناطق الساحلية في قطاع غزة ارتفاعا تدريجيا وملموسا في درجات الحرارة، حيث تتجاوز في بعض المناطق 35 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة داخل الخيام إلى أكثر من 45 درجة بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة. وتزداد معاناة العائلات النازحة مع النقص الحاد في المياه في وقت تضطر فيه الأمهات إلى استخدام المياه بشكل متكرر لتبريد أجساد الأطفال خوفا من ضربات الشمس والإجهاد الحراري. في المقابل يحذر أطباء وعاملون في القطاع الصحي من تصاعد المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة داخل مخيمات النزوح، خاصة بين الأطفال وكبار السن والمرضى المزمنين، في ظل تدهور الخدمات الصحية ونقص الأدوية والمياه النظيفة. وأكدت مصادر صحية أن معظم الخيام غير مؤهلة للسكن الآدمي ولا توفر الحد الأدنى من الحماية الصحية أو البيئية، ما يزيد من انتشار الأمراض الجلدية والجفاف والإجهاد الحراري، خاصة مع استمرار تدهور النظام الصحي ونقص الإمكانيات الطبية. ومع استمرار الحرب وغياب حلول سريعة لإعادة الإعمار أو توفير مساكن بديلة، يواجه النازحون في قطاع غزة صيفا جديدا داخل خيام لا تقيهم حرارة الشمس، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية. دالين كراكرا، تلفزيون فلسطين.
2: شهدت مدينة باترسون الأمريكية فعاليات جماهيرية واسعة دعما لفلسطين ولهويتها الوطنية. المزيد في تقرير رايا شتاوي.
4: لم يكن شارع فلسطين في مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية مجرد مكانا لفعالية سنوية، بل مساحة تجمعت فيها الذاكرة الفلسطينية بكل رموزها، من الكوفية والدبكة إلى الأعلام والهتافات والصور التي حملها المشاركون. آلاف الفلسطينيين والعرب ومتضامنون أمريكيون شاركوا في الفعالية التي ينظمها مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية في نسخة خامسة تحولت مع السنوات إلى حدث يتجاوز الطابع الثقافي التقليدي. ففي ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة وتصاعد النقاش داخل الولايات المتحدة حول رواية الفلسطينية، لم تعد هذه الفعاليات تقرأ فقط كمهرجانات شعبية أو مناسبات تراثية، بل كجزء من معركة أوسع على الرواية والذاكرة والتمثيل داخل المجتمع الأمريكي. هنا في واحدة من أكبر المدن الأمريكية التي تحتضن الجالية العربية والفلسطينية، يتحول اسم بالستاين واي من مجرد لافتة شارع إلى عنوان لحضور فلسطيني متجذر تحاول الجالية الفلسطينية من خلاله تثبيت هويتها ونقل روايتها إلى الأجيال الجديدة. الفعالية شهدت عروضا تراثية وفنية وفعاليات شعبية وأطعمة فلسطينية، إلى جانب مشاركة واسعة من عائلات فلسطينية حرصت على حضور أبنائها، في مشهد عكس محاولة ربط الجيل الفلسطيني المولود في الولايات المتحدة بجذوره الثقافية والوطنية داخل الفضاء الأمريكي. وبين الأغاني الشعبية والأعلام الفلسطينية بدأ شارع فلسطين في باترسون وكأنه مساحة صغيرة تستعيد فيها الجالية شيئا من الوطن، وتحاول من خلالها إبقاء فلسطين حاضرة في الذاكرة حتى على بعد الآلاف من الكيلومترات. لتلفزيون فلسطين رايا شتاوي.
2: اعترضت بحرية الاحتلال اسطول الصمود العالمي الذي ابحر من تركيا الاسبوع الماضي حاملا مساعدات لقطاع غزة وفق ما اكد المنظمون. وفي التفاصيل، فان 4 سفن حربية اسرائيلية اقتربت من سفن اسطول الصمود قبالة سواحل قبرص وطلبت ايقاف محركات السفن والمراكب وقامت باعتدائها واقتحامها. وأفادت المتحدثة باسم أصول الصمود الذي يضم 50 سفينة

0: بأن جنود الاحتلال استولوا على كل السفن تقريبا، مشيرة إلى فقدان الاتصال بها. وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اعتقلت 100 ناشط من الأسطول. في الشان اللبناني، حيث واجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بإخلاء سكان قرى حاروف وبرج الشمالي ودبعال جنوب لبنان، وشهدت عدة قرى قصفا بطائرات الاحتلال ومدفعيته، ما أسفر عن تدمير في المنازل والبنى التحتية تزامنا مع تحليق طيران الاحتلال المسير في أجواء جنوب لبنان. إلى ذلك، ورغم دخول هدنة وقف النار الممتدة بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، عادت إسرائيل لاستكمال خروقاتها، وقد غار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات عديدة وصولا إلى البقاع، أدت إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات ومزيد من الدمار والنزوح.
1: مع دخول الهدنة الممددة ل 45 يوما حيز التنفيذ فجر الاثنين بعد جولة المفاوضات الثالثة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تتجه الأنظار إلى مدى التزام إسرائيل وحزب الله بوقف إطلاق النار وسط اتصالات سياسية ودبلوماسية مكثفة لتثبيت الاتفاق ومنع انهياره بعدما انتهت المرحلتان السابقتان من التهدئة من دون تحقيق وقف فعلي للأعمال العسكرية. ففي الجنوب لم تحمل الهدن السابقة أي هدوء ميداني حقيقي، بل شهدت تصعيدا واسعا، إذ واصلت إسرائيل غاراتها الجوية وعمليات التوغل، ووسعت نطاق سيطرتها داخل قرى حدودية متجاوزة الخط الأصفر الذي رسمته بداية، واحتلت من خلاله عشرات القرى ودمرت وهجرت أبنائها، وهي فعليا تتخذ من فترات التهدئة فرصة لفرض واقع أمني جديد، ومواصلة سياسة الاستنزاف العسكرية وصولا إلى مناطق في عمق الجنوب، لا سيما قضائي صور والنبطية اللذان يشهدان تصعيدا خطيرا، وقد أدى القصف على عشرات البلدات فيهما إلى دمار كبير وصولا إلى محيط صيدا. ميدانيا جددت إسرائيل خرقها لوقف النار، ولو أن قرى القطاع الغربي والأوسط شهدت هدوءا حذرا بعد منتصف الليلة، إلا أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية واصلت التحليق فوق أجواء مدينة صور بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات صباحا في القطاع الغربي. وفي بعلبك، استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أدى إلى ارتقاء أب وابنته البالغة 17 عاما وإصابة سيدة وطفلة وجميع الضحايا بحسب وزارة الصحة من الفلسطينيين. ولاحقا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات بينها معركي وتبنين ومجدل سلم ودير الزهراني، فيما أدت إحدى الغارات على حاروف في قضاء النبطية إلى سقوط شهيدين وجريحة بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدات عديدة من بينها كفر تبنيت ودير عامس. وفي موازاة التصعيد، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء عاجلة لسكان بلدات حاروف وبرج الشمالي ودبعال. في ظل هذه التهديدات المتتالية، يمتنع الجنوبيون عن العودة إلى قراهم البعيدة نسبيا عن الحدود، ما يفاقم عداد النزوح وسوء الوضع الإنساني في البلاد. في السياق السياسي، لا يتوقف لبنان الرسمية عن مساعيه لتثبيت التهدئة، معولا على ضغط واشنطن الجدية على تل أبيب، فيما تنقل مصادر رسمية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يجري اتصالات مباشرة مع الوسيط الأمريكية للضغط باتجاه إلزام إسرائيل تنفيذ الاتفاق، فيما يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري التواصل مع حزب الله لضمان التزامه ببنود وقف النار في محاولة لمنع أي خرق قد يؤدي إلى انهيار التهدئة. هدن هشة وحالة ترقب ومخاوف متزايدة من استمرار المواجهة الميدانية التي تضاعف في كل يوم الخسائر البشرية ومسح كرة إضافية بفعل القصف والتدمير المتواصل في حرب باتت تستنزف لبنان برمته. لتلفزيون فلسطين، هلا سلامي بيروت.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه علق هجوما على إيران للسماح بسير المفاوضات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وذلك بعدما أرسلت إيران مقترح سلام جديد إلى واشنطن. وذكر ترامب أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بعد من شن هجوم على إيران، وأصدر تعليمات أخرى بالاستعداد للمضي في هجوم شامل وأوسع نطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. وعبر ترامب في وقت سابق عن أمله في الاقتراب من إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. وتعرض ترامب لضغوطات من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه معاودة فتح مضيق هرمز والحد من التبعيات الاقتصادية للحرب. أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نائب رئيس بعثات الحج الفلسطينية عصام عبد الحليم عن اكتمال وصول جميع حجاج دولة فلسطين من الدفعتين الأولى والإضافية إلى مكة المكرمة سواء عبر المنافذ البرية أو الجوية. أوضح عبد الحليم أن الحجاج من المحافظات الجنوبية ممن يقيمون خارج القطاع ومن المحافظات الشمالية والقدس الشريف البالغ عددهم 6600 حاجة قد اكتمل وصولهم إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أنه جرى توزيعهم على 6 فنادق رئيسية داخلها، وأشار إلى توزيع البعثات الإرشادية والوعظية على كافة الفنادق لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية والدينية لضيوف الرحمن، مؤكدا أن جميع الحجاج الفلسطينيين بخير ويتمتعون بصحة ممتازة. أضاف عبد الحليم أن الطواقم الإدارية والهندسية تواصل عملها في متابعة تجهيز المواقع المختصة لحجاج فلسطين في مشعري ميناء وعرفة استعدادا لتصعيدهم في يوم عرفة ضمن خطة متكاملة لنقلهم بواسطة الحافلات من مقر إقامتهم إلى المشاعر المقدسة. أحيت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية ذكرى النكبة 78 من خلال مهرجان حاشد أكد الحضور فيه على حق العودة. وفي أريحة نظمت اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين مسيرة شموع في مخيم عين السلطان وصدعوات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء شعبنا.
2: لن نرحل جذورنا أعمق من دماركم. تحت هذا الشعار أحيت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية بالشراكة مع اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين الذكرى 78 للنكبة.
3: رسالتنا واضحة، رسالتنا التربوية في مدارسنا هي رسالتنا الشعبية، نحن باقون في أرضنا لن نرحل، دمارهم لن يؤثر علينا، متجذرون في أرضنا، هذه رسالتنا التربوية التي نشأ عليها طلابنا وهي الرسالة التي يتبناها جميع فئات شعبنا الفلسطيني.
2: فقرات فنية ووطنية حملت عدة رسائل طالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها بحق أبناء شعبنا والاعتراف بحقوقه في الحرية والعودة إلى أرضه وبيته. إن إحياء ذكرى النكبة ما هو إلا تذكير للعالم بمعاناة شعبنا المستمرة الناجمة عن تنصل الاحتلال من التزاماته ورفضه تنفيذ القرارات الدولية. وفي محافظة أريحة انطلقت مسيرة شموع في مخيم عين السلطان إحياء لذكرى النكبة وتأكيدا على التمسك بحق العودة وسط دعوات للاستمرار في تنشيط الذاكرة الوطنية في ظل تواصل التهجير والمعاناة.
4: نؤكد لأبناء شعبنا الفلسطيني بأننا متمسكين بحقنا بالعودة مهما طال الزمن. هذه الفعاليات تؤكد للعالم أجمع بأن شعبنا الفلسطيني لن ينسى قضيته مهما طال الزمن.
5: 78 عاما من المعاناة، نكبات متكررة تعرضها الشعب الفلسطيني وما زال صامدا وسيبقى صامدا حتى حق العودة والرجوع والعودة إلى أرضنا التي هجر منها آباؤنا وأجدادنا قصرا.
2: ويأتي إحياء ذكرى النكبة هذا العام بالتزامن مع تصاعد جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا والمحاولات المستمرة لتهجير الفلسطيني عن وطنه وأرضه خدمة للمشروع الاستيطاني. لتلفزيون فلسطين أنا للجدع.
0: في بلدة صبصية شمال غرب نابلس أجرى وزيري الثقافة والسياحة جولة ميدانية تضمنت لقاءات رسمية داخل أبرز المعالم الأثرية في البلدة تأكيدا على مكانتها التاريخية والحضارية ورفضا للمخططات الإسرائيلية التي تستهدف الموقع الأثري بشكل متواصل.
6: بهدف تسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وحماية الإرث التاريخي من محاولات التهويد استقبلت بلدة صبصتيا شمال غرب نابلس وزيري الثقافة والسياحة ضمن جولة ميدانية تضمنت لقاءات رسمية ومسارا سياحيا داخل أبرز المعالم الأثرية في البلدة تأكيدا على مكانتها التاريخية والحضارية ورفضا للمخططات الإسرائيلية التي تستهدف الموقع الأثري بشكل متواصل.
7: حقيقة احنا اليوم طبعا وجودنا في سباستيا له دلالة هامة انه هذه سباستيا مستهدفة بشكل كبير، ووزارة السياحة والآثار طبعا احنا كوزارة حضرنا كل ملف تسجيل على التراث العالمي، وان شاء الله راح يكون الملف

0: يعني على طاولة اليونسكو في شهر 7، نتأمل يتم الموافقة عليه. احنا يعني نبذل كل جهدنا من أجل حماية هذه المواقع يعني وإحاطتها بكل ما نستطيع من حماية حتى يعني تكون تحت سيطرتنا، بالرغم من كل إجراءات الاحتلال اللي بيحاول حتى تغيير القوانين في الضفة الغربية والسيطرة على كل المواقع الأثرية.
1: طبعا نحن نتحدث عن استهداف إسرائيلي واضح للموروث الثقافي الفلسطيني من أجل محو وطمس الهوية الفلسطينية، وهم يحاولون سرقة حتى التراث الفلسطيني والمواقع الأثرية والتراث اللامادي الفلسطيني، ودورنا هنا أن نعزز هذا التراث، نؤكد على أهمية الحفاظ عليه من خلال التواجد كمسؤولين وكأفراد وكمواطنين في هذه المواقع التي نعتبر أنها في مجملها تشكل الهوية الفلسطينية، وهي معالم تاريخية فلسطينية يجب الحفاظ عليها، يجب صونها.
2: وتأتي هذه الجولة في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات الإسرائيلية على البلدة الأثرية، وسط محاولات متواصلة لفرض السيطرة على الموقع وتغيير طابعه التاريخي، الأمر الذي يدفع الجهات الرسمية والثقافية إلى تكثيف حضورها في سباستيا تأكيدا على هويتها الفلسطينية ومكانتها الحضارية.
3: هذه دولة استعمارية لا يوجد لها أي جذور، وتحاول تزييف التاريخ من خلال اقتلاع الآثار الفلسطينية ومن خلال محاولات إعادة صياغة التاريخ من أجل أن تجد لها جذور مزيفة في هذه المنطقة. لذلك نحن مهمتنا هو الدفاع عن جذورنا التاريخية في على نطاق اليونسكو. نحن مهمتنا هو توثيق بأن هذه مناطق أثرية فلسطينية، تثبيت بأنها تعود للشعب الكنعاني وما قبل الشعب الكنعاني.
4: يعني اليوم نحن موجودين هون، احنا ووزير السياحة ووزير الثقافة وسفير فلسطين في اليونسكو، ايضا في سباستيا بعد تصريح الاحتلال ان هي توسيع استيطانة وفي المنطقة السباستيا، جينا نحن اصحاب الارض ونحن اصحاب التاريخ واصحاب الحضارة واصحاب الاثار. نحن الفلسطينيين جينا ننقل رسالة للبلدية ولكل مواطنين محافظة نابلس، يجب علينا أن نكون هنا ولا نرحل، نثبت هنا في المكان ولن نرحل من هذا المكان.
2: وفي سباستيا لا تبدو الحجارة مجرد آثار صامتة، بل هي شواهد حية على تاريخ فلسطيني يحاول الاحتلال طمسه عبر الاقتحامات المتكررة والتضييق على البلدة القديمة في محاولة لفرض روايته على واحد من أبرز المواقع الأثرية في فلسطين. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين.
5: تحت رعاية وزيرة العمل دكتور إيناس العطاري، أطلقت جمعية الرواد الثقافية والفنون برامج التدريب المهني، وافتتحت نادي الرواد لكبار السن في مخيم عايدة شمال بيت لحم ضمن مبادرة تجمع بين تمكين الشباب ورعاية كبار السن.
6: برعاية وزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري، أطلقت جمعية الرواد للثقافة والفنون برامج التدريب المهني، وافتتحت نادي الرواد لكبار السن في مخيم عايدة شمال بيت لحم في خطوة تجمع بين دعم الأجيال الشابة والعناية بحاملي الذاكرة الوطنية من أبناء المخيم.
7: نحن متواجدين اليوم بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء لتعزيز صمود المواطنين بكافة المحافظات والمخيمات. متواجدين اليوم احنا بمحافظة بيت لحم بمخيم عايدة من أجل افتتاح واعتماد برامج تدريب مهني لمركز رواد اللي بيستهدف كافة الفئات بما فيها كبار السن، في استهداف أيضا للنساء وتمكينهم وذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا هذا المركز اللي هو بيناسب أهل المخيم، المركز المبدع اللي فيه برامج مختلفة، وكوزارة عمل بنعمل على دعمهم وتمكينهم من خلال برامج مختلفة، منها التدريب خلال التدريب مدفوع الأجر، وبرامج بتعمل على ربطهم بسوق العمل من خلال إنشاء مشاريعهم الخاصة.
6: وجاءت المبادرة بالتعاون مع اللجنة الشعبية وبدعم من وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا، حيث تسعى برامج التدريب المهني إلى خلق الفرص وتعزيز القدرات وفتح آفاق جديدة نحو المستقبل أمام الشباب والنساء داخل المخيم.
8: حقيقة فكرة نادي كبار السن ولدت في الرواد كفكرة لفتح مجال وخلق مساحة آمنة ومساحة صحية.

0: لكبار السن المهمشين اجتماعيا والذين يفتقدون إلى أماكن تحتويهم وتهتم بهم من ناحية صحية، من ناحية اجتماعية، أيضا من ناحية تمكينية ومن ناحية تفريغية أيضا.
1: وجاء أيضا هذا المشروع في توقيت مهم جدا اللي هو ذكرى إحياء النكبة 78 اللي حلت بشعبنا الفلسطيني ولاجئينا، وهذا بعزز من تماسك وتثبتنا وتمسكنا وصمودنا في المخيم وتمسكنا بحقنا بالعودة إلى الديار إن شاء الله.
2: وفي الوقت ذاته يوفر نادي كبار السن مساحة اجتماعية وإنسانية تحافظ على حضور من عايشوا تفاصيل اللجوء ليبقوا جزءا فاعلا في الحياة المجتمعية ونقل الرواية الفلسطينية للأجيال.
3: من مخيم عايدة تصنع مساحات جديدة للأمل عبر مبادرات تحاول دعم الإنسان وتمكينه رغم قسوة الواقع وتحديات الحياة. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
4: بهذا التقرير نصل وإياكم مشاهدين لختام نشرة الحصاد، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. استشهاد شاب شرق خان يونس والاحتلال يواصل انتهاكاته ويقصف عدة أماكن في قطاع غزة. تشييع جثمان الشهيد محمود زياد العملة في بيت أولى بالخليل. أعلن النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح. البيان الختامي لمؤتمر فتح يؤكد أن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وهي الإنجاز السياسي الأهم لشعبنا. الأمم المتحدة تؤكد في تقرير جديد لها بأن هناك مؤشرات تفيد بتطهير عرقي في غزة والضفة. في الختام نستودعكم الله وإلى اللقاء.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، يدوب واعينا وعلى واحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وضربنا راحت، وكل مكان بنروحه ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معانا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت تتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا رب.

Давай, давай, давай.

الحمد لله، يعني على عطاء ورضا. في قبل الحرب كنا طبعا بيوتنا عامرة، كانت الأجواء أولادنا يحبوا مثلا أجواء العيد، أجواء الكعكة نعمل لهم، كان كل إشي ميسر وكل إشي مسهل الحمد لله. لكن رغم الحرب برضه بدناش نفس فرحة الأطفال، بدناش يعني إنه حرب، يعني بدنا نحاول يعني اللي بفرحش حاله، بدنا يعني زي ما بنحكي كيف ناخذ نقتبس الفرحة اقتباس. أكيد يعني هو في اختلاف، وأكيد في فقد، وأكيد في حزن، وأكيد لو قد ما بدك تكون فرحان مش هتكون سعيد زي ما كنت زمان. يعني أنا فقدت والدتي شهيدة رحمة الله عليها، أنا عمالي بحكي لأختي أم العز الكبيرة، بقول لهم نادولي أختي، نادولي أمي، نادولي أم نعيم، عشان بس تقعد وتبارك الإشي، يعني بما إنها أختي الكبيرة، فبحكي لهم بدي أمي، نادولي أمي تيجي. الحمد لله أعمل الكعك، وحتى في فيديوهات عندكم دائما أعمل وأحكي.

كل عام وانت بخير يا امي. هنا بعمل كعك وبعت لها الفيديو. وكنت ده لازم يعني اول ما اروح على العيد اخذ لها الكعك. وانا ان شاء الله كلنا احنا وخواتي هنطلع عن روحها كعك، لانه هي كانت تحب الطعم وكانت تحب الكعك وكانت تحب كل شيء. ان شاء الله هنطلعها عن روحها، عن روح جميع الاموات ان شاء الله. الله يرحمها ويحسن اليها يا رب. فرحة والله منقوصة كتير، يعني بيفرق كتير من هان قبل عن أول، كتير فرق. بنحاول نشركهم عشان ينبسطوا، عشان بكفي المعاناة اللي شافوها، بكفي على القليلة بضلهم يحملوا مي كل شوي رايحين جايين، على التكية رايحين جايين، بعانوا والله عانوا هالأطفال كتير. بنحاول نفرحهم على قد ما نقدر. المعمول، فرحة العيد، التزيين، زين الخيمة مثلاً، كل هذه تعظيم لشعائر الله، وغير كمان انه هي فعلا تراثنا كفلسطينيين بنضلنا نحافظ عليه رغم كل شيء، يعني حتى بنضلنا محافظين عليه، يتوارثوا اجيالنا، يتوارثوا اولادنا واولاد اولادنا، كلهم يتوارثوا حتى يضل ما يندثر هذا التراث. بما انه يعني اجواء العيد نهايه رمضان وجاي عيد، بلشنا نجهز اشياء الكعك، رحنا على السوق جبنا السميد، السمنه، العجوه، دقه الكعك، اتفقتنا وخواتي انه كل وحده بدها تعمل مثلا كميه، جهزنا الاغراض، صحينا الصبح بسيناهم قبل بيوم وجهزناهم، صحينا الصبح نشيطين ومجهزين كل شيء، مجهزين فرن، مجهزين أغراض الكعك كلها، الصواني، حدا بيخبز، حدا بيعمل العجوة، حدا بيجهز الكعك. الحمد لله كانت فاتحين تكبيرات العيد، كانت يعني أجواء حلوة كتير رغم كل اللي شفناه ورغم كل الفقد ورغم يعني كتير بنتذكر ناس عزيزين علينا، والحمد لله رب العالمين. بنحاول نفرح حالنا بأبسط الأشياء، حتى لو بخيمة، حتى لو رغم النزوح، رغم الفقدان، رغم كل شيء، الحمد لله رب العالمين. عملنا كعك والحمد لله كل عام وانتم بخير يا رب. اهم شيء اللمه، الحمد لله انه نكون ملمومين متجمعين حوالين بعض، يعني فقدنا امي، فقدت ابني، فقدنا اختي، اولاد اخويا، بس الحمد لله بنتمسك بالباقيين، بنحاول نكون جنب جنب بعض، ملتمين باجواء زي هيك برمضان، بعيد، لمت كعك، الحمد لله يعني إننا نكون حوالين بعض وملمومين متجمعين وبخير، هذا أهم شيء. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله رغم يعني رغم الخيام ورغم الدمار والنزوح وكل الأشياء هاد، إن شاء الله بإذن الله بيكون عيدنا أحلى وكعكنا أزكى وحياتنا أجمل بإذن الله رب العالمين.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض، ومش عارفين وين دار نصنا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس، ركام كلها يا خالي.

احنا في بئر حرم الرامع في مدينة الخليل، هو معلم اثري يعني له وزنه، مكانته كتير مهمة عند السياح زائرين مدينة الخليل. كمرشدة سياحية كتير كان في إلي جولات في بئر حرم الرامع. هاي المنطقة كتير مهمة لكتير من السياح والزوار لمدينة الخليل، لكن المأساة اللي احنا منعيشها في ظل الظروف اللي احنا منعيشها العصيبة، الحرب والاحتلال، بيمنع الناس من انهم يوصلوا. من فترة طويلة من 7 أكتوبر لما صارت الحرب ما كان في زوار، ما كان في سياح، ما كان في اهتمام بالمناطق السياحية والأثرية. الفكرة أنه إحنا لازم نشجع الناس يجوا يزوروا هذه الأماكن، يهتموا فيها، يحكوا عنها، نعمل عنها أفلام، نشاركها على السوشيال ميديا. وهي الفكرة اللي بتخلي هاي الأماكن دائما إلها روح وإلها مكانة، وبتعرف الناس عنها في جميع أنحاء العالم. تاريخ هاي البقعة مهم كتير، مش بس للمسلمين والمسيحيين، كمان لليهود. اليهود بيعتبروا انه هذا المكان مهم كتير إلهم، لانه هون تمت البشارة للسيدة سارة، وهذا المكان من الأماكن الأثرية المهمة كتير. يعني هم ممكن يستفيدوا منه بجذب السياح وبجذب الزائرين، وممكن يعملوا فيه قصة ويحولوها لجانبهم ولروايتهم اللي هي باستمرار بغيروا فيها وبحرفوا فيها. لما احنا نحكي عن المكان نحكي عن ذاكرة المكان، نحكي عن شهود عيان موجودين كانوا بالمكان، حكوا عن المكان، حكوا عن الشغلات الموجودة فيه. اللي درسناه عن ذاكرة المكان وتاريخ المكان وقصة المكان بأكد وجودنا بهذا المكان، بأكد تاريخنا، بأكد البصمة اللي موجودة لإلنا كفلسطينيين بهذا المكان، بأكد ارتباط بئر حرم الرامع بالخليل وذاكرة الخليل. كمرشدة سياحية وكأستاذة للسياحة والسفر لمدة 4 سنوات، كنت أشجع طلابي ولا زلت أشجع الطلاب على الأقل إنهم يجوا يعرفوا ذاكرة المكان وتاريخه وقصته. نعلم أولادنا من المدارس، نشجع المدارس إنها تعمل حملات توعوية وزيارات تعليمية لهالمكان لحتى يعرفوا تاريخ المكان وقصته، منهم أطفال لحد ما يكبروا ويحكوا عنها لأولادهم ولأولادهم عبر أجيال. هالمكان جميل كتير، لكن هو بحاجة لروح تحيي روح هالمكان، تذكرنا بتاريخه، بكل حجر قديه بيروي تاريخ أمجاد أجدادنا والناس اللي عاشت بهالمكان وخلت له قيمة وخلت له أثر. هالمكان بحتاج إنه إحنا نحييه بروح الناس اللي بتجي تحكي عنه، بتحضر الفيلم الموجود فيه. ممكن أعمل بوسترات، ممكن أعمل بروشورات تحكي عن المكان، وأختار اليوم نحكي بظروفة الذكاء الاصطناعي الـ AI، اليوم ممكن يعمل لنا فيلم، ممكن يعمل فيديو، ممكن يعمل الأشخاص الموجودين. نقدر إحنا اليوم عن طريق الذكاء الاصطناعي نوظف هالمكان، نعمل فيديو بالمحاكاة. ممكن نستخدم أفكار كتيرة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم اللي مستخدمة واللي في جميع أنحاء العالم بيعملوا عندها أفلام، وبيستخدموا النظارات باستخدام الـ 3D. كل هاي التقنيات الحديثة اللي اليوم الذكاء الاصطناعي بيوظفها في المعالم السياحية احنا بحاجة لها بهذا المكان.

نحن نتواجد في واحد من أهم المواقع الأثرية في الجنوب الفلسطيني وتحديدا في مدينة الخليل. هذا الموقع المسمى ببئر حرم الرامة أو منطقة بير حرم الرامة، حقيقة بالرجوع إلى تاريخ هذا الموقع، بدأت الحفريات الأثرية عام 1929، وهذا هو الاكتشاف الأول لهذا الموقع عن طريق البعث الألمانية بقيادة مادير. وبكل يعني أسف مادير لم يتبع نهج علمي حقيقي خلال هذه الحفرية العلمية، بالتالي غلب على الحفرية الطابع الأيديولوجي من حيث تعزيز الرواية التوراتية. فقيل عن هذا العالم الألماني بأنه كان يمسك المعول في يده اليمنى والتوراة في يده اليسرى، بالتالي النتائج التي تلخصت عن هذه الحفرية اللي استمرت يعني 9 مواسم أعطتنا انطباع بأنه كل النتائج لم تكن علمية حقيقية. فيما بعد في الفترة الإسرائيلية وقبل قدوم السلطة الوطنية زمن الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأرض، أجرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حفرية داخل هذا الموقع، والنتائج حقيقة كانت أيضا يعني توراتية لا تمت الحقيقة بصلة. في العام 1994 منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية بدأت وزارة السياحة والأثار الفلسطينية بالتركيز على هذا الموقع وبدراسة المعلومات الحقيقية، ولا تأتي هذه الدراسة إلا من خلال إقامة حفرية أثرية علمية. وقد تلخصت الجهود من خلال شراكتنا مع جامعة بواتي الفرنسية، وبدأنا أعمال الحفر واكتشاف الموقع. بدأنا في الموسم الأول استكشاف هذا الموقع، وقمنا بعملية مسح أثري من خلال وجود العديد من خبراء المختصين في دراسة العظام واللقى الأثرية، إضافة لعلماء مختصين في طبوغرافية الأرض واللاندسكيب. وبالتالي تبين بأن الموقع وبأن كل ما نشر عن الموقع من نتائج سابقة كانت كلها نتائج غير علمية دقيقة. هذا الموقع هو موقع يعني كنعاني فلسطيني متجذر منذ آلاف السنين. الفترة الأولى لهذا الموقع وأقدم فترة كان يعود للتاريخ الفترة اليونانية، وبالتالي كان هناك في هذا المكان الذي نجلس فيه في الفترة اليونانية كانت بلدة تريبنت. هذه البلدة كانت أكبر سوق في منطقة الجنوب الفلسطيني، وضمن ما ذكره المؤرخون في تلك الفترة وفي فترات لاحقة كان يؤم هذا السوق العديد من التجار من منطقة بلاد الشام بشكل عام ومن مصر. في الفترات اللاحقة تحديدا في القرن الأول والقرن الثاني الميلادي الفترة الرومانية بدأت معالم هذا الموقع تظهر، وبالتالي أنشئ السور المحيط أو الحير اللي هو السور المحيط بهذا الموقع. ومن خلال دراستنا لهذه الحجارة الذي يزن بعضها إلى أكثر من 10 أطنان بطول يتراوح إلى 7 متر وبارتفاع 1.5 متر، تبين بأن هذه الحجارة التي استخدمت في بناء هذا الجدار المحيط بالموقع كان هناك معبد روماني قديم وثني، تم فك الحجارة في مرحلة ما وأعيد استخدام هذه الحجارة في هذا السور. طبعا الروايات التاريخية الشفوية المنقولة من الناس تتحدث عن أن الملائكة نزلت على سيدنا إبراهيم في هذا الموقع بعد أن أقام خيمته داخل هذا الموقع، وبشرته بقدوم ابنه إسحاق وبعذاب قوم لوط. وبالتالي هذا الموقع هو الموقع الذي نزلت فيه الملائكة والتقت بسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. لاحقا إذا ما تفحصنا العناصر التاريخية والشواهد الأثرية داخل هذا الموقع نستطيع التعرف على وجود كنيسة يعود تاريخها للفترة البيزنطية ولا زالت أساساتها موجودة، بنيت زمن قسطنطين، وهذه الكنيسة في القرن الخامس ذكرت في خارطة كنيسة مادبا الأردنية. ويأتي هذا الذكر لأهمية هذا الموقع، لم يذكر موقع في تلك الخارطة إلا لأهميته، ويعني في الفترات التي سبقت موضوع عمل خارطة مادبا اللي هي موجود الآن في الأردن.

إدارة السياحة والأثار يعني ركزت على هذا الموقع، وفي العام 2016 بدأنا بالشراكة مع العديد من شركائنا ببناء مركز تفسير واستقبال لزوارنا لهذا الموقع. هذا المركز يضم في ثناياه معلومات تاريخية باستطاعة الزائر أن يشاهد فيلم تاريخي عن هذا الموقع، ويوجد بروشورات وخارطة للموقع يستطيع أي شخص أن يتعرف.

هذه التحديات لن تثني وزارة السياحة والآثار عن القيام بواجبها. واجبنا هو الحفاظ على تاريخنا، ومن لا يمتلك تاريخ لا يمتلك هوية، ومن لا يمتلك هوية فهو يعني سيئ.

موقع، احنا بنتحدث عن بئر موجود في الجهة الجنوبية الغربية، وهذا البئر هو عين ماء لا زالت تنبض بالمياه. يعتقد بأن هذا البئر يعود لزمن سيدنا إبراهيم. حينما نتحدث عن الفترة التي عاصرت سيدنا إبراهيم نتحدث عن العصر الكنعاني الوسيط، قرابة 1900 قبل الميلاد. لا شك بأن الكنيسة التي بنيت في العهد البيزنطي في فترة قسطنطين كانت مكونة من العديد من العناصر. نحن نتحدث عن قدس الأقداس، نتحدث عن مذبح، نتحدث عن أرضيات فسيفسائية جميلة ورائعة، وكشفت الحفريات ذلك. إلا أنه بكل أسف الحفريات التي جرت في الموقع من قبل الألمان ومن قبل الإسرائيليين تم سرقة العديد من الشواهد الأثرية، مثل الأعمدي وتيجان الأعمدي اللي بترجع بتاريخ الفترة البيزنطية والفترة الرومانية. هذه المعالم والشواهد التي سرقت وضعت في مواقع أثرية داخل فلسطين التاريخية المحتلة، وبالتالي يزعم المحتل ويزعم يعني المنقبين في تلك الفترة بأنه سرقت أجزاء حجارة من هذا الموقع قد يستطيع إلصاق روايتهم التاريخية المزيفة التوراتية. لكن هذا الموقع كما ذكرت موقع فلسطيني، موقع كنعاني، لا زال يحاكي الزائر بجماله، بأصالته، بعراقته، وسيبقى إن شاء الله.

طبعا هذا الموقع يعني حقيقة في المدخل لهذا الموقع يقع في الجهة الغربية، وكما ذكرت سابقا بأن السور المبني حاليا بني من حجارة كانت تستخدم سابقا في أحد المعابد الوثنية القريبة، بالتالي فكت هذه الحجارة وبني منه السور اللي الآن إحنا يعني نستطيع رؤيته. المنطقة الشرقية من هذا الموقع تركزت كل العمارة الدينية في الجهة الشرقية، وبالتالي بأن اللاندسكيب أو طبوغرافية الأرض نستطيع التعرف على أن الدخول من الجهة الغربية هي منطقة مفتوحة بمقطع صخري مفتوح، استخدم جزء من المقطع الصخري في المنطقة الغربية كمقلع للحجارة استخدمت في بناء الجهة الشرقية، وبالتالي الكنيسة الموجودة في الجهة الشرقية لا زالت عناصرها موجودة. نتحدث عن آبار، عن كهوف، عن سراديب، نتحدث عن البئر إضافة، ونتحدث عن غرف كانت للرهبان ومن عمل داخل هذه الكنيسة. في الجهة الشرقية وخارج حدود هذا الموقع اللي هي الجهة المفتوحة قمنا بإجراء 4 مواسم حفريات بالتعاون مع جامعة بواتي، وتم كشف النقاب عن أرضيات فسيفسائية تعود بتاريخ للفترة الرومانية ووصولا للفترات الإسلامية، الفترة العثمانية والفترة يعني اللي سبقتها الفترة الأيوبية والمملوكية. الأرضيات الفسيفسائية كانت مزينة بأشكال نباتية وهندسية جميلة جدا، تم توثيق هذه الأرضيات وتم عمل دراسات عليها، وبالتالي استطعنا التعرف على أن البناء الذي يعود في الجهة الشرقية من الموقع تزامن مع الأعمال والعناصر التي أنشئت داخل الموقع في داخل السور في الموقع المتواجدين فيه. فبالتالي نحن نتحدث عن منطقة كانت يعني بزخم سكاني عالي جدا، بطابع ديموغرافي عالي جدا في الفترة الرومانية والفترة البيزنطية، وهذا يعكس مدى قداسة هذا الموقع ومدى الاهتمام بهذا الموقع عبر كل الحضارات. الآن بعد ما تمكننا من إجراء هذه الحفريات استطعنا أن نكتب تاريخ هذا الموقع الحقيقي بعيدا عن كل الروايات التاريخية التي ألصقت به. حقيقة لا زالت الحفريات مستمرة ضمن الشراكة اللي عقدتها وزارة السياحة والأثار مع شركائنا، ونستطيع إن شاء الله من خلال السنوات القادمة والمواسم القادمة سيكون كمان إشراك لجامعاتنا الفلسطينية، طلاب الآثار والسياحة سيتم يعني إشراكهم في هذا البرنامج من أجل أن نعزز من خبراتنا الفلسطينية، ومن أجل أن نكون قادرين على كتابة تاريخنا الحقيقي بعيدا عن التاريخ المزيف اللي ألصقوا المحتل وألصقوا المستعمرين عبر كثير من حملاتهم قبل أعوام وفي خلال العشرينات من القرن الماضي.

الحفريات الأثرية اللي قامت بها وزارة السياحة والآثار في هذا الموقع وفي العديد من المواقع الأثرية تتعلق بإعادة تاريخ حقيقي لهذه المواقع. بكل أسف المعلومات اللي ألصقت والوردت إن كباحثين وخبراء في هذا المجال معظم هذه النتائج أو الكتب التي تناولت الحديث وذكر هذه المواقع قام بإجراءها محتلين ومستعمرين عبر الحملات الاستعمارية اللي قدمت على فلسطين منذ قرون، وبالتالي الإسرائيلي استغل السماح لهذه الوفود قبل قدوم السلطة الوطنية في الثمانينات وفي السبعينات. الحفريات في كل مواقعنا الأثرية أجراها صهيوني محتل وقد يكون يعني في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أراد أن يفرض روايته من خلال نتائج هذه الحفريات. وبالتالي وزارة السياحة والآثار وبالشراكة مع جامعاتنا الفلسطينية قمنا بالتركيز على هذا الجانب وأنشأنا كادر فلسطيني قادر أن يقوم بإجراء حفريات اختبارية وعلمية في كل مواقعنا الأثرية، وبالتالي الخروج بنتائج علمية دقيقة تلامس الواقع الصحيح. ومن هنا لا شك بأن الحفريات الأثرية في كل المواقع يعني في كل فلسطين لا شك إنها عبارة عن تحدي، لأنه هذا التحدي قد يكون يعني من قبل المحتل الإسرائيلي بالدرجة الأولى، لأنه لا يريد لهذه الحفريات يعني أن تمس الرواية التي ذكرت سابقا بهذه المواقع. وحقيقة من خلال تجربتنا كثير من شركائنا في الجامعات الأوروبية اللي كانوا يحفروا في مواقعنا الأثرية في كل فلسطين تعرضوا لمضايقات من قبل الاحتلال أثناء وصولهم يعني للضفة الغربية لمعرفتهم المسبقة بأن هذه الطواقم هي طواقم مهنية تقوم بدورها على أكمل وجه، وبمجرد علمهم بهذا الموضوع الرواية الصحيحة والسردية الصحيحة ستكتب من خلال هذه الجهود بالشراكة مع وزارة السياحة والأثار والخبراء الفلسطينيين. فهذا الأمر يضير الإسرائيليين وبالتالي منعت الكثير من الطواقم من الدخول للمواقع. يعني على سبيل المثال الموسم الحالي كان من المفترض أن تأتي جامعة بواتيل لاستكمال الحفريات في الموقع، منعت الجامعة منذ عام 2022 حتى اليوم من استكمال الأعمال بحجة الوضع الأمني وبحجة إنه الوضع لا يسمح لدخول يعني الوفود الأجنبية العلمية لهذه المواقع. لكن نحن كفلسطينيين لدينا ما لدينا من الخبرات والطاقات الفلسطينية لكتابة تاريخنا بأنفسنا وكتابة تاريخنا وسرديتنا الحقيقية في هذه المواقع. هذه المواقع تاريخ فلسطيني عربي كنعاني، تاريخ مسيحي لا يتعلق بالأيديولوجية الصهيونية التي تحاول أن تفرضها على هذه المواقع. نحن نحترم كل الحضارات التي توافدت على فلسطين، نحترمها ونحترم تاريخها ولا ننفي وننكر أي حضارة، لكن المحتل ينفي كل الحضارات ويلصق تاريخ مزيف بكل مواقعنا الأثرية من أجل فرض رواية مزيفة. ونحن يعني بجهود مجتمعنا وبجهود طواقمنا وبجهود المجتمع المحلي وكل شركائنا هذه المواقع ستبقى مواقع فلسطينية، هويتها فلسطينية، وستبقى إن شاء الله.

السردية الفلسطينية بعد ما أجريت الحفريات الأثرية على سبيل المثال في هذا الموقع هي يعني مضادة للرواية التي ألصقت بهذا الموقع من خلال نتائج الحفريات السابقة، وبالتالي التاريخ الذي درس من قبل طلابنا في الجامعات الفلسطينية ومن قبل الخبراء أو المهتمين تم دحضه من خلال النتائج التي قمنا بها من خلال طواقمنا ومن خلال شراكتنا مع الجامعات الأوروبية. هذا الأمر انعكس على المناهج في الجامعات الفلسطينية وانعكس أيضا على المعلومات المقدمة للزائر لهذه المواقع للفيلم الذي يعني أنتجته وزارة السياحة والأثار عن هذا الموقع، بالإضافة للمعلومات التي تقدم لكل المجموعات السياحية الوافدة لهذا الموقع. إضافة لذلك يعني حقيقة وزارة السياحة والأثار تقوم بالمشاركة بمعارض دولية دورية، هذه المواقع يعني يتم إبرازها والتسويق والترويج لها من خلال معارضنا التي تقام في العديد من العواصم العالمية، ونلمس نتائج هذه المعارض ودور وزارة السياحة والأثار من خلال الزيارات وأعداد الزيارات. إحصائياتنا يعني مبهرة عن الأعداد سواء بالحركة السياحية الوافدة من سكان الخليل ومحافظة الخليل، من فلسطينيين الداخل، من السياحة الوافدة لفلسطين، المواقع الأثرية اللي يتم الترويج لها في محافظة الخليل وهو نهج تتبع وزارة السياحة والأثار ضمن رؤيتها واستراتيجيتها في العديد من المديريات والمحافظات في الوطن، نقوم بالتشارك وبالمشاركة مع المجتمع المحلي مع القطاع الخاص إقامة فعاليات تراثية فلسطينية داخل هذه المواقع من أجل تسليط الضوء على هذه المواقع وإبرازها كمواقع تتعلق بالموروث الفلسطيني الممتد عبر آلاف السنين.

بئر حرم الرامة في محافظة الخليل الذي يعتبر من أقدم وأهم المواقع التاريخية في محافظة الخليل. تعرفنا خلال هذه الحلقة على هذا الموقع الأثري وعلى أهمية هذا الموقع الأثري الذي يعود للعصور الكلاسيكية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا ونلقاكم في حلقات أخرى. دمتم بخير.

0: حبيبي
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

في القدس تواصل مؤسسة فلسطينية ريادية مسيرتها في صناعة الأمل عبر الموسيقى. إنه معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى الذي تأسس عام 1993. فعلى مدار أكثر من 30 عاماً نجح المعهد في إحياء الحياة الموسيقية في فلسطين وتعزيز حضورها وتأثيرها في العالم العربي رغم التحديات الكبيرة التي فرضها واقع الاحتلال. إنجازات تعكس إصراراً لا يقتصر على البقاء بل يتعداه إلى الازدهار وإلهام الآخرين. منذ انطلاقته قدم المعهد تعليماً موسيقياً نوعياً لآلاف الشباب الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، كما أسهم في تخريج عشرات الموسيقيين الذين واصلوا طريقهم نحو العالمية في مجالات الموسيقى العربية والكلاسيكية والمعاصرة. لم يقتصر دور معهد إدوارد سعيد على التعليم، بل امتد إلى دعم المواهب الشابة من خلال مبادرات أبرزها مسابقة فلسطين الوطنية للموسيقى التي يديرها منذ عام 2001، كما أغنى المكتبتين الفلسطينية والعربية بإصدارات موسيقية وتعليمية متخصصة تراعي الثقافة المحلية وتسهم في تطوير تعليم الموسيقى عربياً. خلال رحلته التي امتدت لأكثر من ربع قرن، أسس المعهد شبكة واسعة من الفرق الموسيقية والجوقات لتمنح الشباب تجربة مبكرة في العمل الجماعي وتسهم في إثراء الحياة الثقافية الفلسطينية. من أبرز هذه الفرق أوركسترا فلسطين للشباب وأوركسترا فلسطين الوطنية اللتان جمعتا موسيقيين من فلسطين والشتات إلى جانب فنانين عرب وعالميين، وقدمتا عروضاً مميزة في فلسطين وعدداً من الدول العربية والأوروبية. في عام 2020 أطلق المعهد الأوركسترا العربية الفلسطينية في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة حضور الفرق الكبيرة في الموسيقى العربية وتقديم رؤية موسيقية عربية جديدة.

يواصل معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى دوره كمحرك أساسي للنهضة الموسيقية الفلسطينية، حاملاً رسالة ثقافية تتجاوز الحدود وتؤكد أن الموسيقى قادرة على البقاء والازدهار رغم كل التحديات.

حلقة هذا الأسبوع من مواهب فلسطينية رح نتعرف على آلتين موسيقيات مميزات جدا في عالم الموسيقى الكلاسيكية. كل واحدة فيهم لها طابع وصوت مختلف بخليها فريدة. عنا التشيلو والفرنش هورن. التشيلو مثلا آلة وترية كبيرة شوي، لكن بتتميز بصوتها الدافي والعميق والقريب جدا لصوت الإنسان. آلة بتدخل القلب بسرعة، خاصة في المقطوعات العاطفية. أما الفرنش هورن فهي آلة نفخ معدنية، صوتها قوي ناعم وفيها نوع من الهيبة، وبتسمعها كتير في الموسيقى الخاصة بالأفلام.

0: راغب، كيفك؟
1: الحمد لله منيح.
0: أهلا وسهلا فيك معنا في برنامج مواهب فلسطينية. بدنا تحكي لنا عن حالك أكثر، بدنا تعرفنا أنت بأي صف، قديش عمرك، وإمتى حسيت أنه أنت حابب تدخل مجال الموسيقى؟
1: أنا اسمي راغب نوفل، صف سابع، عمري 13 سنة، بعزف على آلتين، تشيلو والفرنش هون. أنا دخلت معهد إدوارد سعيد صار لي يمكن 5 سنين، ودائما لما أعزف الموسيقى بحس إنه برتاح وبفرغ كل شيء بنفسي، وبحس كأني بطلع الجواي.
0: يعني أنت دخلت من 5 سنين على المعهد، يعني كنت أنت 7 سنين تقريبا أو 6 سنين، يعني أنت صغير كنت عارف إنه أنت حابب تعزف وحابب تدخل الموسيقى، وكنت عارف إنه هدول الآلتين أنت بدك إياهم. كيف عرفتهم؟ حكي لنا.
1: أول إشي مع تشيلو أنا حسيت إنه بدي أعمل موسيقى وفرغ حالي. أول ما شفت المعهد إدوارد سعيد عزفت، جربت الآلات وتشيلو، حسيت فيه إنه شعور غريب وجديد، إنه بقدر أفرغ كل شيء بنفسي. والفرنش هون هم دلولي على الفرنش هون، وأنا حكولي إنه ولا حدا بيعزف هاي الآلة في البلد، فحسيتها إنه حلو يعني أعزف آلتين بنفس الوقت.
0: وهذا اللي كنت أسألك يا إنه الآلتين بعاد عن بعض، هاي آلة وترية وهاي آلة نفخ، فإنه أنت تعزف هدول الآلتين كتير صعب، كيف قدرت أنت توفق بينهم وبأي آلة أنت بلشت؟
1: هلا أنا أول إشي بلشت بالتشيلو، بعدين أجيت بالفرنش هون، بس إنه كيف إنه أفرق بينهم، مثلا التشيلو بس مثلا باخذ حصة أو حصتين بالأسبوع، ونفس الشيء الفرنش هون. ومع مدرستي إنه دراسة بدرس أول بأول عشان يضل معي وقت انه اعزف بالآلتين.
0: برافو عليك، يعني انت فول تايم عندك بالنسبة للموسيقى وبالنسبة للدراسة، ما بتستصعب انك انت توفق بين امتحاناتك وبين حصصك؟
1: لا، اذا في امتحانات او حصص مثلا بقدر ادرسه من قبل ويكون متدرب من قبل عشان اكون فري.
0: يعني انت لما حبيت تدخل مجال الموسيقى اجيت على المعهد وطلعت على كل الآلات وشفت أنت إيش حابب أكتر، احكي لنا أول ما دخلت على المعهد كيف كان إحساسك، وكيف يعني حسيت أنه أنت بدك تكمل بدك تدخل في هذا المجال ولا ترددت؟
1: أنا أول ما دخلت بالمعهد إدوارد سعيد حسيت زي كأنه في مثلا أغاني وفي أجواء وتقدر تعمل أي إشي وتفرغ حالك، فقررت أني بدي أعمل أعزف بآلة وأصير مثلا لما أكبر أعرف أعزفها بكون مشهور.
0: يعني أنت حابب تكون مشهور لقدام؟ إن شاء الله يا رب. شو أكتر إشي صعب حسيته أول ما بلشت أنت تتدرب على الآلة؟
1: أول إشي استصعبت فيه إنه كيف أعمل مانج بين إني أخذ حصص الآلات وأكون في المدرسة، إنه من يمكن مثلا يكون الحصص موعدهم بنص الدوام، كان صعب شوي بس بعدين إنه ممتاز لهلا.
0: طب احكي لنا عن التشيلو شوي، يعني هي آلة كبيرة شوي احنا شايفينها وصعب ممكن الواحد يتحكم فيها أولها، ايش بميزها عن غيرها هاي الآلة وكيف انت تعودت عليها؟ كان في صعوبة معينة واجهتك لما بلشت فيها؟
1: لكان في يعني أكثر من صعوبات أكيد أني أواجهها لما أعزف الآلة، بس هي الآلة أول ما عزفتها أكثر إشي استصعبت فيه أنه مثلا يعني النوتات، يعني كنت جديد بالنوتات، ما بعرف مثلا أني دور.
0: حلو. وبعد ما دخلت وتعلمت النوتات صار الاشي يعني انت حابه اكتر وتتعمق حلو. فيه اكتر. طب انت درست عن الالات قبل ما تبلش فيهم؟ يعني حاولت تتعرف عليهم اكتر؟
1: انا كنت بدي اشي اعمل نشاط مثلا بعد المدرسة هيك اتنشط يعني، بعدين لقيت الالات الموسيقى.
0: طب وبالنسبة للفرنش هورن كيف هالنقل النوعية بين الالة الوترية وبين النفخ، شو اصعب اشي فيها؟
1: آلة النفخ الفرنش هورن إنه نخلي عنا نفس ونضلنا يعني ريلاكست يعني، ونحفظ الكبسات مثلا، كل كبسة نكبسها تعطينا نوتة جديدة.
0: يعني هاي أنا ما بتزبط معي الآلة، ما في نفس. بسم الله عليك. طيب بالنسبة للفرنش هورن هي آلة عن جد غريبة وقليل قليل ما تكون يعني بنشوف حدا بيعزف عليها هون في فلسطين، عشان هيك أنت اخترتها؟
1: انا اخترتها هيك، وفي كمان سبب انه يعني هي باعتبار نفس الشعور انه نفس الشيء، انه بقدر مثلا انفخ افرغ حالي واطلع من جواي.
0: طب بالنسبه لها انت حكيت لنا لها اكثر من ثقب او اكثر من نوته برضه آلة النفخ، كيف انت بتقدر تتحكم فيهم؟
1: هلا أول إشي الكبسات، بس أهم إشي اللي هو النفس، يعني إذا طلعت نفس صغير بعطيك نوتة صغيرة، بس إذا عطيت نفس كبير بعطيك نوتة أعلى وأوضح.
0: طب راغب، مين أول حدا شجعك إنه أنت تدخل في مجال الموسيقى؟ يعني لما أنت رحت مثلا حكيت لماما وبابا أنا كتير حابب أعزف أو بدي أروح على الموسيقى، مين شجعك أكتر شيء؟
1: أنا أكتر شيء شجعوني طبعا ماما وبابا، أول ما عرفوا عن الموضوع إنه انبسطوا وحكوا لي كتير رح يكون إشي حلو لإلك وموهبة بتجنن رح تكون لإلك.
0: ولما إجيت على المركز خفت أولها قلت خلص ما بدي، ولا أنت كنت بطل ودخلت هيك وقلت لا أنا بدي ألتزم أكيد؟
1: هلا أول ما دخلت حسيت إنه في مثلا في إشي، بس لما تعرفت على الآلات وشفت الشعور اللي جوا جسمي حكيت لا خلص بدي أعزفه هلا أكيد.
0: في اختلاف بين الآلتين بالصوت ولا بيشبهوا بعض شوي؟
1: ما بيشبهوا بعض شوي، بس تشلو تقدر مثلا تعزفي النوتس مثلا أسرع وأوضح، بس آلة النفي يعني نفس الشيء، بس إنه رح تستصعب شوي صغير
0: بدها جهد. بدها نفس. طب احكي لنا إذا حدا حابب هيك من الشباب والصبايا زيك يدخلوا على المعهد ويدرسوا، شو أكتر نصيحة بتقدم لهم إياها أنت؟
1: أنا بنصحهم إنه يكونوا واثقين من نفسهم، إنه يكون معهم إنه القوة إنهم يدخلوا، وعارفين إذا هم يعني لازم يحطوا براسهم إنه أنا بدي أدخل، إذا حطوا مثلا إنه لا أنا مش جعبالي هيك ولكن مثلا ما يروحوا على الحصص وما بيحبوهم، فأنا بس بحكي نحطوا راسكم بالآلات وركزوا.
0: طب أنت إلك 5 سنين، إحنا حكينا بهدول 5 سنين أنت صرت يعني ملتزم جدا فيهم، تقدر تبعد بتحس حالك هلأ عن الحصص أو عن الآلات ولا خلاص صاروا جزء من حياتك؟
1: لا هم يعني كل سنة بروح على ليفل جديد، فيعني كل سنة عزفت عليهم كل ما صرت أحسن فيهم، فبضل على الحصص تمني أخلص الليفلات.
0: حلو، برافو عليك راغب. طب بدنا نسألك آخر سؤال هلأ، شو أكتر مقطوعة بتحب أنت تعزفها على التشلو وعلى الفرنش هورن؟
1: هلا في أكتر من مقطوعات تقدر تعزفيها، مثلا هلللليا وأكتر من إشي. أنا مرات بتبع الكتاب اللي بيجي مع التشيلو والفرنش هون، بس الفرنش هون أكتر مقطوعة بحبها هلللليا، وللتشيلو في مقطوعة يعني مقطوعات الكتاب هي بتجنن، بحسها زي كأنه مرة بتكون المقطوعة حزينة مرة بتكون زي كأنه في سعادة.
0: يعني بتقدر تعطينا الآلات السعادة والحزن بنفس الوقت، يعني هم آلات التشيلو بحسها شوي صوتها دافي وحزين، يعني بنقدر نعزف لو حتى أغاني أجنبية وعربية بتطلع يعني بتبين عنا سعادتنا أو حزننا. طيب راغب، إحنا كتير نتشكرك إنه أنت اليوم معنا ومبسوطين فيك ونتمنى لك إن شاء الله توصل العالمية.
2: أستاذ آلات النفخ النحاسي في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، واللي هم بتكونوا من الترمبت، ترومبون، فرنش هون، كل الآلات النحاسية. يعني راغب بدرس آلتين في المعهد، بتعلم فرنش هون وبتعلم تشيلو.

نعم، هم آلات نفخ النحاس اللي هم الأبواق يعني بالعربي. ففي على حسب الصوت وعلى حسب ترتيب الصوت هي بتيجي الآلات وتوزيعها في عائلة الآلات النفخ النحاسي.

يعني راغب طالب مميز عندنا في المعهد، من الناس اللي بنمشي سريع بالأمور الموسيقية، يعني فهمه للموسيقى كتير عظيم وسريع. ومن المميز راغب انه بتعلم آلتين في المعهد، يعني مش بس بتعلم معي فرنش هون، بتعلم كمان تشيلو، فهذا الاشي برضه بخليه مميز اكتر واكتر عندنا في المعهد. نعم، هلا في احنا في المعهد عندنا العروض الطلابية الأسبوعية، راغب دائما مشارك فيها، وفي برضه الجماعيات مثل الأوركسترات ومجموعة النفخ اللي هو جزء منها، وكلها يعني احنا بنبدأ في المعهد في الحصص الفردية اللي هي بتأهل وبتساعد الطالب يوصل للجماعيات وللحصص الجماعية.

0: معنا كمان والدة راغب عشان نسألها ونستوضح منها أكثر. يسعد مساكي ست إناس، شو أخبارك؟ بدنا تحكي لنا شوي عن راغب.
1: راغب شو بدي أحكي عنه؟ يعني مثال الولد الابن، خليني أحكي، اللطيف الحنون، شاطر، مثابر، يعني كل إشي ممكن حلو تشوفيه في الدنيا تلاقيه عند راغب. يعني
0: كيف شجعتي راغب انه يدخل مجال الموسيقى؟ او كيف اول لحظات هو حكى لكم في البيت انه انا بدي اعزف، بدي اتوجه للموسيقى؟
1: راغب اول شيء من صغره بحب الاغاني، صوته حلو، بحب يغني كتير. على التليفون بتعرفي كيف الابليكيشنز انه بصير يعزف اشياء، سواء كان بيانو اي شيء. فدورنا على هذا المجال، انه مجال الموسيقى. فاول ما جبناه على معهد ادوارد سعيد خلينا يجرب كل الالات. بالاخر الاختيار كان اولها على التشيلو، استمتع فيه، كانت معلمته مثبتينا جدا رائعة، ورائعة معه بالتعامل معه لأنه كان صغير، يعني كان 6 سنين، 6 سنين ونص يعني لما بلش. وأبدع
0: يعني بتحكي عن سن صغير، بده صراحة مدادة زي ما بيحكوها، إنه تمشي معاه خطوة بخطوة. بس كمان هو اسم الله، يعني الواضح إنه عقله كبير وبستوعب هاي الأمور.
1: واعي وهادي، يعني بياخد وبيعطي بالموضوع، ما كان من الأولاد يعني خليني أحكي المشاغبين يعني اللي.
0: وكيف هو بالبيت؟ كمان هادي ومش مشاغب وزي ما هو بالمعهد؟
1: لا والله جدا الله يرضى عليه، بحكي لك هو يعني كان يعني من أهدى الأطفال، كل حدا بيشوفه دائما ذكره طيب، خلينا نحكي بين الناس كلياتها، يعني محبوب.
0: إلى 5 سنين، قديش كان صعب عليكم ممكن كأهل توفقوا بين المدرسة وبين المعهد وبين الحصص التعليمية هون وبين حصصه في المدرسة وامتحاناته؟
1: شوفي، من ناحية الدراسة بشكل عام، يعني الحمد لله رب العالمين، راغب مخه نظيف، شاطر، تمام. كيف نوفق بين هون وهون؟ لأنه دائما حصص المعهد كانت خلال الأسبوع، فالأوبشن الوحيد كان قدامنا إنه من هو صغير تعود، خلينا نحكي من التمهيد الأمروضة، يعني مش هالأشياء اللي بياخدوها، إنه على الويكند تكون دراسة الأسبوع كاملة جاهزة. فعلى الويكند يكون جاهز، خلال الأسبوع يجي على المعهد يعزف، يستمتع، يروح على البيت، وكان دراسته بس مجرد مراجعات.
0: يعني هذا كمان بدل قديش هو كان متحمس، فعشان هيك مشي معاكي انه يخلص بالويك اند. صراحة صعب تضبطي الاولاد في هاي الناحية.
1: لا لا لا، هو خلص تعود من هو صغير على الويكند يكون كل امور الاسبوع جاهزة. يعني
0: قديش حسيتي العزف اثر في شخصيته؟
1: الثقة بالنفس، انه يطلع على مسرح قدام الناس كلياتهم، لشاب يعني خجول، خلينا نحكي شوي، راغب كان وهو صغير يعني لساته طبعا. الثقة بالنفس زادت عنده كتير، انه يطلع على مسرح قدام ناس كتير يعزف يغني، زادت ثقته بنفسه. هو فخور بحاله، يعني تطلع عليه بتحس انه مبسوط في الاشي.
0: لوين حابب يوصل راغب دايما هيك؟ اذا بحكي لك انت ويا لما تتناقش وتتحدثوا، لوين حابب يوصل لقدام؟
1: راغب خليني احكي، ابوه شو بضل يحكي له؟ بضل يحكي له ركز في عزفك، تدرب منيح، خليك مع الاساتذه منيح. وانا ابوه بحكي له انا مستعد اعمل لك اكبر حفله، وتكون انت هيك الليدنج، خلينا نحكي العازف الرئيسي فيها.
0: ممتاز، نيالك يا راغب. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بنشوفه عن جد في العالميه. احنا كثير فخورين انه عندنا مواهب زي هيك في فلسطين، وكتير سعيدين لما بنشوفهم عن جد ملتزمين وحابين الإشي اللي بيعملوا. بدنا منك نصيحة أخيرة للأهالي، أو كلمة بتحب تتوجهي فيها خاصة اللي عندهم أولاد عن جد موهوبين وحابين يدخلوا في هذا المجال.
1: استثمروا فيهم استثمار حلو. الموسيقى بتهدي، غذاء للجوح زي ما بيحكوا، تعبير عن الجوات الواحد بدون كلمات. الولد بدل ما يضيع وقته مثلا على سواء كان تليفون سواء كان على التلفزيون، بالعكس يعني هو مش بدي احكي لك، بيعبر عن حاله بطريقه جميله، بيستثمر وقته بشيء حلو، وإشي حلو كمان للاذن. يعني الواحد يكون بالبيت سامع موسيقى شغاله، يعني إشي حلو،
0: يعني هذا غذاء للروح وتنفيس حتى ممكن عن صحيح. الغضب والمشاعر سواء يعني صحيح. مفرحه او حزينه.
1: صحيح.
0: احنا كثير سعيدين انكم كنتوا معنا اليوم. شكرا.

الموسيقى هي مهمة للكل بدون استثناء، يعني ما فيش حاجة نستنى نشوف إذا في عند الولد أو الطفل موهبة عشان نسجل الموسيقى، لأنه أي حدا ممكن يتعلم موسيقى، ما والموهوب طبعا بيتميز أكثر عن أسرع بيمشي ممكن في البداية، بس إنه الموسيقى هي للجميع، ولا أنا بحث إنه الكل يجي يسجل في الموسيقى، يعني هي أكثر من الموهبة هي التدريب والمثابرة المنزلية في المنزل، يعني أكثر من الموهبة موجودة عند الكل، ما أظن في حدا ما عنده موهبة، بس الأهم من الموهبة هو التدريب المنزلي والمثابرة وكيف الواحد بيجهز لحصة الموسيقى.

يعني هي فيش اشي صعب في الموضوع، لانه كيف الواحد ببلش يتعلم موسيقى هو ببلش يتعرف على هاي اللغة، وشوي شوي بصير يتقنها. يعني في مناهج واساليب معينة اللي هي بتساعد الطالب انه يفهم هاي اللغة وكيف يقرأ الموسيقى وكيف يميز الاصوات، وهذا دورنا في المعهد. يعني احنا نوصل الطالب لوين هو لازم يوصل.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقة امنة وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل ناية عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وعمهم حامل بتوم، ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بتدعي انها منطقة انسانية، ما الهم علاقة بالانسانية ولا بالبشر.
1: قد الروح معاك، قد حمزة من قلبي يما، قلبي وحمزة يما.

أهم الميزات السياحية التي تميز مدينة القدس هي السور أو ما يسمى سور مدينة القدس، هو السور السابع للمدينة، المدينة الوحيدة في العالم التي يحيطها سور كامل من كل الجهات من بدايتها وحتى نهايتها هي مدينة القدس. ما يميز أبواب مدينة القدس الأصلية الأربعة أنها بنيت بطريقة البناء المتعرج الملتوي، ونسميه في النظام الأثري الإل شيب، حرف الإل باللغة الإنجليزية، لأسباب دفاعية. يميز الأبواب أيضا الزخارف المهمة جدا، بالإضافة إلى النقش الذي يعلو الساقوف الذي يعلو الباب نفسه، منها الأقراص أو الديسكات، بالإضافة إلى المسننات والمزاغل والمساقط التي زينت كل أبواب مدينة القدس وكل الأبراج. يحتوي السور أيضا على 34 برجا، أكثرها في الجانب الغربي والجانب الشمالي لمدينة القدس. السور طوله حوالي 4 كيلومتر و300 متر، ويحتوي على أبواب كثيرة تبلغ السبعة، 4 منها أصلية هي الباب الشمالي باب العمود، الباب الجنوبي باب النبي داود، الباب الشرقي باب الأصوات، والباب الغربي باب الخليل. وهناك 3 فتحات أعيد فتحها لتسهيل وترويج مفهوم التواصل الاجتماعي والاقتصادي للمدينة داخل الأسوار وخارج الأسوار في القرن 19، وأعني بذلك باب الساهرة وباب الجديد، حيث تم التواصل مع كل من شارع الرشيد أو منطقة حي باب الساهرة وحي الحسينية وحي الشيخ جراح وحي نسيبة وحي الحسينية، بالإضافة إلى الباب الثالث الذي فتحه الجنود الأردنيين عام 1953، وهو ما يسمى اليوم باب المغاربة. اكتشفت في التسعينات من القرن الماضي باب أصلي يسبق بناءه الفترة العثمانية التي ذكرناها، ويعود إلى الفترة الأيوبية، وهو يجانب باب المغاربة من الجهة الجنوبية لمدينة القدس. أهمها وأكثرها زخرفة وأكثرها قيمة تاريخية من ناحية دخول الحملات العسكرية ودخول الزوار ودخول المقدسين والحاجين إلى كنيسة القيامة والمقدسين لمكان معراج الرسول صلى الله عليه وسلم هو باب العمود. الباب طبعا يجانبه من الجهة الشرقية والغربية برجان من الفترة المملوكية، وتحته يوجد قوس النصر الروماني الذي يعود إلى فترة بناء المدينة في القرن الثاني الميلادي في عهد هادريانوس، أو الباب الروماني الذي نسميه قوس النصر. باب العمود له أسماء أخرى، منها باب دمشق وباب النصر، وأيضا باب القديس استيفانوس في الفترة الصليبية بسبب وجود قبر القديس استيفانوس أول شهيد في الديانة المسيحية إلى شمال هذا الباب. الباب يوجد على النقطة الأكثر انخفاضا في مدينة القدس. نحن نعرف أن مدينة القدس مبنية على تلتين أثريتين، تلة شرقية وتلة غربية، وبينها وادي يسمى وادي صانعي الجبن أو وادي التريبيون، وهي كلمة يونانية تعني صانعي الجبن. يتبين لنا أن باب العمود هو من أعلى وأكبر الأبواب، ارتفاعه يتجاوز 8 أمتار، وفي بابه باب رئيسي وباب صغير في داخل الباب الكبير الرئيسي يسمى الخوخة. أما الباب الثاني إذا ما سرنا بالترتيب فهو باب الساهرة، عمليا فتح في برج شمالي عام 1887 لتسهيل الحركة ما بين الداخلين والخارجين إلى المدينة المقدسة.

الباب الثالث هو باب الأصوات ومن الجهة الشرقية وهو باب من الأبواب الأصلية. أزالت الانتداب البريطاني جداره الداخلي ليصبح بابا مستقيما يؤدي إلى طريق المجاهدين أو طريق درب الآلام. الباب له اسم آخر وباب الأسود كون وجود 4 أسود تعلو هذا الباب. أخذها السلطان سليمان القانوني من أحد الخانات التي بناها الظاهر بيبرس. اكتشف عام 1993 تقريبا باب آخر يعود إلى الفترة الصلاحية أيضا بجانب باب المغاربة. نعلو قليلا نحو التلة الغربية لنشاهد الباب الجنوبي الأصلي الثالث في المدينة وهو باب النبي داود ويسمى باب صهيون أيضا كونه يقع على منتصف أو على أعلى جزء من تلة صهيون وهي التلة الغربية التي أنشئت عليها مدينة القدس منذ الفترة الرومانية. ثم باب الخليل وهو الباب الرابع الأصلي من أبواب مدينة القدس وهو باب بجانبه فتحة كسرها عبد الحميد الثاني لدخول موكب ويليام الثاني الألماني عام 1898 وتحيط به أيضا من الجهة الجنوبية الشرقية القلعة التي سبقت بناء هذا السور وهي من المباني المميزة سياحيا وأثريا وتاريخيا لمدينة القدس التي بنيت على يد السلطان المملوكي الناصر محمد ابن قلاوون عام 1310 ميلادية. الباب الرابع هو باب الرحمة وهو باب مغلق منذ الفترة الصلاحية لمدينة القدس وهو باب مزدوج ضخم جدا ارتفاعه يبلغ حوالي 8.5 أمتار تقريبا وقد أثبت تاريخيا وأثريا بأنه باب يعود إلى الفترة الأموية المبكرة لمشروع قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى. الباب الخامس هو باب المغاربة وفتحة فتحها الجنود الأردنيين للتواصل ما بين حي سلوان ومنطقة البلدة القديمة عام 1953 ومكانه كان باب صغير جدا كان ينتقل به الداخلون والخارجون إلى المدينة المقدسة وإليها.

هذه المدينة مدينة مستقطبة دينيا وإنسانيا واقتصاديا، تبعها حركة نشطة ودائبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة.

0: شيء.
1: قعدت اعيط متر من الايام لما جيت يا زلمه. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

موجز الأخبار من تلفزيون فلسطين، أهلا بكم. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية انتهاكاتها في قطاع غزة وقصفت مناطق متعددة في القطاع، حيث استشهد الشاب بقصف للاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد الشاب وإصابة آخر في قصف من مسيرة الاحتلال قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,769 شهيدا.

و172,704 مصابين منذ بدء العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. شيعت الجماهير غفيرة جثمان الشهيد محمود زياد العمل 32 عاما في مسقط رأسه ببلدة بيت أولى شمال غرب الخليل. وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب العمل عند جدار الضم والتوسع العنصري في بلدة بيت أولى، وجرى نقله إلى المستشفى قبل أن يعلن عن استشهاده يوم أمس متأثرا بإصابته. اخترت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا بينها مأهولة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وأفاد رئيس بلدة تقوع صخر سليمان بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الحلقوم غرب البلدة وأخطرت بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا، وتضمنت الاختراط إمهالهم أسبوعا لتنفيذ ذلك علما أنه تم اختارها سابقا. أحرق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أراضي زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو علي بأن مستوطنون أضرموا النار في أرض زراعية بمنطقة السهل الشرقي، ما أدى لاحتراق مطعم معظم الأراضي الزراعية في المنطقة. وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بعد الحريق لتأمين الحماية للمستوطنين ومنعت المواطنين من الاقتراب وأطلقت الرصاص الحي تجاههم دون أن يبلغ عن الإصابات. في الشأن اللبناني، حيث وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي انذارا بإخلاء سكان قرية قرى حروف وبرج الشمالي ودبعال جنوب لبنان. وشهدت عدة قرى قصفا بطائرات الاحتلال ومدفعيته، ما أسفر عن تدمير في المنازل والمبارئ والبنى التحتية تزامنا مع تحليق طيران الاحتلال المسير في أجواء جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه علق هجوما على إيران للسماح بسير المفاوضات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وذلك بعدما أرسلت إيران مقترح سلام جديد إلى واشنطن. وذكر ترامب أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بعدم شن هجوم على إيران، وأصدر تعليمات أخرى بالاستعداد للمضي في هجوم شامل واسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. وعبر ترامب في وقت سابق عن أمله في الاقتراب من إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. ويتعرض ترامب لضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه معاودة فتح مضيق هرمز والحد من التبعيات أو التبعات الاقتصادية للحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

الوضع سيء للغايه، هيك زي ما انتم شايف، الواحد بيجي مع الايدين على المي، بيجي المي المالحه، بيجي المي الحلوه على هالشغله، وبعد ما خلصتش الحر طول الليل خبط ونسل، ومش عارفين لوقت ايش احنا هذا الكلام، ودخلوا لنا عده بس مرميين احنا بالشارع هينا.

طابت اوقاتكم واهلا بكم في اطلاله جديده من ملف اليوم. على مدار 3 أيام احتضن مقر الرئاسه ايام انطلاق المؤتمر 8 لحركه فتح، واليوم اعلنت النتائج لكنها ليست النتائج النهائيه، هي نتائج رسميه لكنها ليست نهائيه. صحيح بان سبق اعلان النتائج ومن فاز بالمركزيه ومن فاز بالثوري سبقه البيان الختامي وما حمل من دلالات سياسية، لكن في هذا الشق الأول من ملف اليوم سنتحدث بالجانب التقني فيما يتعلق بالأرقام والمتعلقة بهذا المؤتمر، هنا بصحبة ضيفنا السيد منير سلامة.

0: المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح. أهلا بك معنا.
1: مساء الخير. أهلا بك بجمهور تلفزيون فلسطين.
0: ماذا يعني أنها نتائج غير نهائية؟
1: طبعا بالأساس كل المؤتمرات وكل الانتخابات وكل أنواع الاقتراع تكون فيها النتائج التي تعلن للحظة الأولى هي نتائج غير رسمية، على هي نتائج رسمية ولكنها غير نهائية، على اعتبار أن هناك حق لكل مرشح أن يقوم بالطعن، وبالتالي عندما يفتح باب الطعن ويغلق باب الطعن وتعلن نتائج الطعون، عندها تصبح النتائج الرسمية هي نتائج رسمية نهائية محصنة.
0: قلتم بأنه باب الطعن على النتائج مفتوح من الساعة الخامسة إلى الخامسة لليوم التالي، أي خلال 24 ساعة بعد إعلان هذه النتائج.
1: نعم.
0: حدثنا عن ذلك، وهل تلقيتم أي طعون؟
1: بداية يعني بالأساس العملية الانتخابية هي عملية ديمقراطية تبدأ من عملية الترشح وتنتهي بإعلان النتائج بعد تلقي الردود على الطعون. الطعون التي قدمت هي طعون لا تتجاوز 10 أو 15 طعنا حتى الساعة، وبالتالي أتوقع أن يكون لدينا أيضا المزيد غدا، وهذا حق مكفول بالنظام الداخلي لحركة فتح في الانتخابات، أن من حق أي مرشح أن يتقدم بالطعن، وتدرس هذه اللجنة المكونة من أعضاء من المؤتمر غير مرشحين وانتخبهم المؤتمر ووثق بهم أن يكونوا عنوان للانتخابات بما فيها عملية الطعون، وسترد عمليات الطعون اعتبارا من انتهاء موعدها غدا على مدار أيام قليلة، تدرس الردود وتعلن النتائج وتوصل إلى أصحابها.
0: طيب تأخر إعلان النتائج ما سببه؟
1: بمنتهى البساطة، عندما يكون لدينا في هذا المؤتمر 4 مواقع و4 مراكز تجري فيها الاقتراع بالتزامن، وتجري فيها عمليات الفرز بالتزامن، وتجري فيها عملية إرسال النتائج إلى المقر الرئيسي للمؤتمر وهو رام الله، عدد المشاركين في هذا المؤتمر هم كانوا 2595 عضوا، شارك منهم حوالي 95% من أعضاء المؤتمر حضروا المؤتمر، والذين شاركوا بالاقتراع حوالي 2500 تقريبا أو دون ذلك بقليل 2490، وبالتالي نسبة المشاركة كانت تفوق 90%. الاقتراع عندما يتم تبدأ عمليات الفرز. الاقتراع هو أسهل عمليا نسبيا بالنسبة بالمفهوم الفني، حيث أن المقترعين يسجلوا المواد التي وردت في هذا الملف أو في الملف الثاني وهي عملية الاقتراع. عندما نبدأ بعمليات الفرز لابد أن نحدد عدد مراكز الفرز. حددنا 24 مركز للفرز في رام الله، وحددنا 4 مراكز في غزة و4 مراكز في القاهرة ومركزين في بيروت. عندما تفرق قائمة فيها 80 اسم من أصل 450 مرشح تحتاج إلى عامل زمني طويل، وبالتالي كل مركز فرز كان فيه 7 أشخاص يعملوا على مدار الساعة: قارئ، مدقق على القارئ، مفرغ للأصوات ومدقق على الأصوات، وقارئ آخر ومسجل آخر، بمعنى التسجيل يتم مرتين، هذا كله زمن يحتسب في هذه العملية. ثانيا، عندما يتم تجميع الأصوات أنت بحاجة إلى رقم كثير بسيط. عندما نقول 450 مرشح للمجلس وفي 34 مركز فرز، إذن يجب أن نتأكد من أنه 34 ضرب 450 أي 17 ألف عملية إدخال، فنتخيل هذا الرقم. وهنا جبت حضرت معي نموذج، لأنه كثير من الناس كانت تسأل ما معنى عملية الإدخال. عندما يكون لدي أنا هذا الجدول، أتمنى أن الكاميرا تكون شايفيته بشكل واضح، هذا التفريغ، هذا الاسم، هذا الشخص، كم عدد الأصوات التي أخذها في 34 مركز. عندما نجمع عمودي ضرب أفقي يخرج لدينا 17 ألف عملية إدخال على الموظف أو عامل مدخل بيانات أن يدخل هذه الأرقام. تخيل كم نحتاج الوقت. 4 شباب عملوا على مدار الساعة 24 ساعة حتى تمكن.

0: يعني حاولنا في المؤتمر السابع أن نقدم نموذج يمكن أن نعتد به، بمعنى أن يكون لدينا مؤتمر ولدينا انتخابات شفافة ونزيهة. وفي المؤتمر الثامن أكدنا على هذا العمل من خلال ثلاث مستويات. المستوى الأول أن الذين قاموا بعملية الفرز هم معلمين من معلمي وزارة التربية، وبالمناسبة أهدي التحية لكل معلمينا في فلسطين وبالأخص معلمي وزارة التربية والتعليم من محافظة رام الله والبيرة الذين شاركوا بهذه العملية، وبلغ عددهم 350 معلم في رام الله وغزة والقاهرة. ثانيا الذين عملوا معنا أدوا اليمين قبل أن يبدأوا بالعمل، جميعا أدوا القسم. المستوى الثاني لجنة الانتخابات التي انتخبها المؤتمر وعددها 31 عضوا غير مرشحين للمركزية أو الثوري، وتطوعوا كي يقوموا بهذا العمل وأدوا اليمين أيضا أمام رئيس المؤتمر حتى يكونوا على مستوى لائق من الجانب الأخلاقي قبل أن يكون الجانب القانوني. أدوا اليمين وعملوا معنا. ثم المستوى الثالث وهو لجنة الإشراف العليا التي رأسها الدكتور الحاج قاسم، وأوجه تحية له ولجميع أعضاء هذا الفريق عددهم 7 كانوا أيضا مشرفين. إذن ثلاثة مستويات، وأضفنا مستوى رابع وهو دخول أعضاء المؤتمر الغير مرشحين إلى داخل القاعة وكانوا يشاهدوا كل العمليات. ثم المستوى الخامس والأخير أنه كان هناك شاشة خارج القاعة تبث لأعضاء المؤتمر ويراقبوا فيها كل العمليات. إذن هذه العمليات. أما موضوع الاستباق وإعلان أحدهم أنه يعلن أنه كان فائزا والآن أصبح غير فائز، هو الذي يتحمل المسؤولية لا أحد، لأن الفوز من عدمه تعلن عنه اللجنة بشكل رسمي. والتشكيك يعني ليس جديد، ترامب شكك في الانتخابات السابقة في الولايات المتحدة
1: الأمريكية. هذه هي العملية الديمقراطية في النهاية.
0: أنا لا أستغرب أن بعض الخاسرين يعني يستطيع أن يقولوا أنهم هم كانوا فائزين ولم يحصلوا على هذا الحق، لكن في الحقيقة الشفافية والنزاهة. وأتمنى على كل من هو يعتقد أنه كان فائزا أو يمكن أن يكون فائز أن يتقدم بالطعن، وهذه هي العملية الديمقراطية
2: وهذا حق مكفول كما أشرتم. أهمية وجود 31 عضو في لجنة الانتخابات.
0: شوف، من بداية التحضير لهذا المؤتمر كان لدينا سؤال مهم جدا، كيف نخرج عملية الانتخابات ونعلنها بالشكل الرسمي واللائق بحركة فتح. كان هناك حديث عن أن تكون الانتخابات إلكترونية ثم نصف إلكترونية ثم ورقية، وأجمع كل اللجنة التحضيرية أجمعت، وبعدها مع هيئة رئاسة المؤتمر وبعد أن انتخبت هذه اللجنة أجمع الجميع على أن يكون انتخابات ورقية حتى نضمن سلامة الإجراءات دون أي معيق، علما بأنها مكلفة ومتعبة ومرهقة لكنها كانت الأسلم. هذه اللجنة 31 شخص انتخبهم المؤتمر في رام الله، ثم انتخب 3 أعضاء من غزة و3 أعضاء في بيروت و3 أعضاء في القاهرة، وعملت هذه اللجنة بالإشراف على الانتخابات على كل المستويات، بمعنى الترشح، الاقتراع، الفرز، ثم إعلان النتائج. هذا المستوى من العمل في هذه اللجنة كان مهم جدا، حيث أن المؤتمر هو من فوضهم بتولي مسؤولية إجراء هذه الانتخابات والإشراف عليها.
2: طيب الآن نتحدث عن المواقع الأخرى أو المراكز الأخرى لدينا في، ليس فقط في رام الله، في غزة، في القاهرة وغيرها. كيف تبعتم هذا الموضوع في المراكز خارج رام الله؟
0: منذ البداية، منذ اللحظة الأولى التي تقرر فيها عقد المؤتمر، بدأنا في وضع السيناريو الأول والثاني والثالث للعمليات، بمعنى أنه إذا كان المؤتمر سيعقد في رام الله ويحضر كل أعضاء المؤتمر، السيناريو الثاني جزء منهم يحضر إلى رام الله، والسيناريو الثالث أن لا يحضر هذا العدد، وكان تقريبا حوالي 1000 شخص، 400 في غزة، 400 في القاهرة، و200 في بيروت تقريبا. وبالمناسبة أشكر جمهورية مصر العربية على تقديم التسهيلات، وكذلك الجمهورية اللبنانية، حيث أن انعقاد المؤتمر في ظل هذه الظروف الصعبة كان تحدي كبير لنا في حركة فتح أن نعقد هذا المؤتمر أو لا نعقده. وبالتالي تم القرار أن يعقد في 4 مواقع. الأربع مواقع طبعا غزة لا تحسد على وضعها نتيجة الأوضاع المأساوية هناك، ومع ذلك كانت تحدي كبير وعقدنا هذا المؤتمر. شكلنا 4 فرق في 4 ساحات، رام الله، القاهرة، غزة وبيروت، و4 مستويات من العمل التنسيقي معهم كان بالتزامن في كل شيء. وأنشأنا غرفة عمليات في رام الله أدارها 3 إخوة من المتطوعين في حركة فتح، وبالمناسبة

0: بالمناسبة أوجه التحية لكل من عمل في هذا المؤتمر. عدد العاملين الإداريين فاق 1500 إداري وفني على كل المستويات في الأربع ساحات. إذن هذا العمل كان عمل جبار في تضافر جهود. أنشأنا غرفة عمليات في رام الله، لدينا مدير ومساعدين في رام الله يساعد المدير التنفيذي في القاهرة، واللجان الإدارية واللجان الفنية ولجنة الانتخابات كانت سميها مرأة أو يعني بالتوازي، كل ما كان في رام الله موجود كان في الأربع ساحات وغرفة عمليات مفتوحة، وفعلا حققنا نجاح. أعتقد أننا بهذه الحالة حققنا ما يسمى بالتكامل والتضافر للجهود لأبناء فتح في الأربع ساحات.
1: آلية حصولكم على النتائج من المراكز خارج رام الله كيف كانت؟
0: بداية كل مركز فوض بأن يجري الانتخابات والاقتراع والفرز بذات الآلية وذات الطريقة بالتزامن. بدأنا يوم السبت، يوم الجمعة كان ترشح، ويوم السبت الاقتراع كان بالتزامن في الأربع ساحات. يعني فتحنا باب الاقتراع 10:30 صباحا وأغلقناه في 5:30، باب فرز الأصوات أيضا بذات الوقت وبذات الآلية. عندما تم فرز الأصوات يقوم العاملين في كل منطقة بتجميع الأصوات وإرسال الورق أو نتائج هذه الانتخابات، وأصبحت لدينا على الواتساب والإيميلات، وصلت بكاملها إلى رام الله، وقامت اللجنة بتجميع كل هذه الأصوات كما فعلنا برام الله فعلنا بالساحة الثلاث. مجموع العاملين في الانتخابات كما قلت لك حوالي 350 معلم في الأربع ساحات.
1: نتحدث عن الأرقام الآن، 59 تنافسوا على 18 مقعدا في المركزية، 450 عضو تنافسوا على 80 مقعد في المجلس الثوري. كيف تعاملتم مع هذا العدد أيضا من الذين كانوا يرغبوا بالحصول على مقعد في المركزية أو في الثوري؟
0: طبعا العدد الكلي لأعضاء المؤتمر كان 2595 عضوا، المشاركين هو 2497. في غزة كان عندنا 382، في القاهرة 325، وبيروت 162، وفي رام الله 1628. عدد السيدات والأخوات اللي شاركوا في هذا المؤتمر هو 404، ويعادلوا 15% من عدد أعضاء المؤتمر. ثانيا كان عدد المقترعين 2497 مقترع، أي 96% من الحاضرين شاركوا في هذه الاقتراع. أيضا عدد المرشحين كان في اللجنة المركزية هو 59 عضوا من أصل 2595، أي ما يعادل 2% ترشحوا للمركزية. عدد الأواتي ترشحنا للجنة المركزية هو 7 أخوات، ما يعادل 11% أيضا من عدد الأعضاء. عدد الفائزات في المركزية هو 2، وتضاعف هذا العدد عن اللجنة المركزية السابقة. كانت هناك الأخت دلال سلامة، والآن الأخت دلال سلامة والأخت ليلى غنام. وبالمناسبة أهنئ كل أعضاء اللجنة المركزية الذين فازوا بهذا السباق الديمقراطي، وعدد الذين غادروا مراكزهم هو 9 أعضاء، أي أن اللجنة المركزية تم تغيير ما نسبته 50% من عدد الأعضاء، كانوا 18، 9 غادروا و9 جدد دخلوا بدالهم. في المجلس الثوري 450 عضوا، ما يعادل 17% من عدد الأعضاء. ثم عدد المرشحات للمجلس الثوري كان 63، أي ما يعادل 14%، وعدد الفائزات في المجلس الثوري هو 16 عضوا. في المجلس الثوري الحالي بقي 16 عضوا من القدماء، والباقي غادروا، وأصبح العدد الجديد هو 80، أي بمعنى حوالي 65 عضوا جديدا في المجلس الثوري. أما على مستوى اللجنة المركزية فأستطيع أن أقول ما يلي: أن 50% غادروا طبعا وجاء 50%. عدد الأعضاء في المؤتمر السابق كان 1415، هذه المرة هو 2595، أي بمعنى بعد 10 سنوات تقريبا كان أكثر من 50% تقريبا حضروا هذا المؤتمر. ثانيا في المؤتمر السابق ترشح 80 عضو للجنة المركزية، هذه المرة 59، والمجلس الثوري ترشح 635، هذه المرة ترشح 450. إذن نلاحظ أن الأرقام تغيرت، وهناك لا أستطيع أن أقول أنه تحمل المسؤولية، بمعنى أن الذين تقدموا بالرغم زيادة عدد أعضاء المؤتمر، الذين تقدموا للترشح هذه المرة هو أقل، وبالتالي شعور بالمسؤولية، وهذا مطمئن على مستوى مستقبل الحركة أن الذين تقدموا للانتخابات هم حريصين جدا على العملية الديمقراطية، واستعدادا للخطة أو خارطة الطريق

0: التي تتبعها فتح في المؤتمر في المرحلة القادمة بعد عقد الاجتماعات للثوري والمركزية ووضع البرنامج السياسي موضع التنفيذ.
1: قلت بأنه في الثوري هناك 65% أعضاء جدد، دلالة ذلك برأيك؟
0: ربما أعضاء المؤتمر الحالي أرادوا أن يرسلوا رسالة إلى المستوى السياسي بأن التغيير هو ضرورة وأن الاستعداد للمرحلة السياسية القادمة هو مهم، وبالتالي هذا التغيير هو مؤشر على أن ضخ دماء جديدة في الحركة هو ضرورة. والمؤتمر عندما قرر أن ينتخب هؤلاء الأعضاء هو كان يعلم جيدا، أو الأعضاء يعلمون جيدا، أن تحمل المسؤولية ليس سهلا في حركة فتح، القادم ليس صعبا ولكن يجب أن يتحمل المسؤولية كل أعضاء المجلس الثوري المنتخب ليعطوا رسالة إلى الشعب الفلسطيني، وهي رسالة الصبر والصمود.
1: هناك نقطة هامة هي فتح الباب بمصراعيه أمام النساء والشباب. عند تحضيركم وعند الوصول إلى هذه النتائج، ما الذي توصلتم إليه في هذين الشقين؟
0: من المبكر، ما زلت حتى الساعة ما زال الفريق الإداري العامل يجري الاستعداد لمراجعة كل البيانات والمعلومات والأرقام لإصدار الدراسة التحليلية الكاملة، وأتمنى خلال شهر من الآن أن نصدر كتيب صغير يحدد فيه الكثير من البيانات والمعلومات سواء على مستوى النتائج أو المشاركة. بمعنى عندما أقول 1415 في المؤتمر السابق، 2595 في المؤتمر الحالي، أي عدد الزيادة، ما نوع هذه الزيادة، ما مستوى أعمار أعضاء المؤتمر. في المرات السابقة كنا نصدر بعض المعلومات، هذه المرة هناك نية لإصدار مادة غنية تحلل كل البيانات والمعلومات حتى تعطي القارئ أو المهتم بأمر الحركة أن يعلم الكثير من المعلومات الهامة التي تبين مراكز القوة لدى هذه الحركة، خاصة على مستوى الشباب والمرأة.
1: قال كثير من المراقبين أنه مجرد عقد المؤتمر في ظل الظروف هو إنجاز بحد ذاته، كيف تنظرون إلى ذلك؟
0: هو حقيقة، ولكن الأهم من ذلك هو أن الحركة عندما تأخرت في عقد المؤتمر الثامن الذي كان يجب أن يعقد قبل 4 سنوات، وطبعا في عام 2021 بدأنا كلجنة تحضيرية أن نحضر لعقد المؤتمر، ولكن بأسباب الكورونا ثم تبعتها الحرب على غزة هذا الذي عطل عقد هذا المؤتمر. إذن بعد 10 سنوات عندما تعقد حركة بحجم حركة فتح وبقيمتها وقدرتها على الفعل الوطني الفلسطيني، هو بحد ذاته كان تحدي كبير. النتائج التي حصلنا عليها الآن هي التي ستضع حركة فتح في مقدمة العمل الوطني، وهذا العمل هو بداية عمل وطني كبير. نعلم أن المجلس الوطني الفلسطيني سيتم إجراء الانتخابات له في الأول من نوفمبر، مسودة الدستور التي ستقدم بعد أن أعطيت مهلة 3 أو 4 أشهر لأخذ تلقي الردود بعد أن نشرناها بكل المواقع. الشهر القادم سنقدم النص النهائي لمسودة الدستور المعدلة للسيد الرئيس، والتي حتما ستطرح للاستفتاء قريبا بعد انتخابات المجلس الوطني. إذن لدينا هذه المراحل، وبالتالي فتح يجب أن تكون جاهزة في كل المهمات التي يمكن أن تكون ليست عرضة لها، بل هي مسؤولية وطنية أولى بفتح أن تتحملها.
1: بالطبع كنا نتمنى أن نجري هذه الانتخابات في عاصمتنا القدس، لكن إذا ما عدنا إلى التاريخ قليلا إلى الوراء في السنوات السابقة، غالبا كانت تجرى أو المؤتمر والانتخابات هذه كانت تجرى خارج الوطن بسبب الظروف في حينه. ما رمزية أن تجرى على أرض الوطن؟
0: هذا القرار عندما اتخذ عام 2009 بعقد المؤتمر السادس في الوطن، كان هذا هو السؤال: لماذا يعقد المؤتمر السادس لحركة فتح داخل الوطن؟ أولا إن تثبيت حقنا في وطننا وحريتنا وإدارة أعمالنا، بمعنى العمل السياسي الفلسطيني عندما ينطلق من أرض الوطن، هو بحد ذاته رسالة تحدي ورسالة إثبات صمود ووجود على الأرض. وبالتالي أن يعقد المؤتمر في الوطن، هذه هي الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها، وليس أن نذهب إلى الشتات أو إلى عاصمة عربية أو غيرها ونعقد المؤتمرات هناك. بالعكس تماما، هذا هو عنوان من عناوين إثبات الهوية الوطنية الفلسطينية والإرادة الوطنية الفلسطينية.
1: دائما هناك حرص كبير وإصرار وتأكيد على أن الضفة وغزة هم جزء واحد ووحدة واحدة.

0: واحدة، سواء بالنظام السياسي، بالتمثيل وغيرها. فإصراركم أيضا على أن تشمل الانتخابات قطاع غزة رغم الظروف التي يكابدها أبناء شعبنا، سواء في المعدات الطبية، الأوضاع الإنسانية، المفقودين، والقائمة تطول من المآسي التي يكابدها أبناء شعبنا، رمزية أيضا غزة.
1: أولا أوجه تحية لكل من هو في غزة من مواطنين تحملوا كل هذه السنوات، وخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، هذا الصبر وهذا الصمود هو رسالة تحدي ورسالة إثبات أن الفلسطيني يستطيع أن يكون دائما حاضر وموجود. وأنا كما قلت أن غزة هي العنقاء التي خرجت من تحت الرماد. فتح في غزة هذا ما قامت به خلال الشهر الماضي عندما بدأوا بالاستعداد متطوعين للعمل. كل التحدي كان موجود، لا إمكانيات لا مادية ولا مالية ولا بشرية يمكن أن تساعد على
0: ولا حتى لوجستية.
1: حتى لوجستية، يعني عندما يقول لي المدير التنفيذي في غزة أنه أمضى يومين في البحث عن معون ورق، عن معون ورق الذي أستطيع أنا أن أحضره خلال دقيقتين في رام الله، هو أمضى يومين للحصول عليه ناهيك عن السعر. وبالتالي المجموعة التي عملت في غزة، وقام تقريبا حوالي 200 شخص عملوا في غزة، استطاعوا أن يثبتوا أن التحدي هم على قدره، واستطاعوا أن ينجحوا المؤتمر سواء بالحضور، وكانت نسبة المشاركة بالمناسبة في غزة 100%. وأحيي كل أعضاء المؤتمر، وأحيي الأخوة هناك الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل. هذا العمل هو نوع من أنواع التحدي. بيروت نفس الشيء، وبالقاهرة نفس الشيء، 4 ساحات كانت متزامنة، وأثبتنا أننا نستطيع أن ندير انتخابات حركية بمستوى لائق، ديمقراطية عالية وشفافية واضحة جدا. يعني أتمنى على الأخوة الذين لم يحالفهم الحظ، وبالمناسبة أنا سألت يعني أحد الأخوة الذي لم يفوز بالمنصب، قلت له هل أنت انتخبت آخرين وفازوا؟ قال نعم. قلت له إذن هناك من يمثلك كونك منحتهم صوتك. وهذا ما أقوله لكل الأخوة في اللجنة المركزية وفي المجلس الثوري الذين لم يحالفهم الحظ، أنهم حكما انتخبوا عدد من الفائزين إن لم يكونوا انتخبوا كل الفائزين، وبالتالي هم أعطوا أصواتهم لأخوة لهم في الحركة يستطيع أن يمثلوا هؤلاء. وأتمنى لهم حظا موفقا في الحركة في المستويات الأخرى أو في المهام التي تكلفهم بها حركة فتح.
0: غزة تستحق أن نتحدث عنها أكثر وأكثر رغم إجابتك الشافية والكافية، لكن لنعطي أهل غزة حقهم. لا أدري إن كان هناك نسب تتعلق بعدد الفائزين من قطاع غزة، أو كانت لديكم البيانات جاهزة حتى الآن، لأنه لابد أن نشير إلى رغبة أبناء غزة دائما.
1: أنا يمثلني إياد نصر من غزة في المجلس الثوري، ويمثلني الأخ أبو ماهر حلس في غزة بعضوية اللجنة المركزية. لا يوجد جغرافيا، لا يوجد جغرافيا في فلسطين، وتحديدا في حركة فتح. أمضينا سنوات طويلة منذ عام 68 عندما تشرفت بالانتماء لحركة فتح، كان عشرات الناس لا يمكن أن نعرف أنه مسيحي أو من جنين أو من نابلس أو من صفد أو من عكا. الفلسطيني هو فلسطيني، وابن فتح هو ابن فتح، وكل الفخر عندما يفوز ابن جنين في اللجنة المركزية، وعندما يفوز ابن غزة في اللجنة المركزية، وعندما يفوز ابن صفد باللجنة المركزية، هذا فخر لنا. ليس هناك فرق بين من هو من رفح أو من جنين أو من عكا أو من صفد. أهني الجميع، وأتمنى أن تصل فتح بكل قدراتها وطاقاتها البشرية والمادية والسياسية إلى مستوى ما هو أعلى من ذلك، وخاصة عندما نصل إلى مرحلة الاستقلال والدولة التي نطمع إليها جميعا، ونطمح أن تكون هذه الدولة في يوم من الأيام والقدس عاصمة لها، حتى يفرح أبنائنا أو أحفادنا بأن الاستقلال أصبح ناجزا على أرض فلسطين.
0: وجهتم أيضا التحية لجمهورية مصر العربية، للأشقاء العرب والأشقاء في الأردن، يعني على جهودهم وعلى كل ما يقدموه لأبناء شعبنا. وأيضا الشكر لجمهورية مصر العربية التي كما أشرت ساهمت أو قدمت تسهيلات في هذا الإطار، وأيضا للأشقاء في لبنان رغم ما يمر به لبنان الشقيق. فتح تقدم الآن رسالة لبقية الفصائل في الإطار الديمقراطي، ما هي هذه الرسالة؟
1: بداية يعني 8 مؤتمرات لحركة فتح على مدار عمر الحركة من عام 65 حتى اليوم، وكلما أجرت فتح مؤتمراتها كانت تنتخب قيادة جديدة تجدد العهد وتجدد الوفاء وبقيت محافظة على العهد والقسم وهو فلسطين وثورة حتى النصر. هذا القسم الذي فتح عملت عليه منذ مؤتمرها الأول حتى اليوم تستطيع أن تقول أنه جميع أبناء الحركة هم على قلب رجل واحد. بالإضافة إلى ذلك مشروعنا الوطني يحتاج إلى تضافر قوى ووحدة وطنية حقيقية تنطلق من مبدأ واحد هو الإيمان بالحرية، الإيمان بالاستقلال، الإيمان باحترام وتقدير لكل من هو يعمل من أجل فلسطين ومن أجل فلسطين فقط.
0: بالطبع يعني قبل أن نشكرك لابد أيضا أن نتطرق إلى جانب تقني يتعلق بنسب الاختراع التي أشرت إلى أنها 94.64%. لا يوجد انتخابات في العالم توجد فيها نسبة الاختراع 100%. وضح لنا ذلك.
1: يعني أعضاء المؤتمر، شوف حجم التنافس على عضوية المؤتمر والكل سمع بها وشاهدها، كان الكثير من أبناء الحركة يطمحون أن يكونوا أعضاء في هذا المؤتمر. الهيكل التنظيمي للحركة واضح جدا، أن لدينا لجنة مركزية، مجلس ثوري، مجلس استشاري، أقاليم، مفوضيات، منظمات شعبية وكفاءات، وبالتالي هذا الهرم هو الذي يحدد عدد أعضاء المؤتمر. ولكن مع غياب 10 سنوات أصبح المتطلب أعلى بكثير، وكلما حاولت أن تقول للآخرين أنه لا تستطيع أن تأخذ آلاف مؤلفة لعضوية المؤتمر كان هناك محاولة لتقنين هذا العدد، وبالتالي وصلنا إلى العدد وهو 2595. طبعا بعد 10 سنوات من الطبيعي أن يزداد هذا العدد.
0: اسمح لي هنا أن أقاطعك حتى نوضح للناس، ما المانع أن يكون العدد آلاف؟
1: طبعا المؤتمرات هي مؤتمرات تمثيلية، يعني عندما نقول أن النظام الداخلي يحدد عضوية المؤتمر، وبالتالي لا يمكن أن يسمح بتجاوز هذا النظام. عندما يغير النظام المؤتمر والأطر القيادية المنتخبة تغير النظام وتحدد آلية جديدة وطريقة جديدة للعضوية، عندما يصبح 10,000 فليصبح 10,000، لكن النظام هو الذي حدد هذا العدد، وبالتالي العدد الذي قدم خلال الفترة الماضية كان أكبر من هذا، وتم ترشيد هذا العدد بتقليص عدد أعضاء المؤتمر. المؤتمر كان ناجحا على 3 مستويات، المستوى الأول على مستوى عقده على 4 ساحات، المستوى الثاني نتائج المؤتمر بالانتخابات الديمقراطية التي حصلت، بنتائج نسبة التغيير التي حدثت على المستوى القيادي، ورابعا على مستوى البرنامج السياسي الذي تم الإشارة إليه، زائد التوصيات التي ستقررها اللجنة المركزية المنتخبة والمجلس الثوري القادم.
0: لابد أيضا معك أن نعرج على البيان الختامي والذي حمل رسائل سياسية واضحة، على رأسها أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لأبناء شعبنا، وأنها المكسب السياسي الأهم لأبناء شعبنا. نحترم كل الدول العربية، نطالب الجميع بتحمل مسؤوليات تجاه القدس، وغيرها الكثير من الدلالات السياسية، مع التأكيد على القدس والمساعي للجم هذا التهويد وكل الإجراءات الإسرائيلية. هذا على عجالة، لكن لقاؤنا يتعلق بالجانب التقني أكثر من الجانب السياسي.
1: نعم.
0: بقي أن نشير إلى رسالتكم لأبناء حركة فتح الذين يشاهدوننا الآن، ماذا عن المستقبل في هذا الإطار؟
1: أقول إلى ذوي الهمم العالية في حركة فتح وإلى المنتخبين سواء في اللجنة المركزية أو المجلس الثوري، أن المهام الملقاة على عاتقهم هي مهام شاقة وصعبة، مرحلة سياسية صعبة جدا، يجب أن يكونوا على قدر من المسؤولية. وأبناء فتح الذين فازوا أو الذين لم يفوزوا، من شارك في عضوية المؤتمر أو لم يشارك، يجب أن نبقى على قلب رجل واحد، نعمل من أجل فلسطين والقدس إن شاء الله.
0: سيد منير سلام، المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح، شكرا على وجودك معنا ويعطيكم العافية، وشكرا على كل هذه الإضاحات.
1: شكرا لكم.
0: نحن نواصل وإياكم في الشق الثاني من ملف اليوم، ونذهب الآن إلى ما يتعلق بالشأن الإسرائيلي. نتنياهو يطلب هذه المرة إلغاء جلسة محاكمته، وفي مرة أخرى يحضر الجلسة ثم يقطعها. على مقربة من ذلك يتضرع بمبررات أمنية أو عاجلة أو لقاءات سياسية وهلم جرة. هذا موضوع. موضوع آخر هو ما طرح في الآونة الأخيرة من قبل ائتلاف نتنياهو لحجب الثقة عن الكنيست، أو بالأحرى حل هذا الائتلاف والذهاب إلى انتخابات مبكرة. تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى جانب مراقبين إن نتنياهو يرغب في ذلك كي يتجنب إجراء انتخابات قادمة بالتزامن مع أحداث ما شهده شهر أكتوبر. على مقربة من ذلك الحريديم يقولون إنهم يضغطون أكثر وأكثر لحل الملف المتعلق بخدمة أبنائهم في جيش الاحتلال. أما استطلاعات الرأي فهي متغيرة، ترة تظهر أن ائتلاف نتنياهو يحصل على نسبة فضلة ثم يتراجع قليلا. لكن هناك سؤال آخر، ماذا عن الخلافات الداخلية في حزب الليكود؟ هناك خلافات واضحة بالنسبة للمراقبين للشأن الإسرائيلي تتعلق بما الذي سيطرحه نتنياهو من أسماء في هذه الانتخابات ممثلين عن الليكود. هذه الموضوعات وأخرى الآن نبحثها وإياكم مع ضيفنا السيد نظير مجلي المختص بالشأن الإسرائيلي. سيد نظير، أهلا بك معنا في هذه الإطلالة من ملف اليوم، والبداية تكون مع ما يقوله المراقبون، نتنياهو قد يقدم على خطوة عسكرية جديدة أو يستأنف خطوات عسكرية لغايات انتخابية، ماذا عن هذا الشأن سيد نظير؟
2: مرحبا بك الأستاذ العزيز سلام وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات. أجل، يعني نتنياهو اليوم يواجه معركة وجودية، حياة أو موت بالنسبة إليه، ويعني بما تعنيه الكلمة من مجاز طبعا، ولكن باتجاه حقيقي، لأن المحكمة التي تدار ضده في قضية الفساد إذا ما اكتملت ووصلت إلى قرار، الاتجاه هو إدخاله إلى السجن، وهو لا يريد ذلك، ويريد أن يحارب بكل قوته حتى لا يصل إلى السجن. استطلاعات الرأي كلها تشير إلى أنه سيفقد الحكم. يعني صحيح أن هذه الاستطلاعات لا تبشر بكثير بالنسبة للمعارضة، لأن المعارضة متلبكة متشرذمة ولا تنجح في طرح بديل للمجتمع الإسرائيلي، ومع ذلك الجمهور الإسرائيلي مستعد لإعطاء المعارضة أن تقود للدولة بخلافات مختلفة، يعني بعدة نتائج مختلفة، ولكن المهم أن لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة أو لا يشكل الحكومة القادمة، وهذا يزعج نتنياهو.
0: طيب سيد نظير، أعذرني على المقاطعة قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى ونفرغ من نتنياهو، برأيك الآن ما الذي يريده نتنياهو؟ يريد مغامرة أو خطوة عسكرية جديدة سواء في هذه الجبهة أو تلك؟ يريد تسبيق موعد الانتخابات؟ يخشى تسبيق موعد الانتخابات؟ يتضرع بأنه حسب، وهنا أقتبس كلامه، بأنه لم يفرغ من الملف الإيراني ويريد وقتا آخر؟ برأيك ما الذي يريده نتنياهو الآن؟
2: أولا هو يريد أن تكون هنالك حرب مفتوحة يستطيع فيها متى يشاء أن يشعل النار. الوضع الذي يكون فيه اتفاقيات يوقعها ترامب وتلزم إسرائيل من طرف ترامب بأن لا تقوم بحرب، هذا سيضعف أهداف نتنياهو في الوصول إلى عملية إشعال نار تبطل الحرب، تبطل عفوا الانتخابات. السبب أن الانتخابات الآن تعطي استطلاعات الرأي لنتنياهو صورة واضحة بأنه سيسقط. فإذا استمرت استطلاعات الرأي على هذا النحو فهو ليس من مصلحته أن تكون هناك انتخابات. لذلك يوجد احتمال بأن يفتح الحربا. هذه مسألة طبعا نظريا لا يستطيع بكل سهولة أن يذهب إليها، لأن هذا يعني أنه أنزل الجيش إلى العمل الحزبي لخدمة مصالحه الشخصية. هل سيقبل الجيش بذلك؟ هذا موضوع، وهذا الموضوع مطروح الآن في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل صريح. هناك من يتوجه إلى الجيش لا تقبل أن تكون أداة في العمل الحزبي، الجيش من المفترض أن يكون مترفعا عن الصراعات الحزبية. لهذا الجمهور الإسرائيلي واع لهذا الخطر ويقاومه، فالمسألة ليست سهلة على نتنياهو أن يذهب في هذا الاتجاه. لهذا يحاول الآن أن يستفيد من الوضع القائم فيحقق بعض المكاسب العسكرية التي يستطيع أن يتقدم بها إلى الجمهور الإسرائيلي فيقول أنجزت كذا وكذا وكذا. اليوم ما ينشر في الإعلام الإسرائيلي وما تقوله المعارضة ويقوله جنرالات كبار سابقون ولاحقون ويقوله سياسيون كبار هو أنه لا توجد إنجازات لهذه الحرب، لا في غزة ولا في لبنان ولا في إيران ولا في الحوثي. حتى الآن ما زالت تلك القوى، المحور الإيراني ما زال قويا، فلذلك نتنياهو لم يحقق إنجازات، فيحاول أن يحقق إنجازات حتى يقلب المعركة الانتخابية. وطبعا لديه أدوات أخرى يحاول الاستفادة منها واستغلالها، وهو ليس بالقليل، وده ده هي من دواهي السياسة في إسرائيل. نعم. ولذلك يحاول أيضا في أساليب أخرى أن يمنع سقوط حكومته.
0: طيب، عندما شعر نتنياهو بالخوف من ملف خدمة الحريديم في الجيش، وعندما ذهب الحاخامات أو قياداتهم وهددوا بشكل صريح أنه سنسحب الثقة من حكومة نتنياهو، ذهب أحد أعضاء الليكود وقدم مشروع قانون أو مقترح بالأحرى لحد الكنيست. قيل في إسرائيل أن الهدف هو سحب البساط من المعارضة من ناحية، أو من من يخالفهم نتنياهو في جانب، وفي جانب آخر كي يبقى هو يتحكم بالمواعيد وبالأمور. هل لك أن تشرح لنا ذلك؟
2: في داخل الليكود يوجد تلبك في التعاطي مع هذا الملف. أولا يجب أن يكون واضحا الخلاف بين الليكود وبين الأحزاب الحريدية هو ليس بذلك الخلاف الجوهري، ولن يؤدي إلى نتيجة تكون فيها الأحزاب الحريدية مع المعارضة في إسرائيل. هي أقرب كثير لليمين، أولا لأنها تنتمي إلى اليمين، هي جزء من اليمين، أخذت على عاتقها أن تكون يمينا، ولذلك ليس من السهل الفصل بينها وبين نتنياهو، خصوصا وأن أحزاب المعارضة في إسرائيل هي تستخدم أسلوبا فيه شيء من العنصرية أيضا تجاه الحريديم. الحريديم هم مجموعة من المتدينين المتزمتين دينيا، لكنهم ليسوا متطرفين بالتعاطي مع الحياة، هم لا يريدون خدمة الجيش. وعندما تسألهم لماذا لا تخدمون في الجيش، يعني من الممكن أن تكون هناك حروب فأنتم جزء من هذه المجتمع، فيقولون لو أننا نحن بالحكم لما احتجنا إلى جيش، لأننا كنا سنصنع السلام مع العالم العربي، هذا ما يقولونه. فهذه الفئات مع ذلك تذهب في اتجاه اليمين، لأن اليمين يتفهم طلباتها الدينية والحزبية أكثر من القوى الوسطى وقوى اليسار، ولهذا هم أقرب إلى هناك. الآن ما يطلبه الحريديم في تقديم موعد الانتخابات هو جاء نوع من التعبير عن الغضب من نتنياهو، لأنه لم ينجح في طرح مشروع يعفي الشباب عندهم من الخدمة العسكرية. فإذا نتنياهو طرح هذا الموضوع على بساط البحث لن يحتاجوا إلى حل الكنيست. كما هنا مهم أن نشير أستاذ سلام،
0: نعم،
2: أن حل الكنيست الذي يتم اقتراحه هو لتقديم موعد الانتخابات شهر أو شهر ونصف الشهر، يعني من 27 أكتوبر إلى 9 أو إلى 1 أو إلى 15.
0: هذا ما يدفعني لأن أسألك عن ما تقوله أو ما أعلنته سابقا محطات التلفزة الإسرائيلية. طرحت هذه المحطات أو محطات التلفزة الإسرائيلية ثلاث سيناريوهات. الأول هو إجراء الانتخابات في الأول من سبتمبر أيلول، أو 15 من سبتمبر أيلول، أو إبقائها في 27 من تشرين الأول. برأيك أي من هذه السيناريوهات سيحدث وفق القراءة الحالية؟
2: في الوقت الحاضر صعب أن نحدد، لأن حديث على الغالب هو 15 أو 1 سبتمبر، لكن المعارضة تريد أن تبكر موعد الانتخابات ولو بيوم واحد. إذا نجحت في تقديم موعد الانتخابات بيوم واحد، هذا يخلق معادلة جديدة في قضية القوانين. القانون الإسرائيلي ينص على أن الحكومة الانتقالية لا تستطيع أن تتخذ قرارات جوهرية في تعيينات مسؤولين كبار في الحكومة أو في سن قوانين أساسية في الحكومة في الكنيست. فإذا بقيت الحكومة على حالها من دون تبكير موعد الانتخابات، تستطيع أن تستمر في سن القوانين كما تشاء، وتستطيع أن تعين ما تشاء، لأن الوضع طبيعي يعتبر.
0: نعم.
2: عندما تبكر موعد الانتخابات تتحول إلى حكومة انتقالية وتصبح مقيدة في اتخاذ القرارات. لذلك نتنياهو لا يريد أن يغير الموعد، مع أن الموعد إشكالي جدا بالنسبة إليه. إشكالي بالنسبة إليه لأنه يأتي بعد 7 أكتوبر، يبقي في أذهان الناخب الإخفاقات التي تمت في 7 من أكتوبر، والتي يتهم فيها نتنياهو بشكل أساسي باستثناء النواة الصلبة اليمينية التي تؤيده. الغالبية المجتمع الإسرائيلي يرى في نتنياهو المسؤول الأول والأساسي عن إخفاقات 7 أكتوبر، ولهذا هو حاول أن يبتعد عنها فلم ينجح بذلك بعيدا. وبقي الاقتراح عن تبقى الانتخابات في موعدها. هذه مصلحة نتنياهو اليوم على الرغم من 7 أكتوبر.

0: عندما يمارسون الضغوط لتبكير موعد الانتخابات هذا سيقيده كثيرا وهو لا يريد ذلك
1: طب
0: ويحاول أن يقنع.
1: إذا هل يقدم عضو في الليكود على طرح مقترح لحل الكنيسة دون رغبة نتنياهو؟ يعني هل نفهم أنه
0: نعم
1: أن ذلك تم رغما عن أنف نتنياهو؟
0: نتنياهو كان يريد هذا السيناريو، ولكن عندما رأى أن هنالك عددا من القوانين يجب أن يمررها وعددا من التعيينات يجب أن يمررها الآن، وجد أنه يعني هذا يوجد خلل، فلذلك توجه إلى الحريديم وقال لهم تعالوا نتفق معكم ما تشاءون، أنا مستعد أن أطرح القانون الذي ينص على إعفائكم من الخدمة العسكرية، يوجد خطر أن لا يمر هذا القانون بالشكل الكامل، ولكن أنا مستعد أن أخوض هذه التجربة. إذا لم ننجح في ذلك فها هو اقتراح من قبلنا مطروح على الكنيسة لحل الكنيسة يعني كما تشاءون. يعني هذا ليس ضد نتنياهو،
1: نعم.
0: هذا بالتنسيق مع نتنياهو. يعني في الليكود يوجد طرحان، وهذا الطرحان بالتنسيق مع نتنياهو.
1: طيب سيد نظير،
0: أحدهما يغازل الأحزاب الدينية وأحدهما يعبر عن المصلحة الحقيقية لنتنياهو في أن يبقى في 27 أكتوبر في الوقت الحاضر، على الرغم من هنالك مشكلة في هذا التاريخ، ولكنه يقبله.
1: طيب سيد نظير، هل يوجد سيناريو يمكن من خلاله لنتنياهو أن لا يتم إجراء الانتخابات أو أن يتم تأجيلها بالأساس؟
0: هذا ما يحاربون نيته فيه، يعني هو لديه نية كهذه ولديه أدوات يستطيع أن يستخدمها في أن تقرر الحكومة شن حرب أو إعلان حالة طوارئ نتيجة لوضع حربي، أو يأتيه الفرج من قبل جهة أخرى تحاربه. يعني هجمة صواريخ من إيران هي كافية لأن تحل هذه المشكلة بالنسبة إليه فيؤجل الانتخابات، هذا حسب القانون ويستطيع ذلك، لكن طبعا تأجيل الانتخابات هو لمدة محدودة ولا يستطيع تأجيل من دون حدود. وإذا اكتشف لدى الجمهور الإسرائيلي، وهذا اكتشف لدى قسم ليس قليلا من الجمهور الإسرائيلي، بأنه يحارب من أجل الحزب ومن أجل مصلحته البلدية ومن أجل أن يبقى رئيس حكومة، وليس لأن الاحتياجات الأمنية والضرورات الاستراتيجية لإسرائيل تحتم هذه الحرب، لكن إذا تعرض إلى هجوم كهذا فطبعا سيجد في ذلك مخرجا، وهذا أفضل مخرج بالنسبة إليه. ولكن عندئذ ستكون مسألة التأجيل مسألة محدودة إلى حين انتهاء الحرب، يعني 3 شهور، ويمكن استئنافها لشهر أو شهر آخر وليس أكثر من ذلك.
1: طيب سيد نظير، بالنسبة بالعودة للحديث عن محاكماته ورغبة ترامب في إعفائه أو العفو عنه، ورغبة الرئيس الإسرائيلي في التوصل إلى ما يسمى صفقة تسوية مع نتنياهو، أن يقر بالذنب وأن تسقط عنه الاتهامات، إذا ما قررنا ذلك بعمره ووضعه الصحي والجو العام في إسرائيل وقراءة المواقف الحزبية، هل من الممكن أن يحدث ذلك ولماذا؟
0: أولا نعم ممكن، لأن ترامب هو الذي يطلب، وما يطلبه ترامب زائد عن الحد. يعني
1: ولكن هل نتنياهو لديه استعداد أن يقر بالذنب؟
0: هذه المشكلة، أن نتنياهو لا يريد، يعني كل الاقتراحات لصفقة تمت منذ عدة شهور، حتى من بداية المحكمة قبل 5-6 سنوات، وهم يطرحون عليه أن يقر بالذنب ويتعهد في الاعتزال السياسي، يترك العمل الحزبي والسياسي، وعندئذ يصدر قرار بعدم حبسه. هذا هو التوجه. ما يطلبه ترامب اليوم هو إلغاء المحكمة. يعني نتنياهو متهم وتوجد لائحة اتهام وفي عشرات، وكان هناك مئات الشهود الإثبات من النيابة وشهود بالمقابل من الدفاع، ومحكمة تسير كالعادة. نتنياهو كان يقول أنا الذي أطلب المحكمة لكي أثبت لكم أنني بريء وأن هذه المحكمة هي محكمة سياسية علي. فلماذا الآن يريد أن يلغي هذه المحاكمة؟ لأنه توصل إلى قناعة، لأن مجريات الأبحاث والمداولات في المحكمة تبين أنه مدان وأنه مذنب وأن هنالك إمكانية لإصدار حكم فقط بحبسه، لأن يعني الاتهامات الموجهة إليه هي أكثر بكثير من الاتهامات التي وجهت إلى أهود أولمرت عندما كان رئيسا للحكومة، وقد دخل إلى السجن أولمرت 2.5 سنين. فلذلك يريد أن يلغي المحكمة أكثر من أي شيء آخر. هل هذا بمقدور هيرتسوغ؟ صعب. هيرتسوغ لديه صلاحيات واسعة في هذا المجال، ولكن ليس لدرجة أن يلغي محكمة. ف فالحل الوحيد القائم أمام هيرتسوغ هو أن كي يساير نتنياهو ويمنعه من دخول إلى السجن هو أن يتوصل إلى صفقة. النيابة هي التي تصر على أن يكون هناك اعتراف بالذنب، لأنه إذا لم يكن هذا الاعتراف هذا سيعني أن ما يقوله نتنياهو صحيح، أن النيابة لب يعني
1: نسجت الصورة.
0: ملفا.
1: طيب. سيد نظير، الآن نتحدث عن منافسي نتنياهو، ولا أريد أن أسميهم بالمعارضة لأنه في المواقف السياسية بالنسبة لنا لا يختلفان كثيرا. أي نتنياهو هنا أقصد نتنياهو ومنافسيه. ماذا عن تحالف نفتالي بنت ويائير لبيد؟ كان من المتوقع أن يحصل في استطلاعات الرأي على عدد أكبر من المقاعد، إلا أنه أكبر رقم وصله وفق الاستطلاعات هو 22 مقعد فقط وليس أكثر من ذلك.
0: نعم، لأن هذا التحالف لا يأتي حتى الآن ببديل أفضل عن نتنياهو في الأمور السياسية الحقيقية. في بعض الأحيان نجد أن هذا التحالف متطرف يمينيا أكثر من نتنياهو في بعض القضايا، مثلا في الملف اللبناني هم يريدون أن يكون هنالك تصعيد مع لبنان، هم لا يريدون وقف المعركة مع لبنان. في قضية غزة لحد الآن لم يوافقوا على مخطط الرئيس ترامب بأن تكون هنالك بداية لدولة فلسطينية. كلهم حتى الآن يعارضون، على الأقل نفتالي بنت يعارض الدولة الفلسطينية، لابيد يؤيدها ولكن ليس الآن، يقول هذا ليس الوقت الملائم لإقامة الدولة الفلسطينية. أيزنكوت بالمقابل لديه موقف متطور أكثر وشجاع أكثر، ولكنه ببعض القضايا الأمنية أيضا لا يطرح البديل المناسب. توجد مشكلة في إسرائيل أن المعارضة ضعيفة ومشرذمة طبعا، ولا تطرح بديلا أفضل في القضايا الجوهرية.
1: طيب سيد نظير، فقط لضيق الوقت
0: من الموضوع الأساسي.
1: نعم، لضيق الوقت، ماذا عن أهلنا، ماذا عن أهلنا داخل أراضي العام 48؟ إذا ما شكلت القائمة الموحدة، القائمة المشتركة، في دقيقتين لو تكرمت، ماذا سيعني ذلك بالنسبة للانتخابات القادمة؟
0: القائمة المشتركة ستخلق وضعا مريحا للجمهور العربي الفلسطيني في إسرائيل الذي يؤمن بأنه يجب أن يكون له دور وتأثير في الحياة السياسية في إسرائيل، وهذا سيؤدي إلى رفع نسبة التصويت وربما عدد أكبر من أعضاء الكنيست. ولكن يجب أن نكون صادقين وواقعيين، لا يوجد إمكانية لوحدة بين الأحزاب، توجد إمكانية لشراكة تقنية. بعد الانتخابات يذهبان كل في طريقه، بمعنى هناك تكتل حزبي كبير يطالب أن يكون العرب في إسرائيل ضمن المعارضة فقط، ويوجد حزب الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة برئاسة النائب منصور عباس مقتنع بأن يكون شريكا في الحكومة لكي يؤثر عليها من الداخل. هذان الطريقان يعبران عن رغبة العرب في إسرائيل الفلسطينيون 48، قسم منهم يريد هذا الحل وقسم يريد هذا الحل، ولكن ما يحدث الآن هو أن هناك صراعات بين الأطراف. القائمة المشتركة تأتي لخلق أجواء بريئة ولطيفة أكثر وإنسانية أكثر ومفيدة ومجدية أكثر في العمل السياسي، بأن يتعاونا معا، يتحالفا في فائض أصوات، وبعد إذن كل يذهب إلى طريقه، وهذا يعبر عندئذ عن الرغبة الحقيقية الجامعة لدينا أن يكون لدينا تأثير. قسم يريد أن يؤثر من الداخل، قسم يريد أن يؤثر من الخارج، كلاهما شرعي، كلاهما يجب أن يكون قائما ولا يحارب بعضهم بعض.
1: السيد نظير مجلي المختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا على كل هذه الإضاحات وسعدنا بوجودك معنا، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الإطلالة من ملف اليوم. دوما أطيب المنى وإلى اللقاء.

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كما سمعت، الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمة اي رصاصة بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزة، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزة، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

0: يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل الامكانيات يعني ضعيفه جدا، وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكن شغال ب يعني كيف احكي لك، بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل، لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر ونقدر نعيش ونتحدى ظروف الحياه.

وانا ما وانا قاعدة في الخيمة الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.